Thank you.

تعبتي وتطفي قهرتي حبيبي سلامتك سلامة ابتسامتك.

صباح الخير من مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بثنا بث راديو مكان في غرة أسبوع جديد في هذا اليوم الأحد الموافق الثاني من أغسطس لعام 2026 المصادف 19 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92 فارز 30 FM في حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب إلى 7 وإيلات وغزة، على 88 فارز 8 FM في شمال البلاد، صفد والجليل ووسط البلاد، أورشليم، القدس، وتل أبيب، على الموجة 99 فارز 30 FM في حيفا، الناصرة، الجليل، وصفد، وأورشليم، القدس، وعلى موجة أخرى 93 فارز 7 FM في أورشليم، القدس، الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير ما نستهل به يومنا كما عدناكم في كل صباح تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما يتيسر له من سورة طه.

0: صدق الله العظيم.
1: سيدتي وسادتي، تلا علينا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما تيسر له من سورة طه. مستمعين، رجلكم أطيب الأوقات وأمتعها برفقتنا وفي قراءة برامجنا في هذا اليوم، نبدأها مع فيروز. صباح الخير.
2: أنتم مع مكان.

0: عناوين الساعة: من مكان ترامب يعلن إلغاء الهجوم ضد إيران إثر الاتفاق على الخطوط العامة لصفقة محتملة. تحذير سوري أردني للعراق من مغبة انطلاق أي هجمات لميليشيات موالية لإيران من أراضيه. جريمة قتل في نيتيفوت وحادث عنف في بير المكسور ووطأة الحر الشديدة تبلغ ذروتها اليوم.
1: الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس، السلام عليكم. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أنه وافق على إلغاء الهجوم الذي كان مقررا ضد إيران، وذلك بطلب من طهران ودول في الشرق الأوسط إثر الاتفاق على الخطوط العامة لصفقة محتملة. وفي منشور له على منصته الاجتماعية تروث سوشال، أوضح أن الاتفاق سيشمل الفتح الفوري والكامل والتام لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، مؤكدا أن الولايات المتحدة في حالة تأهب كامل ومسلحة وجاهزة للتحرك ضد إيران بقوة عسكرية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية. وأضاف أنه وافق على إلغاء الهجوم لما فيه المصلحة المستقبلية للعالم، وكذلك من أجل بقاء إيران ناجحة ومزدهرة، لكنه اشترط التوصل سريعا إلى اتفاق، مشيرا إلى أن إسرائيل تشاركه هذا الالتزام. وقد أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران أعدت خطة سرية لاستخدام وكلائها بتصعيد الهجمات لزيادة كلفة الحرب على ترامب من خلال ضرب حلفاء الولايات المتحدة وزعزعة استقرار الأسواق العالمية ودفع واشنطن إلى وقف حملتها ضد إيران. وكشفت الصحيفة عن أن الحرس الثوري طلب من وكلائه في العراق ولبنان واليمن توزيع الأدوار في حال اندلاع مواجهة أوسع. أبلغت سوريا العراق برصد تحركات لميليشيات موالية لإيران قرب الشريط الحدودي بين البلدين، محذرة من أن أي هجوم ينطلق من الأراضي العراقية سيقابل برد. يأتي هذا التحذير بالتزامن مع موقف أردني مماثل، إذ أفاد مصدر رسمي أردني بأن عمان أبلغت بغداد بأنها ستستهدف الميليشيات الموالية لإيران إذا تعرضت الأراضي الأردنية لهجمات. أفادت مصادر في غزة في وقت مبكر من صباح اليوم بمقتل فلسطينيين وإصابة 4 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا جنوب غربي مدينة دير البلح وسط القطاع. وأضافت أن 3 فلسطينيين آخرين قتلوا إثر استهداف إسرائيلي لشقة سكنية غربي مدينة غزة. هذا وقالت مصادر في الفصائل الفلسطينية لشبكة قدس إن ميلادينوف والوسطاء أبلغوها بأن إسرائيل ستوقف التصعيد العسكري وعمليات التصفية بدءا من اليوم، وأنه ينتظر إعلان إسرائيلي حول ذلك. تطلب الشرطة من محكمة الصلح في أورشليم القدس اليوم تمديد فترة اعتقال جندي في الخدمة الإلزامية للاشتباه فيه بالضلوع في حادث إطلاق النار الذي وقع قرب قرية المغير بمنطقة رام الله أول أمس، مما أدى إلى جرح صبي فلسطيني يبلغ من العمر 10 أعوام. وتمت مصادرة سلاح هذا الجندي وهو من سكان بنيامين يبلغ من العمر 19 عاما. أسفر اعتداء يعتقد بأنه إرهابي استهدف مطعما في موسكو ليلة الماضية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20 شخصا آخر بجروح. وفق وسائل التواصل فإن حفل احتفال بعيد ميلاد جنرال روسي مطلوب في أوكرانيا أقيم في هذا المطعم ساعة وقوع الحادث. في نيتيفوت قتل الليلة الماضية رجل في الأربعينيات من العمر وأصيب آخر بجروح بين طفيفة ومتوسطة من جراء تعرضهما لإطلاق النار، وأفيد أن المغدور من ذوي السوابق الجنائية. في بير المكسور أصيب ليلة الماضية شاب في 18 من العمر بجروح متوسطة في حادث عنف، وتم نقله إلى مستشفى رمبام في حيفا للمعالجة. بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية رفعت عند انتصافه الليلة الماضية أسعار الوقود بـ 61 أجورة للتر الواحد، وأصبح سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتانا 8.9 أجورات بالتعبئة الذاتية. ضمن مباريات الجولة الثالثة من مصادقة كأس التوتو لفرقية الدرجة العليا لكرة القدم، فاز ليلة الماضية تهب عيل كرياتشمونة على طبرية بهدف نظيف. ويفيد الزميل أحمد عويسات أن اتحاد ابن سخنين خسر بيتيا بالثواني الأخيرة لهبوع الحيفة بهدفين لهدف.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: تبلغ وطأة الحر الشديدة ذروتها اليوم، إذ يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويصبح الجو خماسينيا في الجبال وأواسط البلاد ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي. وتشتد وطأة الحر بحيث تكون شديدة إلى

نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.in.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الآن في مكان، صحافة

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم في غرة هذا العدد الجديد من صحافة نت في يوم الأحد الموافق الثاني من آب أغسطس لعام 2026 المصادف 19 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة. إذن مستمعين الفاضل، جولة جديدة بين سطور الصحف العبرية الورقية، يدعو تحرنوت هارتس معريف وإسرائيل هيوم، نقلب صفحاتها نرصد أبرز العناوين تلك الحاضرة في الواجهات وفي صفحاتها الداخلية. يرافقنا من وراء زجاج المراقبة في الهندسة التقنية الزميل كوبي مور، وفي عدد وتقديم هذا العدد معكم كرم بموخ، ندعوكم لمرافقتنا على مدى الساعة تقريبا حتى يعقرب السابعة. وقف غنائية عناوين عديدة، فكونوا معنا، صباح الخير.

طيب إذن نبدأ من أبرز العناوين الحاضرة في هذه الصحف العبرية. لمن يطالع الواجهات في كل من يديعوت أحرونوت معاريف هارتس وإسرائيل هم كلها يعني دون استثناء تتحدث عن موضوع رئيسي تجمع كلها على إيراده كجعله العنوان الأبرز والرئيسي، والحديث هنا عن تطورات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بعنوان يقول إن إسرائيل رفعت مستوى التأهب تحسبا لضربة أمريكية واسعة ضد إيران. هذا إذن ما تقوله صحيفة دعوات أحرنوت. أيضا الصحف الأخرى تذكر نفس النبأ يعني بكلمات مختلفة وتركز على زوايا مختلفة. نكون مع ذلك لاحقا، لكن هذا ما تكتبه صحيفة دعوات أحرنوت، وتشير إلى أن عطلة نهاية الأسبوع شهدت تصعيدا متبادلا في التهديدات بين واشنطن وطهران، وذلك تزامنا مع هذه التقارير التي تتحدث عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعطى الضوء الأخضر لاستئناف العمليات العسكرية مع تركيز محتمل على منشآت الطاقة الإيرانية، في حين يعني وصل نشر رسائل عبر منصاته أكد فيها تشديد الضغوط على إيران وبالتالي يعني محو العملة الإيرانية، وكأنه في إشاراته الإلكترونية هذه التغريدات التي يعني صدرت عنه. في الصفحتين الرابعة والخامسة لمن يحمل ديعوت سنرى أن يعني الصحيفة تركز على منطقة الخليج التي تقف على حافة مرحلة شديدة الحساسية في وصفهم لها. هذا يعني الحديث عن احتمال استهداف البنية التحتية للطاقة في إيران أيضا يعني جرى تهديدات إيرانية بنفس اللهجة تهدد من خلالها باستهداف البنية التحتية للطاقة في الخليج أيضا، ويعني تفعيل الضغط على الولايات المتحدة من خلال ضرب حلفائها. حديث هنا أيضا في نفس السياق عن تصريحات لمسؤولين إيرانيين حذروا يعني فيه من أن أي هجوم سيقابل برد واسع ولا يقتصر على إيران وحدها، سيتجاوز إيران. وهنا تنقل الصحيفة عن إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني قوله إن الاعتقاد بإمكانية إخضاع إيران بالقوة هو وهم، محذرا من أن أي هجوم سيؤدي بحسب تعبيره إلى إعادة المنطقة إلى العصر الحجري حتى كما وصف ذلك. هنا يدعوت أيضا تتوسع ويعني تنشر ما تقول إنه تهديدات إيرانية جاءت حتى بشكل عملي على شكل قائمة للأهداف التي قد تستهدف في حال تعرض إيران لهجوم، من بينها حقلاء الغاز الإسرائيليان تمار وليفياتان. وهذه يعني في رسائل تعكس اتساع هذه الدائرة المحتملة، أو هدف يقابله هدف. إذا ما ضربتم منشآت الطاقة في إيران سنستهدف منشآت الطاقة في الشرق الأوسط، في دول الخليج، حتى يعني منشآت طاقة تابعة لإسرائيل كالحقلين المذكورين. في المقابل إسرائيل بالتالي ترفع مستوى الجاهزية في كل المنظومات، خصوصا في منظومات الدفاع الجوي. الولايات المتحدة أيضا تصدر تحذيراتها لرعاياها في الشرق الأوسط، دعتهم فيه إلى إعادة تقييم بقائهم في المنطقة في ضوء هذه التطورات المتسارعة. هذا إذن حديث صحيفة يديعوت أهرنوت كما قلنا على الصفحة الأولى. في الصفحات الرابعة وفي الخامسة أيضا يتحدثون عن نفس الموضوع. إذا ما ذهبت إلى صحيفة معاريف فقط يعني لنذكر بجملة أو اثنتين ما تخطه في هذا السياق، فمعاريف تركز على حالة التأهب المتصاعدة في إسرائيل في المنطقة، هذا يعني في ظل ما يصفونه باقتراب ضربة أمريكية كبيرة ضد إيران لم نشهدها من قبل، ضربة مركزة كبيرة قاسمة. وحديثهم هنا أيضا عن الدعوة الأمريكية للرعاية في المنطقة بالمغادرة، هذا كنا معه. وفي الصفحات هنا الثانية والثالثة في معاريف هنالك تقارير ينقلونها عن شبكة CBS وصحيفة الول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا محالة يعني تستعدان لاحتمال تنفيذ واحدة من أوسع وأعنف الحملات الجوية ضد إيران منذ إعلان المواجهة. هذه في معاريف. في إسرائيل هيوم التي تتطرق إلى هذا الموضوع، هذه الصحيفة تذهب خطوة أبعد في تقديراتها وتضع في عنوانها الرئيسي أن الولايات المتحدة حسمت قرار الهجوم. السؤال لم يعد هل يعني ستضرب الولايات المتحدة إيران، بل متى وبأي حجم ستضرب إيران. وتنقل الصحيفة عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن إسرائيل لا تنوي الانخراط في أي عملية عسكرية ما لم تتعرض هي نفسها لهجوم مباشر. يعني إسرائيل لا تنسق الضربة مع الولايات المتحدة من مفهوم أنها ستنضم إلى سياق هذه الضربات وسياق هذه المواجهة في حال يعني أطلقتها وأخرجتها الولايات المتحدة إلى حيز النور، وإنما ستكون إسرائيل يعني على أهبة الاستعداد، سترد فقط عند استهداف منشآتها، عند استهداف مصالحها، أو عند استهداف أجوائها. هذا إذن حديثهم هنا في صحيفة إسرائيل هيوم. لمن شاء أن يستزيد فليقصد هذه الصحيفة بصفحاتها الداخلية.

نواصل وإياكم مستمعينا الكرام هذا المشوار الصباحي، ورأسا بعد أن تحدثنا عن التوتر في يعني سياق هذه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، تهديدات ترامب، حديث كل هذه الصحف يعني جملة واحدة وقولا واحدا بأن هذه الضربة قادمة آتية لا محالة. السؤال فقط يعني هو متى ستكون هذه الضربة، متى ستنطلق، وما هو حجمها. لكن الآن يعني ترامب كعادة ترامب بالتالي قراراته تتغير في اللحظة الأخيرة، تطورات لافتة. وهنا أقرأ ذلك من صحيفة أو من موقع واينت بالأحرى، علما بأن هذه الصحف العبرية ليست محط لنا بآخر الأنباء يعني وبالمستجدات الساعاتية. وهنا في النبأ الرئيس في واجهة واينت الإلكترونية يكتبون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إلغاء الضربة العسكرية التي كانت قيد الإعداد ضد إيران. وبحسب التقارير قال ترامب إنه استجاب لطلب تقدمت به إيران إلى جانب دول أخرى في المنطقة لإتاحة فرصة على حد وصفه لها أمام التوصل إلى اتفاق، مضيفا أن الخطوط العامة لتسوية محتملة باتت مطروحة. ويشير الموقع أيضا إلى أن الإعلان جاء بعد تقارير عديدة يعني تحدثت عن اتصالات قادها خصوصا ولي العهد السعودي كما أرى هنا محمد بن سلمان، دعا خلالها إلى تجنب مزيد من التصعيد في وقت كانت فيه إيران تلوح باستهداف منشآت الطاقة في منطقة الخليج، في السعودية، في غيرها. وهذه كلفة يعني لا يمكن للسعودية أو لدول الخليج أن تحتملها، والولايات المتحدة بطبيعة الحال يعني مرتبطة في هذا السياق من خلال تحالفاتها مع دول المنطقة. وهنا إذن في هذه المرحلة واشنطن تختار منح المسار السياسي فرصة جديدة بعد أن تحدثت كل الصحف وكل الأنباء، ويعني انشغلنا ليلا في متابعة الاستعدادات وكأنه أكثر من كونها أنباء التي تتجه نحو تنفيذ هجوم واسع، وهذا بالتالي يعني توقف في هذه المرحلة مع إعلان الرئيس الأمريكي وذكره بشكل واضح أن إسرائيل ملتزمة بما التزمت به بنفسي، يعني وكأنه إسرائيل هي أيضا ستلتزم بما صرح به. طيب على أي حال، في حال لم يكن ذلك، ويعني إذا ما كنتم خارج البلاد في عطلة فهنالك أسئلة كثيرة حول حركة الطيران من وإلى إسرائيل. في هذا السياق هنا يعني نبأ حاصل في صحيفة يديعوت أحرونوت وفي صحيفة إسرائيل اليوم بالأحرى على الصفحة 5 تحديدا، يتحدثون في سياقه عن أن نحو 1,000,000 إسرائيلي يقضون حاليا عطلتهم خارج البلاد، وهو يعني الأمر الذي يثير مخاوف بشأن إمكانية عودتهم، يثير أسئلة كثيرة. يعني ماذا إذا ما كانت تجددت يعني المواجهة أو تجدد إطلاق الصواريخ على إسرائيل، ما هو مصيرنا؟ بحسب تقديرات تريدها الصحيفة فإن مطار بن غوريون قد يغلق في حال وقوع تصعيد أمني إغلاقا مؤقتا احترازيا يتراوح بين 12 و 24 ساعة قبل أن يستأنف عمله تدريجيا وفق تقييمات المؤسسة الأمنية. تضيف أيضا الصحيفة أن المطار قد يعود إلى يعني في مرحلة ما إلى العمل بوتيرة محدودة على غرار ما جرى خلال العملية العسكرية الأخيرة حين اختصر التشغيل على رحلتين في الساعة. هذا إذن فقط يعني في حال فعلا لربما يعني تبدل رأي ترامب مرة أخرى وحدثت هذه المواجهة وكنتم حينها خارج البلاد. يعني طيارتين كل ساعة، عمل بشكل محدود، آلية طوارئ، هذا إذن هو الحال على غرار ما كان في المواجهة الأخيرة. طيب الآن أنباء أخرى لربما تأخذنا بعيدا عن سياق هذه المواجهة، وهنا حديثهم في سياق داخلي في صحيفة يديعوت أحرونوت عنوان على الصفحة الأولى، ملف التوتر المتصاعد حول تشغيل المصالح التجارية أيام السبت تحت عنوان ساحة السبت. تقول صحيفة يديعوت أحرونوت إن المواجهة التي تدور منذ أسابيع حول أحد المقاهي في القدس بلغت ذروتها بعد أن حاول يعني مئات من المتظاهرين الحرب
المعارضين تجاوز الحواجز الشرطية والوصول إلى المكان في حين شكل زبائن المقهى أنفسهم المتواجدين هناك ونشطون اجتماعيون سلسلة بشرية درعا بشريا لمنعهم من الدخول في احتجاجاتهم هذه إلى المقهى احتجاجا على افتتاحه يوم السبت انتهاك حرمة السبت من وجهة نظرهم. في الصفحة 12 توسع الصحيفة تغطيتها تحت عنوان حرب دينية لا أكثر ولا أقل، هي حرب دينية معتبرة أن ما جرى في القدس ليس حادثة معزولة بل هو جزء من صراع أوسع أعم أشمل حول طابع الحيز العام في إسرائيل. وهنا تستعرض الصحيفة حوادث مشابهة في مدن أخرى، في راماتجان مثلا أثير جدل حول مقهى يعمل أيام السبت، في هرتلية تعرض محل بيع المثلجات لأعمال تخريب، كما شهد أحد المراكز التجارية احتجاجات طالبت بإزالة صور للنساء من داخل مركز تجاري. إذن هي يعني في وصفهم لها حرب دينية، حرب على الهوية على الطابع لكل مدينة ومدينة. والحديث يعني عن حدث واحد في القدس لكن الأحداث متكررة في مناطق ومدن أخرى. أصحاب المصالح التجارية يقتبسون هنا ويقولون إن هذه الحوادث باتت تمس حرية العمل ومصادر الرزق في قولهم ووصفهم لهذا الموضوع. وترى الصحيفة أن ما يجري يتجاوز خلاف حول افتتاح مصلحة تجارية، وهو يعني ما يصفونه في مقال تحليلي هنا في الصفحات الداخلية على صراع على هوية كل مدينة ومدينة. هذا إذن حديثهم عن هذا الموضوع كما قلت في واجهة صحيفة تيعوت أحنوت، ولمن شاء أن يتوسع فعلى 12 سيجد التفصيل.

طيب نبأ إضافي قبل أن نستريح مع أغنية. كلنا رأينا هذه الصور من إسبانيا وهذا الحديث عن موجة هجرة غير شرعية وكسر عمليا للحدود من خلال تجاوزهم الحدود بشكل غير محدود، حديث عن 67 ألف شخص ولا 50 ألف شخص، هنا في أنباء مختلفة في تفاصيل مختلفة. علنا نقرأ ما تذكره صحيفة يعني معاريف وإسرائيل هيوم، كل من هذين الصحيفتين تختار أن تجعل هذا الموضوع على صفحة الأولى، صحيفة معاريف على الأولى توسعه في العاشرة وإسرائيل هيوم على الأولى وتوسعه أيضا على العاشرة. وهنا حديثهم عن أزمة الهجرة في سياقها الأوسع في مدينة سبتة الإسبانية. تقول الصحيفة إن حدة الأزمة بدأت تتراجع بعد عودة معظم المهاجرين المغاربة الذين دخلوا المدينة خلال الأيام الأخيرة إلى بلادهم. تنقل الصحيفة أيضا عن وزارة الداخلية الإسبانية أن نحو 48 ألفا من أصل 50 ألف مهاجر عبروا إلى سبتة خلال أقل من يومين، عادوا إلى المغرب فيما بقي أقل من 2000 شخص داخل المدينة. وتؤكد مدريد أن أيا من الوافدين لم ينقل إلى البر الإسباني، لكن الصحيفة تشير إلى أن الأزمة خلفت خسائر بشرية كبيرة، إذ ارتفع عدد القتلى إلى 67 شخصا، معظمهم لقوا حتفهم غرقا أو نتيجة التدافع عند المنطقة الحدودية كما يصفونها. تضيف معاريف أيضا أن القلق لم يعد يقتصر على سبتة وحدها، بل هنا في أنباء إضافية في الصحف العبرية في صحيفة معاريف كما قلت على 11 مثلا نجد نبأ يتحدث عن خشية دول أوروبية إضافية أن تنتقل هذه الأزمة إليها. بدأت إيطاليا مثلا تشدد إجراءات التفتيش على القادمين من إسبانيا من غير مواطني الاتحاد الأوروبي، فيما دعت بولندا والدنمارك والتشيك إلى بحث خطوات إضافية مانعة. وهنا أمر الرئيس الفرنسي في سياق آخر بتعزيز الرقابة مثلا على الحدود مع إسبانيا، والبرتغال كذلك أعلنت أنها تتابع هذه التطورات بقلق. إذن هي أزمة إسبانية لكنها انسحبت على دول أوروبية أخرى تتابع بقلق ويعني تخشى أن تنتقل هذه الأزمة إلى أراضيها أو تستنسخ يعني عندها على غرار ما حدث في إسبانيا.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين. الآن في مكان صحافة نت.

نواصل وإياكم مستمعين الأفاضل هذه الجولة الصباحية وهذا المشوار المتواصل وإياكم حتى السابعة. نحن مع سطور الصحف العبرية المختلفة نقلب الصفحات ونرصد أبرز العناوين. في شأن عسكري داخلي تتحدث الصحف هنا وحديثنا عن أزمة في منظومة الاحتياط داخل جيش الدفاع. هنا تقرير يتحدث عن ضباط يشكون يعني وجنود احتياط آخرون يشكون كذلك يخدمون حاليا في جنوب لبنان أو خدموا هناك الفترة الأخيرة من نقص حاد في القوى البشرية. يقول هؤلاء إنه بات يؤثر بصورة مباشرة في قدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم. وتضيف الصحيفة أن استمرار الضغط على قوات الاحتياط في ظل تعدد الجبهات وطول أمد العمليات بدأ ينعكس على الجاهزية وعلى قدرة الوحدات على أداء مهامها بالكفاءة المطلوبة. هذا نبأ لمن شاء أن يستوسع فليقصد صحيفة إسرائيل هيوم ليقرأ تفاصيله. كما قلنا حديث عن تعدد الجبهات طول أمد العمليات وهنا لربما احتراق مهني نفسي للجنود بعد خدمتهم الطويلة في الاحتياط. وبعضهم بدأ يقول إن يعني ما يحصل بات يمس القدرة المباشرة على تنفيذ المهام الموكلة إليهم وخصوصا الحديث هنا عن يعني أزمة نقص القوى البشرية في صفوف الاحتياط.

إذا ما انتقلت مستمعينا الكرام وإياكم إلى صحيفة هارتس، في هذه الصحيفة هنالك نبأ يتناول زاوية مختلفة من الحديث عن اتفاق يتعلق بنزع سلاح حماس. هنا هذا نبأ لليزا روزوفسكي وجاكي خوري، يقولان في سياقه إن مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه توصل إلى تفاهم مع حماس بشأن إطار لنزع سلاح الحركة، لكنه لم يحدد بعد موعد بدء تنفيذ الاتفاق. بحسب ما أوردته هارتس، فإن الصيغة المقترحة تنص في حال دخلت حيز التنفيذ على وقف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة مقابل بدء تنفيذ مسار تدريجي لنزع سلاح حماس يعقبه انسحاب إسرائيل تدريجي أيضا من القطاع. لكن الصحيفة تشير إلى أن الخلافات لازالت قائمة في هذا السياق. هنا عضو في فريق التفاوض التابع لحماس قال بشكل واضح إن الحركة لن تسلم سلاحها قبل انسحاب القوات الإسرائيلية، في حين نقلت هارتس عن مصدر سياسي إسرائيل تأكيد الواضح أن إسرائيل لن تنسحب من غزة قبل استكمال نزع سلاح حماس بالكامل. هذا إذن نبأ صحيفة هارتس حول هذا الموضوع على صفحة الأولى. وإذا ما يعني كنت مع نبأ آخر ربما هنا في سياق صحيفة هارتس مذكور على صفحة الأولى كما رأى، لكنه موسع في ملحقها ملحق ذا ماركر. تكشف الصحيفة بشكل واضح هنا عن أن وزارة المالية تعمل على إعداد خطة لافتة، واحدة من أكبر خطط إصلاح جهاز التعليم منذ سنوات. بحسب الصحيفة تقوم الفكرة على نقل المسؤولية المباشرة عن تشغيل المدارس ورياض الأطفال من وزارة التربية والتعليم إلى السلطات المحلية. طيب يعني هنا يتحدثون عن نقل المسؤولية المباشرة عن تشغيل المدارس ورياض الأطفال من وزارة التربية والتعليم إلى السلطات المحلية، وفي هذا السياق كما يقولون سيقتصر دور الوزارة على التمويل على الوضع المعايير على الرقابة وعلى قياس مستوى التحصيل. يعني بكلمات أخرى وتفكيك لوزارة التربية والتعليم، وهنا لربما يذكرون هذا المصطلح. نعم تقول هارتس إن بعض المشاركين في إعداد الخطة يصفونها بأنها أشبه بتفكيك وزارة التربية والتعليم، فيما يفضل آخرون كما يقولون وصفها بأنها خطوة تهدف إلى تقليص المركزية إن صح التعبير، يعني هذا التقولب حول إطار مركزي أو قلب واحد مركزي، ومنح السلطات المحلية صلاحيات أوسع في إدارة التعليم. ويضيفون هنا أن هذه الخطة هنالك يعني داعمون كثر لها، تحظى بدعم داخل وزارة المالية انطلاقا من قناعة بأن الجهاز الحالي لم ينجح في معالجة أزمات التعليم رغم الزيادات الكبيرة التي طرأت على ميزانيته في السنوات الأخيرة. كل سنة هنالك مليارات إضافية تضاف إلى الميزانية العامة للتعليم، لكن أزمات لا زالت موجودة حاضرة يعني ولربما متفاقمة في بعض الحالات. هذا إذن حاضر في هذا السياق، على الرغم من إشارتهم إلى أن وزارة المالية نعم تأخذ في الحسبان بشكل واضح احتمال اندلاع إضراب طويل للمعلمين إذا مضت الحكومة في تنفيذ هذه الإصلاحات، ما يجعل المشروع رغم طموحه مرشحا لمواجهة معارضة واسعة مرحلية. لكنهم هنا وكأنهم يقولون أن هذه لربما أضرار جانبية، يعني أنهم يعون هذا الإضراب أو إمكانية حصول إضراب مفتوح واسع في ظل هذه الخطوات التي يصفونها هنا في إطارها أو في تأطيرها لربما من شق معين بأنها تفكيك لوزارة التربية والتعليم، أو كما يفضل آخرون يعني وصفها بخطوة تهدف إلى تقليص المركزية، منح السلطات المحلية صلاحيات أوسع في إدارة التعليم على أمل إصلاح هذه المنظومة، معالجة أزمات التعليم المختلفة وتوسيع دائرة لربما الضالعين في إطار التعليم وتسيير العملية التعليمية، ما يعني يدفع باتجاه التركيز أكثر بشكل مجهري على كل منطقة على كل بلد على جهاز التعليم في كل بلد. ولربما هذه هي خطوتهم للتعامل مع حالة
يعني تضخ فيها الميزانيات بشكل كبير كل عام، لكن لا تغييرات تحصل في يعني سياق التعليم، أو لا أزمات تعالج في هذا السياق على حد وصفهم للموضوع.

نواصل وإياكم مستمعين الكرام هذا المشوار الصباحي، نكون أيضا في هذه المرحلة قبل أن ننتقل إلى العناوين العربية مع عنوان يعني حاضر في صحيفة هارتس وتوسعه أيضا صحف أخرى كصحيفة معاريف مثلا. صحيفة هارتس إذن تكتب في الأولى عن اتصالات يجريها نائب الوزير السابق يوآف سيغالوفيتش للانضمام إلى قائمة حزب يعني قائمة الحزب رئاسة منصور عباس الموحدة. بحسب الصحيفة فإن المفاوضات تشهد تقدما تشير التقديرات إلى أن سيغالوفيتش قد يشغل المرتبة الثانية في القائمة وأن يكون مرشح الحزب لتولي حقيبة الأمن الداخلي أو الوزارة المسؤولة عن الشرطة إذا شاركت في الحكومة المقبلة. هذا إذن حاضر فيها أرد. صحيفة معاريف توسع الموضوع بتفاصيل أكثر وتقول يعني في متابعة لهذا الملف هنالك فعلا مفاوضات يؤكدونها بين نائب الوزير السابق يوآف سيغالوفيتش وحزب يعني منصور عباس. تقول الصحيفة إن سيغالوفيتش المتوقع أن يكون أول مرشح يهودي على قائمة الحزب اشترط انضمامه بثلاثة مطالب رئيسية، أولها الدفع نحو إقرار مسار للخدمة الوطنية المدنية للشباب العرب بهدف تعزيز اندماجهم في مؤسسات الدولة كما هو موصوف. الشرط الثاني لسيغالوفيتش لينضم إلى الموحدة هو أن يعلن حزب يعني اعترافا صريحا بإسرائيل بوصفها دولة ديمقراطية ويهودية وفق المبادئ الواردة في وثيقة الاستقلال، وهي خطوة ترى الصحيفة أنها قد تثير نقاشا واسعا داخل المجتمع العربي. وشرط الرجل الثالث يتعلق بمكانه على القائمة الانتخابية، إذ يطالب بوضوح بأن يكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى لضمان دخوله إلى الكنيسة حتى إذا حصل الحزب على عدد محدود من المقاعد. هذه إذن يعني كلها يعني خطوة موصوفة هنا ومؤطرة كمحاولة لبناء شراكة سياسية جديدة بين المجتمعين العربي واليهودي، لكنها يعني تضع الحزب يعني أمام تحديات سياسية وفكرية دعنا نقول ليست سهلة كما يصفها هنا المحللون في الصحف العبرية.

نحن الآن مع العناوين العربية مستمعين الكرام، عناوين الصحف العربية بطبيعة الحال. بكرة هو الموقع الذي نبدأ معه قراءتنا، وفي الصفحة المحلية مقتل رجل إثر تعرضه لإطلاق نار في نيتيف أوت. خبر آخر حول فاجعة في المغار، مصرع رجل إثر انقلاب تراكتورون. سندس خطيب عنبتاوي تقول النساء قوة قادرة على حسم النتائج. في سخنين دكتور وليد شلاطة يتصدر نخبة الباحثين في سوروكا. في كفر كندا إصابة خطيرة لفتى في حادث انطلاق بل حادث انقلاب مركبة رباعية. في دير حنة يعني هنالك فاجعة بوفاة الشاب شادي علي إثر نوبة قلبية مفاجئة. وفي طمرة إصابة خطيرة لرجل إثر سقوطه من ارتفاع. نحن مع الصنارة الآن، حيث إيران ترفع لهجة التهديد مستعد للرد بحزم على أي عدوان أمريكي أو إسرائيلي. مسؤول إسرائيلي يقول إن التوتر بلغ ذروته والمنطقة على شفا الانفجار. في طمر اجتماع طارئ لبحث سبل إنقاذ عشرات المنازل. ارتفاع أسعار البنزين يرفع فاتورة الوقود الشهرية للأسر إلى 300 شيكل إضافية. ذروة موجة الحر اليوم، الحرارة قد تلامس 46 درجة في غور الأردن. الشرطة تعتقل متسولا في القدس وتضبط بحوزته مركبة تجيب ومبلغا ماليا. بالأرقام يتحدثون هنا في تقرير عن فجوة كبيرة بين وعود نتنياهو بخفض الأسعار وواقع إسرائيل الاقتصادي. وإصابة شاب بجروح خطيرة خلال الركوب هدرة جمائية في بحيرة طبرية. إذا انتقلت وإياكم مستمعين الكرام إلى كل العرب، فالحرس الثوري يبدأ بنقليات واسعة للمعدات الثقيلة. ومصادر إيرانية تقول إذا هاجمت أمريكا منشآت الطاقة سيتم تدمير إسرائيل على حد وصفهم. وزارة المواصلات تقول إن مطار بن غوريون يعمل كالمعتاد ولا تغيير في جدول الرحلات. في نتيفوت مقتل رجل إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار. وفي رهط اعتقال 24 مشتبها وإصابة شرطيين خلال شجار جماعي عنيف.

في بئر المكسور إصابة شاب بجراح متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار. وفي جلجولي إصابة طفل في 12 من العمر بجراح متوسطة إثر حادث سكوتر كهربائي.

نحن الآن مع مكان مستمعين الكرام. موقع مكان في ورئيسيته هنا ترامب يقول وافق على تأجيل الهجوم إذا أغلقت إيران ملفها النووي. حماس توزع أسلحة شخصية على عناصرها وخلاف حول نزع السلاح. تقرير يتحدث عن أن إيران عدت خطة لتوسيع الحرب عبر حلفائها في المنطقة. حديثهم أيضا في مكان عن صحيفة نيويورك تايمز التي تكشف عن خطة إيرانية سرية لتصعيد الهجمات. الفصائل الفلسطينية تؤكد تبلغها بوقف إسرائيل التصعيد العسكري والاغتيالات اليوم. وموجة الحر تبلغ ذروتها اليوم مع أجواء خمسينية في الجبال ورطوبة ساحلية عالية. أما أسعار صرف العملات الأجنبية وفقا لبنك إسرائيل مستمعينا، فقد بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3.05 أجورات، سعر صرف اليورو 3.5 شيكل، سجل الجنيه المصري 5 أجورات، بينما بلغ سعر صرف الدينار الأردني 4.30 أجورة. كما قلنا مستمعينا، الأحوال الجوية تنذر بأن موجة الحر تبلغ ذروتها اليوم وأجواء خمسينية في الجبال ورطوبة ساحلية عالية، عالية للغاية. بهذا إذن مستمعينا نلج خط نهاية هذا العدد من صحافة نت. نشكر كوبي مور من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم في الإعداد والتقديم كرم أبو مخ. هذه أجمل تحية، يومكم سعيد، إلى اللقاء. ساعة

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
3: عناوين الساعة من مكان: إلغاء الهجوم الأمريكي ضد إيران، نبأ يفيد بأن ولي العهد السعودي حث ترامب على الامتناع عن تنفيذ الضربات، هيرتسوغ يؤكد استحالة استمرار حماس في حكم غزة، ارتفاع أسعار الوقود ب61 أجورة للتر الواحد، ووطأة الحر الشديدة تبلغ ذروتها اليوم.

0: راديو مكان الأخبار.
1: السابعة في أورشليم القدس. السلام عليكم. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أنه وافق على إلغاء الهجوم الذي كان مقررا ضد إيران، وذلك بطلب من طهران ودول في الشرق الأوسط إثر الاتفاق على الخطوط العامة لصفقة محتملة. وفي منشور له على منصته الاجتماعية تروث سوشال أوضح أن الاتفاق سيشمل الفتح الفورية والكامل والتام لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، مؤكدا أن الولايات المتحدة في حالة تأهب كامل ومسلحة وجاهزة للتحرك ضد إيران بقوة عسكرية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية. وبدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران أصبحت أكثر استعدادا لإبرام اتفاق بشأن نزع السلاح النووي والمدائق لأن واشنطن تتفاوض من موقع قوة. وفي مقابلة مع فوكس نيوز اتهم النظام الإيراني بتبني نهج توسعي، إذ إنه لا يريد حكم إيران فحسب بل المنطقة أيضا، معتبرا أن الطريقة الوحيدة لإجبار طهران على تغيير سلوكها التوسعي هي رفع كلفة سياساتها إلى مستوى لا تستطيع تحمله. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحدث إلى ترامب أمس وحثه على خفض التصعيد والامتناع عن تنفيذ الضربات. وفي طهران حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره التركي هاكان فيدان وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير من أن أي خطوة مغامرة من جانب الجيش الأمريكي، مشددا على الاستعداد التام لبلاده للرد الحاسم على أي اعتداء. أعرب رئيس الدولة هيرتسوغ عن اعتقاده بأنه في حال تم تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة سيؤدي الأمر إلى حدوث اختراق في كل ما يتعلق بمستقبل القطاع. وفي مقابلة مع فوكس نيوز أوضح أنه لا يمكن لحماس أن تستمر في حكم غزة وأن يشكل القطاع قاعدة للكراهية والإرهاب. بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، رفعت عند انتصاف الليلة الماضية أسعار الوقود بـ61 أغوراه للتر الواحد، وأصبح سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتانا 8.9 أغورات بالتعبئة الذاتية.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: تبلغ وطأة الحر الشديدة ذروتها اليوم، إذ يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجة الحرارة ويصبح الجو خماسينيا في الجبال وأواسط البلاد ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي. وتشتد وطأة الحر بحيث تكون شديدة إلى قصوى في جميع أنحاء البلاد، وبدءا من ساعة الظهيرة يشتد هبوب الرياح خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وهذه درجة الحرارة العظمى اليوم: أورشليم القدس وتل أبيب 34، حيفا 33، الناصرة وبئر السبع 37، جبال الجليل واللد 35، هضبة الجولان 40، وفي إيلات تصل إلى 43 درجة مئوية. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 8.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان جولة الصباح مع

أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية المتواصلة حتى الثامنة من فريق العمل، معكم في الإعداد والتحرير ماريا عبد ربه، من الإنتاج والبث المرئي أحمد عوسات، كوبي مور هندسة إذاعية، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير: بعد مؤشرات عن تصعيد محتمل، الرئيس ترامب يعلن فجر اليوم موافقته على إلغاء هجوم عسكري كان مخططا له ضد إيران. في إسرائيل حالة من التأهب المستمر ومشاورات أمنية تحسبا لأي تطور. في تطورات الجنوب اللبناني، الإعلان عن إصابة ضابط بجروح والقضاء على عدة عناصر من حزب الله. مصادر فلسطينية تتحدث عن مقتل 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي في قطاع غزة. مجلس السلام يؤكد التنسيق مع السلطة الفلسطينية لتنفيذ بنود اتفاق غزة بعد نشر خريطة طريق لتنفيذ المرحلة الثانية. هدوء حذر في شوارع مدينة سبتة الحدودية مع إسبانيا بعد عبور 60,000 مهاجر غير نظامي الجيب الإسباني. في جولة الصباح سنكون أيضا مع الإعلان عن إنشاء وحدة قطرية خاصة لمحاربة الإجرام المنظم في البلدات العربية، ونعرج على مدينة طمرة للاطلاع على نتائج الاجتماع الطارئ لمواجهة أوامر الهدم والإخلاء، ولن ننسى حالات الغرق التي تشهدها شواطئ البلاد. أسعدتم صباحا.

0: مواجهة العسكرية الشاملة. أما أن ما يجري ليس سوى هدنة مؤقتة تسبق جولة جديدة من التصعيد. نواف النباري، صباح الخير.
1: صباح الخير. فعلا منطقة الشرق الأوسط تتأرجح من جديد بين شبح المواجهة العسكرية والفرصة الأخيرة للمسار الدبلوماسي، ففي كانت فيها المنطقة تترقب ضربة أمريكية قاسمة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين عشية وضحاها تعليق العملية العسكرية ضد إيران، كاشفا بحسب قوله عن بلورة الخطوط العريضة لاتفاق محتمل استجابة لدعوات من دول الجوار وحتى من إيران نفسها. ولم بعد مؤتمر صحفي من البيت الأبيض أو إصدار بيان رسمي، بل لجأ إلى منصته الخاصة تروث سوشيال حيث نشر إعلانه بصورة مفاجئة وفي توقيت بالغ الحساسية، معلنا أن إلغاء الضربة العسكرية التي كانت وفق تقديرات أمريكية مطروحة على طاولة القرار. وصاغ ترامب رسالته بلغة مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام قوة عسكرية لم يشهد العالم مثيلا لها منذ الحرب العالمية.
0: نواف، انقطع الخط الهاتفي وكان صوتك يصلنا متقطعا، ربما تغير في مكان تواجدك نوعا ما.
1: محمد، هل تسمعني؟
0: نعم الآن أسمعك، تفضل نحاول.
1: إذن محمد، كما قلنا الرئيس صاغ رسالته بلغة حازمة مؤكدا أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لاستخدام قوة عسكرية العالم مثيلا لها الحرب العالمية الثانية، قبل أن يكشف عن أن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت من واشنطن الامتناع عن تنفيذ الهجوم.
0: ثواني المعدودات، سنكون مع زميلنا نواف النباري عبر الهاتف لأن هذا الجهاز الذي يبث منه قد أصابه خلل ما. نواف الآن تسمعنا جيدا؟ نواف النباري، زميل نواف، صباح الخير.
2: محمد، هل تسمعني الآن؟
0: الآن أسمعك، تفضل، سنحاول أن نستمع إليك.
2: هناك مشكلة في الاتصال.
0: نعم تفضل.
2: تفصل المشاكل عن النواحي الفنية وليس أكثر من ذلك في الأوضاع التي نعيشها اليوم بين حرب وشيكة وبين سلام محتمل. على كل حال، كما قلنا ترامب اختار يعني أن لا يعقد مؤتمرا صحفيا في البيت الأبيض أو إصدار بيان رسمي، بل لجأ إلى منصته الخاصة حيث نشر إعلانه بصورة مفاجئة وفي وقت بالغ الحساسية، مع الإعلان عن إلغاء الضربة العسكرية التي كانت وفق تقديرات أمريكية مطروحة على طاولة القرار. ترامب صاغ رسالته بلغة حازمة كما قلنا، مؤكدا أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لاستخدام قوة عسكرية لم يشهد العالم مثيلا لها منذ الحرب العالمية الثانية، قبل أن يكشف عن أن إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط طلبت من واشنطن الامتناع عن تنفيذ الهجوم، بعدما تم بحسب وصفه التوصل للخطوط العريضة لاتفاق المحتمل، الأمر الذي دفعه إلى منح المسار الدبلوماسي فرصة أخيرة. وقال ترامب إن الولايات المتحدة كانت على أهبة الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إيران بقدرات وقوة غير مسبوقة، غير أنه كما قلنا فضل منح المسار السياسي فرصة أخيرة بعد تلقي تلك الطلبات لتجنب التصعيد العسكري. وأوضح أن التفاهمات الأولية المطروحة تشمل إعادة فتح مضيق هرمز بصورة فورية وكاملة أمام الملاحة الدولية، إلى جانب معالجة التهديد النووي الإيراني، معتبرا أن نجاح هذه الخطوة سيخدم أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد العالمي، وسوف يوفر لإيران مستقبلا مزدهرا وفرصة لتجنب مواجهة عسكرية واسعة والانخراط في تسوية سياسية. ونوه ترامب إلى أن دولة إسرائيل تنضم كما قال إلى هذا التوجه، داعيا جميع الأطراف إلى الإسراع في استكمال المفاوضات والتوصل لاتفاق نهائي. حتى الآن محمد، لم يتم الكشف عن الاتفاق المرتقب وتفاصيله، سواء ما يتعلق بجدول المفاوضات أو الالتزامات المتبادلة بين واشنطن وطهران. هذا التطور الدراماتيكي يأتي بعد أيام محمد من تصاعد التقديرات في واشنطن بشأن احتمال توجيه ضربات واسعة لمنشآت الطاقة والبنى التحتية الإيرانية. فقط نذكر أيضا أنه في هذا السياق أشارت تقارير أمريكية إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قاد خلال الأيام الماضية اتصالات مكثفة مع الإدارة الأمريكية، محذرا من أن أي هجوم واسع على المنشآت الإيرانية قد يدفع طهران إلى استخدام أو استهداف البنى التحتية النفطية في السعودية ودول الخليج. إذن محمد، الرئيس الأمريكي يكرر من جديد لعبته السياسية المدعومة بالقوة العسكرية ويعيد شد أعصاب العالم والمنطقة بأسرها حتى اللحظة الأخيرة، وقد

0: نكون أو نكون جميعا على أعتاب فصل جديد تختلط فيه الصور من غرف المفاوضات بهدير الطائرات. إليك محمد.
1: شكرا لك يا نواف النباري. ندير أن نريد أن نستكمل الصورة. عندنا حالة التأهب والاستعدادات العليا لا تزال تسود المستوى السياسي في إسرائيل. فرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى خلال نهاية الأسبوع مشاورات ماراثونية مع كبار المسؤولين في الدوائر الأمنية لدراسة التحركات الإسرائيلية تحسبا لكل تطور وكل سيناريو محتمل. عن هذه الاجتماعات, عن هذه الاستعدادات, يحدثنا محرر الشؤون السياسية شمعون أران. صباح الخير.
2: صباح النور ربكم جميعا يا محمد.
1: نعم, هذه الاستعدادات لا تزال متواصلة رغم إعلان ترامب عن تأجيل أو تعليق الضربات الأمريكية التي انتوى تسديدها لإيران.
2: نعم بالفعل, وهذا ليس للمرة الأولى. رأينا تهديدات ترامبية من هذا القبيل ضد إيران في السابق أيضا في نهاية المطاف. رغم التهديدات والتحذيرات الصارمة والشديدة يتراجع في نهاية المطاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نشير إلى أنه في ظل التصعيد المستمر بين واشنطن وطهران وإصرار تهديدات الرئيس ترامب المتكررة مرة تلو الأخرى لضرب إيران بقوة, ورغم إعلانه في نهاية في آخر لحظة بإلغاء الضربة العسكرية ضد إيران, رغم كل هذه التطورات تسود حالة من التأهب والاستعداد العالية في إسرائيل تحسبا لكل تطور. رئيس وزراء نتنياهو أجرى خلال نهاية الأسبوع سلسلة مشاورات مع كبار المسؤولين في الدوائر العسكرية والأمنية لدراسة كل التحركات والردود الإسرائيلية المحتملة في ظل كل تطور وكل سيناريو. نتنياهو لم يعقد جلسات للكابينة الموسع أو الكابينة المصغر أو جلسات أخرى, ولم يتم إطلاع وزراء الكابينة على التحركات الأخيرة. إسرائيل مشير محمد لا تزال في حالة انتظار وترقب شديد لكل تطور لكل قرار, وستتخذ القرارات الإسرائيلية بموجب هذه الخطوات. إسرائيل كانت تعتقد بأن رئيس ترامب سيقوم بهذه الضربة العسكرية كما قام بذلك وهدد إيران في الأسبوع الأخير أو في نهاية الأسبوع الماضي أو قبل ذلك. على كل حال نحن السؤال ومصادر سياسية إسرائيلية تشير لأن السؤال إذا كانت إسرائيل ستصبح جزءا من هذا التصعيد أم لا يتوقف بدرجة الأولى على إيران, وعلى ما إذا كانت ستختار طهران ارتكاب خطأ وإطلاق النار باتجاه إسرائيل. نرى حاليا بأن الرئيس ترامب قرر إلغاء هذه الضربة. نحن نذكر بأننا كنا في وضع مماثل قبل أسبوع وأسبوعين حيث كانت جميع الأجهزة الإسرائيلية على أهبة الاستعداد لكل تطور دراماتيكي, وأيضا ولكن أحدا لم يعلم سوى شخص واحد ما الذي سيحدث. كما نرى واشنطن أصدرت في نهاية الأسبوع أيضا تحذيرا للمواطنين الأمريكيين الذين يتواجدون في الشرق الأوسط باتخاذ جانب الحذر والحيطة وزيادة مستوى الاستعداد لكل تطور بما في ذلك إمكانيات إلغاء رحلات جوية أو إغلاق المجال الجوي. إذن هذه صورة الوضع حاليا. هناك تنسيق إسرائيلي أمريكي, المشاورات في المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل متواصلة على قدم وساق. لم نكن في المرة رأينا في الماضي عندما الرئيس ترامب تحدث عن ذلك وألغى الضربة العسكرية إلى أن في نهاية المطاف إيران لم تتوصل إلى اتفاق, وكان هناك مرة تلو الأخرى كان غضب أمريكي. ليس من المستبعد محمد بأنه رغم إلغاء هذه الضربة العسكرية سنرى مجددا تعنتا إيرانيا وتعديدات أمريكية. إسرائيل تعتقد بأن الضربة سوف تتم, ولكن حاليا كما نرى الرئيس ترامب يلغي هذه الضربات العسكرية التي يعلن عنها ويدخل كل المنطقة وكل منطقة الشرق الأوسط وفي إسرائيل في دوامة كبيرة. نعم. في نهاية المطاف يتخلى عن هذه الضربة, ولكن هذا الأمر مؤقتا فقط كما يبدو أي محمد.
1: شكرا لك شمعون أران. مؤقت فقط كما يبدو, لا أحد يعلم. فراس ياغي المحلل السياسي, صباح الخير.
3: صباح الخير يا محمد وصباح الخير للمستمعات والمستمعين.
1: ترامب ألغيت الضربات التي انتويت تسديدها ضد إيران، وتم التوصل على خطوط عامة للاتفاق. أستاذ فراس، منذ فترة نشهد حرب تصريحات خاصة تلك الصادرة عن ترامب، وعدد من دول الشرق الأوسط تدخل في حالة تأهب. أمس الخارجية الأمريكية أصدرت تحذيرات لرعاياها في الشرق الأوسط. أهي محاولات ترهيب وتخويف أم فعلا ترامب ينتوي تسديد ضربات مجددة ضد إيران، علما أنه ينتقص إلى تفويض أمريكي داخلي؟
3: يعني واضح جدا بأنه الرئيس ترامب غير معني حقيقة بالذهاب إلى حرب شاملة. واضح أنه دول المنطقة كلها تدخلت من أجل أن لا تستمر، أن لا يؤدي الضربة الأمريكية إلى أيضا ضربة شاملة لداخل المنطقة، وأن هناك يبدو كما يبدو عبر الوسطاء حديث مع إيران قد يصل من خلاله إلى تفاهمات تتعلق بمضيق هرمز. الضغط الذي حدث على الرئيس ترامب بالتأكيد سيكون من دول المنطقة بالأساس وليس من أي أحد آخر، باعتبار أن الذي سيتعرض إلى ضربات كما إيران في تهديد الرئيس ترامب هي دول الخليج والسعودية وغيرها من الدول. وبالتالي هذه المسألة الأساسية هي التي فرضت أعتقد على الرئيس ترامب تأجيل هذه الضربة. هناك مفاوضات كانت تجري بين سلطنة عمان وبين إيران، ووسطات من قطر ومن باكستان والعديد من الدول تتعلق بطرح بعض التفاهمات فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز، ولم تنتهي بعض هذه التفاهمات. إيران رفضتها وأصرت على موقفها السابق وفقا للمذكرة، والآن كما يبدو بعض الوسطاء يتحدثون للولايات المتحدة أنه ممكن التوصل لاتفاق لفتح مضيق هرمز. لكن
1: طيب يعني أستاذ فراس ياغي، نلحظ في الإدارة الأمريكية هناك معسكران على ما يبدو. الأول يقوده ديجي فانس الذي يرفض الحل العسكري، معروف مواقف ديجي فانس، والثاني يقوده وزير الخارجية روبيو الذي يعني اتهمه ترامب علانية بأنه يعمل من أجل نتنياهو خاصة فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية. هل تعتقد بأنه هذا بداية انشقاق في الإدارة الأمريكية، ربما يتسع هذا الشرخ أكثر فأكثر، أم هي حالة إدارية طبيعية في فترة الحروب؟
3: لا، وانشقاق واضح في داخل الإدارة البيت الأبيض الأمريكي. ليس فقط انشقاق، بل هذا تعبير عن طبيعة التجاذبات الموجودة في داخل البيت الأبيض بين من يدعم نتنياهو ومستعد للذهاب إلى أقصى الحدود لأجل نتنياهو، ومن يرفع شعار أمريكي ويرى بأنه يعني أمريكا أولا، هذا يعني أن لا نذهب وفقا لما يريده نتنياهو، لأنه هذه الحرب والتوريط الولايات المتحدة الأمريكية فيها هي من يتهم فيها نتنياهو، باعتبار أنه يعني أمريكا تدخلت لأجل الحليف. هكذا كان النقاش الذي حدث في لجنة الأمن في داخل الكونغرس الأمريكي، وهذا الحديث كان من مارك روبيو حول هذا الموضوع. بعد فشل إخضاع إيران في حرب 39 يوم ازدادت قوة التحالف الذي يرفض الحرب على إيران واستمرار الحرب على إيران. الآن الرئيس ترامب في مأزق، لأنه لا يستطيع أن يخرج مهزوما من هذه الحرب.
1: يعني يجب أن نتذكر بأن الصراع بين واشنطن وطهران اليوم على تبعات الحرب وليس على أهداف الحرب الرئيسية.
3: نعم، هم اتفقوا صار في مذكرة تفاهم ما بين الطرفين 15
1: بلد. يعني اليوم الحديث عن مضيق هرمز، قبل الحرب مضيق هرمز كان مفتوحا.
3: نعم، الآن الحديث الآن كيفية فتح مضيق هرمز، لأنه إيران تريد الآن أن تستفيد من مضيق هرمز بعد ما حدث، وتعتبر أنه هي فرصة استراتيجية بالنسبة لها لتحقق أمر واقع جديد فيما يتعلق بالمضيق، وهذا سيزيد ويعطيها دخل اقتصادي أكبر على
1: على ذكر مضيق هرمز. اليوم يعني دول الخليج تفكر في إعادة تشغيل آليات كانت تستخدم سابقا لضخ النفط مثل تفعيل الأنابيب، يعني يمكن أن تضخ عبر هذه الأنابيب 11.5 مليون برميل يوميا، في حين كانت تضخ عبر مضيق هرمز 14 مليون برميل. بهذا سوف يحبط الحلم الإيراني، أما أنه يعني هذه الآليات غير قابلة للتنفيذ والإنجاز في هذه المرحلة؟
3: لا، ويمكن إنجازها ولكن على المدى المتوسط والبعيد وليس على المدى القريب، ولكن هذا لا يعني بأنه ذلك سيلغي أهمية مضيق هرمز. نحن نتحدث عن سلاسل التوريد وليس فقط النفط والغاز، يعني كل شيء يدخل ويخرج من مضيق هرمز. ولكن هناك تفكير على مستوى العالم، وكانت على رأس الصين عندما طرحوا مسألة الحزام والحرير، وبالتالي الذهاب نحو الطرق البرية أكثر من الذهاب نحو الطرق البحرية. الآن الكل يفكر بهذه الطريقة وكيفية استخدام الطرق البرية في وتجاوز بعض المواقع الجغرافية التي يعني تفرض المفهوم الجيوسياسي نفسه على الاقتصاد وعلى كل شيء. لذلك نعم الدول العربية وبالذات النفطية تفكر في كيفية استخدام الأنابيب والطرق البرية في محاولة منها لتجاوز معضلة مضيق هرمز.
1: طيب.
3: نحن نرى مضيق هرمز سيؤدي إلى تدمير هذه الدول.
1: طيب.
3: لذلك رأينا الضغط الهائل الذي حدث عن رئيس ترامب، وخرج وقال انه خلص يعني كابا قوسين وعدنا، وعدت ايران بتفتح المضيق وتتوقع يعني جاءت.
1: طيب يعني بدي المداخله الاخيره في راسي غال، الايرانيون يهددون بضرب مصالح في امريكيه، في السعوديه، قطر، الكويت، البحرين، الامارات، وربما الاردن واسرائيل، ويعني وبنفس الوقت ضربات امريكيه او حرب شامله على ايران لا تلقى قبولا وتأييدا أمريكيا داخليا. بالتالي يمكن للإدارة الأمريكية أن تقول لطهران، أن تتنازل لطهران عن إدارة هرمز وجني أرباح من عبور السفن، لأن الخليج لا تحتاج أو لا تتعنت في هذا الموقف تحديدا، هي تريد أن يفتح هرمز فقط.
3: يعني لشوف ترامب جاهز للذهاب لتقسيم النفوذ في هرمز إذا ما استطاع أن يأخذ حصته في المضيق ويأخذ جزءا من هذه الرسوم. وهو أصلا أعلن عندما قال أنه رح
1: نعم أعلنها وتراجع
3: عنها، ولكن وأنا كتبت سابقا قلت المعضلة في تقسيم النفوذ ما بين الأمريكي وما بين الإيراني. حتى الآن الإيراني كان يرفض مسألة تقسيم النفوذ، يمكن أن تحدث ذلك عبر سلطنة عمان.
1: نعم.
3: ليس بالضرورة عبر الأمريكي بشكل مباشر، وإنما عبر اتفاق غير مباشر بين الأمريكي وبين سلطنة عمان، لأنه هناك خطر حقيقي على الطاقة في العالم ككل نتيجة لتهديدات الرئيس ترامب والتي تراجع عنها. فضرب إيران يعني ضرب كل الطاقة في المنطقة، عدم خروج طاقة من إيران يعني عدم خروج طاقة من المنطقة. هذه المعضلة الأساسية التي يواجهها الرئيس ترامب، لذلك ويغامر بدول المنطقة إذا ما ذهب في حرب شاملة على إيران. وأعتقد أن المستفيد الأكبر والوحيد في ذلك فقط نتنياهو في الانتخابات، لأن حتى في المستوى العسكري الإسرائيلي يرى بأنه أي حرب جديدة على إيران لن تأتي بأي شيء جديد.
1: شكرا لك أستاذ فراس ياغي، يعطيك ألف عافية. شكرا.
3: شكرا محمد. شكرا.
1: تعالوا بنا إلى تطورات أمنية في جنوب لبنان، حيث أعلن الناطق العسكري بأن القوات جيش الدفاع العاملة في مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان قضت الليلة الماضية على عدد من عناصر حزب الله. ضابط من الجيش أصيب بجروح متوسطة في اشتباك مسلح اندلع بين الطرفين. ينقل لنا حيثيات هذه الواقعة إيال عليمة. صباح الخير إيال.
4: صباح النور محمد. بعد أيام قليلة من المقرر أن تبدأ جولة أخرى من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في روما لبحث الاتفاق بين الطرفين، وذلك وسط قلق واستياء في جانب اللبناني من استعداد إسرائيل الانسحاب من مناطق أخرى احتلتها في جنوب لبنان والمضي قدما في تطبيق الاتفاق، على ضوء تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول البقاء في هذه المناطق. والتطورات الميدانية تغذي القلق اللبناني. التقارير اللبنانية أفادت بأن إسرائيل شنت غارة على بلدة النبطية الفوق في جنوب لبنان، مما أسفر عن إصابة شخصين. من جانبه قال المتحدث العسكري بأنه تم التصدي لعدد من عناصر حزب الله في هذه المنطقة. كذلك أعلن عن إصابة ضابط إسرائيلي في جنوب لبنان. في نهاية الأسبوع فجرت قوات هندسية إسرائيلية شبكة الأنفاق في منطقة قلعة شقيف، واستخدمت لهذا الغرض حوالي 700 كيلوغرام من المتفجرات. من جانبه اعتبر الرئيس اللبناني هذه العملية تهديدا مباشرا للاتفاق بين الطرفين، وخاصة في هذا التوقيت أي أيام معدودة قبل جولة المحادثات المقبلة في روما، مع التأكيد أن عملية التفجير تبعث رسائل سلبية وتقويض الاتفاق المحتمل وتثبيت الاستقرار في المنطقة، كما قال. من جانبها أعربت الأمم المتحدة في بيان خاص عن قلقها من استمرار عملية الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار المعلن عنه. وجاء في البيان أن حجم التفجيرات وعمليات الهدم التي تمارسها إسرائيل تثير القلق على خلفية الدمار في البنى التحتية المدنية والتراث الثقافي والذاكرة الجماعية لأبناء المنطقة، كما جاء في البيان، ودعت إلى وقف التصعيد والتدمير في الأراضي اللبنانية. محمد،
1: شكرا لك يا العليمة. شكرا.
5: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
6: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
7: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
8: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
9: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
10: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
5: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
11: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
5: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
11: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
5: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4 على راديو مكان.
1: السابعة والنصف في استوديو هذا الصباح لمن يريد أن يضبط وقته. مجلس السلام يؤكد التنسيق مع السلطة الفلسطينية لتنفيذ بنود اتفاق غزة. مصدر مصر يقول اجتماع وشيك في القاهرة لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. وسكان القطاع تلقوا إعلان الرئيس الأمريكي ترامب بشأن التوصل إلى اتفاق بحالة من التفاؤل الحذر والشكوك العميقة وسط إرهاق شديد من الأعباء الأمنية والاقتصادية. الصورة السياسية والحالة الحياتية ينقلها لنا الزميل حسن أبو زايد. صباح الخير.
12: صباح النور محمد. كما ذكرت، مسؤول بمجلس السلام كشف عن إجراء تنسيق حالي مع السلطة الفلسطينية لبدء تنفيذ بنود اتفاق غزة، مشيرا إلى أن الفصائل الفلسطينية ستسلم أسلحتها إلى الشرطة الفلسطينية على مراحل وفق آلية متفق عليها. المسؤول أوضح أن ترتيبات تنفيذ الاتفاق تشمل التنسيق بين الأطراف المعنية لضمان تطبيق بنوده بصورة تدريجية تدريجية بالتزامن مع بدء الترتيبات الإدارية والأمنية داخل قطاع غزة. ويتضمن الاتفاق دخول اللجنة الوطنية الفلسطينية إلى القطاع وانتشار قوة الاستقرار الدولية، إلى جانب بدء مرحلة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة. وتتولى اللجنة الوطنية إدارة عملية حصر الأسلحة وتخزينها والإشراف على تنفيذها بمشاركة الفصائل، على أن تتم بصورة تدريجية ومتسلسلة وفقا للآلية والجداول الزمن المتفق عليها. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ عملية حصر السلاح وتخزينه بالتزامن مع دخول اللجنة وانتشار القوة الدولية في قطاع غزة ضمن الترتيبات الواردة في الاتفاق. وكانت حركة حماس قد أعلنت أنها تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء في إطار المساعي الرامية إلى الحفاظ على قطاع غزة وتهيئة الظروف اللازمة لبدء عمليات إعادة الإعمار. غازي حمد القيادي في حركة حماس وعضو الوفد الفلسطيني من القاهرة:
13: أول أن هذا الاتفاق هو عبارة عن رزمة كاملة ومتكاملة يحتوي قضايا متعددة، وقد قطعنا شوطا طويلا أو فترة طويلة في مناقشة هذه القضايا منذ 6 أشهر مضت، وناقشناها بعمق وبأدق التفاصيل، يعني حتى وصلنا إلى هذه الصيغة من هذا الاتفاق. ويحتوي على قضايا مهمة جدا تشمل على تطبيق المرحلة الأولى، على الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، على دخول اللجنة الوطنية، انتشار القوات الدولية، إعادة الإعمار في قطاع غزة، تفكيك الميليشيات المسلحة. لا شك هذه القضايا كلها هي عبارة عن مبادئ عامة. نحن بعد ذلك يجب أن ننتقل إلى وضع التفاصيل والأليات والجداول الزمنية في كيفية تنفيذ هذا الاتفاق. لا شك أن عملية الانسحاب الاحتلال من قطاع غزة هي مسألة مهمة على رأس الأولويات، خاصة أن دولة الاحتلال تسيطر على أكثر من 70% من أراضي قطاع غزة. لذلك هذا موضوع كما قلت على رأس الأولويات، انسحاب دولة الاحتلال وجيش الاحتلال من قطاع غزة بشكل تدريجي وضمن جدول زمني متفق عليه حتى يخرج بشكل كامل من قطاع غزة.
12: مصدر مصري مطلع قال إن هناك ترتيبات لاجتماع رباعي يضم الوسطاء من مصر، قطر، الولايات المتحدة وتركيا هذا الأسبوع لضمان تنفيذ التفاهمات أو اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن الاتصالات المصرية تعول على دور أكبر وضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. المصدر أوضح أن هناك اتصالات مصرية مكثفة تجري لتعزيز أول خطوة بعد التفاهمات التي شهدها اتفاق غزة عبر الاجتماع الرباعي. وفي تطور سياسي، محمد لافت قد يمهل لمرحلة جديدة في قطاع غزة. أعلن القيادي الفلسطيني محمد دحلان أن حركة حماس ومختلف الفصائل الفلسطينية وافقت على وثيقة البنود 15 التي تشكل الإطار العملي لاستكمال مسار التهدئة وترتيبات المرحلة المقبلة في قطاع غزة. دحلان أكد أن نجاح الاتفاق يبقى مرتبطا بالتزام إسرائيل الكامل بوقف العمليات العسكرية. والسكان الغزيون،
1: على ما يبدو حسن، محمد دحلان خرج بتصريح مفصل وواسع وعريض، على ما يبدو هذا مؤشر على أنه سيلعب دورا مستقبليا في الإدارة المدنية في القطاع.
12: طبيعي جدا محمد، هو لعب دورا وسيلعب دورا. هذا الاتفاق لم يكن ليتبلور ويتم التوافق عليه لولا الضغوط التي مارسها دحلان على الفصائل الفلسطينية. ودحلان يحظى بشعبية كبيرة في منطقة قطاع غزة، لا تنسى أنه كان رئيس الأمن، جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة، وهو أكبر جهاز عمل في منطقة قطاع غزة، وترك القطاع بعد أحداث 2007. وفي الفترة التي غادر فيها قطاع غزة عمل محمد دحلان على عقد راية الصلح بين كافة العشائر الفلسطينية، وكل من قتل له شخص دفعت تعويضات، وبمثابة صحيح. عملية صلح مجتمعي في منطقة قطاع
1: صحيح.
12: غزة
1: دوره معروف حسن، ولكن هل ربما يكون له دور أو مكانة في لجنة التكنوقراط التي ستعين مستقبلا بقيادة علي شعر؟
12: ربما في البداية محمد، ربما في البداية سيتم منح هذه اللجنة كافة الصلاحيات لتدير الأمور بشكل أو بآخر، وربما عندما تتضح الأمور ويتضح أن جيش الدفاع سينسحب من قطاع غزة وتظهر ربما الصورة بكاملها، قد يأتي يوما محمد دحلان إلى القطاع ويعود مع أنه يحظى بدعم دولي عربي وحتى دعم إسرائيلي لإدارة منطقة قطاع غزة. لا شك أنه رجل قوي. تحدثنا عن السكان محمد بكلمة واحدة، السكان ينظرون بتفاؤل حذر إلى التصريحات التي تصل من القاهرة، آملين في أن تنتهي المعاناة. وعن ماذا يبحثون؟ يبحثون عن مسكن كرفانات لإيوائهم في هذه المرحلة، لسيما وأن أكثر من 90% محمد من سكان قطاع غزة يعيشون في الخيام بدون خدمات، بدون كهرباء، بدون مياه. ربما هنالك أمل بأن يحدث شيء ما في غضون الأسابيع القريبة القادمة.
1: حسن أبو زيد، شكرا لك، أنا عشت ذاكرة المستمع بهذه الشذرة التاريخية السياسية عن محمد دحلان، شكرا جزيلا.
12: صباح.
1: ونواصل مع التقرير بعد أن أغفلنا ملف إيران، كذلك غزة وجنوب لبنان. تعالوا بنا نعرج إلى قضايا داخلية، في مقدمتها ما يحدث في حزب الليكود. من المقرر أن تنظر اليوم محكمة حزب الليكود في الالتماسات المقدمة ضد التعديلات على نظام الانتخابات الداخلية، بالتزامن مع الخلاف المحتدم داخل الحزب حول مقترح تحويل الانتخابات التمهيدية إلى نظام محوسب رقمي وسط اعتراضات من بعض القيادات. نستمع إلى تقرير الزميل فالح حبيب.
14: يشهد حزب الليكود في هذه المرحلة توترات وتجاذبات حثيثة حول الترتيبات المتعلقة بالانتخابات الداخلية، وفي مقدمتها الجدل المحتدم بشأن الآلية المعتمدة للاقتراع، حيث يبدو رئيس الحزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قناعة راسخة بفكرة تحويل الانتخابات التمهيدية إلى نظام محوسب، مستندا في ذلك إلى النجاح الكبير الذي حققته هذه الآلية في حزب الديمقراطيين ولما توفره من نفقات باهظة، فضلا عن دورها المباشر في إضعاف مجموعات الضغط ومراكز النفوذ التي تحتكر عادة مواقع صناديق الاقتراع التقليدية. غير أن هذا التوجه يصطدم برفض قاطع من قبل عدد من نواب الحزب البارزين أمثال حيم كاتس ودافيد بيتان، اللذين يعارضان الفكرة شدة بحجة ضيق الوقت الذي لا يسمح بإنجاز كافة الترتيبات التقنية واللوجستية المطلوبة، إلى جانب التحذيرات الجدية من احتمالات التعرض لعمليات قرصنة سايبرانية قد تؤثر على نزاهة النتائج ومسار التصويت. وفي سياق متصل، تعقد محكمة حزب الليكود جلستها اليوم للنظر في الالتماسات المقدمة ضد البند الثاني الذي أتاح للوزراء والنواب الحاليين الترشح على المواقع اللوائية في ظل تقارب الأصوات والنتائج التي كانت، وبين هذه الخلافات والتعقيدات يواصل الحزب مساعيه الحثيثة لوضع الترتيبات النهائية لحسم هذه الملفات سريعا قبل فوات الأوان، لا سيما في ظل التسارع الكبير للوقت وضيق الهامش المتاح أمام القيادة لتثبيت القواعد الانتخابية.
1: إلى إسبانيا، ماذا يحدث هناك على الحدود الإسبانية المغربية، حيث عادت شوارع مدينة سبتة في المغرب إلى هدوء حذر بعد واحدة من أضخم موجات العبور الجماعي في تاريخ المنطقة، حيث عبر نحو 60,000 مهاجر غير نظامي برا وبحرا من السواحل المغربية إلى الجيب الإسباني. نريد أن نشير هنا بأن هذه الهجرة الجماعية أتيحت بعد قرار محكمة العليا في إسبانيا عدم إعادة من يهاجر إليها بشكل سريع دون التحقق من أسباب هذه الهجرة، وعليه تشجع الإسبان وغادروا إلى مدينة سبتة التي تحظى باستقلال بحكم مستقل لكنها تخضع لإسبانيا. تعالوا بنا نستمع إلى خالد دروشي.
15: عبر آلاف من المهاجرين الحدود بين المغرب وسبتة الإسبانية، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الإسبانية مشيرا إلى تعذر إحصاء العدد الفعلي. وأشار المصدر إلى أن ما مجموعه 18 شخصا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الجانب الإسباني، لافتا إلى أن تدفق الأشخاص كان مستمرا طوال الليل، ولا يزال ثمة أشخاص يصلون سبتة الإسبانية. ويتوجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى سبتة، وأفادت الحكومة بأن سانشيز سيزور معبر ترخال الحدودي برفقة وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا. دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة عقب على ذلك وقال إنه عندما تنظر إلى ما حدث لإسبانيا فإنهم لا يعرفون ماذا يفعلون، وهذا يحدث مجددا اليوم، إنهم يتدفقون بعشرات الآلاف، إن هذا مجرد اجتياح للبلاد، والسبب في ذلك هو قانون ضعيف وسوء إدارة وقانون ليبرالي للغاية. لقد أقروا بضعة قوانين والناس يقرؤون، تعلمون الناس أذكياء، إنهم يقرؤون الأخبار من البلدان الأخرى وقطعوا تلك السباحة لمسافة 3 أميال أو بأي طريقة أخرى دخلوا بها، لكن إن لم يرى أحد أي شيء من هذا من قبل فسيراه أمرا جيدا مقارنة بما سيحدث في الولايات المتحدة. فلنستمع.
16: Look at what happened to Spain. They don't know what to do. And it's happening again today. They're coming in by the tens of thousands. They're just invading the country. And what that is weak law, bad management, but very liberal.
15: وأرسلت إسبانيا تعزيزات عسكرية وشرطية إلى سبتة عقب هذه الموجة. وبدأ أن الشرطة والحرس المدني في سبتة لم يتدخلا كثيرا، رغم أن بعض الضباط حاولوا توجيه الوافدين إلى مركز استقبال المهاجرين المحلي، وصار المهاجرون في شوارع سبتة وهم يشكرون الشرطة الإسبانية ويرددون وداعا يا المغرب، مرحبا إسبانيا. ولم تصدر السلطات المغربية بعد أي بيان رسمي بشأن تدفق المهاجرين، غير أن مصدرا مغربيا رسميا قال لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم الكشف عن هويته إن البلدين أجريا مباحثات بشأن القضية. ورغم أن المعبر الحدودي بدا مغلقا، واصلت مجموعات من المهاجرين التحرك بمحاذاة الساحل بحثا عن طرق للالتفاف على السياج، فيما استعد بعضهم للسباحة من أجل العبور. وتمثل سبتة إلى جانب مليلية المدينة الإسبانية المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال المغرب الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا، وتشهد المدينتان دائما محاولات عبور من المهاجرين يسعون دائما للوصول إلى أوروبا في وقت يثير فضول العالم. كيف سيسيطر الجانب الإسباني على هذا التدفق من جانب المهاجرين المغربيين؟
1: تعالوا بنا الآن ننتقل إلى الزميل تامر الكيلاني. قضية غاية في الأهمية تشغل المواطنين العرب. صباح الخير تامر.
17: صباح الخير محمد لك وجميع المستمعين.
1: أهلا بك. بعد قرار الحكومة إشراك جهاز الأمن العام الشباك في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي، وزارة الأمن القومي تعلن عن خطوة جديدة تكمل هذا المسار، تتمثل بإنشاء وحدة قطرية خاصة داخل لاهف 433 تتولى قيادة الحرب على منظمات الإجرام في البلدات العربية. ربما تقدم للمستمع الكريم تفاصيل أوفى عن هذا القرار. تفضل تامر.
17: نعم بالفعل محمد، بعد أيام قليلة من المصادقة على إشراك جهاز الأمن العام الشباك في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي، وزارة الأمن أعلنت عن مرحلة جديدة من ضمن هذه الخطة تتمثل بإنشاء وحدة قطرية جديدة ضمن وحدة لاهب 433 لتكون الذراع الشرطي التي ستعمل بالتوازي مع القدرات الاستخباراتية للشباك في مواجهة منظمات الجريمة. في الفترة الأخيرة كانت هناك تساؤلات كبيرة، كيف سيعمل الشباك داخل المجتمع العربي؟ والأمور بدأت تتكشف رويدا رويدا بعد هذه القرارات الأخيرة التي يمكن وصفها بالدراماتيكية. وبحسب وزارة الأمن القومي فإن الوحدة الجديدة ستعمل في جميع ألوية الشرطة، وستضم قدرات التحقيق والاستخبارات والعمليات الميدانية على أن تركز نشاطها في المناطق التي تشهد أعلى معدلات الجريمة، وفي مقدمتها الرملة، اللد، منطقة الناصر ومحيطها إلى جانب بلدات المثلث الشمالي والجنوبي. ولن يقتصر دور هذه الوحدة على التحقيق في جرائم القتل وإطلاق النار بعد وقوعها، بل ستقود تحقيقات معقدة ضد منظمات الإجرام مع استهداف قادتها وضرب البنية التحتية الاقتصادية التي تعتمد عليها ومصادرة مصادر التمويل لها أو تمويلها وتجفيفها في محاولة لتقليص قدرتها على مواصلة نشاطها. هذه الخطة طبعا تأتي استكمالا لقرار الحكومة في إشراك جهاز الأمن العام الشباك في هذا الملف. الحكومة ترى أن القدرات الاستخبارية التي يمتلكها الشباك إلى جانب أدوات التحقيق والعمليات التي تمتلكها الشرطة ستشكل منظومة متكاملة تمكن أجهزة إنفاذ القانون من الوصول إلى رؤوس الإجرام وإحباط عملياتها قبل تنفيذها، وليس فقط الاكتفاء بالتعامل مع الجرائم بعد وقوعها. طبعا هذه الخطوات لا ننسى أنها أثارت نقاشا واسعا في الأوساط القانونية والقضائية والجمعيات الحقوقية، إذ يحذر بعض الخبراء من أن الأدوات التي يستخدمها الشباك في الملفات الأمنية لا يمكن تطبيقها بالصورة ذاتها في التحقيقات إسرائيل ورقابة المحاكم على إجراءات التحقيق وجمع الأدلة.
1: شكرا لك تامر الكيلان. ننتقل إلى مدينة طرهط التي شهدت اعتقال الشرطة أكثر من 20 شخصا على خلفية الشجار الجماعي الذي اندلع بين مجموعات متنازعة في المدينة، وذلك في إطار حملة أمنية واسعة نفذتها قوات من لواء الجنوب بمشاركة عناصر من الحرس الوطني ووحدات خاصة. جاء التدخل عقب تلقي بلاغ عن شجار واسع اتسم بالعنف بين أطراف مختلفة في المدينة، حيث هرعت قوات الشرطة وحرس الحدود إلى المكان للعمل على فرض النظام واحتواء الشجار. تعرض أفراد الشرطة لإلقاء الحجارة ما أدى إلى إصابة شرطيين بجروح فيما واصلت القوات عمليات الاعتقال. الشرطة أكدت أنه تمت إعادة الهدوء إلى المدينة بعد انتهاء العملية، فيما جرى تحويل جميع المعتقلين إلى مركز شرطة راهط لاستكمال التحقيقات، مشيرة إلى أن حملاتها ضد مظاهر العنف وحيازة الأسلحة غير القانونية سوف تتواصل في إطار جهود للحد من الجرائم ومنع تصاعد النزاعات داخل المدينة. إلى مدينة طمرة في الجليل ننتقل. تعيش عشرات العائلات في مدينة طمرة حالة من القلق والترقب بعد تلقيها إخطارات بإخلاء منازلها التي تسكنها منذ عشرات السنوات من قبل دائرة أراضي إسرائيل، إلى جانب إخطارات من دائرة التنظيم والبناء فيما صدرت أوامر هدم ضد ثلاثة منازل خلال الفترة الأخيرة. يطيب لنا أن نرحب بالمحامي معين عرموش عضو اللجنة الشعبية في مدينة طمرة. صباح الخير أستاذ معين.
18: صباح الخير لك أستاذ محمد ولجميع المجتمعات والمستمعين.
1: صحيح بأن الإخطارات لا تزال في مرحلة الإنذار وتحمل على ما يبدو تحمل أبعاد سياسية كما قال رئيس البلدية، لماذا الآن هذه الإخطارات ضد هذه المنازل؟
18: لماذا الآن؟ لأنه واضح أن الأبواب حملة انتخابية والأبواب انتخابات، والوزير طبعا مشهود له في هذا الإشي أنه بدور وين في ضر ويضرب المجتمع العربي خاصة في قضية البناء والمسكن، وهي فرصة طبعا عشان يعمل دعاية له للمنتخبين وجمهوره اللي هو من نفس الخط اليميني الفاشي تبعه. فطبعا هاي فرصته كيف حكينا، وإشي مؤلم استغلال قضية آلام الناس وحقها في المسكن لا وهدم وحرمانها من المسكن استغلالها في دعاية انتخابية.
1: طيب كان هناك اجتماع
18: نعم تفضل.
1: كان هناك أستاذ معين اجتماع في البلدية دعت إليه البلدية واللجنة الشعبية، يعني سوف تخوضون حراكا قانونيا وجماهيريا في الفترة المقبلة، ماذا تقرر في نهاية المطاف؟
18: نعم تقرر أول التكاتف والتعاضد بين جميع مركبات المجتمع الطمراوي، تشكيل لجان متابعة هذا الموضوع إن كان على المستوى المهني والمستوى الإداري السياسي والمستوى التواصل مع المؤسسات المجتمع العربي والمؤسسات الدولية، التواصل مع لجنة السلطات المحلية رؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة متابعة وإطلاعها، لأنه الظاهرة مش بس ظاهرة اللي هي تضرب أو تعصف في طمرة، إنما هناك كما علمنا في 1500 أمر هدم لعدة بنايات.
1: صحيح.
18: لما نحكي عن بناية إنه هناك بناية يمكن يسكن فيها ثلاثة وأربعة عائلات، يعني لا نفس ال عم نحكي على 5000 منزل أقل إشي يعني. فالإشي طبعا لازم
1: يعني معظم الإنذارات في معظمها في مرحلة الإنذار لم تتحول إلى أوامر هدم نهائية، باستثناء ثلاث أوامر موجودة بالفعل.
18: حتى نحكي هيك اليوم في ملفات اللي في قرارات محكمة اللي اتخذت منذ 40 و45 سنة وأكثر، اليوم فطنوا إن يفتحوها ويقدموا فيها طلب للإخلاء، وهي كمية
1: طيب
18: كبيرة.
1: هذه الأوامر يعني مش فيها تقادم ولا
18: فيها تقادم على مستوى الهدم الإداري، يعني ممنوع يهدموا بيت إلا ما يتخذوا ويصدروا قرار جديد في الهدم. لما نحكي على 40 فوق 40 سنة. القرارات الثانية اللي هي أجت اللي هي هدم، يعني في عنا أوامر ثلاث أوامر هدم اللي هنا لست بيوت وساحة لما أحد المساجد المعروفة في مدينة طبرة.
1: سوف نتابع. أشكرك معين عرموش على هذه الإضاءات، نرجو لكم كل الخير. شكرا جزيلا. شكرا لك.
18: شكرا لكم.
1: حوادث غرق مأساوية شهدتها شواطئ البلاد نهاية الأسبوع أسفرت عن وفاة رجل وإصابة 2 آخرين بجروح حرجة بعدما انتشلا من البحر فاقدي الوعي في 3 حوادث منفصلة. لنستمع إلى نجيب قزل.
19: شهدت عطلة نهاية الأسبوع 3 حوادث غرق منفصلة على شواطئ البلاد أسفرت عن وفاة رجل وإصابة رجلين آخرين بجروح حرجة بعدما انتشلوا من المياه فاقدي الوعي في عتليت ونتانيا وهرتسلية. الحادثة الأولى وقعت صباح أمس على شاطئ نفيام في منطقة عتليت، حيث غرق رجل يبلغ العمر 61 عاما ونقل إلى مستشفى رمبام في حيفا وهو في حالة حرجة قبل أن يعلن الأطباء وفاته لاحقا. وقال المجلس الإقليمي الكرمل إن الحادثة وقعت في جزء غير معلن للسباحة، مجددا دعوته إلى الالتزام بالشواطئ التي تتوفر فيها خدمات الإنقاذ. وفي الحادثة الثانية انتشل رجل يبلغ من العمر 71 عاما من المياه قبالة شاطئ بلو باي في مدينة نتانيا ونقل إلى مستشفى لينيادو وهو في حالة حرجة. ولم تمضي سوى أقل من نصف ساعة على الحادثة الثانية حتى وقع حادث غرق ثالث على شاطئ هكشتوت في مدينة هرتسلية، حيث انتشل رجل يبلغ من العمر 65 عاما من البحر فاقدا للوعي ونقل إلى مستشفى إخلوف في مدينة تل أبيب وهو في حالة حرجة أيضا. وتأتي هذه الحوادث في وقت تتكرر فيه حالات الغرق على شواطئ البلاد خلال موسم الصيف، فيما تجدد السلطات دعوتها إلى السباحة في الشواطئ المعلنة والالتزام بتعليمات المنقذين وتجنب دخول المناطق غير المخصصة للسباحة.
1: تتابع إسرائيل باهتمام نتائج دراسة أمريكية جديدة حذرت من عدوى فطرية نادرة فتاكة داخل المستشفيات. سامح قادري.
20: دراسة أمريكية جديدة تثير مخاوف الأوساط الطبية بشأن عدوى فطرية نادرة لكنها شديدة الخطورة، قد تصيب مرضى المستشفيات ولا سيما أصحاب المناعة الضعيفة، في وقت تذكر فيه هذه النتائج بأهمية اليقظة أيضا في المستشفيات الإسرائيلية. وكشف تقرير صادر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها استند إلى متابعة بين عامي 2020 و2024 في 4 مراكز طبية أن الإصابة بما يعرف بأمراض الفطرية الغازية ترافقت مع نسبة وفاة بلغت 45% خلال 90 يوما من التشخيص. وشملت الدراسة نحو 1000 مريض اشتبه بإصابتهم، وثبتت العدوى لدى أكثر من 449 منهم. وأظهرت البيانات أن 81% من المرضى احتاجوا إلى دخول المستشفيات و43% نقلوا إلى وحدات العناية المركزة.
1: زاوية رياضية مع أحمد عوسان.
21: ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة كأس التوتو لفرق الدرجة العليا لكرة القدم، فاز الليلة الماضية هبوعد كلاتشمون على طبرية 1-0، وخسر اتحاد ابناء سخنين بيتيا بالثواني الأخيرة لهبوعد حيفا بهدفين لهدف سجل لسخنين كوجو وللضيوف ترجمان ومعتز حامد. ويتبرى الليلة الساعة 8:45 هبوعد أورشليم القدس ومكابي بتحت تكفا، وبعدها بربع ساعة مكابي نتانيا ضد هبوعد رمات جان.
22: نعم كويس. عشان هبوعد خلفه
21: أحمد جابر مدير فريق مكابي أبناء الرينين من دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم تحدث عن التحضيرات والأهداف لهذا الموسم.
0: خرجنا للمعسكر تقريبا ب 95% من الكادر جاهز، جدا ايجابي انه تواجد كل اللاعبين اللي راح يستمروا معنا في بدايه السنه. يعني احنا ناقصنا ظهير ايمن واحد ويمكن كمان لاعب لخط الهجوم والفريق بيكون جاهز بنسبه 100%. كمان الطاقم المهني كمان احنا مش بدناش نستعجل باي قرار بالنسبه لاي لاعب، مش بس من ناحيه مهنيه، كمان من ناحيه شخصيه، من ناحيه تعامله، من ناحيه غرفه الملابس. لا شك انه هدفه واضح وواحد ووحيد هو الصعود. أنا ما بقولش إنه الفريق راح يكون لسه يعني زي ما حكيت بالمرحلة 25 بالدرجة العليا، راح يكون في منافسة ومنافسة شديدة، ولكن أنا كل ثقة إنه إحنا فريق قوي بنظر أقوى فريق من ناحية كادر بالدوري، وفيش أي سبب إنه ما نحققش الارتقاء.
21: من نتائج المباريات الأوروبية الودية تحضيرا للموسم الوشيك، تعادل الليلة الماضية ريال مدريد الإسباني وفيورنتينا الإيطالي بهدفين لكل منهما، وانتهى ديربي مدينة لندن بفوز توتنهام على تشيلسي بهدفين لهدف، وهزم أرسنال بطل إنجلترا جيرونا الإسباني بأربعة أهداف لهدف، بينما انتصر إنتر ميلان الإيطالي بركلات الترجيح على مانشستر سيتي الإنجليزي، وحصد مانشستر يونايتد لقب كأس سناب الدراغون للموسم الثالث على التوالي بفوزه على أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين لهدف، سجل مبويمو مرتين للشياطين الحمر. ويلعب الساعة 11 ليلا ليفربول وليدز يونايتد.
1: أقفلنا هذا المدار الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحيات طاقم البرنامج في الإعداد والتحرير مريا عبد ربو، من الإنتاج والبث المرئي أحمد عوسات، كوبمور هندسة إذاعية، في التقديم رافقكم محمد بكري. إلى اللقاء.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
2: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: ديكولاين
1: أحسن شلختة صفعوني يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: عناوين الساعة من مكان: توقع عقد اجتماع رباعي للوسطاء حول غزة في القاهرة هذا الأسبوع. هيرتسوغ يؤكد أن إيران تشكل تهديدا استراتيجيا على الاستقرار العالمي. سوريا تعلن تفكيك خلية لداعش في دير الزور. ارتفاع أسعار الوقود ب 61 أجورة للتر الواحد، ووطأة الحر الشديدة تبلغ ذروتها اليوم.
3: راديو مكان الأخبار.
2: الثامنة في أورشليم القدس، السلام عليكم. من المقرر أن يعقد في القاهرة الأسبوع الجاري اجتماع رباعي للوسطاء يضم مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا لضمان تنفيذ تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال مصدر مصري مطلع للشرق الأوسط إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيكونان في المنطقة قريبا لترتيب الأمور. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد أن القيادي محمد دحلان أشار إلى أن كوشنر أبلغ الأطراف المعنية بالتوصل إلى تفاهم يقضي بوقف ما وصف بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة بدءا من صباح اليوم. وقال رئيس الوزراء وزير الدفاع سابقا إيهود باراك في حديث إذاعي صباح اليوم إن الاتفاق مع حماس لا يشمل إخراج الأسلحة أو إبعاد قيادة حماس، واعتبر أن هناك تغاضيا مطلقا عن إسرائيل. أكد رئيس الدولة هيرتسوغ في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن النظام الإيراني يشكل منذ عشرات السنين تهديدا استراتيجيا على الاستقرار العالمي وليس فقط على إسرائيل والشرق الأوسط. وأشار إلى أن هذا النظام ينفق أموال شعبه على تمويل الإرهاب في جميع أنحاء المعمورة. وقد اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو النظام الإيراني بتبني نهج توسعي، إذ إنه لا يريد حكم إيران فحسب بل المنطقة أيضا، واعتبر أن الطريقة الوحيدة لإجبار طهران على تغيير سلوكها التوسعي هي رفع كلفة سياستها إلى مستوى لا تستطيع تحمله. أعلنت السلطات السورية تفكيك خلية إرهابية نشطة تابعة لتنظيم داعش في محافظة دير الزور وإلقاء القبض على عدد من أفرادها. ولفتت قوى الأمن المحلية إلى أن العملية أسفرت أيضا عن تحييد مسؤول الاغتيالات في المنطقة قبل تمكنه من تفجير حزام ناسف كان بحوزته. تطلب الشرطة من محكمة الصلح في أورشليم القدس اليوم تمديد فترة اعتقال جندي في الخدمة الإلزامية للاشتباه فيه بالضلوع في حادث إطلاق النار الذي وقع قرب قرية المغير بمنطقة رام الله أول أمس، مما أدى إلى جرح صبي فلسطيني يبلغ من العمر 10 أعوام، وتمت مصادرة سلاح هذا الجندي. بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، رفعت عند انتصاف الليلة الماضية أسعار الوقود ب 61 أجورة للتر الواحد، وأصبح سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتانا 8.09 أجورات بالتعبئة الذاتية.
3: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
2: تبلغ وطأة الحر الشديدة ذروتها اليوم، إذ يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويصبح الجو خماسينيا في الجبال وأواسط البلاد ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي. وتشتد وطأة الحر بحيث تكون شديدة إلى قصوى في جميع أنحاء البلاد. وبدأ من ساعة الظهيرة يشتد هبوب الرياح خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 9.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة. نبدأها من التطورات الأبرز في الساعات الأخيرة. بطبيعة الحال بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربة العسكرية التي كان من المفروض أن يتم توجيهها إلى إيران، مع التأكيد على أنه أي ترامب يفضل منح فرصة إضافية للمفاوضات الجارية بين الطرفين، وأن هذا القرار جاء أيضا استجابة لطلبات بفسح المجال أمام المسار الدبلوماسي. لكن هذا الإعلان طبعا يعيد إلى الواجهة السؤال الذي يتكرر كلما تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران: هل ترامب يعتمد سياسة رفع سقف التهديد إلى أقصى حد من أجل تحسين شروط التفاوض؟

0: أم لا؟ موجات الحر الشديدة التي تضرب البلاد، التداعيات الصحية، قضايا المجتمع والانتخابات والإدارة المحلية، وعدد من الملفات التي تهم كل المواطنين في كل مكان. من راديو مكان صباح الخير، أنتم مع أحمد عويسات في الراديو المصور، فاتن حداد طبراني وشريهان بيكي في الإنتاج، أوسكار معنا من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر. صباح الخير. صباح الخير للبروفيسور محمود يزبك، المؤرخ والباحث والمحاضر في تاريخ الشرق الأوسط. تحياتي بروفيسور محمود.
1: صباح الخير أستاذ نادر، أهلا وسهلا بك.
0: أهلا وسهلا بك. تعرف الكثيرون امبارح قالوا في اللحظة الأخيرة سيتراجع، وكأنهم كانوا يعرفون بأن ترامب يهدد يرفع سقف التوقعات ومن ثم يتراجع. هل بات هذا نمطا ثابتا في سلوكه؟
1: على ما يبدو أنه هو هذا النمط يعني الذي يسلكه، ولكن كان متوقع جدا. يعني ما هو التوقع كان ليس فقط نتيجة لسلوك ترامب، ولكن يعني إذا ما أخذت الأمور بمجملها ودخلت فيها وتحللتها، يعني خلال الأيام الأخيرة السابقة يعني كان في هنالك شبه تأكد أنه لن ندخل في حرب هذه المرة، المنطقة ستكون أكثر أمنا وسلاما مما اعتقد البعض، على الرغم أنه طبعا هي عبارة عن مراهنة في نهاية الأمر. يعني في شخصية مثل ترامب أنت تستطيع أن تحلل كل شيء، ولكن في نهاية الأمر هو شخصية تختلف عن كل التحليل، ويعني لذلك يعني يصعب جدا كان الوصول إلى هذه النتيجة في التحليلات، لأنه قد يفاجئك في شيء.
0: قد يفاجئك أو يضرب.
1: نعم. فمشكلة كانت كبيرة صحيح. نعم.
0: هل باتت هذه يعني جزء من سياسته المتبعة، أنه دائما بتعرف يرفع سقف التوقعات؟ إحنا نذكر أنه أنا بدي أمحى إيران عن الخارطة، أنا بدي أرجعها للأيام القدم، بمعنى أنه هذا التوجه إحنا صرنا تقريبا عارفينه.
1: نعم، ولكن على الرغم من ذلك يعني ممنوع إسقاط يعني من حساباتنا، يعني إحنا كأشخاص كأفراد يعني ومراقبين أن نسقط من الحسابات أنه قد يفعلها.
0: نعم.
1: يعني هنا هي الإشكالية في الموضوع، أنه أنت تحلل شخص يعني لديه جنون العظمة، يعني لا أكثر ولا أقل من ذلك، ولكن أحيانا يعني العظمة غير موجودة فيبقى شيء آخر فقط في السلة. ف أنا وأنت والباقي يعني لدينا منهجية معينة في الحياة، وهذه المنهجية لا تسير، لا يسير عليها الرئيس الأمريكي. ولذلك يعني حقيقة من يقول أن أستطيع أن أحلل الأوضاع يعني ممكن أن يخطئ خطأ كبيرا، لأنه لا يستطيع أن يتوقع كيف يتصرف مثل هذا الشخص. ولكن يعني
0: هل هذا يعني بأنه خطر الحرب ابتعد؟ تعرف انت امبارح يعني الجميع يسأل ماذا بالنسبة للناس الموجودين في خارج البلاد، شو بالنسبة للطلاب الجامعات الموجودين حاليا في عز فترة الامتحانات، الجميع يتساءل، وفجأة يأتي مثل هذا القرار. هل هذا يعني بأنه خطر الحرب بدأ يتبدد؟
1: على ما يبدو نعم، أعتقد يعني الطريق الوحيد بالنسبة له للرئيس ترامب هو الوصول إلى اتفاق عن طريق المفاوضات، لأن الحرب بكل مكوناتها لم تستطع أن تحقق أي من الأهداف التي وضعت في بداية الحرب، وبدأ يفهم أنه على العكس ليس أنها لا تحقق الأهداف التي وضعت أو أي من الأهداف التي وضعت، إنما أكثر من ذلك الضرر على الناحية الأمريكية على الجهة أمريكا وحلفائها ليس فقط أمريكا لوحدها كبيرا جدا، والضغط الكبير في داخل الولايات المتحدة على الرئيس الأمريكي ضد الحرب، يعني كل مستشار يريد أن يشير له عليه بالحرب يعني أعتقد أنه يخون الأمانة. ولذلك أي يعني حينما كان نتنياهو هناك في الولايات المتحدة، أعتقد باعتقاد أنا لا أعرف ما تتحدثوا في هذه الجلسة، لأنه لم يصدر أي شيء عن الجلسة التي كانت.
0: تعرف سمعت قبل شوي يهود براك يتحدث عن ذلك، هو قال يعني يمكن ربما هذه من أسوأ الجلسات التي كانت.
1: نعم باعتقاد ما معنى كلمة أسوأ؟ لا أعرف ماذا يعني بأسوأ.
0: ولكن لا هو يقول يعني لا توجد صورة مشتركة، لا توجد استقبال، لا يوجد

0: بساط أحمر لا يوجد لا يوجد لا يوجد.
1: بما يدل على أنه يعني تم تهميش نتنياهو قبل أن يصل إلى الولايات المتحدة، حتى أكثر من ذلك هو فعل به فعلة يعني بالبروتوكول السياسي غير مقبولة، أن يقوم بلقاء مع فوكس نيوز قبل وصول نتنياهو بحوالي ساعة، قبل دخول نتنياهو إلى الاجتماع بحوالي ساعة، ويقول له ويقول في يعني قال جملة رهيبة، قال أنا لا أنتظر أن أتعلم من نتنياهو شيء أو أعرف من نتنياهو شيء، فهو لا يفيدني بشيء ولا يعرف شيء مثلما نحن نعرف الأمريكان، نحن أصحاب الخبرة بابا وإلى آخره. فهذا التصريح طبعا وصل التصريح لنتنياهو قبل،
0: وهذا ينسحب أيضا على F-35 لتركيا، تذكر بأنه يعني رأي إسرائيل في هذا الموضوع بالضبط. نحن ليس بالضرورة يعني هو ما يجعلنا نتخذ القرار.
1: نعم هو ولكن قالها بطريقته يعني، وطريقته الطريقة مثلما نعرف جميعا يعني فيها إهانة وإذلال الآخر، ولذلك هو حقيقة اتخذ قرارات، هذه القرارات أصبحت أكثر يعني وضوح، أن أريد أن أحقق المصالح التي أعتقد أنا كأمريكا مفيدة لأمريكا وليس مفيدة للطرف الآخر أي طرف كان يكون. لذلك من يعتقد أنه كان نتنياهو يريد أن يتحدث مع إيران لم يعطى باعتقادي فرصة، 20 شخص كانوا في داخل القاعة.
0: هذا موضوع طبعا موضوع واحد. الموضوع الآخر تعالت نحكي شوي عن غزة كمان، ترامب في هذا الموضوع طبعا له خطته، كمان مرة بدأ أرجع لأهود براك الذي يقول أن خطة ترامب هذه المرة تتجاهل إسرائيل كليا، لم تكن على مائدة المفاوضات، لم يكن لها جزء مما يحدث في غزة، وكأن ترامب يتجاهل تماما بنيامين نتنياهو في موضوع غزة،
1: لأنه يعرف ترامب بأن نتنياهو لا يريد أن يتقدم ولو خطوة واحدة أو ربع خطوة في قطاع غزة، يريد أن يستمر في عملية القتل التي نراها يوميا، لأنه يعتقد يعني السياسة الإسرائيلية تعتقد بأنه هذه سياسة القتل وهذه المشاهد لضرب المخازن وقتل الأشخاص يوميا يفيده انتخابيا، ولذلك يعني لا يريد أن يتقدم. فاتخذ القرار الأمريكي، القرار الأمريكي واضح أصبح الآن، ويعني حينما تم الإعلان في القاهرة أنه خلال 14 يوم سيبدأ الخطوات العملية، ميلدينوف يعني رئيس مجلس السلام أعلن ذلك، هو لا يعلنه لأن ميلدينوف لديه يعني عصا سحرية ويستطيع أن يقول ذلك ويصدق ذلك، إنما هو يعرف أنه له اتصال مع ويتكوف، وويتكوف على ما يبدو يعني مع الرئيس الأمريكي بدأت الأمور تنضج بهذا الاتجاه، ولذلك إما إسرائيل تخسر كل شيء في هذه القضية أو تستطيع أن تدخل إلى العربة وتربح بعضا من الأشياء. ولذلك في أمر في غزة مظبوط أنا باعتقادي لن يصل إلى مرحلة أنه خلال الثلاث أشهر القادمة فيه يكون تقدم واضح، ولكن التقدم سيكون لاحقا. وهنا الإشكالية في قطاع غزة بالنسبة لإسرائيل أنه إسرائيل لا تعرف ماذا تريد أكثر من ذلك، هل تريد احتلال جديد تستمر في الاحتلال إلى إلى إلى أو أنه حقيقة تريد الوصول إلى اتفاق. في هذه الحكومة الحالية وبرئاسة نتنياهو يعتقدون أن الاحتلال هو الطريق الوحيد
0: في الماضي تكهنت بكثير من الأمور التي سألتك إياها يعني بصورة دقيقة، هل هذه المرة تأخذك لموضوع آخر تماما بروفيسور محمود، هل هذه المرة سيجالوفيتش سوف ينضم إلى الموحدة كما تنشر الصحف؟
1: سؤال قوي هذا، هي حتى يعني أقول لك إياها بصراحة أنه هذا الإعلان هو إعلان ضربة سياسية يعني ضربة معلم من زي ما نقول. لكن هل هذه الضربة قد تتحقق؟ في احتمال.
0: والله في احتمال.
1: في احتمال. ولكن أنا باعتقادي في وقت الحقيقة يعني وقد يكون في هنالك تراجع عن هذه الخطوة، ولكن هي كخطوة ضرب يعني.
0: ضربة معلم.
1: ضربة معلم في الواقع السياسي الإسرائيلي.
0: نعم. شكرا جزيلا، يعطيك العافية بروفيسور محمود يزبك.
1: يعطيك ألف شكرا لك.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة إذن حراك متسارع داخل الموحدة وترقب واسع لنتائج الانتخابات الداخلية هناك في 22/8 مع تصاعد الحديث عن احتمال انضمام سيغالوفيتش وإعادة رسم المشهد السياسي، كما عرفها بروفيسور محمود يزبق قبل قليل. ضربة معلم. ينضم إلينا الدكتور ياسر حجرات عضو كنيسة من القائمة العربية الموحدة، تحياتي، أهلا وسهلا بك دكتور.
3: صباح الخير أخي أبو فادي، صباح الخير للمستمعين والمستمعات.
0: بروفيسور محمود يزبك مش مصنف أنه ينتمي إلى الموحد، ورغم ذلك بقول ضربة معلم انضمام سيغالوفيتش إليكم.
3: قد يكون طبعا هذا الخبر الإعلامي موجود، تناوله الصحف، تناوله المواقع المختلفة، قد يكون مستقبلا له تأثير، ولكن طبعا هذا الخبر تم نشره بداية قبل الأشهر، يعني عندما تحدث في حين أبو محمد الدكتور منصور أنه قد يريد توسعة صفوف القائمة العربية الموحدة وضم شخصيات مختلفة، وطرح أنه يعني ما في مانع أن يكون أيضا عضو يهودي داخل القائمة العربية الموحدة. ولكن أقول لك أخي أبو فادي، طبعا هذا الموضوع هو بكير في على الموحدة، لأن الموحدة الآن في إعادة تنظيم وتوسعة صفوفها، توسعة المؤتمر العام، بناء المؤتمر العام للموحدة. قد يكون هذا ليس في الانتخابات القريبة، قد يكون في المستقبل، يعني لضم شخصيات مختلفة ليس فقط من اليهود، وإنما أيضا حتى من يكون أعضاء مسيحيين وأعضاء من دروز داخل القائمة العربية الموحدة. ولكن طبعا كل هذا يتم تحديده داخل مؤسسات القائمة العربية الموحدة التي نقوم ببنائها الآن، كما كان الحديث طبعا في الفترة الأخيرة أنه القائمة العربية الموحدة تبني مؤسساتها، والمكتب السياسي، الإدارة العليا، المؤتمر العام للقائمة العربية الموحدة. طبعا نحن في تطور، القائمة العربية الموحدة أخذ بالتطور والانفتاح لتوسع صفوفها إن شاء الله مستقبلا. ولكن في الوقت
0: يعني القريب أنت بتحكيش عن الانتخابات القريبة جدا، اللي هي الانتخابات القريبة 27/10 اللي راح يكون فيها سيغالوفيتش، نعرف الموقع الثاني في المكان الثاني بعد منصور عباس.
3: في الانتخابات القريبة لن يكون هذا، وحتى يعني حتى الآن نحن ببناء الصفوف، عندنا انتخابات تمهيدية وبرايمرز في 22 شهر، نتخطى هذه الأمور طبعا، وكل موضوع يتم دراسته داخل مؤسسات القائمة العربية الموحدة، وعندها يتم اتخاذ القرارات اللي هي الصائبة للقائمة العربية الموحدة.
0: وفعلا أنتم تعتزمون يعني كما أشرت إلى فتح صفوف القائمة العربية الموحدة بحيث يعني تضم نواب آخرين أو شخصيات أخرى من ربما من طوائف أخرى.
3: نعم، القائمة العربية الموحدة طبعا يعني كان الحديث والطلب الكثير من الشخصيات المختلفة وداعمين للقائمة العربية الموحدة، اللي هن مش حركة إسلامية، وكانوا دائما مطالبة كيف يمكن انضمام إلى القائمة العربية الموحدة، كان يستطيع أن ينتخب يؤثر على اختيار القائمة المرشحين. وطبعا في هذا إحدى الخطوات التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة، وبناء مؤسسات، بناء مؤتمر عام اللي هو يتم إضافة شخصيات وناس واللي هي داعم للقائمة العربية الموحدة، واللي هن مش أعضاء حركة إسلامية. طبعا انا لا اقول انه في الانتخابات القريبه سيتم توسعه الصفوف وادخال شخصيات من
0: سؤال دكتور مختلفة. عشان نعرف، انت عارف انه في الانتخابات القادمه الوشيكي في 27/10/26 مش راح يكون توسيع الصفوف، يعني هاي الخطوات كلها راح تكون فقط في المستقبل، ام انه قد تكون ايضا في 27/10 القريب ادخال بعض الشخصيات من اجل انعاش الموحده، كمان يمكن من اجل قطع الارتباط الوثيق بينها وبين مجلس الشورى؟
3: انا اؤمن طبعا الاتساع والتطوير يجب ان يكون بطيء وليس سريع، اساس نستطيع ابناء القائمه العربيه الموحده وابناء الحركه الاسلاميه استيعاب الحدث. نحن الان في الخطوه الاولى سيتم توسعه المؤتمر العام واضافه شخصيات داخل المؤتمر العام الذين يستطيعون التصويت على المرشحين وانتخاب المرشحين. هذه الخطوه الاولى. بعدها طبعا في هناك مؤسسات للقائم العربي الموحد وهي تتخذ هذه القرارات، يعني قرار مثل ضم شخصيات مختلفه طبعا هي بحاجه الى ايضا تصويت المؤتمر العام.
0: لا واضح هاي الاجراءات التنظيميه احنا بنعرفها. سؤال لماذا سيجلوفيتش؟ ليش تحديدا هذه الشخصيه؟
3: قد يكون يعني طرح الطرب. أنا باعتقادي ما يدور اليوم في الشبكات في الإعلام حول ضم سيجلوفيتش، وقد يكون من طرف سيجلوفيتش يقوم بإخراج هذه الدعاية أو الخبر لتحسين موقعه داخل الحزب الجديد حزب بياحد، لأن هناك الحزب طبعا كما تعلم يعني في يأخذ حسب استطاعته 13 عضو ويريد أن يحسن موقعه داخل هذا الحزب. هذا باعتقادي ليس أكثر، لأنه تم يعني سئل سيجلوفيتش وقال بأنه ينتمي لحزب أحد ولا لن ينضم للقائمة العربية الموحدة في الفترة القريبة. طبعا هناك تداول في هذا الخبر من جديد، وأنا باعتقادي لن يكون في الانتخابات القريبة. لماذا سيجلوفيتش؟ تعرف سيجلوفيتش معروفة كشخصية اللي هو تابع موضوع كان نائب وزير اللي هو تابع موضوع كل الجريمة ومحاربة الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي، فلذلك هو أصبح كإنسان قريب إلى المجتمع العربي وشخصية اللي هي تهتم بأمور المجتمع العربي، فلذلك أنا أفكر فقط بهذا لهذا السبب ليس أكثر.
0: احنا شفنا امبارح لجنة الوفاق طبعا اجتمعت من اجل تداول الامور بين الثلاثية. هل في حال عدم التوصل الى اتفاق في داخل الثلاثية الباب مفتوح امام دكتور احمد طيبي والحركة العربية لتغيير الانضمام الى الموحدة ايضا مثل سيجلوفيتش؟
3: طبعا ايضا موضوع مثل هذا طبعا اول شيء نتمنى الثلاثية ان تتفق، يعني ان يتفقوا على ترتيب الثلاثية كما كان هناك ادعاء انها كانت فوشيكة وكانت جاهزة، لكن نحن نأمل ان تتفق الثلاثية وان يكون اتفاق بيننا بين الموحدة والثلاثية على فاء الاصوات وميثاق شرف وكيفية التعامل لكي وبناء برنامج لتشجيع الناس واخراج الناس للتصويت، هذا هو الاهم. طبعا كل حتى موضوع في هذا المواضيع يتم دراستها ما بعد المؤتمر العام للقائمة العربية الموحدة التي ستنتخب مرشحيها.
0: دكتور أنا بعرف أنك أنت يعني مش من الذين يبحثون عن المكانة وما إلى ذلك، أنت تسعى لخدمة جمهورك، لكن في حال إدخال سيجلوفيتش أنت مستعد ترجع لورا كمان مقعد كرماله؟
3: أنا كدكتور ياسر حجات همي هي القائمة الموحدة أن تنجح، ليس أين يكون دكتور ياسر في أي مكان. تستطيع دائما خدمة مجتمعك وخدمة ما تؤمن به من داخل القائمة الموحدة ومن خارجها أو في صفوف أخرى، يعني الموقع ليس هو المهم، المهم أن نبني قائمة عربية قائمة موحدة التي تخدم جمهورها وتسعى لكسب الناخبين وتوسعة قوتها.
0: لكن هذا لا يعني بانه ياسر حجرات مش مرشح له هالمره، مرشح لك عادي في البرايمريز القادم انت راح تكون.
3: طبعا كل عضو كنيسة هو مرشح ما دام لم يعلن غير ذلك.
0: اذا الخمس الموجودين راح يستمروا؟
3: الخمس الموجودين حسب علمي كلهم سيكونوا مرشحين. طبعا حسب نظام القائمه العربيه الموحده عندنا توزيع مناطقيه، النقب، مثلث، جليل، ونساء في الأماكن الأربعة الأولى. الخامس هو مفتوح، طبعا احنا طلبنا أن يكون لبدو الشمال هو مفتوح للجميع، ولكن نأمل إن شاء الله أنه هذا الموقع الخامس يتحول في المستقبل القريب إلى مكان موقع أيضا لبدو الشمال في القائمة العربية الموحدة.
0: شكرا جزيلا، يعطيك العافية دكتور ياسر حجرات عضو الكنيسة من القائمة العربية الموحدة، بالنجاح والتوفيق للجميع. شكرا،
3: يعطيك العافية،
0: إلى اللقاء.
2: أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو. أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

على الهواء مباشرة أنتم مع برنامج على الأجندة. إذن لقائنا مع الدكتور ياسر حجرات قال بأنه انضمام سيغالوفيتش إذا سيتم فربما لن يكون في الانتخابات القريبة، وأنه يعني ربما كل هذا النشر يأتي من أجل تعزيز موقعه في الحزب الذي يتواجد فيه، وبخصوص الثلاثية فتمنى لها النجاح وأن تتمكن من إبرام الاتفاق.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة من جامعة الأفيف ينضم إلينا دكتور يوسف حسن. أهلا وسهلا بك دكتور، تحياتي.
2: أهلا وسهلا.
1: احنا بنحكي عن موجة حر قاسية تضرب البلاد وتحذيرات من مخاطر هذه الضربة التي تجتاح مختلف الأماكن. بداية، هل هي شيء استثنائي أم شيء اعتيادي في مثل هذه الظروف؟
2: صحيح أن هذه الموجة هي موجة تحدث عادة في أشهر الصيف، أما تحدث في بلادنا وفي مناطق أخرى في العالم، ولكن هذه الموجة كانت صعبة جدا هذه السنة بشكل خاص في جنوب أوروبا، في أسبانيا وفرنسا، واليوم سمعنا عن حرائق كثيرة في اليونان وإيطاليا.
1: ما معنى ذلك؟ هل نحن بصدد ظاهرة عالمية؟ يعني القضية مش قضية ماذا يجري فقط هنا في البلاد في هذه البقعة من الأرض، وإنما في شتى أنحاء المعمورة حالة الطقس والمناخ يعانيان.
2: بدون شك تعود أسباب الموجة هذه مع موجات أخرى التي تحدث في العالم من الحر الشديد. هذه الحالة عندنا اليوم هي بامتداد مرتفع جوي قوي مصحوب بكتلة هوائية حارة وجافة. هذه الكتلة تأتي من مناطق صحراوية مختلفة في شمال أفريقيا وكذلك في الشرق الأوسط، ويؤدي هذا المرتفع عادة لاستقرار في حالة الطقس وإلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.
1: هل كنا في الماضي في مثل هذه الموجات الحادة؟
2: ولكن هذه ظاهرة معروف جدا هي ناتجة بشكل خاص عن عامل الدفيئة والذي وهو المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري، وهذا العامل هو الذي يؤدي إلى ازدياد عدد موجات الحر الشديدة في جميع القارات بشكل عام في العالم، ولكن قارة أوروبا بشكل خاص ترتفع فيها درجات الحرارة أكثر من القارات الأخرى، وهذا ما شاهدناه في الأسابيع الماضية وحتى اليوم في إيطاليا واليونان كما ذكرت.
1: نعم. شو أقصى وأقصى حد ممكن توصله عندنا هنا في البلاد؟
2: أولا سمعت اليوم يقولون أن هذه أعلى درجة حرارة كانت ستكون خلال هذه السنة، ولكن لا يمكن القول ذلك، ممكن أن تحدث موجة حر أخرى في خلال الشهر الجاري، وهذا لا يمكن أن نقوله الآن. على أي حال درجات الحرارة هذه التي نشهدها اليوم هي ليست درجات الحرارة القصوى التي حدثت في بلادنا، هناك درجات حرارة كانت في سنوات ماضية أعلى من ذلك بكثير، لذلك كما نعلم أن هذه الحرارة سوف تنخفض تدريجيا ابتداء من يوم غد، وحتى في يوم الثلاثاء ستصل معدلاتها العامة وسنعود إلى جو صيفي عادي.
1: وهل هذا يعني بالضرورة بأنه مثل هذه الحالة ستتكرر خلال فترة الصيف الوشيكة؟
2: بدون شك، ليس فقط عندنا كما ذكرت في جميع مناطق العالم وجميع القارات.
1: احنا بهمنا طبعا ما يجري في البلاد حاليا، العالم كله بهمنا، لكن نتساءل بخصوص ما يجري لدينا.
2: ما يجري لدينا من الممكن أن تكون موجة حر أخرى، ولكن هذا لا يمكن أن نتوقعه. توقعات الأحوال الجوية عادة هي لمدة 5 أيام حتى 7 أيام فقط، وبعد ذلك التغيرات التي تحدث في الضغط الجوي في المنطقة هي التي تؤثر على الأحوال الجوية العامة في بلادنا.
1: هل قد تكون لها مخاطر معينة؟
2: بدون شك هذه الموجات هي جدا خطيرة، خاصة بالنسبة للأطفال والمسنين، يجب الابتعاد عن الشمس وخلال ساعات الظهيرة بشكل خاص، والاهتمام بشرب الماء، والاهتمام بشكل خاص كما ذكرت بكبار السن والأطفال، ولكن نحن اعتدنا على حالات من هذا النوع.
1: فبحالات من النوع يمكن دكتور كمان بننتبه على أهمية المكيفات.
2: بدون شك، بدون مكيفات اليوم حاول أن نتخيل ماذا يحدث لنا بدون مكيفات. هذه حالات من الموجات الحارة.
1: تعرف شو بعض الدول في العالم يعني فيها تقريبا، أنا سمعت مقارنة في الصباح بأنه مثلا في الهند على سبيل المثال 4% من البيوت مجهزة بالمكيفات، بينما عندنا 96%، يعني على العكس تماما.
2: بدون شك، أولا المستوى المعيشي في الهند يختلف عن مستوى المعيشة في بلادنا، وهذا يؤثر كذلك على وضع المكيفات في البيوت. بشكل عام في أوروبا لا توجد مكيفات في جميع المنازل وفي جميع حتى الأوتيلات، لذلك الفنادق، لذلك هنا غير معتادين على هذه الموجات، ولكن الآن وصاعدا هم يعلمون الآن أن هناك حالات جدا خطيرة. حتى منسوب المياه في الأنهار في هذه البلاد انخفض بشكل كبير جدا وملحوظ، وهناك حتى نقص المياه في بعض البلاد.
1: أريد أن أشكرك مع يعني دعوتنا للجميع دائما بالصحة والسلامة، اشربوا مي، ابحثوا عن الفي وعن الظل
2: وعن المكيفات
1: حسب. شكرا يعطيك ألف عافية دكتور يوسف حسن. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة إلى المحلل السياسي أو المحاضر في العلوم السياسية دكتور سليم بريك. تحياتي دكتور.
3: تحياتي أهلا بك نادر.
1: كمان المحللين السياسيين بحاجة لمكيفات هالأيام.
3: فعلا الجميع
1: يعني مجبورين
3: فعلا فترة حم بكل المفاهيم.
1: كمان بالمفهوم السياسي.
3: كمان بالمفهوم السياسي على ما يبدو. نعم.
1: طيب بس بنحكي عن المفهوم السياسي العام، لكن تعال نبدأ من سيجالوفيتش. ضربة معلم ولا ضربة للموحدة؟
3: سمعت سيجالوفيتش نفسه لحد اليوم، ما سمعتش دكتور منصور لحد اليوم، ولكن إذا حدث شيء من هذا فهذا ممتاز. سيجالوفيتش ما يميزه هو الرجل الجيد في الحزب السيء، إذا كان ممكن نقول هذا الكلام. سيجالوفيتش هو رجل القانون، وهو واحد من الشخصيات المستقيمة جدا والممتازة حقيقة. وإحنا شفنا يعني عمل سيجالوفيتش في محاربة العنف والجريمة في فترة الحكومة السابقة. وسيجالوفيتش أهميته كمان بأنه من الأقلية التي ما زالت تحارب الفساد في إسرائيل، خصوصا أمام هذه الحكومة اللي حولت الفساد يعني لشرعنا. فشخصيات مثل سيجالوفيتش هامة جدا. الآن السؤال إذا فعلا تم يعني دخول سيجالوفيتش للمقاتل الموحد، هذا يدل على أمرين. الأمر الأول بأنه سيجالوفيتش فعلا يضع قضية العنف والجريمة في رأس سلم أفضلياته، و لذلك هو على استعداد أن يكون في حزب عربي. والأمر الثاني أن دكتور منصور عباس فعلا يفكر خارج الصندوق ويقوم بكثير من الجهود لمعالجة الأمور الملحة في المجتمع العربي، وهذا بحد ذاته أمر في غاية الأهمية ولازم نحطه على الطاولة.
1: نعم. تعالت نتحدث عن الحرارة في الثلاثية حاليا، طالما أنت عم تحكي عن موجة الحم. البارومتر عم بكشف لك أي درجة هناك؟
3: الشيء الجيد انه ما زالت هناك مفاوضات، يعني شوي متابع الامور وبعرف انه في شوي مفاوضات، ولكن هذا الموضوع يعني اصبح حقيقه اصبح متعب وممل. انه هاي المفاوضات تدار بفتره طويله بالمماطله، تدار باستراتيجيه خاطئه. لما انا بقول استراتيجيه خاطئه، هذا لا يدل على انه من يدير هذه المفاوضات لا يعرف كيف يديرها، هذا يدل على انه على ما يبدو لا يوجد هناك حقيقه حسن نيه للتقدم. يعني على سبيل المثال، عندما ارى صوره في الفيسبوك انه الجبهه والتجمع يلتقيان هنا ويلتقيان هناك ويدعونا الى الوحده، وكانوا يعني انا اريد ان اقول نحن اتفقنا بين اتفاقات. يعني
1: انت بتحكي عن تصريحات امجد شبيطه يوم امس. نعم. في اجتماع. نعم. التجمع في الطيري.
3: نعم. فهي مش اول مره، وكانوا يعني اوكي اذا ارادت العربيه التغيير ان تنضم الينا فلتاتي وتنضم بشروطنا. هذا باعتقادي، هذا انا لا اريد ان اقول هذا مهين، ولكن هذا بحقيقه ليس توجه ايجابي فعلا لاقامه الثلاثيه بحسن نيه وللعمل المشترك.
1: هل كان من المفروض انه عارف الاحزاب الثلاثه ما تطلعش على الاعلام في هذه الفتره، انتهى الموضوع لحد ما يسكروا الامور بيناتهم؟
3: بالطبع يعني اي مفاوضات يجب ان تدار بشكل هادئ وليس في الاعلام وليس في التسريبات. كل من يخرج بتسريبات وصور وكل هذه الامور نحن نحكي عنها، هو عمليا لا يريد حقيقه التقدم في المفاوضات، انما ربما يريد ان يفرض على الجانب الاخر. الآن يعني بشكل عام إدارة مفاوضات هي تتعلق بنية المفاوضين. عندما تتحدث عن الولايات المتحدة وإيران مثلا، أنت تستطيع أن تتحدث عن ديكتيت take it or leave it يعني بهذه الطريقة، ولكن عندما تريد أن تفاوض زملاء أو شركاء مستقبليين، وخصوصا نحن نتحدث، أنا بالمناسبة شيئا ما غريب يحدث في الجبهة، شيئا يعني غير مفهوم، هذا كمان بدل على نوع من عدم الاحترام الكامل للمواطن العربي، بأنه في كثير شغلات نحن ما نعرفهاش، في كثير شغلات يعني تطبق وراء الكواليس وتحت الطاولة. أمر ما غريب يحدث في الجبهة فعلا، وهذا نحن نراه في هذه المفاوضات في الفترة الأخيرة. يعني أولا نحن ما زلنا نذكر باعتقادي على الأقل أنا والبعض القليل، ما زلنا نذكر ماذا حدث في الانتخابات الأخيرة ومن أتى بالكارثة على المجتمع العربي في الانتخابات الأخيرة. والجبهة كان لها شريك 10 سنوات، دكتور أحمد طيبي والعربية للتغيير. ماذا حدث الآن؟ هي النقطة. النقطة الثانية، عندما نذهب إلى انتخابات يجب أن نأخذ تركيبة القائمة مش بس على الأساس الحزبي، إلا على أساس نوعية المرشحين ونوعية أعضاء الكنيسة المستقبلية. يعني لما أنا بتحدث مثلا عن دكتور أحمد طيبي، بالمناسبة يعني أنا ولا مرة بحياتي نتقش مع دكتور أحمد طيبي ولا مع أسامة سعدي، ولكن لما أنا بنظر لقائمة اللي موجود فيها عضو كنيسة مخضرم ومسؤول، يعني على سبيل المثال كان في تصريح لرئيس بلدية المغار مثلا أنه لما كانوا رؤساء سلطات من الطائفة الدرزية ذهبوا إلى الكنيسة لحل مشكلة معينة لم يقابلهم أحد، حتى أعضاء كنيسة الدروز لم يقابلوهم. مين اللي اهتم فيهم وأخذهم وفعلا وعالج الموضوع؟ كان دكتور أحمد طيبي. هذه الشغلات هي ليست شغلات هامشية. عضو الكنيسة السابق أسامة سعدي كمان مرة بحياتي ما التقيتش معه وما حكيتش معه.
1: كان ليش انت ليش عم بتصر انك انت ما التقيتش فيه وما حكيتش معه؟
3: نعم، لانه كان في هناك يعني محاولة المسح الموضوعية او شيء من هذا الموضوع. بهمني طبعا قضية الموضوع.
1: انت بتقول انا كلامي الان كمحلل سياسي انا مش منتمي للعربية للتغيير، انا ما التقيتش بهؤلاء الاشخاص، انا مش مؤطر حزبيا.
3: نعم أنا لش ولذلك يعني فيها كمان يعني فيها باعتقادي كمان واجب أخلاقي لوضع الأمور على الطاولة. يعني لما أنت بتشوف أعضاء كنيسة اللي بيشتغلوا بجدية كبيرة جدا وبمهنية وكل هاي الأمور، أي شغلة مهمة لتركيبة القائمة المستقبلية، لأنه كمان خلينا نأخذ في الحسبان نسبة التصويت اللي كانت في الكنيسة السابقة تقريبا 52%. يعني تقريبا نصف المواطنين العرب لا يثقون في الأحزاب ولا يثقون بإداء هذه الأحزاب، وباعتقادي بعد الضربة الكبرى اللي صارت في الانتخابات الأخيرة الثقة بالسياسيين العرب أصبحت أقل.
1: لكن منذ ذلك الحين يعني حدثت الكثير من التطورات، كان 7 أكتوبر، كانت أمور أخرى، كانت حكومة اللي فيها سموتريتش بينغفير ونتنياهو، كانت إجراءات قانونية معينة، كانت ثورة ضد كان انقلاب قانوني، يمكن هذا يغير كمان يخلط الأوراق.
3: وهذا يعني بس بقوي من الادعاء تبعي بأنه نحن بحاجة أولا لتركيب هذه القائمة وبسرعة، وليس بهذه المماطلة وبهذه الاستراتيجية الغير مجدية أولا. ثانيا الخروج فورا للناس لكي نجند التصويت. يعني لا يمكن. والقضية الثالثة اللي طبعا حضرتك حكيته وبحق، يعني الوضع يزيد سوءا من يوم ليوم. يعني في اليوم مثلا تهديد بهذه البيوت بدير الأسد
1: طمرة قبل شوي في طمرة.
3: نعم، يعني هذا مش وقت للتفاوض على المكان الثاني والمكان السابع والمكان التاسع وكل هاي الشغلات الغير مجدية حقيقة في نهاية المطاف، لأنه ما المهم
1: يعني كان مفروض. أنت برأيك بدلا من أن نفتح هذه المقابلة أنا عارف الحديث عن انضمام سيغلوفيتش إلى الموحدة، ممكن التحدث مثلا عن فتح الباب من قبل الموحدة للعربية للتغيير؟
3: الحقيقة أنا ما بعرفش هذا الموضوع، ولكن
1: لا احنا مش بنحكي عن معرفة، بنحكي عن تقديرات، عن تكهنات، عن قراءة للخارطة السياسية. يعني إذا كان أمجد شبيطة أو آخرين في الجبهة بيقولوا يعني مش متحمسين لدعوة العربية للتغيير، طب في إطار آخر، هل الإطار الآخر ممكن؟
3: في نهاية المطاف باعتقادي ممكن، ولكن أنا لا أرى بأنه
1: ساعتها الإطارين بمرقوا نسبة الحسم وبعملوا تفاوض بناتهم لفائض أصوات وانتهى الموضوع.
3: كمان إمكانية، ولكن باعتقادي في نهاية المطاف كان يفضل أن تقام الثلاثية كمان لسبب إضافي. يعني الآن نحن نتحدث وحضرتك حكيت عن التغيرات في إسرائيل. الآن رئيس لجنة الانتخابات المركزية هو قاضي يميني، المحكمة العليا أضعفت بشكل كبير جدا، لجنة الانتخابات مركبة من شخصيات متطرفة جدا أكثر بكثير مما كان في الماضي. فماذا يحدث مثلا لو تم شطب التجمع؟ ونحن نتحدث فقط عن الجبهة والتجمع. يعني هناك أسئلة يجب وضعها على الطاولة من الآن، وأن لا نعود لنفس الأخطاء اللي وقعنا فيها في الانتخابات الأخيرة.
1: إلى أين تهب الريح بناء على تقديراتك وقراءتك؟
3: في نهاية المطاف باعتقادي ستكون ثلاثية. يعني المقترح الأخير مثلا بالنسبة لأسامة سعدي باعتقادي كان فيه توجه إيجابي، مع أنه في نهاية المطاف
1: أنه إيش أسامة سعدي؟
3: أنه يكون المرشح الثاني في العربية للتغيير كمطلب من الجبهة. هذا كان توجه إيجابي، ولكن بعدين كمان تم سحب هذا المقترح بشكل علني مرة أخرى. القضية يعني كل حزب حقه طبعا أن يفاوض وحقه أن يدير أي استراتيجية مفاوضات يريد، ولكن ليس بهذه الطريقة، ليس بهذا الشكل.
1: ليش حزب يتدخل في تركيبة الحزب الآخر؟
3: أنا بعتقد أنه هذا كمان خطأ. ولكن في نهاية المطاف يعني أنا رأيت هذا كخطوة حسنية، وكأنه نحن نريد شخصيات اللي لها ثقل في العمل البرلماني وأمور من هذا القبيل، هذا ممتاز. ولكن كمان العلنية، الخروج للعلن بهذه الأمور باعتقادي في نهاية المطاف هي التي تؤثر سلبا على التواصل والاتفاق في نهاية المطاف.
1: شكرا جزيلا، أعطيك ألف عافية على هذا الحديث لبرنامج على أجندة، الباحث والمحاضر في العلوم السياسية دكتور سليم بريك. شكرا.
3: شكرا لك.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة. طبعا هناك بعض الأخبار في كل ما يتعلق بالهدم في طمرة في هذه الأثناء، واكبنا هذا الموضوع في نهاية الأسبوع، موضوع مؤرق قضية الهدم في المجتمع العربي. شفنا تصريحات بينغفير في كل ما يتعلق بهدم 5700 بيت في فترته، بما معناه أنه هذه القضية هي قضية بالغة الأهمية. ونحن إلى قرار المحكمة بإيقاف تنفيذ الهدم والإخلاء القسري لعائلة إغبارية من بيوتهم في بلدة مشيرفي. للحديث حول هذا الموضوع انضم إلينا الأستاذ المحامي أحمد رسلان. تحياتي أستاذ أحمد.
4: صباح الخير أستاذ نادر لك ولجميع المستمعين، صباح الخير.
1: حدثنا بداية، يعني نحن سنتابع طبعا ما يجري في طمرة، هناك الكثير من الأشخاص الذين يرسلون إلهي في هذه الأثناء بأن هناك حركة مكثفة لسيارات الشرطة وما إلى ذلك، ربما هناك عملية هدم، حتى نفحص هذا الموضوع ونتأكد منه. حدثنا بداية عن مجريات هذه القضية اللي أنت ترفعت فيها نيابة عن عائلة في مشيرفي.
4: شوف أستاذ نادر، عمليا قبل 10 أشهر حصلت سلطة أراضي إسرائيل على قرار يجيز لإلها الهدم والإخلاء القسري بالقوة، يعني عمليا لبيوت عائلة إغبارية في المشيرفي. قبل أسبوع تقريبا وصل أو تم تسليم إخطارات خطية لهذه العائلات بأن سلطة أراضي إسرائيل تنوي فعليا التنفيذ. فهون كان التواصل عمليا مع مكتبنا وكان التحرك السريع، التمسنا أمام المحكمة في الالتماس. إحنا أستاذ نادر يعني لابد أنه يجب أن يكون هنالك طرح قانوني، ليس فقط طرح واقعي أو وقائع أو كل هذه الأمور، إنما يجب أن يكون هنالك شيء مقنع اللي المحكمة عمليا تعتمده. نعم. وتقول أنا أوقف هذا الهدم والتنفيذ وكل ما في ذلك.
1: شو كان التوجه، شو كان الطرح القانوني تبعكم اللي من خلاله أنتم تمكنتوا من أنكم تأخذوا هذا القرار من المحكمة؟
4: أستاذ نادر يعني إحنا يعني المنطق بقول إنه أي شيء غريمك وبتمسك فيه كأقوى نقطة بين إيديك، كأقوى ادعاء، كأقوى ورقة يلعب فيها، يجب أن تشكك فيها. وأقوى ورقة اللي هي عمليا تعتمدها سلطة أراضي إسرائيلي ملكية على الأرض. فلما إحنا عمليا اليوم شككنا في هاي الرواية، وإحنا عمليا خالفنا هاي الرواية، وإحنا أعطينا الطرح المعاكس والمضاد لهذه الرواية، وأثبتنا بأن سلطة أراضي إسرائيل بادعاها للملكية هو ادعاء واهي، وأن التقادم والتأخير والمدة الزمنية اللي مضت منذ استلام هذه العائلات لهذه الأراضي وإقامة بيوتها عليها حتى لو كانت غير مرخصة هذه البيوت، هذا يؤكد بأن هنالك كان في شيء. ولا تستطيع سلطة أراضي إسرائيل اليوم وتقول أوكي أنا بدعي إكس فأنا بطلع لي إكس. لا، اليوم أستاذ نادر يعني يجب أن يعلم القاسي والداني وأهلنا في طمرة وأهلنا في المثلث وفي الجليل وفي الجنوب وفي كل مكان، سلطة أراضي إسرائيل أو أي سلطة في إسرائيل هي ليست كاملة، هي الكمال فقط لله. هذا عدم الكمال هو بيعطيك شعور بأن هنالك ثقوب وثغرات. إذا استطعت أستاذ نادر كمحامي أنك تملي هذه الثغرات والثقوب برواية اللي هي منطقية، اللي هي تستند إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى كما يقال باللغة القانونية رشيتري، يعني ولو حتى دليل أولي، فيعطي المحكمة الرواية المضادة فالمحكمة تستجيب. المحكمة مش يعني مش مغلقة ولا ملزمة بتنفيذ القانون. فلذلك يعني ما قلته البارحة لكل الوسائل وصلت لكل الوسائل، إن كانت صحفيا كان وسائل التواصل الاجتماعي، لكل تواصل معنا، إنه يجب استنفاذ جميع السبل القانونية باعتبار إنه هنالك الكثير من الثغرات اللي بيستطيع
1: سؤال استاذ احمد
4: يطرح الطرح المضاد لهذه الروايه.
1: سؤال: هل هذه الثغره نفسها يستطيع ان اعرف محامون اخرون رجال قانون اخرون انه ايضا يعتمدوا عليها ويرتكزوا عليها في الدعاوى وفي ادعاءات قانونيه يقومون بها في قضايا اخرى مماثله ربما لعائله اغبري في مشرفه؟
4: طبيعي، لانه كل القضايا اللي تعتمدها سلطه اراضي اسرائيل هي رواية مشابهة. يعني المشكلة اللي موجودة عندنا إحنا كمجتمعنا هي تواتر العائلة، تواتر الأجيال جيل بعد جيل، ومرات على الطريق عمليا بكون هنالك نواقص، بكون هنالك أمور أنا عارف ما اكتمل الدفع، ما اكتملت الأوراق، ما اكتمل التسجيل، أنا عارف الأوراق ضاعت. يعني في قضيتنا في عند أهلنا في من عائلة إغبارية في المشيرفي كمان برضو هنالك كان في نقص في الأوراق، فإحنا ادعينا أنه هنالك تأخير كان حاصل من قبل سلطة أراضي إسرائيل بالتوجه أو باستنفاذ القانون تجاه هذه العائلات، وهذا التأخير وهذا التأخر بالوقت أدى إلى يعني بسموها ضرر في البينات وفي الأدلة لعائلة إغبارية، اللي اليوم الدولة بعد ما صبرت على قضيتها أو موضوعها أو حقها كما تدعي مدة 40 أو 50 أو حتى 30 سنة أو 20 سنة أو 25 سنة، ليس فقط أنه هنالك ادعاء في التقدم، إنما هذا التأخير أدى في النهاية إلى يعني إضاعة الفرصة على هذه العائلات لإثبات ملكيتها في الأرض. ممكن اللي شرى هذه الأرض كان الوالد اليوم مات، أنا عارف انتقلت هذه الأراضي. نعم. بالإرث للأولاد، الأولاد اليوم يعني فقدوا هذه المستندات. كل إنسان عنده حق في أرض ممنوع ينام عليه 40 سنة. فكان بالحري عندما يكون الحديث على سلطة اللي هي بتفهم وتتيقن واجبها القانوني. نعم. وبالرغم من هذا كلياته بتنام على هذا الحق مدة 40 سنة. لا يعني اليوم إن كان في وزير بن كفير أو غيره اليوم يعني يستهدف المجتمع العربي، وكان هنالك عمليا نوع من الملاحقة.
1: نعم. جملة أخيرة أستاذ أحمد لأن الوقت يدركنا.
4: هذا يؤكد بأن القضية سياسية وليس لا تعود لا لملكيات ولا لحقوق، فيجب على المجتمع العربي الإسرائيلي أن يتنظم وأن يواجه مثل هذه الملاحقة السياسية برأيي.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية على هذا الحديث لأجندتنا. شكرا أستاذ أحمد رسلان، إلى اللقاء.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة إلى الرياضة وما يجري في هذا المجال، خاصة بعد المونديال. يعني بصير في عنا هيك حالة من أنا عارف، كنا كل يوم نشاهد 3 مباريات إيقاع كبير نجوم العالم، وفجأة فترة من الركود الرياضي. تعالوا نتحدث إلى المدرب والمحلل الرياضي سمير عيسى. تحياتي سمير.
5: تحياتي نادر لك ولجميع الأخوة المستمعين.
1: تعرف أنت عم بطلعنا على الميركاتو ماذا يجري في الصيف، الميركاتو المشتعل كاشتعال الحرارة اليوم. فينيسيوس في المنتصف، لماذا؟ ليش يعني هذا اللاعب تحديدا هو في نصف هذه الزوبعة؟
5: لأنه لاعب مشاغب، يعني هو من أعظم اللاعبين في العالم، ولكن مو بغرفة الملابس لاعب مشاغب. على أرض الملعب عندما يطلب تغييره المدرب لو آخر 10 دقائق بيطلع بشكل غير رياضي. تفاهم بينه وبين عدد كبير من اللاعبين بيحاول يسيطر على الفريق. أنا بقول دائما إنه أهم شيء في مواصفات المدرب هو شخصيته. يعني عمليا
1: هذا يعني أنت بتحاول عمليا تعطينا الجواب أيضا على تساؤلك أو على هذه الهواجس اللي بتكتنف غرفة التدريب أو غرفة تبديل الملابس في ريال مدريد، إنه أجا مورينيو أجا سبيشل وان، فالقضية سوف تنتهي.
5: لا، في نقطتين هون مهمات. النقطة الأولى اللي أنت ذكرتها إنه أجا مورينيو شخصيته لا تسمح لهذا الإنسان أو هذا المدرب إنه ما يسيطر بشكل مطلق على غرفة اللاعبين وعلى اللاعبين بشكل عام. النقطة الثانية والأهم باعتقادي هي نقطة مادية. بعد بسنة سيتحرر بدون مقابل، فكل فريق عنده عقد مع لاعب، خاصة إذا كان لاعب رهيب زي فينيسيوس اللي أعتقد إنه تكلفته بالسوق اليوم بين 150 مليون ل 200 مليون دولار، من أعلى اللاعبين.
1: وشفنا كمان أرسنال بدهياته معنية ودفعت يمكن ضعفي هذا المبلغ.
5: أنا أعتقد أنه هو لن يبقى في ريال مدريد للسبب المادي. يعني بعد بسنة إذا استمر, هو عنده عقد لنهاية 27, إذا استمر في صفوف ريال مدريد بيقدر يتحرر من ريال مدريد بدون مقابل, إلا إذا ريال مدريد أبرم اتفاقية معه جدد العقد لثلاث سنوات أو أربع سنوات.
1: شفنا في نهاية الأسبوع ريال مدريد يعلن أنه إحنا أكثر من اللي أعطناك إياه ما نقدرش نعطيك. هذا يعني بأنه نهاية هاي نهاية المفاوضات, نهاية الرحلة الغرامية بينهما.
5: أنا أعتقد أنه في نهاية الأمر راح تترتب الأمور بين الطرفين, لأنه ريال مدريد لن يسمح لنفسه أن يستغني عن خدمات هذا اللاعب. هذا اللاعب باعتقادي أفضل جناح العالم بجهة اليسار, لاعب هو يعد ويحضر أهداف أكثر من الأهداف اللي هو بيسجلها, ولكن هو أعتقد أنه أحد أفضل ثلاث مهاجمين في العالم, وريال مدريد اليوم يريد أن يكون أفضل
1: زميل في العالم. زميل أحمد عوسات يسأل بخصوص إمبابي وفينيسوس. بتعرف دائما كانوا يقولون بأن وجود هذين النجمين في داخل فريق واحد هذا سيصعب على الفريق. ربما في نهاية المطاف رغم كل الأهداف اللي سجلها إمبابي على في اختبار النتيجة في نهاية المطاف, الأعمال بخواتيمها, فيش ولا بطولة لريال مدريد.
5: بقدر أقول لأحمد زي ما كريستيانو رونالدو اتفاهم مع كريم بنزيما, يستطيع إمبابي أن يتفاهم مع فينيسيوس, وحركات جسمهم في الملعب تدل أنه في نوع من التفاهم بين الطرفين. أنا كنت أشوف أنه لما فينيسيوس كان يحضر لإمبابي كان إمبابي يركض أول شيء باتجاه فينيسيوس, هذا بدل أنه في تفاهم بين اللاعبين. وخذ في عين الاعتبار انه مع وجود
1: بس بتعرف المقارنه شوي مش راح تزبط, لانه هناك كان في نجم كبير ونجم اصغر, هون النجمين كبار. هناك كان رونالدو الكبير وكان كريم بنزيما يكتفي بالفتات. شو ما يعني شو ما انت بتعطيني رونالدو مقبول علي, هون يختلف, هون نجمين كبار اثنين.
5: انا بقول لك شغله مهمه, بعد 50 سنه في ملاعب كره القدم أنا ما شفتش إنه فينيسيوس في بداية الموسم أو وسط الموسم أو آخر الموسم ما حضر طبات عرضية لفيه. هاي العملية كانت مستمرة خلال كل الموسم. هذا بدل إنه في تفاهم بين الاثنين, والتفاهم المهني هو أهم من التفاهم الاجتماعي. أعتقد إنه في تفاهم, في تأقلم بين الاثنين. أكبر دليل قاطع على ذلك إنه فينيسيوس هو أكثر من حضر أهداف, وإمبابي هو أكثر من أسجل أهداف.
1: أنت عندك كمان نفسه.
5: إدارة ريال مدريد ورئيس اليد ريال مدريد عندهم خبرة واسعة, ومورينيو عنده خبرة واسعة في المجال هذا, لن يستغني عن أحد الأطراف. يعني أنا بالنسبة لي بيكون أكبر مفاجأة لي في السنوات الأخيرة إنه ريال مدريد يستغني عن فينيسيوس.
1: شو صار معك بعد المونديال؟ كمان أنت شعرت في نفس الشعور اللي أنا شعر فيه؟
5: طبعا بيكون في نوع من الهبوط وعدم المتابعة ونوع من الإشباع, ولكن كمان الدوري طبعا
1: طول. وانت بعد 3-4 أسابيع
5: قرب كتير. في دوريات الأسبوع القادم ستبدأ وتنطلق. أعتقد أنه
1: أصلا تعرف كان عندك كل نجوم العالم موجودين كل يوم في ثلاث مباريات, وفجأة في الأسبوع بتصير عندك بالكاد في الأسبوع لعبة, وأبصر لمين.
5: شوف, عشنا أفضل أحلى وأجمل 39 يوم في السنوات الأخيرة, خاصة بعد الحرب. ما كنا شوي منزعجين من الحرب, من ويلات الحرب
1: شوي ومن الأخبار شوي كتير أصدق.
5: نعم, فأجت كرة القدم وفعلا سيطرت بشكل مطلق على جميع أنحاء العالم, مش بس بالبلاد. يعني أنا كنت أشوف نسائي بتحدثوا على كرة القدم أول مرة بشوفها الظاهرة, لأنه كان فعلا مونديال ناجح. واللي بيقول انه هذا المونديال ما كانش ناجح اعتقد انه لا يفهم ولا يفقه في عالم الكرة.
1: سمير عيسى المدرب والمحلل, شكرا جزيلا, يعطيك العافية,
5: يومك سعيد, الى اللقاء.
1: الى اللقاء. اوسكار فاتن حداد طبراني, احمد عوسات, شريهان بيكي, ونادر ابو تامر في هذا البث المباشر. اجندة بعد شوي منكمل. عنا كمان ساعة كاملة عبر هذا الاثير نتابع المسير. صباح الخير.

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: عناوين الساعة من مكان: النائب هليفي يشدد على أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من أي خط أصفر. السفير دانون يؤكد ضرورة إخراج جميع الأسلحة من قطاع غزة. توقع عقد اجتماع رباعي للوسطاء حول غزة في القاهرة هذا الأسبوع. سوريا تعلن تفكيك خلية لداعش في دير الزور، ووطأة الحر الشديدة تبلغ ذروتها اليوم.
1: راديو مكان، الأخبار.
3: التاسعة في أورشليم القدس، طاب صباحكم. قال نائب الليكودي عميد هليفي إن الحكومة ملتزمة بضمان أمن الدولة، وفي حديث إذاعي صباح اليوم أكد أنه لا نية لإسرائيل الانسحاب من أي خط أصفر. وأكد مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون في مقابلة مع شبكة CNN ضرورة إخراج جميع الأسلحة من قطاع غزة بشكل كامل، كي لا تكون حركة حماس قادرة على استخدامها أو حتى لمسها. من المقرر أن يعقد في القاهرة الأسبوع الجاري اجتماع رباعي للوسطاء يضم مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا لضمان تنفيذ تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال مصدر مصري مطلع للشرق الأوسط إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيكونان في المنطقة قريبا لترتيب الأمور. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد أن القيادي محمد دحلان أشار إلى أن كوشنر أبلغ الأطراف المعنية بالتوصل إلى تفاهم يقضي بوقف ما وصف بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة بدءا من صباح اليوم. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أتلفوا شبكة الكهرباء في المنطقة الشمالية من قرية مادما جنوب نابلس. قبيل انعقاد جولة المحادثات الجديدة بين لبنان وإسرائيل في روما بعد غد الثلاثاء، قال مصدر سياسي متابع لصحيفة نداء الوطن البيروتية إن أبرز المحاور ستكون تحديد المنطقة التجريبية الثانية التي سيدخلها الجيش اللبناني والخروقات المتتالية للهدنة الهشة وعملية الهدم والتفجير. أعلنت السلطات السورية تفكيك خلية إرهابية نشطة تابعة لتنظيم داعش في محافظة دير الزور وإلقاء القبض على عدد من أفرادها. ولفتت قوى الأمن المحلية إلى أن العملية أسفرت أيضا عن تحييد مسؤول الاغتيالات في المنطقة قبل تمكنه من تفجير حزام ناسف كان بحوزته. في الإخدير ألقيت صباح اليوم قنبلة يدوية صوب فرع قيد الإنشاء تابع لشبكة المطاعم جبانيكا، ولم يصب أحد بأذى، ويعتقد بأن الخلفية جنائية.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
3: تبلغ وطأة الحر الشديدة ذروتها اليوم، إذ يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويصبح الجو خماسينيا في الجبال وأواسط البلاد ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي. وتشتد وطأة الحر حيث تكون شديدة إلى قصوى في جميع أنحاء البلاد. وبدأ من ساعة الظهيرة يشتد هبوب الرياح خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند العاشرة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا
4: حالياً. عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً. مكان.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في 1 مع سوزان دبيني.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة نحن مستمرون معكم نادر أبو تامر فاتن حداد طبراني شريهان بيكي أحمد عويسات وينضم إلينا أيضا روبي من الهندسة الإذاعية. أنتم ضمن ساعة أثيرية مع أبرز أهم الملفات التي تهم المجتمع العربي. تعالوا نكون في مستهلها مع الأستاذ سامي أسعد حول إطلاق شبكة القيادة المدنية بحضور رئيس الدولة مما يفتح بابا للحوار ودعوة لتوسيع الثقة والشراكة رغم التباين في المواقف والاختلافات. أهلا وسهلا بك أستاذ سامي تحياتي.
2: أهلا أستاذ نادر صباح الخير.
1: أولا ما هي هذه الشبكة بداية؟
2: عمليا نتحدث عن شبكة اللي هي إطار قيادي يعني بمبادرة من بيت رئيس الدولة يعني المشاركين فيه من كافة القطاعات ومن كافة المجالات في المجتمع الإسرائيلي عامة عربا ويهودا. اللي عمليا هذا الإطار هو إطار للتحاور ولطرح الأفكار وطرح القضايا والهواجس التي تشغل كل واحد منا عمليا، ولكن نطرح الأمور بشكل حواري محترم لا إقصائي، وإنما نعطي الحيز لكل مشترك في أن يطرح الأفكار والأمور الملحة التي تعنيه بغرض في نهاية المطاف أن يعني نولد قيادة التي تستطيع أن تمرر هذه الأفكار إلى أوسع إطار ممكن في المجتمع الإسرائيلي بشكل عام العربي واليهودي.

0: محاور في قضايا مختلفة، والهدف عمليا لاحقا يعني ان تكون هناك مبادرات مشتركه لتعزيز الحوار، ثقافه الحوار، زيارات متبادله وانكشاف على الاخر من حيث الخلفيه، من حيث الثقافه، السياسه والاجتماع. وطبعا بصدد انشاء مشاريع مستقبليه اللي عمليا يكون لها اثر على المستوى العام في اسرائيل.
1: احنا بنحكي عن كمان التيارات المختلفه سياسيا، من اليسار، من اليمين وما الى ذلك،
0: ايضا من التيارات السياسيه المختلفه التي تعرف تاتي مع فكره ومع موقف وما الى ذلك. وهذه فرصه عمليا ان يعني المشترك ان يصغي للاخر، لافكار الاخر، لمواقف الاخر، لاحتياجات الاخر، وكل ذلك في حيز من الاحترام المتبادل، من التفهم. طبعا نحن بطبيعة الحال لا نتفق سياسيا في كثير من الأحيان طبيعة طبعاً. الحال، ولكن نحاول أن نتفهم أمور معينة واحتياجات معينة، وهذا ما نصب أن يتفهم الآخر اتجاهه.
1: وكيف وصل سامي أسعد نفسه إلى هذا الحيز؟
0: طبعا كفاعل في الحقل المدني، كمدير عام سابق لجمعية كاف مشبيه التي عملت سنوات طويلة في تقريب وجهات النظر وفي انخراط نوعي للأكاديمية العرب في سوق العمل الإسرائيلي، تحدث على مئات بل آلاف من الشبان والشابات العرب الذين يعني وصلوا إلى أماكن متقدمة في سوق الأعمال. فهذا في إطار هذه التجربة عمليا كان مهم بالنسبة لهذه المبادرة أن يكون لي جزء في هذا الإطار.
1: وفي نهاية المطاف إلى أين تريدون الوصول، أو هو يعني النقاش بالأساس هو اللبنة الأولى؟
0: النقاش هو اللبنة الأولى صراحة، هناك يعني الحديث عن مشاريع إضافية من خلالها ممكن أن نعزز فكرة الحوار والاحترام المتبادل في كافة بين كافة أطياف المجتمع الإسرائيلي. طبعا إذا نأخذ على سبيل المثال الاستحقاق القريب جدا، استحقاق الانتخابات في ظل التوتر العام الموجود في البلاد بطبيعة الحال والتقاطب، لهذا الإطار ولهذه الشبكة أنه سيكون دور فاعل في تهدئة الخواطر، ليس بأن نلغي مواقفنا وآرائنا، بالعكس أن نضع مواقفنا وآرائنا بشكل واضح جدا. ليس المطلوب أن نتفق على كل شيء، بل أن نتفق على كيفية إدارة اختلافاتنا، القدرة على التعبير بموقف واضح دون إلغاء الطرف الآخر، وخفض مستوى التوتر جزء من مسؤوليتنا كقادة بشكل عام. على فكرة نادر عندما تحدث عن المجتمع الإسرائيلي بشكل عام، خلينا نتحدث مرات كمان عن المجتمع العربي داخلنا عمليا أمام استحقاق الانتخابات القريبة على سبيل المثال، فهناك توترات وهناك مرات اتهامات وما إلى ذلك. نحن نقول وتصور مهم جدا أن نقول ذلك، أن نحن لا نلغي الآخر، نحن عمليا في تباين في اختلاف الآراء، هذا شيء طبيعي وصحي جدا، ولكن لنجعلها عملية ديمقراطية حوارية، لا أن نذهب إلى الإقصاء وما إلى ذلك.
1: هل أنت شايف أن الناس بلشت تعيش أجواء الانتخابات مع اقترابها 85 يوم 86 يوم؟
0: طبيعي، احنا شايفين أن هنالك الحرارة بارتفاع متزايد بما يتعلق طبعا في الطقس الحالي برا، ولكن
1: كمان الطقس بس عندكم في الكرم الأهون شوي ولا كمان لحقتكم؟
0: لا الصراحة الكرمل له ميزة خاصة أنه دائما في شوية برودة بتكون عندنا على الجبل هون يعني، ولكن أنا أقول بشكل عام أن الانتخابات الوشيكة طبعا في ظل الظرف التي تعيش البلاد اللي فيه تقاطب كبير جدا في حالة حرب وما إلى ذلك، التوترات ستكون، بما أننا نتحدث انتخابات مفصلية جدا فالتوترات ستكون عالية جدا. مهم جدا أن يكون هناك نوع من الضوابط، يكون هناك نوع من الفهم أنه مهم جدا أن نجري حوار بناء قدر الإمكان دون الإقصاء ودون الإلغاء.
1: نعم، معنا هنا في الاستوديو طبعا نصبح عليك النائبة عايدة توما سليمان.
2: صباح الخير.
1: بعدك النائبة كمان 3 أشهر.
2: بعدني أيوة.
1: مجرد أنه طلعت العطلة إلى الكنيسة العطلة وأنه أنت عم تنهي بشكل أو بآخر كم سنة؟ 11
2: سنة ونص
1: من العمل البرلماني، بيختلف اليوم ما بعد الكنيسة؟
2: يعني بعدني مش تماما ما بعد الكنيسة خلينا نقول هيك، لكن بدأت

0: بدأت عملية التحضيرات للخروج من النيابة، لكن أكيد يختلف. أكيد عمل عضو الكنيسة وعمل سيزيفي أحيانا منيك، فيه بعد عن البيت، فيه بعد عن الأسرة، فيه بعد عن، لكن
1: هاي فرصة، هاي فرصة نرجع للأحفاد نشوف عم كيف عم بكبروا،
0: نكتشف إنهم كبروا.
1: بكون صاروا كبرانين وإحنا مش منتبهين.
0: أنت بتكونش مذود تماما إنهم كبروا، لكن أنا بعتقد إنه بعدني مش مكتشفة تماما ما هي الحياة ما بعد الكنيسة. أكيد بتنتظرنا مهام كتير، ويعني مش معناه عطلة دائمة.
1: سنرجع لك طبعا لحديث مطول بعد ما هيك أخذت نفس بعد وصولك إلى الاستوديو. سامي أسعد، هذه الكنيسة أنت قلت بأنه الانتخابات قد تكون مفصلية تماما، لا سيما بعد الانتخابات الأخيرة والحكومة اليمينية اللي كانت موجودة، سموتريتش بينغفير مع نتنياهو. هل تعتقد أنه نسب التصويت هاي المرة راح تكون حاسمة ومؤثرة؟
2: طبعا قبل ما أجيب على السؤال، طبعا استغل الفرصة لنشكر النائبة عائدة توماس تيمان على عملها اللافت خلال السنوات الأخيرة لخدمة مجتمعنا، فنثني ونشكر. طبعا بخصوص سؤالك أستاذ نادر، الانتخابات القادمة جدا مفصلية، وهي يمكن دعوة إضافية لأن نشجع القدر الأكبر الممكن من أبناء مجتمعنا للخروج وللانتخاب، لأنها مفصلية. وفي نهاية المطاف إذا كنا نريد أن نؤثر فعلينا أن نذهب في المرحلة الأولى للانتخاب، فهذه شغلة بتصوري مهمة جدا، لأنه هنالك بتصوري يعني كل الجهات الفاعلة في الحقل السياسي يهودا وعربا، تحديدا في المجتمع اليهودي، يعني هنالك رغبة بأن يذهب الناخب اليهودي للانتخاب كونها انتخابات مفصلية، فما بالك عندما نتحدث عن المجتمع العربي الذي يعني تقض مضاجعنا الكثير من القضايا الحارقة، فمهم جدا أن نكون في هذا المحل المؤثر.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية أستاذ سامي أسعد على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة.
2: شكرا، إلى اللقاء.
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة النائبة عايدة توما سليمان، شايف أنت كمان التخبط اللي عم بصير في المجتمع العربي في كل ما يتعلق بالتصويت، نصوت ناش نصوت، كان في انطباع أنه هاي المرة التصويت هو مهمة بالغة الأهمية، تحديدا مش بس الانتخابات مفصلية، التصويت نسبة التصويت كمان مهمة.
0: أنا بعتقد أنه نسبة التصويت هي العامل الأهم في هذه المعركة الانتخابية، لأنه نسبة التصويت بإمكانها بالفعل أن تحدد التوجه العام للحكومة المقبلة. هل ستكون مرة أخرى حكومة يمينية متطرفة فاشية، أم ستكون هناك حكومة دعنا نسميها وسط، أحيانا تميل إلى اليمين عند بعض منهم، ولكن على الأقل لا يمكن أن يقال بأنها فاشية وبنفس مستوى والسوء اللي عشناه والمصائب التي عشناها وما زلنا نعيشها في آخر أربع سنوات.
1: أنت تقول عمليا أي حكومة رح تيجي ممكن تكون أهون من الحكومة الراهنة؟
0: يعني أنا آمل أنه ليس هنالك ما هو أسوأ في انتظارنا، يعني ما جربناه آخر أربع سنوات يؤكد بأنه هذه أسوأ التركيبات الممكنة. ما يمكن أن يتم استبداله قد يكون أخف وقعا من الحكومة الحالية. أنا لا أقول إنها حكومة الأحلام اللي مننتظرها، ولا أؤمن بأنه هي الحكومة اللي ستحدث تغيير وانقلاب، ولكن على الأقل وقف التدهور الحاصل
1: هو بحد ذاته مهم جدا،
0: هو بحد ذاته، لأنه نحن نريد الدفاع عن جمهورنا.
1: وشفنا تصريحات مختلفة من قبل مختلف الأحزاب أنه هاي المرة حتى مستعدين لخطوات سياسية على شاكلة الخطوة اللي اتخذها في حينه الراحل توفيق زياد.
0: أنا أعتقد أنه من السابق لأوانه بدء الخوض في هاي الأمور قبل أن نرى نتائج الانتخابات. أنت تذكر انتخابات كنا ذهبنا إلى النوب بالنتيجة وصحونا في اليوم الآخر
1: رئيس حكومي آخر.
0: نعم، لذلك أنا أعتقد من السابق لأوانه، ولكن اللي واضح واللي لا يجب أن نقوله بوضوح أننا نعي جيدا أنه إذا كان التصويت في سنوات سابقة كان يعتبر حق لازم نمارسه، اليوم التصويت هو واجب واجب وطني لحماية أهلنا وناسنا. يعني أنا بدأ أقول لك، قبل أربع أيام كنت في محاضرة في رام الله لاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وكانوا مهتمين جدا بالانتخابات وكانوا بسمعوني يعني أهمية أنه اتوحدوا وانزلوا الانتخابات وما إلى ذلك. لكن ما أثر فيه أنه كان معنا على الزوم امرأة فلسطينية تتجاوز 70 من العمر، أم عبد الله من خيمة من غزة، وقالت لي بالحرف الواحد وأنقليها للكل من شان الله خلصونا من هالحكومة. فيعني أنا بعتقد أنه واجبنا اليوم رفع نسبة التصويت بشكل كبير، وأنه كل واحد فينا يعتبر أنه هاي هي مساهمته لدرء الأسوأ اللي ممكن يكون،
1: وبالتالي لازم الوصول إلى اتفاق بأسرع ما يكون كمان من أجل عدم ترك الأمور هيك مش واضحة للجمهور. هذا بيساهم
0: أكيد. إحنا كنا بنتمنى لو إنه قادرين إنه نخرج للجمهور قبل أسابيع، وأنت بتعرف الجبهة بدأت التحضيرات من حتى من قبل سخنين، بدأنا باجتماعات مع الأحزاب الأخرى ودعونا إلى إقامة القائمة، وبعد سخنين تكثفت الجهود، والآن نحن أوكلنا للجنة الوفاق بأن تحسم في الأمر وتخرج بتوصية.
1: امبارح كان في عندنا
0: امبارح كان في لقاء بين لجنة الوفاق بين لجنة الوفاق والأحزاب، لكن منفصل اللقاءات كانت. من طرفنا كان النائب لاحقا يوسف جبرين عمليا وسابقا
1: وأتمنى
0: لاحقا رئيس القائمة، وعادل عامر رفيق عادل عامر والرفيق أمجد شبيطة.
1: شو رأيك بالتركيبة الجديدة تبعت الجبهة؟ انتخبتوا تركيبة جديدة اللي أجت بعد أيمن عودي وعيدة توما.
0: صحيح، يعني كل حدا بيأدي دوره، وفي حدا بده يجي وراه. بالعكس، احنا دائما آمنا بأنه راية جيل يمضي وهو يهز الجيل القادم، بمعنى أنه تسليم الراية لرفاق قياديين ورفقات اللي نحن وضعنا ثقتنا فيهم، هذا أمر جدا عام. كنت أتمنى أن أرى القائمة بحضور أكثر نسائي، لكن هذا ما أفرزته الانتخابات داخل مجلس الجبهة. دعنا نأمل بأنه تحالفات جدية ونسبة تصويت جيدة تدخل أيضا نهاية وشاحي إلى الكنيسة.
1: عندك تفسير ليش هيك فجأة وجدنا أنه المرأة لا تجد؟ أنت عايدة ثم سليمان، إحنا متعودين في المكان الثاني يعني في الجبهة تسند للمرأة مكانا ملموسا.
0: صحيح، لكن للأسف أنا أعتقد بأنه يعني التغيير في قضية تمثيل المرأة هو أوسع من وجود امرأة محددة في مكان معين. صحيح، أنا تنفست يعني لأول مرة، قلتها لأول مرة منذ 20 عاما، أنا لا أنافس في موقع داخل الجبهة للمرة الأولى، بمعنى أنه
1: شعور بيختلف على فكرة
0: كتير.
1: أنا كنت
0: أنت تنظر إلى المشهد، أنت لست جزء من المشهد يعني تماما. أنا جزء من المشهد بكوني صوتت،
1: ورح تكملي كمان تكون جزء من المشهد
0: طبعا، يعني
1: في التعبئة، في التحشيد، في الإقناع.
0: انتمائي للجبهة والحزب وعملي مع الجبهة والحزب لم يبدأ بدخول الكنيسة ولن ينتهي بخروجي، إنما هو يعني مبدأ أؤمن به.
1: وهي قضية شوي إشكالية، فهل يجب تحصين مكان للمرأة بشكل ثابت، أم أنه طلع مفروض طالما إحنا بنحكي عن مساواة المرأة فلتتنافس بشكل متساوي وتربح زي ما عملت عايدة؟
0: أن نتحدث عن مساواة المرأة مش معناه أننا نعيش حالة من المساواة. بالعكس، لو كنا نعيش حالة من المساواة ما كانش في حاجة نحكي في الموضوع.
1: صح.
0: لكن بديش أستبق الأحداث. إحنا في الجبهة أخذنا على محمل الجد التركيب الجديد وانحسار دور النساء بمواقع، وأقمنا شكلنا لجنة داخلية اللي مكون مجموعة رفاق وكل إلي أن أترأسها لبحث كل قضية تمثيل النساء داخل الجبهة والحزب الشيوعي، ليس فقط في الكنيسة وإنما في كل المواقع
1: عام.
0: وتقديم التوصيات. أنا أتمنى أنه حتى نهاية هذا قبل نهاية هذا العام سنقدم توصياتنا، قد يكون أحد منها التحصين.
1: لكن وجود امرأة في الكنيسة تحديدا له أهمية خاصة؟
0: طبعاً.
1: تعرف طلع عندي على المرأة، طلع على المرأة موجودة في كل محل. أنا عارف، أنا يعني بتجول في المدارس، في المدارس، في الجامعات، في كل الأطر تقريبا باستثناء المجالس المحلية والكنيسة. هذا الغياب صاخب.
0: المرأة موجودة في الأماكن المهنية وتتبوأ مراكز عالية، وهذا يعتمد على جدها واجتهادها ودراستها الأكاديمية. فعالم السياسي للأسف الأمر مختلف، الأمر ليس فقط بالقدرات، عندنا النساء عندهم قدرات وكفاءات، وقد يكون أحيانا أفضل من بعض الرجال اللي موجودين في العمل السياسي. لكن القضية أولا هناك أعتقد أنه يجب أن نتساءل، وهذا ما سأقوم به في اللجنة، يعني لماذا لدى النساء العزوف عن العمل السياسي أكثر؟ أنا أعرف لماذا، لأنه بتطلب جهود جبارة. يعني أنت في المرأة في الأول بتلعب دورها في داخل الأسرة وأعباء هناك كثيرة، ثم في الحياة العملية إذا كان في الأكاديمية أو في أماكن العمل، وإذا أرادت أن تدخل السياسة هذا دور ثالث وعبء ثالث يجب أن تقوم به.
1: هي مش معفية كمان من الأعباء الأخرى،
0: لا لا، هي لا تعفى. وهذا الفرق، يعني عندما يكون الرجل يخوض العمل السياسي يفرغونه من كل مسئولياته، فقط ابدع بالسياسة. يعني المرأة لا، المرأة تقوم بكل الأدوار، وخاصة إذا كان يعني مثلا في السلطات المحلية دخول المرأة معترك السلطات المحلية عادة ما يكون عضوية. وبالتالي يعني هي مش حتى راتب لا تتقاضى، فهي لا تستطيع التخلي عن مكان عملها ولا تتخلى عن أسرتها وأعباء العمل، فبالتالي هي أدوار متشابكة. لكن في نفس الوقت أنا أعتقد أنه الأحزاب لا تولي جهد خاص لدمج المرأة. يعني بمعنى أنه دور المرأة لا يمكن أن يبدأ من رأس الهرم. وجود المرأة في الحياة الحزبية وفي في الانخراط في العمل السياسي مو طلع. يعني واحدة من الأشياء اللي أنا بأخذها في عين الاعتبار أنه في الفترة الأخيرة كثير نساء بيحكوا عن أنه بدي أكون قيادية وأنا بدي أعطي المجتمع، وهذا شيء يقدر. لكن بسألهن مثلا وانت آخر مرة شاركتي في عمل سياسي؟ قلائل اللي بيجاوبوا انه شاركوا. وانت آخر مرة نظمتي مظاهرة؟ ما هو العمل السياسي كمان بده تجربة وبده انك تتدرج.
1: سؤال، هل العمل السياسي بحد ذاته انحسر؟
0: واضح انه في انحسار لدور الأحزاب، وأنا بعتقد هذا يعني إشكالية كبيرة يجب أن تراجع نفسها. يعني بقينا، أنا بعتقد أنه الجبهة يمكن بقيت الإطار السياسي الأكثر خلينا نقول عمل شعبي، يقوم بتنظيم جماهيري ويقوم بأعمال شعبية. هناك بعض الأحزاب اللي فيش عندها دور كثير بالتغلغل داخل المجتمع، وهذا أمر يعني إذا كان انحسر دور الأحزاب فبالتالي الانخراط في عمل الأحزاب ينحسر أيضا.
1: على فكرة بلغني أنه في قضية الثلاثية الآن عم بشكل في تشكيل الثلاثية عم بدرسوا إمكانية كمان تغيير مواقع في داخل ممكن القوائم المختلفة. يعني مثلا قائمة الجبهة تعطي المرأة مكان لقدام أكثر، ترفع.
0: كان في اقتراح من الجبهة لحل إشكالية عندما كان
1: يتأخر أكثر،
0: عندما كان النقاش بين مع العربية للتغيير حول المواقع، وقامت الجبهة بطرح اقتراح اللي أنا أعتبره تنازل كبير، وأنا أعتقد بأنه كان يجب يعني التفكير فيه، ولكن من أجل أن حلحلت الجمود اللي كان حاصل كان في اقتراح بتأخير الرفيق عوفر كسيف، وهو وافق لم يكن
1: وافق،
0: لكن هذا الأمر أصبح ماض. اللحظة اللي سلمنا عندما يعني ما وافقوش في العربية للتغيير على الاقتراح، عندما تم تسليم الأمور للجنة الوفاق عمليا
1: أرض جديدة.
0: أكيد أكيد،
1: بس بناء على مفاوضات مع الأحزاب المختلفة. يعني الجبهة تعرض ما لديها،
0: أنا لا أعلم، نحن نعرض ما لدينا لكن لا نعلم كيف تتصرف لجنة الوفاق وما تعتقده جيد لجنة الوفاق.
1: وفي السابق
0: وهو
1: كان
0: مغامرة كبيرة، يعني حتى يكون واضح أن تقوم الأحزاب بتفويض على كل ثقتنا واحترامنا لدور لجنة الوفاق، ولكن أن عمليا ماذا قالت الأحزاب الأحزاب عندما فوضت لجنة الوفاق. هي تقول نحن نضع بين أيديكم الأمانة اللي هي قرار أي حزب في كيف سيخوض الانتخابات.
1: نعم.
0: يعني احنا حطينا الإطار بأنه بالثلاثية، ولكن أن توكل للجنة الوفاق هذا أمر يعني أعتقد بأنه الأحزاب فيه تتنازل عن حقها في أن تقرر
1: بس مثلا
0: كيف يكون شكل القائمة.
1: صحيح، بس من جهة أخرى إذا الجبهة بدها 5 مقاعد، هي تقول أنا بدي 5 مقاعد
0: من
1: العشرة الأولى مثلا.
0: طيب.
1: الأوائل
0: من العشرة الأولى، لا يعني
1: إيش طبيعي؟
0: حق الجبهة، أنا بعتقد أنه حق الجبهة وطبيعي جدا بأن تطلب مثل هذا الأمر. 4 سنوات الأخيرة أثبتت وضح ووضح للجميع تواجد الجبهة. نحن الوحيدين تقريبا اللي أخرجنا الناس إلى الشوارع، ونحن كنا قادرين على التنظيم. هناك عدة عوامل، يعني أنت لما بتفكر أي حزب كم يستحق تفكر في امتداده، ولكن دعني
1: كيف هي بحسموها؟ هل بناء على استطلاعات رأي؟
0: الآن لجنة الوفاق ستحسمها، لكن بالتأكيد جزء من الموضوع بأخذه بعين الاعتبار الاستطلاعات الرأي، بأخذه تاريخ كل إطار سياسي، بأخذه مدى انتشاره داخل الهاي وتركيبته الحالية كمان، يعني كم لديه من مقاعد. وأنا أعتقد نعم الآن الأمر
1: ليش أنا بسمع مثلا في التجمع بقولوا إحنا قوتنا 138,000 صوت، فإحنا نستحق التعبير عن قوتنا بهذه المقاعد.
0: 138 ألف صوت كانت في الانتخابات الأخيرة قبل 4 سنوات،
1: ويخلق
0: الله ما لا تعلمون. حق الجميع أن يسأل في 4 سنوات ماذا جرى وكيف كان الأداء وما إلى ذلك، مثل ما تسأل كيف كان أداء الجبهة وكيف وماذا حصل خلال 4 سنوات. أنا أعتقد أنه الأمر هذا أصبح يعني تجاوزنا في يدي لجنة الوفاق. نحن كجبهة أعلننا بأنه سنرضى بما تقترحه لجنة الوفاق، آمل أن يكون ذلك الوضع مع الأحزاب الأخرى.
1: ننتظر ونرى خلال أيام، لازم نعرف.
0: امبارح
1: كان اجتماع والاجتماعات الأخرى اللاحقة كمان في الأيام القادمة، وسنرى عما تسفر عنه هذه الاجتماعات.
3: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاء هدوء.
3: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء.
5: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
3: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
3: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4 على راديو مكان. الآن في مكان نادر أبو تامر

0: على الهواء مباشرة أنتم مع برنامج على الأجندة. ارتفاع مقلق في عدد العائلات العربية الثاكلة ومشاهد الألم المتفاقمة، صرخة استعاثة تدعو استغاثة تدعو لتحرك عاجل قبل اتساع دائرة المأساة أكثر فأكثر. تعالوا نتحدث مع مديرة مركز المساعدة والمساندة للعائلات الثاكلة في المجتمع العربي صفاء يونس. تحياتي أخت صفاء.
1: تحياتي، صباح الخير.
0: أهلا وسهلا. أنا عم بطالع عن البيان الأخير تبعكم، وأنتم بتحكوا عن ازدياد ملموس في عدد العائلات اللي بتتوجه لمركز المساعدة. إحنا بنحكي عن ازدياد بعشرات العائلات، ماذا يعني ذلك؟
1: شوف، إحنا أول شيء بدي أفسر إيش هذا مركز المساعدة. مركز المساعدة هم من مراكز اللي تحت رعاية وزارة الرفاه الاجتماعي، اللي بتديرها بمنطقة المركز والجنوب جمعية من أجل الحياة، وبمنطقة الشمال والقدس جمعية إلا. فعلا بالسنة سنة 25 هو مش بتوجه وإحنا متوجه لهم. إحنا بوصلنا المعطيات والتواصل مع العائلات، إحنا متواصل معاهم وبنبدأ مسيرة مرافقة للعائلات هاي. ففعلا بسنة 25 كان عدد أكبر من السنة اللي قبلها. طبعا عدد الموفيات اللي هو عن طريق القتل أو حوادث طرق أو الانتحار كانوا أكبر، بس كمان قبول الناس هاي أو العائلات هاي للمرافقة كان أكبر.
0: نعم،
1: لأنه في أكتر وعي وفي أكتر عن جد إمكانية للمساعدة. ففعلا عن جد تزايد.
0: احنا بطلع على المعطيات الأولية، احنا بنحكي من 243 عائلة في العام 25، بالمقابل كانت 188 عائلة في العام 24. هل هذا يعني انه الانتشار أكبر أم انه الطلب والحاجة ملحة أكثر؟
1: شوف، هو كان تزايد كمان بموضوع القتل، وكان كمان تزايد بموضوع الانتحار، في كان نسبة شوي أعلى اللي بينت. وكمان زي ما قلت انه لما احنا نتوجه للعائلات كمان صار أكتر قبول من ناحية العائلات.
0: نعم.
1: أكتر صار يقبلوا إنه يترافقوا ويبدوا علاج وياخذوا كل الخدمات اللي مقدر نقدمهم إياها. فالشيء هيك من ناحيتين. نعم. يعني
0: شو الدور اللي بتقوموا أنتوا فيه كمركز مساعدة؟
1: إحنا لما نقابل العائلة هي بتكون بوضع اللي هي فقدت حدا زي ما قلت من أفراد عائلتها عن طريق موت صادم، اللي هو قتل أو حوادث طرق أو انتحار. فهي بفترة بتكون كتير صعبة، حياتها انقلبت، كل اللي كان قبل بطل موجود، من ناحية كأنه كمان حتى من ناحية مادية، من ناحية اجتماعية، من ناحية الوجع اللي موجود. فإحنا بندخل بهاي المرحلة، المرحلة إنه نقدر نحنا ندعم العائلات، نرافقها لمدة سنتين كمان من ناحية علاج إذا هم منعز، وعلاج نفسي لأنه موت صادم وكتير مرات بيلزم هذا العلاج، وكمان من ناحية تحصيل حقوق، من ناحية مرافقة قانونية للشغلات اللي هم محتاجينها. فالإشي هيك عم بيكون
0: متعدد المجالات.
1: وكمان كتير منشبك مع مؤسسات مختلفة. يعني إذا العائلة مش معروفة بالرفاه الاجتماعي، فإحنا بنوجهها إنه يأخذوا الخدمات المختلفة. إذا في جمعيات اللي بتأدي خدمات بقلب البلد، فكمان برضو بنوجه. يعني بنقدر هيك بتقدر تقول كيس مانجمنت أو إدارة ملف للعائلة.
0: وهذا الارتفاع في عدد العائلات اللي يعني بتتعامل مع مركز المساعدة، ماذا يعني؟ شو معنى؟
1: يعني انه بتوسع، انه اكثر ناس صاروا يشتغلوا عمال اجتماعيين بالموضوع، واكثر بيكون حاجه لمعالجين عرب بمنطقه بكل بشكل عام بكل المناطق، بس يمكن اكثر في نقص كمان بمنطقه المركز والجنوب بنلاحظ. اما في حاجه طبعا لتوسيع الخدمات العلاجيه بهذا بهي المناطق.
0: موجوده في الاستوديو طبعا نائب عايده توما سليمان، الجبهه الديمقراطيه للسلام والمساواه والعربيه للتغيير. حاليا عايده توما، طبعا انت كمان رافقتي بطبيعه الحال من خلال دورك، من خلال وظيفتك في الكنيسة خلال 12 عام الاخير، 11 سنه ونص، جزء من هذه العائلات اللي فقدت أعزائها في ظروف صعبة.
2: صحيح، أنا كمان زرت المركز بالشمال، مركز العائلات، والتقيت مع العاملين والعاملات هناك. كمان عقدت يوم خاص في موضوع مكافحة الجريمة، سلطت فيه الضوء خلال لجان الكنيسة، وكمان من خلال مؤتمر كبير اللي كان على موضوع العائلات الثكلة وبالأساس على أيتام ضحايا الجريمة. أنا أعتقد بأنه المراكز تقوم بعمل يعني رائع، وأنا أعلم بأنه بعض هذه المراكز حتى من يعمل فيها يخاطر أحيانا بنفسه، لأنه كما تعلم عندما ظروف مش سهلة، التواصل مع العائلات مش سهل، لأنه أحيانا العائلة تكون مهددة حتى لو حدث فيها حدث يعني حادث قتل هي تبقى مهددة. وأنا أعتقد بأنهم بقوموا بعمل رائع. يجب تخصيص موارد أكثر لهاي المراكز. للأسف أنا أعتقد الموارد اللي في إيديهم غير كافية، لأنه يعني حتى لو كان هناك تحديد للفترة الزمنية اللي بياخذوا من خلالها علاج نفسي مثلا عائلات الضحايا، نحن نعلم أنه مثل هذه يعني العائلات الثكلة بحاجة لمرافقة طويلة كتير، والطواقم ما زالت يعني طواقم أصغر من حجم المشكلة. ليس يعني بذنب العاملين، ولكن بالسياسات وتخصيص الميزانيات أنا أعتقد أنه هن بحاجة لأكثر موارد حتى يستطيعوا يقوموا بالدور الكبير والثقيل اللي منوط فيهن.
0: كيف بتحصلوا الموارد المطلوبة لكم صفاء، وشو طبيعة الخدمات اللي بتقدموها للعائلات؟
1: شوفي، الموارد مبدئيا عن طريق مكتب الرفاه، عن طريق المناقصات اللي بتنعمل، اللي زي ما حكيت جمعيتين ماخدين المناقصة هاي، فهذه الموارد الموجودة. وفعلا أنا بوافق يعني السيدة عايدة بموضوع أنه دائما في نقص، خصوصا بالزياد الحاجة تبعت العائلات، لأنه وضعهم عن جد كتير فان، مش بس من ناحية الوجع والفقدان، بس عن جد من كتير نواحي بالحياة. الأطفال الموجودين والحالة المادية طبعا، وكتير أشياء كمان ناحية قانونية وتحصيل الحقوق، بدهم عن جد مرافقة ومرات علاج أطول من اللي إحنا بنقدر حاليا نعطيه.
0: نعم، كمان تعقيب
2: كمان تعقيب. أنا كنت واحدة من القضايا اللي اطلعت عليها واللي إشكالية في عمل المركز، هي أنه في لجنة اللي يجب أن تقرر أي قضايا، يعني إعطاء المعلومات حتى يستطيعوا أن يقوموا بدورهن. للأسف تم التنبيه بأنه الشرطة تعرقل أحيانا كثيرة المصادقة على البدء عمل مع العائلة، بالتالي هذا بمنع العلاج عنهن أحيانا لأشهر،
0: يعيق الإجراءات.
2: هو يعيق الإجراءات، وإحنا اكتشفنا هاي من خلال العمل مع المراكز والاستماع لكيف بتابعوا القضايا. ووزارة القضاء أكدت هذا الأمر بأنه أحيانا الأمور يعني الشرطة لا تقدم المعلومات في الوقت الكافي، وبالتالي بيصير صعب المتابعة مع الموضوع. بتأمل أنه قريبا تنحل هاي المشكلة
0: إن شاء الله. كلمة أخيرة صفاء لعايدة ولكل المستمعين اللي عم يسمعوك والمشاهدين أيضا.
1: أنا يمكن بدي هيك أستغل المنصة لموضوع موضوع قضية الانتحار. هي هذه يعني قضايا حوادث الطرق والقتل، إحنا نتوجه لأنه بوصلونا المعطيات. قضايا أو حالات الانتحار بالعيلة عادة بصير كتير كتمان حواليها، وأنا عن جد بشدد على أهمية التوجه للعلاج، لأنه كتير مرات الأولاد بضلهم بالعيلة اللي صار فيها انتحار بدون أي تفسير، بدون أي توجه. فأنا كتير طبعا بشدد على العيلة الوسيعة، حتى لو العيلة نفسها اللي صار فيها انتحار متصعبة تتوجه، طبعا المؤسسات اللي حوالين والعائلات الوسيعة مهم التوجه للجمعيات على أساس نقدر عن جد نقدم الخدمة اللي بيستهلوها.
0: نعم.
1: بالذات بفترة عصيبة زي هاي.
0: يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا لك مديرة مركز المساعدة والمساندة للعائلات الثاكلة في المجتمع العربي صفاء يونس، أشكرك.
1: الله يعطيك العافية.
0: إلى اللقاء. شكرا. مع السلامة.
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: عايدة توما سليمان، إلى أين؟
2: الحقيقة مش كتير واضح. بحاجة أنه أنهي كل المهام المتعلقة لحديث الانتخابات، بعدين أخذ هيك فترة شهر شهرين أفكر، بس بالعموم عودة إلى العمل الجماهيري، هذا إشي أكيد.
0: شفتك عم تلتقي بالنساء الرياضيات وبآخرين، أنت مستمرة كالمعتاد.
2: صحيح،
0: مش أنا خلاص كنست، أنا خلاص بدي أطلع على إجازة مطلقة.
2: أنت بتذكرني بحفيدتي. حفيدتي قالت لي قبل أسبوعين، تيتا مش أنت قلتي أنك مخلصة من الكنست؟ صحيح. بتقولي بس أنت بعدك كتير مشغولة. أنا بعتقد يعني قبل الكنيسة كنت متواصلة مع الناس وأقوم بدوري، وأعتقد أنه مجتمعنا بحاجة لنا كلنا، ودائما سيكون هناك ما يمكن القيام به بشكل كتير واضح ومحدد. بعده مش واضح
0: كيف عمل عضو الكنيسة، شو الناس بيعرفوش عنه، وشو أبرز التحديات اللي بواجهها، وهل في يعني مبعث للرضا كبير من خلال أداء هذا الدور رغم سيزيفيته اللي حكيت عنها؟
2: يعني أنا للأسف بعتقد أنه الجمهور كتير بعيد عن عملنا وعما نواجهه. الناس بتشوف لقطات هيك على التلفزيون أو في الفيسبوك، يعني مثلا واحدة من الأشياء اللي الناس بتفكرها أنه إحنا كل النهار قاعدين في الهيئة العامة ومنصرخ على بعض، وهو مش هيك. يعني أنا بقول لهم أنه إحنا أحيانا مثلا الناس بتعرفش ساعات العمل تاعتنا، بتعرفش أنه إحنا ممكن وبالذات في الفترة
0: أعطينا هيك
2: الأخيرة
0: يوم في حياة عضو كنيسة يوم مرهق في حياتك.
2: يوم مش قضية مرهق، يوم عادي خلينا نقول. عادة عضو الكنيسة المجتهد اللي عضو في لجان ويريد أداء دوره في اللجان زي ما لازم بيبدأ نهاره أحيانا 8:30 أحيانا 9 الصبح بالقدس بجلسات لجان،
0: بنكون صرنا واصلين،
2: يا إما مرات بضطر على وضعية السير إنه يطلع قبل بليلي بالليل، مرات
0: صباحا
2: وهذا بتطلب تطلع 6 من البيت، تطلع 5:30 من البيت عشان توصل الكنيسة. بداخل اللجان، يعني اللجان تجتمع لحديت الساعة 2 عادة بعد الظهر، وانت بتكون عضو في أكثر من لجنة وفي كذا موضوع مهم، وأحيانا في باللجان اللي انت مش عضو فيها موضوع مهم، فبتلاقينا من نط من اجتماع لاجتماع. مرات الناس بتيجي بتحضر لجنة وبتقول أجا عضو الكنيسة فات حكاله كلمتين وضل طالع. طب ما هو مش طلع يلعب، طلع ينتقل على لجنة تانية مهم انه يقول موقفه فيها أو يسأل الأسئلة اللي لازم تنسأل. عادتين عادة يوم الاثنين في اجتماعات الكتل البرلمانية، منقرر كيف بدنا نصوت في الهيئة العامة، منناقش إذا في قضية حارقة على الجدول الأعمال. على الأربعة بتبدأ جلسات بالهيئة العامة اللي الناس بتعرفوش إنه مرات الهيئة العامة بتخلص شغل على الساعة 3 الصبح، على الساعة 2 وجه الصبح، مرات على الأربعة وجه الصبح، وعمليا تاني يوم الصبح بكير في عندك لجان،
0: تبدأ يوم جديد،
2: بدك تبدأ يوم جديد وعندك لجان ولازم تحضر.
0: الناس تقدر بممتاز صراحة، لأنه كتير مرات كمان بتسمع ردة فعل من نوع آخر، يعني مرات بتسمع بشكل أو بآخر بتعميم قاتل شو بيعملوا لنا أعضاء الكنيسة.
2: أكيد شو بيعملوا لنا وبقبضوا معاش وهن قاعدين.
0: هو معاش كم نية
2: إيش؟ أول مرة تدمرت من المعاش خلينا نقول هيك. بس أنا بحب أقولك أنه بالمجتمع تاعنا في كتير وظائف تقريبا بتأخذ نفس المعاش، كتير وظائف وبتعطيش نفس عدد ساعات العمل والواجبات تجاه المجتمع زي عضو الكنيسة. فيعني لا يعتبر
0: يعني بربح له 50,000 عضو الكنيسة؟
2: لا
0: بصلش؟
2: لا هذه إذا بتحكي على بروتو النيتو طبعا بوصلش
0: حسب درجات الضريبة،
2: نص هذا وأقل، نص المبلغ اللي ذكرته وأقل،
0: يعني 20-25,000 بيستاهلوش كل هذا الشغل هذا؟
2: لا بيستاهلوا، لأنه اللي بده يشتغل عشان المصاري بدور له على مهنة تانية، في كتير مهن بتعطي مصاري أكتر. بس اللي بيستاهل التعب، اللي بيستاهل التعب هو الناس، هو هم الناس، هو القضية اللي انت جاي تخدم فيها، وهيك انا بتطلع على الموضوع. يعني انا بعتقد هاي في نكتة دايما المساعدين بقولوها، انه اذا بتحسب ساعات العمل والعمل الجماهيري اللي بيعمله عضو الكنيسة بيطلع باخد سخار مينيموم الساعة لانه لا في ساعات زيادة، لا بيضحكوا علينا احنا على اعضاء الكنيسة، لكن القضية المالية مش هي القضية.
0: طبعاً طبعاً.
2: مش هي القضية.
0: عشان هيك
2: اللي بيزعج
0: للإنجازات. مثلاً لو بتطلع عايدة توما على مسيرتها، شو هيك إنجازات تشير إليها بالبنان وبتقول هذا الموضوع قريب إلى قلبي اشتغلت فيه وعظيم؟
2: أنا بعتقد أول إشي يعني مهم نفصل بين أول 8 سنين بالكنيسة أو 7 سنين والأربع سنين الأخيرات بالضبط. أول 7 سنين كتير مهم لإلي أني أذكر أنه أنا بشعر بامتنان أنه أتيحت لإلي الفرصة أني أترأس لجنة مكانة المرأة، الموضوع اللي اشتغلت سنين فيه، فكنت دخلت وأنا جاهزة بأجندة واضحة ماذا أريد أن أعمل. كان عندي فترة في بداية الكورونا كنت رئيسة لجنة العمل والرفاه، وهذا كمان موضوع كتير مهم، يعني في فترة حرجة جدا. أحد الأمور اللي بعتز إنه كانت إنجازات هي القوانين اللي سنيتها. يعني أنا بتواضع بقول إنه تم، يعني استطعت إنه أسن قوانين اللي مبنية على التجربة وعلى شكوى الناس من الحقل. أول إشي قانون إقامة سلطة مكافحة الفقر. أنا بالنسبة لي هذا بعتبره أمر هام جدا، وبتأمل إنه يكون في متابعة وتأكيد على أنه الآن يتم تأسيس هذه السلطة، وكتير مهم إنها أقيمت، لأنه إحنا مجتمع فقير، إحنا مجتمع لنصف أطفالنا بعيشوا تحت خط الفقر. صحيح هاي السلطة تعالج الفقر في كل إسرائيل، لكن
0: احنا
2: حيز كبير من هذا الموضوع. الموضوع الثاني السوار الإلكتروني، قانون السوار الإلكتروني
0: اللي هو
2: سوار إلكتروني يوضع على يد من يتم التحقق بأنه يشكل خطر كبير بسبب العنف تاعه تجاه أفراد العائلة، ويشمل جهاز إنذار عند المرأة في حال أنه أو الضحية إذا ابن أو بنت، في حال اقتراب الشخص العنيف من مساحة محددة الإنذار بيشتغل عندها في الهاتف، عند الشرطة، عند شركة حراسة. الشرطة تتوجه لإلقاء القبض و الحراسة لحمايتها. هذا يتيح للنساء المعنفات انه مش ضروري انه دائما الحل
0: نعم.
2: في ملجأ
0: في مغلق. الجدل في الجدل بينكم وبين التيار الاخر الموحدي، يقولون انه التأثير يتم من الداخل وليس من الخارج. شو رأيك بهي المقولة اللي بتطلقها الموحد اليوم ان احنا بدنا نكون جزء من الحكومة القادمة، من الائتلاف القادم، حتى غلطنا اللي في الماضي ما خدناش وزراء، اليوم بدنا كمان وزارات اذا تمكننا.
2: يعني أولا الحديث، أنا بعجبني مرات أنه الحديث بدور على السياسة وكأنه عايشين بسويسرا، يعني فيش خلفية، فيش أنه إحنا أقلية قومية، أنه شعبنا تحت الاحتلال، أنه في عنصرية، أنه آخر 4 سنين تعرضنا لحملة اضطهاد كبيرة. وأنا أحترم أنه الإخوة بيقولوا أنه نحن نريد كي نحمي جمهورنا، ولكن في أسس لا يمكن تجاوزها. يعني أنا بأتمنى
0: خلينا أقول
2: إنه بتمنى كنت بتمنى إنه تكون في حكومة أستطيع أن أتعايش مع خطوط عملها العريضة وأكون وزيرة وأنفذ اللي براسي.
0: جميل.
2: يعني كنت هذا وضع مثالي لأي سياسي، ولكن مش هيك الواقع الآن. أنا أعتقد بأنه نعم السياسة فن الممكن، وأنه أنت في إمكانية أنك تأخذ تجتزئ المواضيع اللي عندك، لكن في خطوط حمراء ممنوع تجاوزها. يعني بمعنى أنه ليش اليوم في حديث عن هل الحل تاعنا بأنه نتساوق مع ما يريدون فرضه علينا وبس، يعني حتى نهديهن بصير موضوع الخدمة المدنية مطروح على الطاولة. طيب ما احنا سنين إلا منعالج الموضوع، وسنين منطرح قضية انه اذا كان احنا بحاجة انه نتطوع داخل مجتمعنا، طبعا احنا بحاجة نتطوع داخل مجتمعنا. هل احنا بحاجة نثبت ولائنا من خلال الخدمة؟ لا. اذا كانت حقوقنا بدهن يربطوها بخطابهن بأداء الولاء من خلال خدمة يمكن مدنية، بكرة بتصير كمان بعرفش عسكرية، يمكن يجوا ما الخطاب قائم بأنه إذا أردنا تجنيد الحرديم لازم نجند العرب كمان. فهل إحنا كل مرة لازم نتساوى
0: الأمور إلنا لقراراتنا الذاتية؟ إحنا كمجتمع منقرر شو إحنا بدنا نعمل في قضية العطاء احنا منعرفه كعطاء،
2: مش كخدمة مدنية. احنا عم نعمل
0: لإثبات الولاء،
2: احنا بدنا نعمل، احنا عم نعمل. يعني انا لما انا بتخيل انه اول اشي الاحزاب كلها عم بتقوم باعمال تطوعية، في مجموعات شبابية شفناهن كمان في الناصرة وكمان في محلات تانية بقوموا بسخنين بتجميل المدينة وبتنظيف المدينة، وبالناصرة لما البلدية انهارت وما كانش فيه كانوا الشباب يطلعوا وينظفوا. احنا مش ضد قيمة التطوع، احنا اللي بدأنا مخيمات العمل التطوعي بالناصرة، يعني نحن لسنا بحاجة لإثبات ولائنا للمجتمع. ما يطالبون به هو إثبات يومي بولائنا للدولة والدولة اليهودية، يعني الدولة تبقى تعريفها يهودية والدولة تطالبنا بخدمة والدولة تطالبنا بأن نلغي هويتنا، وإحنا حلنا لهاي الملاحقة لا يمكن أن يخور بأنه طيب تعالوا منرضى بالأولى ومنرضى بالتانية. في عنا برنامج سياسي واضح لإلنا،
0: ورغم هيك بتقول عيدة توما سليمان احنا من أجل اجتياز العقبات اللي في الطريق لازم ينعمل فائض أصوات مع الموحدة.
2: احنا قلنا من البداية إذا كان في حاجة لقائمتين فليكن بفائض أصوات حتى ما يضيع ولا صيت،
0: وبروح إيجابية طيبة وبعدم مناكفات.
2: شو يعني مناكفات؟ هذا المصطلح اللي طلعتوا لي فيه بالإعلام أنا حابة أفهمه. هو كل نقاش سياسي مناكفات؟
0: نقاش مرحب بالجدل السياسي.
2: أنا أعتقد إحنا واجبنا
0: كل عمرنا نجدل سياسي، لكن
2: أنا أعتقد واجبنا
0: لكن
2: أن نتناقش ونتحاور سياسيا.
0: أنا بقول لك عيدة شو المناكفات؟ المناكفات
2: ليش دخلك لما كانت هجمة على عيدة توما ما كانش مصطلح المناكفات
0: ما كانش
2: قائم؟
0: ما كانش؟
2: لا ولا حدا استعمله لما كانت هجمة، لما جرى
0: كانت تذكريها كفترة صعبة.
2: طبعا فترة صعبة، طبعا فترة صعبة. بتعرف شو؟ أنا لا أخاف من المواجهة مع عملية يعني تحريض من الناحية اليمينية الفاشية،
0: لكن
2: يهزني جدا مش يرعبني بمعنى يخوفني، إنما يطرح تساؤلات جدية جدا عندما تكون الهجمة من داخلنا وفقط بهدف انتخابي. أنا ضد وأعتقد بأنه خلال 11 سنة ونص بالكنيسة وما قبل ذلك مش اكتسبت مناعة. أتحدى أن يقول أحدهم بأنني أسأت بلساني تجاه أحد الزملاء أو هاجمته
0: بشكل شخصي.
2: أناقش سياسيا
0: سياسة طبعا،
2: نعم أناقش، وأعتقد هذا دوري.
0: لما حكيت مناكفة مش قصد كان الجدل السياسي، الجدل السياسي ونقاش سياسي دائما مطلوب، بالعكس لازم تقنعني برأيك وأقنعك برأيك، بس أنا بحكي عن التخوين والتكفير اللي كانت في فترة ماضية كجزء سلبي هيك مكدر في سماء سياستنا العربية.
2: كمان مرة بدي أرجع وأقول كما يبدو أنه هون حتى موضوع الحضور النسائي حكيت عنه في بداية اللقاء، عندما تهاجم امرأة سياسياً بالسياسي وعندما يتم تكفيرها وعندما يتم التحريض عليها لا يأخذ هذا الحيز مثل عندما يتعرض رجل للانتقاد وصباحا مساء بخونوني وبكفروني ومش عارف ايش. انا اعتقد في اللحظة اللي اخترنا ان نكون أمام الجمهور ومحاسبة الجمهور يجب أن يكون لدينا مناعة.
0: عايدة سليمان شوية أسأل سريع لأن الوقت عم بنتي. شو بدك يكون مكتوب؟ بتعرف بكرة راح يلخصوا عمل الكنيسة في فترات مختلفة، شو بدك يكتبوا حد عيدة توما؟
2: فكر شو بدك يكتبوا على ضريحي.
0: لا لا العمر كله كثير.
2: لا كلنا واصلين لهي المرحلة مش مشكلة. شو بدك يكتبوا؟ بتأمل برلمانية صادقة عملت من أجل جمهورها.
0: شو رح تأخذي معك من العمل البرلماني من هاي الفترة؟
2: كتير أمور صعب ألخصها
0: بسرعة البر.
2: المناعة اللي كبرتها. احنا في حصانة بس احنا الافضل انه يكون في عنا مناعة، الافضل من الحصان يكون في عنا مناعة، مناعة من الانزلاق. باخد معي حب الناس. الناس آخر فترة كتير عم بتعبر عن حب وعن تقدير وعن
0: هذا لما هذا لمستيه لأنك عم تنهي أو كمان
2: وكب لا لا
0: خلال الفترة اللي كنت فيها سنين كمان حسيت
2: فيه آخر أربع سنين الناس بدأت ألمس تغيير هيك. كانوا متأثرين قبل بالحمل اللي شنت ضدي، لكن الآن أشعر يعني الناس بتقول لي أنه كنت صوتنا لما قمعوا صوتنا ويعطيك العافية.
0: بنهي هاي المرحلة وأنا راضية في داخلي، أم أنه في شغلات ما قدرتش أعملها خسارة أنه ما صرش؟
2: ولا مرة بنقدر نعمل كل شيء بدنا إياه. أعطيني كمان 20 سنة بالكنيسة بقلب لك الدنيا، بس ولا مرة بنقدر نعمل كل شيء.
0: في مصير للجريمة عنا؟
2: في مصير بأي معنى؟
0: ستنتهي ذات مرة؟
2: يجب أن يكون هناك إرادة سياسية لإنهائها. أنا أعتقد مش بس خطة، إرادة سياسية وفهم عميق، لأنه إحنا أمام مافيا. القضية مش قضية جريمة أفراد، إحنا أمام أجهزة منظمة.
0: شكرا جزيلا أنك أنت كنت ضيفتنا، وشكرا على 11 سنة ونص في الكنيسة في خدمة الجمهور.
2: شكرا لك، شكرا على الاستضافة.
0: أحمد عويسات، فاتن حداد، طبراني، شريهان، حجير بيكي، روبي، ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. نعود لنلقاكم الثلاثاء صباحا في الساعة 8 إلى لقاء. سلامات سلامات.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
3: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: عناوين الساعة من مكان: إسرائيل تواصل محاسبة الضالعين في مجازر 7 أكتوبر، السفير دانون يؤكد ضرورة إخراج جميع الأسلحة من قطاع غزة، الزيدي يوجه بمنع أي تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، روسيا تعترض أكثر من 600 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها، ووطأة الحر الشديدة تبلغ ذروتها اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
0: سلام الله عليكم. العاشرة في أورشليم القدس، أعلن الناطق بلسان جيش الدفاع عن تصفية الإرهابي سالم جمال عبد الرحمن أبو لبدة في غارة نفذت أمس السبت في جنوب قطاع غزة. وكان أبو لبدة قائد خلية النخبة في حركة حماس، وكان قد اقتحم كيبوتس نير عوز خلال مجزرة 7 أكتوبر. وفي غارة أخرى نفذت أول أمس الجمعة وسط القطاع، تم القضاء على الإرهابي محمد عبد الناصر محمد الخطيب قائد في كتيبة المغازي الحمسوية. هذا وذكرت مصادر فلسطينية أن 8 فلسطينيين قتلوا بغارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ ساعة فجر اليوم. أورد النبأ مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أكد مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون في مقابلة مع شبكة CNN ضرورة إخراج جميع الأسلحة من قطاع غزة بشكل كامل كي لا تكون حركة حماس قادرة على استخدامها أو حتى لمسها. وصلت عضو الكنيسة شيرين هاسكل صباح اليوم إلى وحدة لاهظ 433 للإدلاء بشهادة مفتوحة بعد أن أوعزت المستشارة القضائية للحكومة والنائب العام إلى الشرطة بفحص ما إذا كانت هاسكل أو حزب الليكود قد قدما تصريحا كاذبا إلى محكمة العدل العليا بشأن طريقة انتخاب مراقب الدولة. يذكر أنه ورد في التصريح المشفوع بالقسم الذي قدمته هاسكل للمحكمة العليا أنه طلب من أعضاء كتلة تكفى حدش اليمين الرسمي توثيق تصويتهم في الاقتراع السري، وأن هذا التوثيق عرض على رئيس الوزراء نتنياهو لإثبات أنهم صوتوا لصالح مرشحه ميخائيل رافييلو. قبل انعقاد جولة المحادثات الجديدة بين لبنان وإسرائيل في روما بعد غد الثلاثاء، قال مصدر سياسي متابع لصحيفة نداء الوطن البيروتية إن أبرز المحاور ستكون تحديد المنطقة التجريبية الثانية التي سيدخلها الجيش اللبناني والخروقات المتتالية للهدنة الهشة وعملية الهدم والتفجير. في العراق، شدد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار. وخلال ترأسه الليلة الماضية اجتماعا طارئا لبحث التطورات الأمنية في المنطقة، وجه الزيدي بوضع آليات رادعة لمنع تكرار مثل هذه الحالات. اعترضت الدفاعات الجوية الروسية الليلة الماضية 635 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق من روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو. بالمقابل نفذت القوات الروسية ضربات على موانئ أوكرانية وسفن استخدمت لصالح القوات الأوكرانية.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: تبلغ وطأة الحر الشديدة ذروتها اليوم، إذ يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجة الحرارة ويصبح الجو خماسينيا في الجبال وأواسط البلاد ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي. وتشتد وطأة الحر بحيث تكون شديدة إلى قصوى في جميع أنحاء البلاد، وبدءا من ساعة الظهيرة يشتد هبوب الرياح خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 11.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. مكان.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
2: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: عناوين الساعة من مكان: التحقيق في اعتداء على سائق حافلة عربي في أورشليم القدس، إسرائيل تواصل محاسبة الضالعين في مجازر 7 أكتوبر، الرياض تؤكد إجراء مكالمة هاتفية بين ولي العهد والرئيس الأمريكي، روسيا تعترض أكثر من 600 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها، ووطأة الحر الشديدة تبلغ ذروتها.
1: راديو مكان الأخبار.
0: سلام الله عليكم. 11 في أورشليم القدس، تعرض سائق حافلة عربي في شركة سوبربوس الليلة الماضية للاعتداء بالضرب من قبل عدة شبان عند مفترق أشكول رموت في أورشليم القدس، مما أسفر عن فقدانه الوعي وسقوط 4 من أسنانه وإصابته بكدمات في وجهه. وتمكن السائق من الفرار من المكان بعد أن استعاد وعيه واتصل بالشرطة، ثم نقل لتلقي العلاج الطبي. وأعلنت منظمة كوحلي عوديم قوة للعمال نزاع عمل في الشركة احتجاجا على تثاقم أعمال العنف ضد سائقي المواصلات العامة وخاصة السائقين العرب، وباشرت الشرطة تحقيقاتها. وصرح جعفر فرح مدير مركز مساواة والمرشح في قائمة الجبهة للكنيست أن الاعتداء على سائق حافلة عربي هو جزء من واقع خطير يزدهر فيه التحريض والعنصرية والعنف ويحظى بالشرعية، بل وأحيانا بالتشجيع من الجهات العليا. وقال إن السبيل لوقف العنف العنصري يجب أن يمر عبر جهاز الشرطة، يدرك أن دوره هو الحفاظ على الأمن العام وعبر منظومة قضائية ترى حياة العربي متساوية. أعلنت الشرطة اعتقال أحد سكان نيتيفوت في الأربعينيات من العمر بشبهة الضلوع في جريمة القتل التي وقعت في المدينة الليلة الماضية وراح ضحيتها رجل ثلاثيني، كما أصيب شاب عشريني بجروح طفيفة من جراء تعرضهما لإطلاق النار. وأفيد أن المغدور من ذوي السوابق الجنائية، أورد النبأ مراسلنا أحمد أبو سويس. أعلن الناطق بلسان جيش الدفاع عن تصفية الإرهابي سالم جمال عبد الرحمن أبو لبدة في غارة نفذت أمس السبت في جنوب قطاع غزة. وكان أبو لبدة قائد خلية النخبة في حركة حماس، وكان قد اقتحم كيبوتس نير عوز خلال مجزرة 7 أكتوبر. وفي غارة أخرى نفذت أول أمس الجمعة وسط القطاع، تم القضاء على الإرهابي محمد عبد الناصر محمد الخطيب قائد في كتيبة المغازي الحمسوية. أكدت الرياض أن ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي بحثا هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات. وأضافت أن ولي العهد أكد ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وأهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على الأمن واستقرار المنطقة ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وقد أعلن ترامب فجرا أنه وافق على إلغاء الهجوم الذي كان مقررا ضد إيران، وذلك بطلب من طهران ودول في الشرق الأوسط. في العراق، شدد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار. وخلال ترأسه ليلة الماضية اجتماعا طارئا لبحث التطورات الأمنية في المنطقة، وجه الزيدي بوضع آليات رادعة لمنع تكرار مثل هذه الحالات. اعترضت الدفاعات الجوية الروسية ليلة الماضية 635 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق من روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو. بالمقابل نفذت القوات الروسية ضربات على موانئ أوكرانية وسفن استخدمت لصالح القوات الأوكرانية.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد. على كان بوكس.
0: تبلغ وطأة الحر الشديدة ذروتها إذ يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجة الحرارة، ويصبح الجو خماسينيا في الجبال وأواسط البلاد ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي. وتشتد وطأة الحر بحيث تكون شديدة إلى قصوى في جميع أنحاء البلاد، وبدأ من ساعة الظهيرة يشتد هبوب الرياح خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا مستمعينا هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 12:00.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة. المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر. أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير. مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
3: دقيقة حبيبي بس شوي.
4: أخبار الفن والفنانين، بلش بالحفلات
3: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

رسالة الأحد، رسالة روحية أسبوعية لترسيخ معاني المحبة والسلام والمؤاخاة. رسالة الأحد يقدمها لكم الأرشمندريت أغابيوس أبو سعدة.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اخوتي واخواتي الاحبه، روحانيه التجلي قراءه لاهوتيه وروحيه. يعد عيد التجلي من اعمق الاعياد في التقليد المسيحي، لانه لا يقتصر على استذكار حدث تاريخي وقع على جبل ثابور، بل يكشف عن حقيقه شخص يسوع المسيح وعن الدعوة التي وجد الإنسان من أجلها. فالتجلي ليس حادثة معزولة عن مسيرة الخلاص، بل هو نافذة يفتحها الإنجيل على سر الملكوت، لكي يرى التلاميذ وترى الكنيسة من خلالهم المجد الإلهي الكامن في شخص الإبن المتجسد. لذلك لا ينظر التقليد المسيحي إلى التجلي كمعجزة من معجزات المسيح فحسب، بل باعتباره إعلانا لاهوتيا عن هوية المسيح، وفي الوقت نفسه إعلانا عن مصير الإنسان الذي دعي إلى الاشتراك في حياة الله. يروي الإنجيليون متى ومرقس ولوقا حادثة التجلي، ويقدمها كل منهم ضمن سياق لاهوتي

بل طريقا إلى القيامة. لذلك يعلق القديس يوحنا الذهبي الفم بأن الرب كشف مجده قبل الصليب لكي لا يظن التلاميذ أن ألامه دليل ضعف، بل ليدركوا أن الذي سيسلم للموت هو نفسه رب المجد. إن التجلي يكشف قبل كل شيء أن المسيح لم يصبح إلها على الجبل، ولم يكتسب مجدا لم يكن يملكه من قبل، بل إن التلاميذ هم الذين نالوا بقدر ما استطاعوا نعمة رؤية المجد الذي كان حاضرا فيه منذ التجسد. ولهذا ترتل الكنيسة البيزنطية في طروبارية العيد: تجليت على الجبل أيها المسيح الإله، وأظهرت لتلاميذك مجدك على قدر ما استطاعوا. إن العبارة على قدر ما استطاعوا تعبر عن حقيقة روحية عميقة، وهي أن الله لا يغير ذاته، بل الإنسان هو الذي ينمو تدريجيا في القدرة على استقبال حضوره. فالمشكلة ليست في نور الله، بل في قدرة الإنسان على احتمال هذا النور. ولهذا فإن الحياة الروحية ليست بحثا عن إله بعيد، بل هي تطهير للقلب حتى يصبح قادرا على رؤية الله. ويكتسب الجبل في الكتاب المقدس رمزية خاصة، إذ إنه المكان الذي يلتقي فيه الإنسان بالله. فعلى جبل سيناء تلقى موسى الشريعة، وعلى جبل الكرمل دافع إيليا عن الإيمان، وعلى جبل التطويبات أعلن المسيح دستور الملكوت، وعلى جبل الجلجلة تم الفداء، وعلى جبل الزيتون صعد الرب إلى السماء. أما جبل ثبور فقد أصبح جبل الرؤية، حيث كشف المسيح مجده لتلاميذه. إن الصعود إلى الجبل يرمز إلى المسيرة الداخلية التي يقوم بها المؤمن، لأن لقاء الله يتطلب ارتقاء فوق ضجيج العالم، وتحررا من عبودية الأهواء، وانفتاحا على حضور الله. ولذلك رأى أوريجانوس أن الإنسان لا يستطيع أن يرى المسيح متجليا ما لم يصعد معه إلى الجبل، أي إلى حياة الصلاة والتوبة والتجرد. يذكر الإنجيلي لوقا أن التجلي حدث بينما كان يسوع يصلي، وهو تفصيل بالغ الأهمية، لأنه يربط بين الصلاة وإشراق المجد الإلهي. فالصلاة ليست مجرد طلبات يرفعها الإنسان إلى الله، بل هي دخول في شركة الحياة مع الله. ولهذا شدد الآباء على أن اللاهوت الحقيقي لا يولد في الجدل العقلي، بل في الصلاة. وقد عبر القديس إيفاغريوس البنطي عن هذه الحقيقة بقوله: إذا كنت تصلي حقا فأنت لاهوتي، وإذا كنت لاهوتيا فأنت تصلي حقا. الصلاة تغير الإنسان قبل أن تغير ظروفه، لأنها تجعل القلب أكثر شفافية للنور الإلهي، وأكثر قدرة على رؤية الله في كل شيء. ويظهر مع المسيح في مشهد التجلي موسى وإيليا، وهما شخصيتان تحملان دلالات لاهوتية عميقة. فموسى يمثل الناموس، وإيليا يمثل الأنبياء، وظهورهما مع المسيح يعلن أن يسوع هو تحقيق كل ما وعد به العهد القديم. ولم يكن حديثهما مع المسيح عن المجد، بل عن خروجه الذي كان مزمعا أن يتم في أورشليم، أي عن ألامه وموته وقيامته. وهكذا يكشف الإنجيل أن المجد لا ينفصل عن الصليب، وأن طريق الملكوت يمر عبر البذل والمحبة حتى النهاية. فالتجلي لا يلغي الصليب، بل يفسر معناه، والصليب لا يحجب المجد بل يقود إليه. وتحتل السحابة المضيئة مكانا مهما في رواية التجلي، ففي الكتاب المقدس تمثل السحابة علامة حضور الله، فقد قادت الشعب في البرية، وغطت خيمة الاجتماع، وملأت هيكل سليمان. وفي جبل ثبور تحيط السحابة بالمسيح وتلاميذه، ثم يسمع الجميع صوت الآب يقول:

هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، فله اسمعوا. إن التجلي بهذا المعنى هو إعلان ثالوثي كامل، فالابن متجل في الجسد، والآب يشهد له، والروح القدس يحضر في رمز السحابة النورانية. لذلك ترى الكنيسة في عيد التجلي امتدادا لإعلان الثالوث الذي بدأ في معمودية الرب في نهر الأردن. يأخذ عيد التجلي بعدا لترجيا غنيا في الكنيسة البيزنطية، فالتراتيل لا تكتفي بوصف الحدث بل تدعو المؤمن إلى الدخول فيه. فالكنيسة لا تحتفل بذكرى ماضية بل تعيش الحاضر الخلاصي الذي يتجدد في كل قداس إلهي. فالليتورجية هي ثبور الكنيسة الدائم، حيث يلتقي الزمن بالأبدية والأرض بالسماء والإنسان بالله. ولهذا لا تعد الأيقونة والبخور والشموع والترتيل عناصر جمالية فحسب، بل علامات منظورة لحضور الملكوت وسط الجماعة المؤمنة. وتحمل عادة مباركة العنب والبكورات في عيد التجلي بعدا رمزيا عميقا، فهي تعبر عن تقديس الخليقة كلها، وتعلن أن الخلاص لا يقتصر على النفس البشرية بل يشمل الإنسان والعالم معا. فالطبيعة التي تشوهت بالخطيئة مدعوة هي أيضا إلى أن تشترك في تجديد الخليقة الذي بدأ بقيامة المسيح وسيتحقق بكماله في الملكوت. وفي عالم اليوم حيث يعيش الإنسان تحت ضغط الخوف والسرعة والانقسام وفقدان المعنى، تكتسب روحانية التجلي أهمية متجددة، فهي تذكر المؤمن بأن الحياة الروحية لا تقاس بكثرة الأعمال أو الإنجازات، بل بمدى انفتاح القلب على حضور الله، كما تدعوه إلى أن يرى في كل إنسان صورة الله، وأن يجعل من حياته شهادة للمحبة والرجاء والسلام. فالمسيحي المتجلي ليس من يهرب من العالم، بل من يحمل نور المسيح إلى قلب العالم، فيحول حضوره إلى بركة، وكلامه إلى تعزية، وخدمته إلى علامة للملكوت الآتي. هذا ما أتمناه لي ولكم أيها الإخوة والأخوات الأحباء، بنعمة الآب والابن والروح القدس. أمين.

0: رسالة من الأراضي المقدسة. أيها الإله الأزلي القدير، يا من تجلى ابنك المجيد على جبل طابور، أظهرت مجدك لتلاميذك وثبتهم في الإيمان، فثبتنا في إيماننا وقوي نفوسنا بإنجيلك المقدس. حلقتنا اليوم نخصصها لعيد التجلي، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: ثم أخذ يسوع معه بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل لكي يصلي، وبينما كان يصلي تغيرت ملامح وجهه وصارت ملابسه بيضاء لامعة، وظهر رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا اللذان ظهرا بمجد سماوي.
2: أنت ستتمم قصد الله.
1: وبينما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع:
3: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا لنصنع ثلاث خيام، لك واحدة؟
1: وعندما تكلم بطرس
3: ولموسى واحدة،
1: نزلت سحابة وظللتهم، فخاف التلاميذ، وجاء صوت من السماء قائلا: هذا ابني الذي اخترته، له اسمعوا.
0: بمناسبة عيد التجلي الذي يصادف يوم الخميس القادم في السادس من شهر آب، أعد لنا الزميلان ربيع سالم وريم مارون ما يلي:

0: كلمة تجلي في اليونانية تعني تحول، تغير، ونجدها في بعض ما جاء في رسالة بولس الرسول إلى روميا: ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة.
1: عيد التجلي يحتفل به في 6 من آب من كل عام حسب التقويم الغربي، و19 منه حسب التقويم الشرقي، ويروي الإنجيل سر حياة المسيح. فيسوع وبعد إعلان آلامه لتلاميذه أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بهم على انفراد إلى جبل عالي وتجلى أمامهم، فشع وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور. وإلى جانب يسوع المتجلي يقول الإنجيل: إن موسى وإيليا قد ظهرا له يتحدثان معه. وأما مكان التجلي فهو جبل عال أو جبل الطور. أما الكنيسة البيزنطية فإنها تدعو هذا العيد طابوريون نسبة إلى جبل طابور.
0: وهنالك خصوصا في لبنان من يعتقد أن التجلي تم على جبل حرمون، جبل الشيخ، مع أن الثلوج تكسوه حتى شهر حزيران من كل سنة. ومن الأمثال الفلسطينية الشعبية يذكر المرء عيد التجلي بأولى الصيف واللي، وحتى أن العادة الأكثر شيوعاً لعيد التجلي هي مباركة العنب.
1: بدأت عادة زيارة جبل الطور في الفترة البيزنطية وتطورت في القرون الوسطى. فيذكر السائح فوجي بونسي الذي صعد إلى الجبل سنة 1336 أن الكنيسة كانت مهدمة، لكن في عيد التجلي صعد مؤمنون الجبل لإحياء ذكرى أحداث التجلي.
0: في القرنين 17 و18 كانت تجري مسيرات من الناصرة إلى جبل الطور، كما يشهد السائح ليونارد ماكالو سنة 1688 في 6 آب مع الفجر سار الإكليروس من الناصرة إلى جبل ثابورو عند وصولهم قمة الجبل مكان التجلي، ويقيمون القداس الإلهي والاحتفال مع تلاوة مزامير بجانب الهيكل، وفي نهاية الاحتفال كانوا يرجعون بمسيرة إلى الناصرة.
1: ويشهد السائح فوكوك الإنجليزي الذي زار جبل سنة 1738 قائلا: يحتفل الروم الأرثوذكس بعيد التجلي على جبل الطور بالآلاف، يقضون الليل مع عائلاتهم في الخيام بفرح واحتفالات.

أحد مبارك، معكم المرشد السياحي مخول مخول. كل سنة وأنت سالمين. ما أننا نحتفل في عيد التجلي، فهذه مناسبة أخذكم معي على جبل الطابور أو جبل الطور. الطور أو الطابور هو تسمية للجبل، هي كلمة أرامية تعني الجبل. بيقولنا الإنجيل بمتى 17 أو بلوقا 8 و9، بحكينا عن السيد المسيح اللي ماخذ ثلاث من تلاميذه وصعدوا إلى الجبل. وجبل الطابور أصلا هو جبل مقدس، لأنه كمان مذكور في العهد القديم ومذكور من أيام النبي ديبورا أو ديفورا بالعبراني، عشان هيك اسم البلد العربي اللي تحته هي اسمها دبورية على اسم ديفورا، هي في سفر القضاة الإصحاح الرابع، ومذكور كمان بسفر المزامير 89 اللي بيقول جبل الطابور وجبل الحرمون يمجدون باسم الرب. هذا الجبل بنيت عليه كنيسة من القرن الخامس الميلادي، ومثل كل الكنائس وتاريخ الكنيسة فيها بناء وفيها تهدم، ولكن الكنيسة تقريبا الأخيرة كانت يعني جميلة جدا، بالأحرى بالقرن الرابع الخامس الميلادي بنيت ثلاث كنائس. الثلاث كنائس هذه اللي تمثل ثلاث مضال، لأنه قال مار بطرس للسيد المسيح، قال له سأبني ثلاث مضال لي لك ولإيليا ولموسى. فهذه الثلاث مضال بنوا ثلاث كنائس. هلا الكنيسة الأخرانية اللي بنيت على إيدين أنطونيو بيرولوتسي، وهو مهندس معماري فرانسيسكياني إيطالي ترياني، وصمم بناء الكنيسة سنة 1924. هذه الكنيسة اللي بنشوفها هي الكنيسة الحالية، هي الكنيسة اللي تابعة للرهبان الفرنسيسكان حاليا. ولكن وانتم فايتين على منطقة هذه، طبعا الجبل بيطلعوا له لانه ارتفاعه بحدود 588 متر، طلعوا له في بسيارات، في امكانية يطلعوا له مشي، في امكانية ولكن سيارات خاصة صغيرة، بفوتوا على منطقة الكنيسة، منطقة قمة الجبل، من باب اسمه باب الهوى. هلا في تفوت بعدين نوصل على الكنيسة نفسها، بنوقف قدام الكنيسة بنشوف انه واجهة الكنيسة يعني تمثل المثلث اللي يرمز الى الثالوث الاقدس. وبقلب الكنيسة نفوت بقلب الكنيسة بنشوف انه في كمان درج بينزل الاثار القديمة للكنيسة الكنائس الاولى، وبعدين بالواجهة تماما يعني من الشرقية ومنطقة الهيكل، فوق الهيكل في فسيفساء جميل جدا يمثل السيد المسيح اللي ظهر هناك في لباس رداء أبيض ناصع البياض، ومن حوله موسى وإيليا. هلا عشان هيك بالمدخل في كمان كنيستين صغار المدخل، اللي واحدة مكرسي لموسى والثاني مكرسي لإيليا. هلا هذه الكنيسة جميلة جدا جدا من يعني من الخارج، فيها أثار قديمة كتير مهمة وكتير حلوة، بنقدر نتعلم تاريخ بلادنا من خلال جبل الطابور. ومن الداخل هي جميلة جدا جدا، وبتجيها الأفواج السياحية من كل العالم. كل سنة وانتم سالمين.

0: بمناسبة عيد التجلي الذي يصادف يوم الخميس القادم، كلمة الأحد يقدمها لنا سيادة المطران يوسف متى، رئيس أساقفة عكا حيفا الناصرة وسائر الجليل.
1: أحبتي، في هذا العيد المبارك تجلي ربنا يسوع المسيح على جبل طابور، جبل الطور، هذا الجبل الذي شهد حادثة لاهوتية كتابية عظيمة. هذا التجلي الذي ظهر فيه المسيح كإله بجانبه موسى وهو رمز للشريعة القديمة، وإيليا عظيم الأنبياء. وهذا الحدث يتمثل بأن المسيح يجمع في ذاته الشريعة الجديدة، المحبة والنبوة، والذين قبلوه أعطاهم الله أن يكونوا أبناء الله. في حادثة التجلي نرى السيد المسيح في هذه الهالة اللاهوتية العظيمة، وسمع صوت من السماء يقول: هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا. حادثة التجلي كما رآها التلاميذ، رآه في هذه الشخصية الإلهية والإنسانية مقدمة لما سيحدث بعد الصلب وبعد الموت. يتجلى المسيح بمجد كبير بالقيام المبارك والمقدسة، يظهر للعالم أنه هو الله الذي يخلص جنس البشر. وما حدث التجلي على جبل طابور إلا بداية لهذه البشارة، لهذه المسيرة الروحية التي على كل مؤمن، على كل إنسان أن يبدأها، بأن يرتفع من الأرض إلى السماء ليعيش حدث التجلي مع السيد المسيح، فيحصل على الشريعة الجديدة، شريعة المحبة، وأن يكون هو رسول آخر في حياته اليومية، مبشرا بالمسيح وعاملا باسم المسيح كل عمل للخلاص. وعندما نزلوا من هناك ما قاله بطرس: يا رب حسن لنا أن نكون ها هنا. فكم هي عظيمة هذه السعادة عندما نكون في حضرة الله. حسن لنا أن نبقى ها هنا، أن نصنعن ثلاثة مظال، لك واحدة، ولموسى واحدة، ولإيليا واحدة. هذه الثلاثة كنائس التي نراها في كنيسة الطور تدل على هذه الكلمات الإلهية التي نطق بها أيضا بطرس. ولأجل ذلك جعله المسيح بطرس، أي صخرة، وعلى هذه الصخرة سيبني الرب الإله كنيسته وأبواب الجحيم من تقوى عليها. في هذا الحدث الإلهي العظيم على جبل طابور فهم بعد ذلك بطرس ونحن من خلاله أن هذا الذي سيسلم إلى الموت، يموت، يدفن، ولكن بعد ثلاثة أيام يقوم، هو ذاك الذي تجلى أمامه وسمع صوت الله يقول: هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا. فهذا هو معنى عيد التجلي، كشف حقيقي لشخص السيد المسيح. من هو هذا الكلمة المتجسد من مريم العذراء؟ هو المسيح، هو الله بالجسد، الله الذي خلق الإنسان على صورته لأنه أراد أن يخلص الإنسان، أصبح هو إنسان ليعطي للإنسان حياة الألوهة، فيعود إلى ما كان عليه قبل الخطيئة في تلك المحبة اللامتناهية مع الله الآب والابن يسوع والروح القدس. حادثة التجلي تعطينا هذه القوة لكي نقوم كما قام تلاميذ، فنعيش مع المسيح من الآن وإلى الأبد. آمين.
0: تجليت أيها المسيح الإله على الجبل، فأظهرت مجدك لتلاميذك، فأضئ لنا أيضا بنورك الأزلي. هب لنا أن نفتح قلوبنا لنور الروح القدس، ثبتنا على محبتك، ونقي نفوسنا وعقولنا لكي نعاين مجدك ونمجد اسمك القدوس. إلى هنا رسالتنا. هذه تحية طاقم البرنامج: ريتا تيودوري، نادية أسمر مارون، وإيمان القاسم سليمان. أحد مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: نعطي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: يسعد لي عيني الكتكوت اللي
1: كتكوت
0: بيعلي سعري بالسوق،
1: بالسوق،
0: معي احلى واحدة ببيروت،
1: ما احلى واحدة،
0: معي احلى واحدة ببيروت،
1: احلى
0: ما
1: واحدة.
0: احلى
1: ايه
0: واحدة
1: هلا انا احلى واحدة.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
2: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8:00 صباحا.

0: عناوين الساعة من مكان. النائبة مسلمان تنتقد تراجع الحضور النسائي في المواقع المتقدمة من التركيبة الجديدة للجبهة. مصادر فلسطينية تتحدث عن تواصل الاستهدافات الإسرائيلية. استمرار التحقيق في الاعتداء على سائق حافلة عربي في أورشليم القدس. حل لغز جريمة القتل في نتيفوت الليلة الماضية. ووطأة الحر الشديدة تبلغ ذروتها.
1: راديو مكان الأخبار.
0: انتصف النهار في أورشليم القدس. السلام عليكم. أعربت النائبة عايدة مسلمان عن أسفها لتراجع الحضور النسائي في المواقع المتقدمة بالتركيبة الجديدة للجبهة، مشيرة إلى تشكيل لجنة داخلية برئاستها لبحث سبل تعزيز تمثيل المرأة في مختلف مؤسسات الجبهة والحزب الشيوعي وليس في الكنيسة فقط. كما رأت أن تراجع مشاركة النساء في العمل السياسي يعود إلى الأعباء الاجتماعية والمهنية الملقاة على عاتقهن، إضافة إلى ضعف الجهود الحزبية في استقطابهن وإعدادهن للمواقع القيادية. وخلال مشاركتها في برنامج على الأجندة في إذاعتنا، قالت توما سليمان إن نسبة التصويت في الانتخابات المقبلة ستكون العامل الأكثر تأثيراً في رسم ملامح الحكومة القادمة، معتبرة أن المشاركة الواسعة قد تسهم في إنهاء مرحلة وصفتها بأنها الأسوأ خلال السنوات الأربع الماضية. قال الوزير السابق يعز هندل مؤسس حزب بيت صهيوني جنود الاحتياط إنه يفضل الجلوس في حكومة يترأسها أيزنكوت على الجلوس في حكومة يترأسها نتنياهو. وأضاف أن نتنياهو كرئيس وزراء يتحمل المسؤولية عن 7 أكتوبر لا ينبغي أن يكون رئيسا للوزراء بعد الآن. وأشار إلى أن الائتلاف الحالي بأكمله يدعم قوانين التهرب الجماعي من الخدمة العسكرية والقوانين المناهضة للصهيونية، وأعرب عن خشيته من إمكانية وصول الدولة بحلول عام 48 إلى أغلبية غير صهيونية. أفادت مصادر فلسطينية صباح اليوم بمقتل شخص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وكانت هذه المصادر قد أعلنت عن مقتل 8 فلسطينيين آخرين في غارات إسرائيلية منذ ساعة الفجر. استكملت قوات جيش الدفاع التابعة للواء 401 مهمتها في جنوب لبنان بعد 8 أشهر من العمليات الدفاعية والهجومية تحت قيادة الفرقة 91. وأعلن الناطق العسكري أنه خلال فترة نشاطها دمرت القوات أكثر من 1200 بنية تحتية إرهابية تابعة لحزب الله، من بينها أنفاق تحت الأرض يبلغ طولها الإجمالي 100 أمتار. كما عثرت القوات على أكثر من 600 قطعة سلاح وقضت على أكثر من 60 مخربا. وقال قائد اللواء 401 العقيد يؤاف شنايدر إن إنجازات اللواء في لبنان تحققت بأثمان باهظة من مقاتلي اللواء بهدف منع وإبعاد التهديد عن مواطني إسرائيل. تواصل الشرطة التحقيق وجمع الأدلة في ملابسات تعرض سائق حافلة عربي في شركة سوبر بوس الليلة الماضية للاعتداء بالضرب من قبل عدة شبان عند مفترق أشكول راموت في أورشليم القدس، مما أسفر عن فقدانه الوعي وسقوط 4 من أسنانه وإصابته بكدمات في وجهه. وتمكن السائق من الفرار من المكان بعد أن استعاد وعيه واتصل بالشرطة، ثم نقل لتلقي العلاج الطبي. وأعلنت منظمة كوح لعفديم قوى العمال نزاع عمل في الشركة احتجاجا على تفاقم أعمال العنف ضد سائقي المواصلات العامة وخاصة السائقين العرب. أعلنت الشرطة اعتقال أحد سكان نتيفوت في الأربعينيات من العمر بشبهة الضلوع في جريمة القتل التي وقعت في المدينة الليلة الماضية وراح ضحيتها رجل 30. كما أصيب شاب 20 بجروح طفيفة من جراء تعرضهما لإطلاق النار. وأفيد أن المغدور من ذوي السوابق الجنائية. أورد هذا النبأ مراسلانا نواف النباري وأحمد أبو سويس.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: تبلغ وطأة الحر الشديدة ذروتها اليوم، إذ يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويصبح الجو خماسينيا في الجبال وأواسط البلاد ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي. وتشتد وطأة الحر بحيث تكون شديدة إلى قصوى في جميع أنحاء البلاد، وبدءا من ساعة الظهيرة يشتد هبوب الرياح خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذن تعالى عند الواحدة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من برنامج حديث الظهيرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتراجع عن قراره القيام بعملية هجومية واسعة على إيران، ومصادر أمريكية تتحدث عن اتصالات إقليمية وخليجية دفعت الرئيس الأمريكي إلى اتخاذ هذا القرار. انتخابات الكنيست قبل شهر وأيام قليلة من موعد تسليم القوائم، لجنة الوفاق تباشر عملها لحل الأزمة بين الأحزاب الثلاثة، وترجيحات بأن مهمة تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية لن تكون سهلة إطلاقا. اختارات بالإخلاء والهدم وصلت إلى أصحاب عدد من المنازل في بلدة دير الأسد، والمجلس المحلي بدأ بالتحرك من أجل تجميد القرار. وطأة الحر الشديدة تبلغ اليوم ذروتها، وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس. في الإنتاج فاتن حداد طبراني، من الراديو المصور حين عزرة، في الهندسة الإذاعية روبي، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد ذياب. أهلا ومرحبا بكم جميعا مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان، نحن معكم حتى الواحدة. بين إعلان أمريكي مفاجئ بإلغاء ضربة عسكرية قاسمة ضد إيران وتمسك طهران بمواقفها، تتواصل حالة الترقب في إسرائيل وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو تهدئة مؤقتة أم نحو جولة جديدة من التصعيد.

0: الحساسية حيث تختلط مؤشرات التهدئة باحتمالات الانفجار، فيما تتابع إسرائيل بقلق بالغ مسار الأحداث في ظل استمرار المواجهة الأمريكية الإيرانية وتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت الدبلوماسية ستنجح هذه المرة في احتواء الأزمة. فبحسب تقديرات في أورشليم القدس، فإن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء الهجوم الواسع الذي كان مقررا على إيران وإعلانه التوصل إلى ما وصفه بالخطوط العريضة لاتفاق ما لن ينهي الأزمة بل أدخلها في مرحلة جديدة تتسم بالغموض. فعلى الرغم من تجميد الضربة الأمريكية رائد، ما زالت إيران وفق هذه التقديرات تواصل انتهاج سياسة التصعيد، لسيما فيما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية كما هو معلوم لتصدير الطاقة في العالم. في حين صرع أيضا مسؤولون إيرانيون لاعتبار إلغاء الضربة الأمريكية تراجعا من جانب واشنطن ونقوصا، وذلك في رسالة تعكس ثقة إيران ربما بموقفها في هذه المرحلة. في إسرائيل بالمقابل تسود حالة من عدم الوضوح، فأسابيع من الضربات الأمريكية ضد أهداف عسكرية إيرانية لم تحقق حتى الآن حسب التقديرات هدف إعادة الاستقرار إلى خطوط الملاحة البحرية، فيما يواصل المسؤولون الإيرانيون إطلاق تصريحات تتسم بالتحدي كما ذكرنا. ورغم أن ترامب شدد خلال الأيام الماضية على أن الولايات المتحدة ما زالت تدرس خيارات عسكرية إضافية وتعهد بتوجيه ضربات قاسية إذا اقتضت الضرورة ذلك، فإن حالة الضبابية دفعت وزارة الخارجية الأمريكية كما هو معلوم إلى إصدار تحذيرات أمنية لرعاياها، فيما دعت السفارات الأمريكية في 11 دولة في المنطقة من بينها إسرائيل للمواطنين الأمريكيين للاستعداد لمغادرة المنطقة كما سمعنا في الأيام القليلة الماضية. في موازاة ذلك، تقارير إعلامية رائد في الولايات المتحدة تشير إلى أن إيران استغلت فترة وقف إطلاق النار لإعداد خطط تهدف إلى تفعيل أذرعها الإقليمية ضد حلفاء الولايات المتحدة، سعيا وفق ذلك إلى رفع التكلفة العسكرية والاقتصادية على واشنطن. التقديرات في إسرائيل في هذه المرحلة بين هذه الخطط وبين سلسلة هجمات شهدتها المنطقة أخيرا من بينها استهداف ناقلتي غاز كما تعلم قرب قناة السويس وغيرها من الأحداث. على كل حال أيضا هذا الأمر له انسحابات رائد على الصعيد الداخلي الإسرائيلي والاقتصادي والاجتماعي، حيث لا تقتصر تداعيات الأزمة على الجوانب الأمنية كما تعلم بل تمتد إلى الحياة اليومية في إسرائيل. ففي يعني نحن الآن في ذروة موسم العطلة الصيفية، يعيش الآلاف الإسرائيليين لا شك حالة من القلق والخشية أن تؤدي أو يؤدي أي تصعيد إلى إلغاء الرحلات الجوية أو إغلاق المجال الجوي أو اتساع حتى رقعة المواجهة لتشمل إسرائيل بصورة مباشرة، الأمر الذي ينعكس على حركة السفر والسياحة والحياة الاجتماعية في عطلة الصيف. على كل حال في المحصلة يمكن أن نجمل بالقول رائد أن إسرائيل ترى أن إعلان ترامب قد يكون أرجأ المواجهة حاليا، لكنه لم يلغي أسبابها، فطالما بقيت أزمة مضيق هرمز دون حل واستمرت إيران في تعزيز تهديداتها الإقليمية ودعم أذرعها العسكرية، فإن احتمالات التصعيد ستظل قائمة، فيما تواصل إسرائيل متابعة التطورات عن كثب بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وذلك استعدادا لأي سيناريو محتمل قد تفرضه المرحلة المقبلة. الضبابية هي عنوان هذه المرحلة.
1: نعم بالتأكيد. شكرا لك زميل نواف النباري. الآن ينضم إلينا الناشط السياسي والاجتماعي السيد يؤاف شتيرن. أهلا وسهلا بك يؤاف.
2: حياتي أستاذ رائد، هلا.
1: أهلا بك. في اللحظات الأخيرة يعني عندما ذهبنا حتى إلى النوم والكثيرون خلدوا إلى النوم في ساعة متأخرة من الليل وهم متأكدون من اقتراب موعد الضربة، لكن استيقظنا الصبح وتأكدنا بأن ترامب قرر إلغاء هذه الضربة. هل بالفعل هناك ضغوط إقليمية وخليجية كانت إحدى أو أحد الأسباب التي أدت إلى تراجع ترامب وإلغاء هذه الضربة؟
2: نعم، فكرنا أنه نصحى لسفرات الإنذار،
1: مزبوط،
2: صحينا لسفرات الأخبار العاجلة التي تلغي الحرب، بحد ذاته تطور إيجابي، ولكن هذه ليست المرة الأولى أستاذ رائد، ويبدو أن هذا هو الأسلوب، أسلوب إدارة الأمور من قبل ترامب، هو يقوم بذلك بشكل يعني مستمر، وكنا بنفس السيناريو قبل كم من أسبوع. والنتيجة هنا أو الاستنتاج هو أنه هكذا يدير ترامب الشؤون، يحاول أن يزعزع الناس سواء إذا كان عندنا في إسرائيل أو في المنطقة أو في إيران وحتى في الولايات المتحدة، وهو يحاول بذلك تأثير على ما هو مهم له، ما هو مهم لترامب. أولا وأخيرا سعر النفط والطاقة، وهو بذلك يعني كانت سقف التوقعات كان عالي جدا بأن تكون هناك حرب وارتفاع في أسعار النفط، وسيؤدي ذلك مع فتح الأسواق إلى انخفاض ملموس في الأسعار، وربما هذا ما قد يشرح لنا لماذا هو يستعمل نفس الأسلوب بشكل مستمر. ثانيا

0: يعني هو يكسب وقت، ربما هو يعتقد بأنه عبر الأزمات المفتعلة هو في ذلك يؤجل الموضوع أو يقوم بإرجاء الأمور إلى أجل غير مسمى التي يكون لصالحه. ربما يعتقد بأنه هذا يؤثر سلبيا على الطرف الإيراني، وقد يكون صحيح الأمر. أنا لا
1: لماذا
0: أتولى.
1: يخشى الخليج السعودية تحديدا من انزلاق الأمور و يعني توسيع نطاق هذه الحرب؟
0: شوف، إذا إحنا في إسرائيل، إسرائيل تقوم بإنتاج أسلحة دفاعية، وإحنا نخشى أنه ليس لدينا ما يكفي من أنظمة دفاعية، فكم بالحري عندما نتحدث عن كل هذه الدول التي هي حساسة جدا معارضة لاستهداف الصواريخ الإيرانية القريبة جدا. يعني تدمير الاقتصاد العربي في الخليج سهل جدا على الإيرانيين، ولذلك هم حساسين جدا لهذا الموضوع، وموقفهم الأساسي هو المعارضة لأي تصعيد، ونرى ذلك
1: هل
0: باستمرار.
1: حقا وفعلا يعني يتجه ترامب نحو المسار الدبلوماسي والتوصل إلى صفقة، وهذا أفضل له أيضا من المسار العسكري؟
0: المسار العسكري لا يمكن أن يعني يؤدي إلى تغيير النظام، لا يمكن أن يؤدي إلى تغيير الموقف الأساسي الإيراني، لأنهم يعتقدون أن ليس لديهم ما يخسرونه، ولذلك لا نرى ليونة بالمواقف. فالمسار العسكري يعني يجب أن يتحول إلى مسار دبلوماسية. عادة ودائما في الحروب يحدث ذلك، في كل الحروب، وأيضا في الجبهات الأخرى التي إحنا موجودين فيها مثل
1: وإسرائيل
0: غزة
1: لماذا تلتزم
0: ولبنان.
1: جانب الصمت؟ ترامب قال ملمحا إلى أن إسرائيل ستفعل ما أقوله لها، بمعنى أنه نتنياهو يفعل ما أقوله له.
0: أعتقد أن حكومة إسرائيل، حكومة نتنياهو، كانت تفضل أن ترى استمرار الحرب بشكل يعني فعال وليس وقف إطلاق نار هش. هي تفضل ذلك لأنه هذا يعني مبدأ أيديولوجي يعود إلى هذه الحكومة، ولكن بنفس الوقت هم يفهموا جيدا أنه في الولايات المتحدة داخل الحلبة السياسية الأمريكية إسرائيل أصبحت عبئا على ترامب، ولذلك هم لا يريدوا أن يسوقوا أنفسهم كمن يدعو إلى تجدد المعارك. والاتهامات ستكون فورية بأن إسرائيل تجر الولايات المتحدة إلى الحرب. المعارضة للحرب في الولايات المتحدة كبيرة جدا، حتى فانس نائب الرئيس وآخرين في الحزب الجمهوري لا ليسوا معنيين بالحرب، ولذلك على إسرائيل، أحسن لإسرائيل أن تكون صامتة أمام كل هذه التطورات، وبالآخر ليس لديها ما تقول، لأنه في كلتا الإمكانيتين هي تخسر.
1: حاليا الضربة مجمدة، الهجوم مؤجل إلى موعد آخر. شكرا لك الناشط السياسي والاجتماعي
0: شكرا
1: وأبشتيرم
0: لكم.
1: على هذه المداخلة، شكرا
0: شكرا.
1: جزيلا لك. نحن بعد قليل سنتحدث عن الوضع القائم في دير الأسد والمجلس المحلي الذي بدأ بالتحرك نحو تجميد الإخطارات الإنذارات التي وصلت إلى عدد من أصحاب المنازل هناك بالإخلاء والهدم. المجلس المحلي يعمل على تجميد هذا القرار. حاليا نخرج إلى فاصل.
2: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً.
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان، نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
8: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
8: أحيانا ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة، عدنا إليكم مستمعينا مشاهدينا في كل مكان، وتبع معكم حتى الواحدة لنواصل طبعا التجوال بين الأحداث المختلفة. نذهب الآن إلى دير الأسد، ينضم إلينا رئيس المجلس المحلي السيد أحمد ذباح. أهلا وسهلا بك أبو فادي.
0: أهلا بك. هلا، أهلا أخ رائد.
1: أهلا وسهلا بك. هناك تطور مهم جدا فيما يتعلق بالإخطارات التي وصلت إلى بعض أصحاب المنازل هناك، ما هي التفاصيل؟ ما الذي حدث بالضبط سيد الفادي؟
0: بالنسبة للموضوع في منطقة بالجبل فوق اللي فوق دير الأسد، هاي فوتها بالخرطة الهيكلية جديدة تبعت 2040، وعملت فيها خريطة مفروضة 600 دونم اللي بتشار لحد آخر الشهر ألوم.
1: نعم.
0: السفي من إن كان ممر فيها 14 دور، ب 11/8 جبت لهم اتصاد لواصل هباط للكل. فهم علي؟
1: نعم.
0: عملت هستوريا اللي ما حدا بيقدر عليها في عرب إسرائيل كلياتها. فهم علي؟ السهنة كانت ناي للهك بقى إنه ما جدوش عمار. فيها كم واحد منين اللي حرقوه لوخ بدو حلتات ال
1: محترموش القرار
0: المساعدة مش بطيهم، لوخ بدو بيت مش بات، وراحوا زادوا رادورهن وقرروا يهدوهن. عرفت بالموضوع على موضوع اليوم، واليوم احنا القريطة خلال شهر، يعني خلال شهر بنوقف بكون مصادق عليها، وانا غير انه مصادق عليها وصلت اسا الوضع انه كمان اخذتها بقى لكل الدور اللي بقى تنهب لشهر عدم مخلص الخريطة وصادق عليها.
1: تجميد القرار هذا مهم جدا. نتحدث عن كم منزل سيد أبو فادي؟
0: كان مدوار على 14، حكي اللي كان مدينة مون 3 ووقفت الهدم اليوم يعني.
1: إذن لم
0: موضوع من ورانا، من ورانا.
1: أوكي، يعني ما في ولا أي دورية شرطة وصلت
0: أو توقف عليهم أخرى مرة. توقف الهدم لشهر بشروط اللي لازم ينفذوها. إذا هني بنفذوا الشروط تبعت تنظيم والأخفاء اللي هي المسؤولين عن الموضوع مش راح تبدو، ولا بدنا ينزلوا أخرى مرة هاي مشكلتهم.
1: نتحدث أبو فادي عن منازل، عن بيوت قائمة منذ سنوات طويلة؟
0: لا، بيوت قديمة وبيوت جديدة. المهم كل هاي البيوت اليوم قلت لك مع إنه الخريطة قال مش مصادق عليها، وقفت الهدم ب 11/8 إجت صاف شلحان عقول اللي هو مصادة مش بطيم من هالة تخنون الأخفة وكل هياتهم مع بعضهم أخذوا حلطاء إنه يجمدونا الهدم ب 11/8 قبل سنتين.
1: شو يعني ما احترموش القرار؟
0: في ناس اللي ما احترمت القرار.
1: بأي معنى؟
0: هذا المنطلق أنا بدي أدولهم
1: بأي معنى؟
0: واليوم واليوم واليوم أخذ قرار بتجميد الهدم كمان لشهر
1: بشرط طبعا. بشرط في هناك شرط
0: بعدنا من هالش التفاصيل، يعني باقي السماء منشتغل على الموضوع يعني. يعني تمسكني بوقت اللي عمالين ندرس الموضوع.
1: انت في خضام يعني معالجة هاي القضية الآن؟
0: نعم.
1: انت يعني عم بتعالج القضية الآن في هاي الساعة؟
0: معالج الموضوع كلياتها بسيدر ومحمود.
1: الأمور ماشي،
0: هذا سر الصنع.
1: الأمور ماشي زي ما بدهن أصحاب البيوت.
0: ماشي والحمد لله رب العالمين وكل شيء تمام.
1: إذن ما في خطر ولا على أي منزل ولا على أي بيت؟
0: ما في خطر ولا أي واحد من شوية نهدم ولا بيت، إذا هن بيحترموا قرار اللي صدر اليوم تجميد لشهر بشروط.
1: إذن لشهر، وبعد شهر شو اللي ممكن؟
0: بعد شهر بكون خاطر مصادق عليها إن شاء الله وبيجي الإشي من ورانا.
1: شو مع الخارطة الهيكلية الجديدة سيد أبو فادي؟ في هناك احتمال
0: كمان مصادق عليها؟ كمان مصادق عليها.
1: هاي ممكن
0: اليوم
1: يعني
0: اليوم مسطح دير الأسد، يعني حسيت لعدد السكان أكبر مسطح تقريبا في الوسط العربي بالنسبة لعدد السكان. والحمد لله رب العالمين.
1: ما في أزمة سكن في
0: ما في عنا أزمة، عنا البلد 13,000 وعنا مسطح 26,000.
1: إذن أنت تقول بأنه الموضوع أصبح من ورائك وتم معالجة الموضوع ولا يوجد أي خطر على يعني هدم أي منزل؟ شكرا لك سيد أحمد ذباح، رئيس مجلس دير الأسد المحلي. شكرا جزيلا لك.
9: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة، الآن نفتح الملف السياسي أو الملف الحزبي إذا شئتم. هنالك بعض التطورات في الساعات الأخيرة، كما ورد إلينا هنالك شخصية بارزة جدا من المجتمع العربي قدمت اعتذارها للقائمة العربية الموحدة باعتبار أن هذا الشخص لا يريد أن يكون ضمن قائمة العربية الموحدة في الانتخابات القادمة للكنيست. وماذا بشأن المحادثات والاتصالات مع سيغولوفيتش الذي أراد منصور عباس ربما أن يضمه إلى القائمة؟ أيضا هناك بعض التطورات فيما يتعلق بالمحادثات الأخيرة. انضم إلينا مراسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب، أهلا وسهلا بك فالح. نبدأ من الاعتذار الذي قدم من قبل شخصية بارزة وازنة من المجتمع العربي، لديك التفاصيل؟
10: يا هلا، تحياتي لك رائد، تحياتي للمستمعين والمستمعات. نعم، كما ذكرت رائد، في الأسابيع الأخيرة جرت اتصالات مكثفة بين القائمة العربية الموحدة ورئيس بلدية راها طلال الجريناوي. عرض عليه رائد خلالها أن يكون مرشحا ضمن القائمة قائمة الموحدة للكنيست، وأين في المركز الثاني. نعم، تسمعني جيدا رائد،
1: مباشرة بعد يعني رئاسة القائمة،
10: تخصيص الموقع، علما ونحن نعلم بأن المؤتمر العام لن يكتفي باختيار المرشحين، وإنما أيضا أحد وظائفه وتحويل هيئات الموحدة أن تضم إلى صفوفها أي شخصية تريدها وفي أي موقع ضمن ما يعرف بمبدأ التمايز والفصل ما بين الإسلامية والموحدة، وفتح صفوفها أمام شرائح مجتمعية متعددة. تبع ذلك بطبيعة الحال محادثات مكثفة بين الطرفين، لكن الجريناوي رفض العرض بعد دراسته واعتذر رائد. بينما أكدت جهات مختلفة هذه التفاصيل، اكتفى رئيس بلدية راهط بالقول لي بشكل خاص بأن الأمر شخصي يخصه، ويفضل دائما عدم الخوض بأموره الخاصة في الإعلام، وأنه غير معني بالتوسع. طيب،
1: جواب دبلوماسي. جواب دبلوماسي
10: صحيح، واضح جدا صحيح. فيما يتعلق في سيغولوفيتش، أيضا بالانضمام المحتمل على الأقل، الاتصالات بين الطرفين لا تزال في مرحلة جس النبض ودراسة الجدوى فقط، لم يتم رائد التوصل بعد إلى اتفاق رسمي.
1: هناك تسريبات يعني مفادها بأن سيغولوفيتش نفسه أعطى الضوء الأخضر لمنصور عباس من أجل التحرك بهذا الاتجاه، أن يكون هو في المكان الثاني أو في المكان الثالث، لكنه يعني مبدئيا وافق على الانضمام إلى القائمة العربية الموحدة.
10: لكن حتى اللحظة رائد، كل المصادر التي أتحدث معها من الطرفين تؤكد لي بشكل واضح أن الموضوع مطروح على بساط الحديث، أحد لم ينفي صحة هذه المعلومة، مطروح على بساط البحث ويخضع للفحص، لكنه ليس نهائيا بعد. هنالك من يتحدث على أنه بحالة والموحدة تمكنت من أن تكون جزء من ائتلاف حكومي، أن يكون سيغولوفيتش نائب وزير أو وزير، وبفضل القانون النرويجي يمكنه الانسحاب، وبهذا يكون قد أدخل نائب عربي آخر إلى الكنيست بفضل القانون النرويجي والموحدة. لكن كل هذه رائد تبقى مجرد تكهنات حاليا، مضاربات لم تحتمر لتصل إلى حد الاتفاق الرسمي. والواضح أن هنالك من يؤجل كل الحديث عن تخصيص مواقع لشخصية هنا وهناك حتى لا يحدث أزمة داخلية داخل الموحدة، وبكل تأكيد حتى يمنح الاحترام للمؤتمر العام، سيما ومن عليه أن يختار مرشحين القائمة من داخل الموحدة هو المؤتمر العام، ومن ثم المؤتمر العام سيحول هيئات الموحدة وقياداتها أن تجري حديث مع أي طرف تريده لضمه على أي موقع. أيضا واضح أن هنالك من لا يريد اطباق الأحداث حاليا، ومنح كل صاحب حق حقه واحترامه.
1: شكرا لك مراسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب على هذه التفاصيل.
10: ولا يهمك رائد.
1: شكرا يعني. إلى اللقاء. شكرا.
9: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة. حديث الظهيرة، وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: دائما نأتيكم بالأخبار سريعا وأيضا بالتفاصيل حال ورودها إلينا. قبل قليل هنالك تأكيد من رئيس المجلس المحلي في دير الأسد السيد أحمد ذباح بأنه نجح في التواصل مع الجهات المختصة وإلغاء قرار إخلاء بعض البيوت في دير الأسد ولمدة شهر على الأقل، وبعد ذلك سيعمل على تجميد القرار بشكل مطلق. والسيد طلال الجرناوي رئيس بلدية راهط اعتذر عن انضمامه للقائمة العربية الموحدة ضمن المشروع الانتخابي القادم للكنيسة. الآن فيما يتعلق بالاتصالات مع الأحزاب الثلاثة، الأحزاب العربية من أجل إقامة القائمة المشتركة، لجنة الوفاق بدأت بالتحرك، عقدت جلسة أولى يوم أمس من أجل التوصل إلى صيغة مناسبة لحل الأزمة، لكن لا توجد تفاصيل كثيرة حول هذه الجلسة. ينضم إلينا الآن الناشط والمحلل السياسي إبراهيم بوشناق، أهلا وسهلا بك.
11: أهلا رائد.
1: المشكلة القائمة بين الأحزاب العربية الثلاث، هنالك تفويض حصلت عليه لجنة الوفاق من أجل التحرك لإحداث الحلحلة والتوصل إلى الصيغة مناسبة ترضي الأطراف المتخاصمة. الأحزاب الثلاثة هي التجمع، الجبهة والعربية للتغيير. هل في تصورك إبراهيم ستكون العملية بسيطة سهلة أم ستكون معقدة أمام لجنة الوفاق؟
11: يعني أتمنى أنه فعلا لجنة الوفاق أن تنجح في أن تصل إلى في نهاية المطاف إلى توحيد الصفوف وفعلا إقامة قائمة مشتركة من ثلاث أحزاب. يعني في حديث مع أحد الإخوة الأعزاء، أحد الأعمدة للجنة الوفاق من 10 دقائق، كان في حديث شخصي معه، طبعا احنا بنحبه من كن له كل الاحترام بدون ذكر أسماء لأنه كلهم نحترمهم. فالجملة الأخيرة ملخص ما قاله قبل كم دقيقة، قال لي أنه إحنا دائما الأحزاب كانت تفوضنا نعمل على إقامة القائمة والأحزاب تقبلها. وأتمنى فعلا أنه هذه المرة تكون بنفس المنوال، بنفس يعني يتحلوا بالصفات اللي فعلا تحلوا فيها سابقا، وأن يقبلوا بما ليس تمليه ولكن بما تنصح به أو تشير إلى ذلك لجنة الوفاق. يعني بالتالي أحد الأعضاء قد يكون عضو مخضرم سنوات طويلة، له فعلا تفاهمات مع الأحزاب، قال لي أنه تم التوصل والتواصل مع كل المركبات وبالتالي سننجح في إقامة هذه القائمة. أتمنى ذلك فعلا، يعني هذا ملخص الحديث. ولكن يعني أنا قبل
1: ما في هناك أيضا تفاهمات مبدئية وأولية بين التجمع من جهة والجبهة من الجهة الأخرى.
11: نعم.
1: هل هذه التفاهمات التي تم التوصل إليها من شأنها أن يعني تكون حجر عثرة أو عائق أمام التوصل إلى اتفاق ثلاثي؟
11: أتمنى أن لا تكون هذه حجر عثرة، وأتمنى فعلا أن تتوقف الأحزاب عن إطلاق مثل هذه المنشورات والتصريحات إن كان من الجبهة أو التجمع حتى. ومبارح كان سكرتير الجبهة يعني كان برضو حديث مع بعض الإخوان إنه طالما أنتوا فوضتوا لجنة الوفاق فلايش المناكفات ولايش التصريحات اللي ممكن فعلا تؤدي إلى زعزعة الثقة بين الثلاث مركبات. إذا كان في اتفاق بين طرفين فليكن، روحوا قولوا إحنا متفقين وخلاص، فيش حاجة لطرف ثالث. ولكن إحنا طبعا كمجتمع، كناس، كمنتخبين، كمصوتين، كناشطين اجتماعيين سياسيين إعلاميين، لا إحنا بدنا يكون في اتفاق ووفاق بين الثلاث مركبين الأربع مركبات. ولكن الموحدي والنائب منصور عباس اختاروا أن يكونوا لوحدهم في هذه المعركة، وبالتالي يعني نتمنى على الجميع أنه تريثوا، اهدوا شوي، مجتمعنا بيستنى فعلا، لأنه الناس محبطة بسبب هاي المناكفات والخلافات. يعني قد يكون فعلا هناك بعض التفاهمات، أتمنى أنه فعلا برضو أن تؤخذ العربية للتغيير على مأخذ الجد من الأحزاب الأخرى، الجبهة والتجمع، وصيغة يعني صيغة بيان مشترك يعطي الجمهور بما يجري في الأروقة وليس مناكفات وليس تباهي انه في هناك اتفاق يعني ثنائي او مبدئي او اولي.
1: لانه اذا فعلا ابراهيم هل من الممكن ان تشترط لجنه الوفاق ربما حتى اشترطت على الجبهه والتجمع بالغاء التفاهمات التي تم التوصل اليها من اجل احراز تقدم او انجاز في المساعي الراميه الى اقامه المشتركه؟
11: يعني المفروض انك انت تيجي بقلب مفتوح وعقل متنور على اساس يصير في اتفاق. اذا مسبقا انت بتقول للجنه الوفاق انه في تفاهمات يعني تعالنا نكون فرحين احنا يا رائد. يعني انا وانت بنعرف كل الموضوع وكل المشاريع اللي قاعده بتتم. الخلاف على ايش؟ على مبدا؟ على سياسي؟ على ايش نحصل؟ لا، الخلاف هو عمليا على ترتيب الكراسي وترتيب اولويه هذا وعطاء هذا وعطاء هذاك وكل هاي الامور. اتمنى فعلا انه فعلا تلغى كل التفاهمات عشان نفوت بايدين نظيفه وعقل متنور ومفتوح لفعلا لانجاز اتفاق بالتالي. يعني اذا انا بقول اتفقنا انا والجبهه والتجمع وبعدين بناخذ العربيه للتغيير يعني وكانه تابع وكانه لا، مش هيك الامور تنحل. ممكن يكون في حزب اكبر من حزب، قاعده اكبر من قاعده، تنظيم اكبر من تنظيم، ولكن الناس بتطلع على الثلاث احزاب. إذا لم يتم الاتفاق فكيف أنا كمواطن بسيط عادي بدي أحط ثقتي بهاي الأحزاب؟
1: ما الذي من الممكن
11: يعني
1: أن ينبثق
11: على مع أحد أعضاء اللجنة؟ قال لي إنه اللي بيكون حجر عثرة بالحرف بدون ذكر أسماء، قلت لك قال لي اللي بيكون حجر عثرة قدام الاتفاق راح نطلع ونقول إكس كان عثرة في إتمام التوافق وإقامة المشترك الثلاثي.
1: التأخير والتأجيل في قضية يعني الإعلان عن التوصل إلى صيغة أو إلى تفاهمات أو إلى اتفاق، هل سيؤدي إلى يعني انبلاج حالة من الإحباط في الشارع إبراهيم؟
11: يعني أعتقد أنه الناس اليوم تترقب وبتستنى فعلا بشرة، لأنه بالتالي هي بشرة أنه إحنا متفقين إحنا راح نعمل عشانكم وراح نعمل من أجلكم. يعني احنا بنستنى انا وانت مش محتاجين، كلنا محتاجين خدمات وكلنا محتاجين، ولكن مش محتاجين الاحزاب بشكل شخصي، ولكن نطلب ونطالب الاحزاب يا اخوان ارحموا جمهورنا. جمهورنا ناس طيبين، ناس بيستنوا بشرة تطلع تقولوا احنا اتفقنا. اذا القادي لم يتفقوا على اسس، على اسس بناء مثل هذا مثل هذه الشراكه، فعلى شو ممكن نتفق؟ احنا في شيء بيخلفنا، كل المقومات بتخلينا نتفق، ولا إشي بخلفنا لا سياسي ولا مبدأ ولا منظور ولا أي شيء. بالتالي إحنا الخلاف على ترتيب مقاعد وترتيب أسماء. أنا أعتقد أنه إذا في نية صافية وصادقة عند الثلاث أحزاب سهل التوصل لهذه التفاهمات، وأتمنى فعلا على الجميع أنه يكون في تواصل. يعني أكيد بروفيسور مصطفى ممكن بسمعنا أنه دائما يحتضن الجمهور العربي لأنه بيستنى البشرة، لأنه هو الناطق بلسان لجنة الوفاق بما يجري داخل أروقة اللجنة، ويطمن الناس أنه الاتفاق قريب وبعد قدامهم شهر يتفاوضوا لغاية تقديم القوائم للكنيسة. ولكن أنا يعني واثق ومتفائل جدا أنه راح يكون في اتفاق، أتمنى يكون رباعي، ولكن على الأقل يكون
1: لا رباعي يعني أصبح يعني هذا بعيد المنال. أنا لا أقول مستحيل ولكن بعيد المنال في ظل يعني الاتصالات والموافقات التي تجريها القائمة العربية الموحدة مع بعض الجهات.
11: الدكتور منصور عباس وقفنا وحكينا 3-4 دقائق، يعني هو برضو عنده الأجندة تبعته. سألته عن المشترك يعني القائم المشترك ضحك قال لي بعده ولا إشي ضايع، يعني ممكن نلاقي الحل. سألته عن الحديث عن سيجالوفيتش هل فعلا فيه، قال لي إذا فعلا تم الاتفاق راح يكون فعلا قنبلي ومفاجأة في هاي الانتخابات. أتمنى بالتالي أن يكون الأربع قوائم أربع أحزاب آسف أو أربع مركبات يكونوا مع بعض، وبالتالي إذا لم يتم تكون قائمتين مرتبطة بفائض الأصوات وميثاق شرف أنه لا نطعن ولا نخون ولا يعني نتكلم أو نتحدث بسوء عن الآخر.
1: نعم.
11: وبالتالي الجمهور سيحكم على من يعطي صوته. طبعا هي مناسبة أنه مناشدي ومناسبي أنه نطالب الإخوان العرب كل الجمهور العربي يطلع يصوت ويصوت للأحزاب العربية.
1: شكرا لك على هذه المداخلة الناشط السياسي والاجتماعي إبراهيم بوشنوت.
11: شكرا
1: جزيلا لك. والآن إلى تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19. بتذكروا قبل 6-7 سنوات عندما اجتاحت الكورونا كل العالم وأدت إلى حالة من الرعب والخوف، وأيضا تسببت في الكثير من المآسي والأحزان بسبب الوفيات والمستشفيات التي عملت ليل نهار من أجل التعامل مع هذا الكوفيد. وهنالك حسب المؤشرات التي صدرت عن وزارة الصحة تصاعد مقلق في مؤشرات الصحة النفسية لدى المراهقين. إليكم التفاصيل في تقرير مراسلنا سامح قدري.
12: يكشف بحث إسرائيلي جديد عن الثمن النفسي الذي يدفعه أبناء الشبيبة في البلاد بعد سنوات متواصلة من الأزمات، بدءا من جائحة كورونا وصولا إلى الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر. وأظهر البحث الذي أجرته جامعة بر إيلان وبالتعاون مع وزارتي الصحة والتربية أن أكثر من 1 من كل 5 طلاب يعانون من أعراض تشير إلى اضطرابات ما بعد الصدمة، فيما يعاني أكثر من 25% من ضائقة نفسية تشمل أعراضا جسدية ونفسية متكررة. وشمل البحث عينة تمثيلية على مستوى البلاد ضمت أكثر من 7400 طالب وطالبة من الصفوف 7 حتى 12. وأظهر أن 22% من الطلاب أبلغوا عن أعراض مرتبطة باضطراب ما بعد الصدمة، بينما يعاني 27% من ضائقة نفسية تشمل من بين الأمور الأخرى صعوبات في النوم وتراجع المزاج، العصبية والآلام الجسدية. وتبرز في النتائج فجوات بين الذكور والإناث، إذ أبلغت 36% من الفتيات عن ضائقة نفسية مقارنة ب 17% من الفتيان. كما بلغت نسبة أعراض ما بعد الصدمة بين الفتيات 25% مقابل 19% بين الفتيان. وأشار البحث إلى أن الفتيان يميلون أكثر للتعبير عن الضيق من خلال سلوكيات خطرة، إذ أفاد 27% منهم بتدخين السجائر مقارنة ب 15% من الفتيات. كما سجلت معدلات أعلى في الإفراط بشرب الكحول واستخدام القنبة. وفي المقابل يؤكد الباحثون أن الدعم العائلي والمدرسي والاجتماعي يشكل عامل حماية مهمة، إذ قال 72% من الطلاب أنهم يشعرون بالانتماء إلى المدرسة، بينما أشار نحو 60% إلى أنهم سيلجؤون إلى أهلهم عند مواجهة الضائقة. ويحذر باحثون من أن جيل الشبيبة الحالي يواجه تراكما غير مسبوق من الضغوط، لكن تعزيز عوامل الصمود والدعم قد يساعد في تحسين حالتهم النفسية.
1: والآن نستوفي الملف الحزبي. حقه قلنا بأن هناك محادثات واتصالات مع مختلف الأحزاب، كل الأحزاب تقريبا تتحدث مع بعضها البعض، وحزب لكلنا مكان أيضا يفتح المجال ويقرر إفساح المجال أمام تحالفات مع قوى وأحزاب سياسية مختلفة تتوافق مع الأجندة التي طبعا وضعها أمامه. تحدثت الآن مع رولا داود، هي رئيسة مشاركة في حزب لكلنا مكان. أهلا وسهلا بك رولا.
13: أهلا أخ، مرحبا.
1: أهلا وسهلا فيك. إذن أفسحت المجال أو صدقت على إفساح المجال أمام محادثات واتصالات لإقامة تحالفات مع قوى وأحزاب سياسية مختلفة، ما هي أو من هي الأحزاب التي أنتم بصدد الاتصال معها؟
13: أكيد إحنا في من بداية طريقنا كنا جدا واضحين بأنه واحد هدفنا هو أنه نصنع تغيير أكبر في السياسة، ولكن الهدف الأكبر هو أنه نعمل كل إشي اللي بنهاية المطاف بصب في مصطلح مجتمعنا العربي. ولكن كل مرة كان في أسئلة كنا نعطي أعتقد الجواب كان واضح. نحن هون كحزب، حزب عربي يهودي، حزب شبابي نساء ورجال، احنا هون يعني ابوابنا مفتوحه للجلوس للمشاورات للمحادثات لحتى نقدر نفحص ونشوف امكانيات طبعا لدمج معين لشراكات معينه، وهذا الباب مفتوح لكل الاحزاب اللي بتتوافق معنا في المبادئ، يعني المبدا اللي ما بتخلى ان يكون في سلطه فعلا ضد العنف الجريمه، المبدا اللي ما بتخلى عن ان يكون في مطالبه لانهاء الاحتلال، المبدا اللي ما بتخلى عن فعلا مساواه تامه لنا. فالاحزاب اللي بتتوافق مع هذه المبادئ احنا هون طبعا يعني جاهزين ومستعدين لكل جلسة لكل حديث، وعلى امل ان يكون منها قرارات وخيارات اللي في نهاية المطاف فعلا بتصب كمان في مصلحة ناسنا، ولكن كمان في مصلحة التغيير اللي احنا بدنا نعمله.
1: يعني هل يفهم من كلامك رولا حاليا انه يعني قضية ان تخوضوا الانتخابات بقائمة مستقلة منفردة هذا غير وارد؟
13: لا لا ابدا لا، احنا بلشنا هذه الطريق ومكملينها بكل ثقة وبكل شجاعة. وانا بقدر اقول لك يعني احنا في بدايتنا كانت تقريبا قبل 40 يوم، وكان عندنا امبارح مؤتمر جدا كبير في كفر قرع وما قبله في باقة، وحنقدر نشوف ردة الفعل والتواجد والجمهور، ونوعا ما بنشوف كذلك انه في الميدان في نقص العمل الانتخابي لأحزاب أخرى، ونرضى نشوف ردة فعل الناس. فإحنا هون مخدينها الخطوة مخدينها يعني كبداية، ولكن مكملين كل الطريق. ولكن زي ما احنا قلنا في السياسي بيصير في دائما تغييرات، هدفنا في نهاية المطاف هو أنه نقدر فعلا نعمل تغيير، أن يكون في صوت للميدان في قلب الكنيسة. وهذا الإشي ممكن يجي على عدة أشكال، ولكن الصوت اللي احنا أخذناها احنا طبعا مكملين فيها بدون تردد، لأنه احنا عم نشوف صوت الناس وعم نشوف إيش الناس بدها فعلا.
1: هل هذا الحزب لكلنا مكان أيضا يتمتع بالمرونة الكافية التي من الممكن أن تجعله جزء من قائمة أو من كتلة قائمة في البرلمان، ممثلة في البرلمان؟
13: أكيد طبعا حزب لكلنا مكان. كمان مرة الأهداف الأهم هي أنه يكون في حكومة اللي يكون تغيير اللي بتروح بين غفير بيبي وسموتريتش على البيت، ولكن في نفس الوقت حكومة اللي بتصب في مصلحة الناس اللي عايشة هون. احنا من آمن جدا أنه في الحكومة القريبة الشراكة العربية اليهودية مجبورة تكون مبدأ جدا قوي، ولكن كذلك المساواة تامة راح تكون مجبورة تكون من الأجندة في الحكومة القادمة. لكن في هون طبعا في مرونة زي ما قلت، احنا أبوابنا مفتوحة لكل يعني كل تواصل لكل نقاش لكل حديث، على أمل أن نقدر نعمل في نهاية المطاف فعلا تغيير اللي بصب في مصلحتنا وفي مصلحة ناسنا وأهلنا.
1: ما هي صحة المعلومات التي يعني وصلت إلى بعض وسائل الإعلام والتي تتحدث عن أن لجنة الوفاق أيضا في اتصالات معكم من أجل ربما إيجاد صيغة لتكون هذه القائمة أو يكون هذا الحزب الذي تأسس حديثا جزء من القائمة المشتركة؟
13: احنا تواصلنا مع لجنة الوفاق، قمنا بإرسال مكتوب رسمي للأستاذ لأبو علي محمد طه، تواصلنا معه وحكيت معه، هو رد علي بشكل جدا محترم وأثنى على عملنا وعلى طريقنا، واحنا في تواصل معهم على أمل أن يكون في لقاء إن شاء الله لحتى نقدر يعني نقعد كذلك نساعد نطرح نشوف كيف إحنا بنشوف نجرب يكون في مساعي اللي في نهاية المطاف يعني كمان مرات يجي بنهاية المطاف لعمل سواء كان عمل مشترك أو لدعم اللي ممكن يكون لحتى نقدر نضمن أحسن نتيجة في الانتخابات القريبة. ففعلا في تواصل وبشكل جدا يعني محترم، متأمل أنه في الأيام القريبة يقدر يكون في عن جد تغيير، من على أمل أن يكون في لقاء ما بيننا في الفترة القريبة.
1: نعم، شكرا لك رولا داود، رئيسة مشاركة في حزب لكلنا مكان. شكرا جزيلا
13: لك. شكرا يعطيك العافية.
1: شكرا إلى اللقاء.
14: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة، نحن نواصل معكم مستمعينا ومشاهدينا أينما كنتم. الآن إلى وطأة الحرارة الشديدة التي تصل ذروتها اليوم، ربما تلامس 43 أو 44 درجة مئوية في بعض المناطق، وهنالك تحذير شديد جدا من قضية التعرض لأشعة الشمس الحارقة. ينضم إلينا دكتور نافذ النغباني، طبيب عائلة ونائب الطبيب اللوائي في وزارة الصحة سابقا. دكتور نافذ، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
15: مرحبا بك وبكافة مستمعيك الكرام.
1: اليوم ليس يوما عاديا، درجة الحرارة الاستثنائية والتي تعتبر شديدة جدا قد تقسو على بعض فئات المجتمع، خصوصا أولئك الذين لا يتمتعون بالأجواء الباردة والمظللة تحت يعني المكيفات الهوائية. في بعض المناطق لا تتوفر هذه المكيفات، فما الذي من الممكن أن تسببه أشعة الشمس الحارقة عندما نتعرض لها؟
15: الواقع أنه ليس أشعة الشمس فقط، ولكن التعرض أيضا للحرارة العالية في وجود الظل. يعني إذا كان الإنسان داخل المنزل وكانت درجة الحرارة عالية جدا ولم يتعرض لأشعة الشمس، فقط الحرارة العالية كافية بأن تخلق عند هذا الشخص المرض والبلل وكل أنواع أعراض المرض التي ممكن أن تؤدي إلى نتائج وخيمة إذا لم تعالج بشكل فوري. ونحن نعلم أن في الأسابيع القادمة حصلت مئات الوفيات في أوروبا نتيجة هذه الموجة الحارة، ولم يكن جميعهم يتعرضون لأشعة الشمس مباشرة.
1: صحيح، أنا سمعت تقريبا يعني حتى ألاف، يمكن 5000 شخص في أوروبا الذين نعم. يعني سببت الحرارة المرتفعة الوفاة لهم.
15: صح، هنالك بعض فئات عمرية أو فئات نوعية من الناس معرضين أكثر من الغير للإصابة بالأعراض السلبية لهذه الظاهرة، كالأطفال، الكبار في السن، الحوامل، والناس أصحاب الوزن الثقيل. هؤلاء معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بأعراض ارتفاع درجة الحرارة السلبية. هؤلاء الناس عند تواجدهم، وأنا أخص مثلا الكبار في السن المتواجدون في المؤسسات الإقامة لكبار السن، وهؤلاء الناس الذين لا توجد في مؤسساتهم أو في دورهم وسائل التكييف أو التهوية الكافية للتعامل مع ارتفاع درجة الحرارة، أو عدم توفر السوائل الكافية، أو عدم وجود ناس يحرصوا على إعطائهم هذه السوائل، هؤلاء معرضين أكثر من غيرهم للإصابة.
1: يجب الإكثار من شرب السوائل، شرب المياه على وجه الخصوص، كمية معينة من المياه.
15: طبعا كمية، طبعا الإنسان حسب وضعه. في ناس مرضى، مرضى القلب ومرضى الكلى، هذول ما بيقدروا يشربوا سوائل بشكل غير محدد لأنهم محدودين الكمية اللي يتناولوها، وإلا بتؤدي كثرتها إلى مشاكل عكسية على القلب وعلى الكلى والرئتين. طبعا في حد معين، لكن الناس الأصحاء ممكن إنه يشرب الإنسان لتر كل ساعة إذا تعرض لدرجات حرارة عالية أو أعراض ممكن أن تشير إلى وجود مشكلة لها علاقة بالحرارة.
1: السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان في مثل هذه الأجواء التي تعتبر شديدة الحرارة، دكتور نافذ النباني، إنه ما هو أفضل يعني شيء من الممكن أن يبعدنا عن المشاكل الصحية في مثل هذه الأيام؟
15: لا شك أن الوقاية هي خير من العلاج، وهي تنطبق جدا على هذه الحالة. نحن ننصح الناس في حالة الحر الشديد التزام البيوت وعدم الخروج، وخاصة كبار السن.
1: وماذا مع يعني الناس اللي يعني يتعرضون للشمس يعني بسبب ظروف العمل؟ بتعرف يعني العمال في قطاع البناء مثلا كل نهار وهن يعني بين السماء والطارق، يعني خارج المنزل فيش مكيفات، يعني هناك أكيد فيش مكيفات، فشو ممكن أن يعني يسبب لهم هذا الوضع وتعريضهم كل الوقت إلى الشمس الحارقة؟
15: التعرض للشمس الحارقة في هذه الظروف وفي درجات حرارة عالية طبعا لا تمنع حدوث مشاكل ممكن أنهم يتعرضوا لها. لذلك نحن ننصح بالتقليل من ساعات التعرض لأشعة الشمس المباشرة، الشرب السوائل بكميات كبيرة، لبس ألبسة خفيفة فاتحة الألوان زي الأبيض لعكس درجة أشعة الشمس، تجنب لبس الألبسة الغامقة كالأسود، كذلك تعريض الجسم بأكثر حد ممكن إلى التهوية، يعني ما يلبسش الواحد ألبسة كثيفة أو ألبسة ثقيلة، كذلك التزود بالمياه بشكل مستمر. هؤلاء الناس العمال الذين يتعرضون لهذه الأجواء الصعبة عليهم التزود بالمياه بشكل متواصل، بحيث أن التعرق الشديد في هذه الأجواء يعرضهم إلى الجفاف، والجفاف يؤدي إلى حصول مشاكل جسمانية تتأثر فيها كل أجهزة الجسم المختلفة.
1: نعم، شكرا لك دكتور نافذ النباني، طبيب عائلة ونائب الطبيب اللوائي في وزارة الصحة سابقا، شكرا لك على المداخلة، وشكرا لك على هذه الإيضاحات المهمة جدا. شكرا.
15: شكرا لكم، نتمنى للجميع أجواء لطيفة
1: إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. شكرا.
16: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: نحن إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا العدد من حديث الظهيرة، شكرا لكم مستمعينا مشاهدينا في كل مكان. أهم ما جاء في هذه الظهيرة أن رئيس المجلس المحلي في دير الأسد السيد أحمد ذباح وعد بأنه سينجح في تجميد المشاكل التي حدثت هناك عقب بلوغ اخطارات بالإخلاء لعدد من أصحاب المنازل والبيوت في دير الأسد. والمحادثات بين القائمة العربية الموحدة ويؤاف سيكولوفيتش بشأن انضمامه إلى القائمة لا تزال هذه المحادثات مستمرة، بعدما أو بدون علاقة اعتذر طلال الجرناوي ورئيس بلدية الرهط عن ترشحه ضمن القائمة العربية الموحدة للكنيسة القادمة. وحزب لكلنا مكان، كما قالت رولا داود رئيسة مشاركة للحزب، قالت بأن كل الأبواب مفتوحة أمام تحالفات محتملة مع أحزاب فاعلة وناشطة على الساحة السياسية. كل الشكر لكم مستمعينا مشاهدينا أينما كنتم، من أسرة البرنامج في الإنتاج فاتن حداد طبراني، من الراديو المصور حين عزرا، في الهندسة الإذاعية روبي، ومني رائد دياب أحلى وأجمل وأغلى تحية. طبت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
2: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.

0: عناوين الساعة من مكان: اعتقال 5 من سكان بير المكسور قبيل ارتكابهم جريمة جنائية خطيرة. إيران تنفي التوصل إلى اتفاق حول إعادة فتح مضيق هرمز. المنظومة السيبرانية الوطنية تعلن تعزيز حصانة قطاع المياه في البلاد. النائبة توما سليمان تنتقد تراجع الحضور النسائي في المواقع المتقدمة في التركيبة الجديدة للجبهة. وطأة الحر الشديدة تبلغ ذروتها.
1: راديو مكان الأخبار.
0: سلام الله عليكم. الواحدة في أورشليم القدس. أحبطت قوات من الشرطة اليوم عملية إجرامية على خلفية جنائية قبل وقت قصير من ارتكابها. ويفيد مراسلنا نجيب قزل أن قوات كبيرة من شرطة لواء الشمال داهمت مبنى في بلدة بير المكسور وعثرت بداخله على مسدس محشو بالذخيرة وبندقية من طراز M16 ومخازن رصاص إضافية وقفازات، وقامت باعتقال 5 أشخاص يعتقد أنهم خططوا لتنفيذ جريمة خطيرة. قالت مصادر قناة العربية إن حركة الجهاد الفلسطينية وافقت على اتفاق نزع السلاح. بعد أن أعلن ترامب فجرا أنه وافق على إلغاء الهجوم الذي كان مقررا ضد إيران إثر الاتفاق على الخطوط العامة لصفقة محتملة، لا سيما الفتح الفوري والكامل والتام لمضيق هرمز، نقلت وكالة فارس عن مصدر مقرب من فريق التفاوض قوله إنه لا يوجد اتفاق على إعادة فتح المضيق وأن الأخبار المنشورة بشأنه كاذبة. بدوره قال القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية السيد مجيد بن الرضا إن التصريحات الأمريكية جزء من حرب نفسية وأن طهران تنظر إلى كل تهديد على أنه حقيقي، وأضاف أن بلاده لن تفاجأ ولن تتخذ موقفا سلبيا وتتعامل مع أي تهديد على أنه عامل لرفع مستوى جاهزيتها وقدراتها الردعية. تعمل المنظومة السيبرانية الوطنية الإسرائيلية بتنسيق مستمر مع شركائها في الولايات المتحدة للتعاون في معركة الدفاع السيبراني الوطني، لا سيما بعد الهجوم السيبراني الذي استهدف البنية التحتية للمياه في الولايات المتحدة. وأعلنت أنها تواصل العمل مع كافة الجهات في قطاع المياه لضمان تطبيق وسائل الدفاع وفحص الجاهزية في ضوء المعلومات الجديدة وتعزيز حصانة هذا القطاع، وترى أهمية كبرى في التعلم السريع ومشاركة المعلومات واستخلاص العبر لسباق التهديد وتجاوزه. تستمر الاتصالات بين القائمة العربية الموحدة والنائب من يش عتيد يوآف سيغالوفيتش بشان إمكانية انضمامه إلى صفوفها. وأفاد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب خلال برنامج جولة الظهيرة أن الاتصالات لا تزال في مرحلة جس النبض. أعربت النائبة عايدة توما سليمان عن أسفها لتراجع الحضور النسائي في المواقع المتقدمة بالتركيبة الجديدة للجبهة، مشيرة إلى تشكيل لجنة داخلية برئاستها لبحث سبل تعزيز تمثيل المرأة في مختلف مؤسسات الجبهة والحزب الشيوعي وليس في الكنيسة فقط. وخلال حوار مع زميل نادر أبو تامر ضمن برنامج على الأجندة في إذاعتنا، رأت أن تراجع مشاركة النساء في العمل السياسي يعود إلى الأعباء الاجتماعية والمهنية الملقى على عاتقهن، إضافة إلى ضعف الجهود الحزبية في استقطابهن وإعدادهن للمواقع القيادية. أنهت عضو الكنيسة شارينا سكيل صباح اليوم الإدلاء بشهادة مفتوحة في مكاتب وحدة لاهف 433، وقد أوعزت المستشارة القضائية للحكومة والنائب العام إلى الشرطة بفحص ما إذا كانت هاسكيل أو حزب الليكود قد قدما تصريحا كاذبا إلى محكمة العدل العليا بشأن طريقة انتخاب مراقب الدولة ميخائيل رابييلو.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: تبلغ تطوى الحر الشديد ذروتها اليوم، إذ يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجة الحرارة، ويصبح الجو خماسنيا في الجبال وأواسط البلاد ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي. وتشتد وطأة الحرب حيث تكون شديدة إلى قصوى في جميع أنحاء البلاد، وبدءا من ساعة الظهيرة يشتد هبوب الرياح خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثانية.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل بصراحة، سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة. المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر. أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير. مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: أجا هدوء.
3: هابي
4: هيا يا جماعة، بس شوي.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
4: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان، سوزان دبيني بصراحة.
6: طيب، ما في حديث.

0: وبصراحة
1: تحياتي رالة جميع الأحباء المستمعين. أهلا بكم معنا حلقة جديدة من برنامجنا الاجتماعي تعال نحكي بصراحة مثل العادة كل أحد الساعة واحدة عبر أثير راديو مكان.
0: وأنا حاسس بصراحة ما عدت انفع لشي ماشي واضح بصراحة ما عدت أني
1: تحية من أسرة برنامجنا أيضا في الإنتاج شريهان حجير بيكي ولينا شحادي رزق حين دهان هندسة إذاعية في الأعداد والتقديم معك دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان ديبيني ودائما منقول يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي هي دي حياتي وبعيشها زي ما انا عايش بتذكروا هالأغنية كل ما بنسمعها بنتذكر اولادنا احلم واحقق اماني بنتذكر المراهقين المراهقات شهر على العطلة الصيفية المراهقين والمراهقات معظمهم في البيت اذا ما لقوا شغل يشتغلوا وجود بالبيت هل بقربهم من بعض ومن الاهل ولا بشكل عبء عليهم هل ممكن هذا التواجد يزيد التفاهم والتقبل ولا ممكن يزيد الصراخ والنزاع؟

مراهقين هالوقت أحبائي بشو بيختلف عن الأجيال الماضية؟ وكمان أهل هالوقت بشو منختلف وشو الفرق بيننا وبين اللي سبقونا؟ شو اللي بيشغل بال المراهقين اليوم؟ شو اللي بيضايقهم؟ شو هي متطلباتهم وكمان إمكانياتهم؟ هل الأهل فعلا عندهم فكرة كاملة؟

صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية. كم من أهل قالوا على أولادهن المراهقين والمراهقات شو هالجنون اللي عليهن بدهن شي بطل هالجنون، وهن عايشين بعالمهن مكيفين مبسوطين بعالمهن. وأكتر شي ممكن نحن نعمله كأهل إنه نتذكر كيف كنا ونحن بهالجيل. أكيد مش بجنونهن اللي عم نشوف اليوم، ولكن نوعا ما كمان للجيل الماضي كانت تصرفات المراهقين شوي مش مقبولة.

0: انقسام حياة أولادنا المراهقين ما بين الواقع والرقمي وشبكات التواصل اللي بتسرقهن من الأهل وأحياناً حتى من أنفسهن.
1: مثل البشر حياتي لا ضل.
0: عدم التواصل مع الأهل حتى صبر ما عاد في عندن ليسمعوا أهلهن شو عندن يقولوا لهن. الجيل السابق تعلم الصبر والمهارات وحتى تعلموا كيف يحلوا النزاعات بهدوء عقلانية. اليوم حل النزاع عند هالمراهقين اعمل بلوك وخلصت القصة.
1: صوتك صدى ليالي الصهر.
0: شو هي الأزمات اللي بعانوا منها هالمراهقين اليوم ونحن كأهل كيف ممكن نساعدهن؟
1: روح اسبقي نجوم السماء.
0: كيف ممكن نوصلهن انه الحياة شراكة ومش منافسة وتواصل مش انقطاع؟ نحن كأهل هل فعلا منحس انه بعد في إلنا تأثير كبير عليهن ولا التأثير الأكبر صار للأصدقاء ولا السوشيال ميديا؟ 072-33-55-99-3. تعالوا نحكي بصراحة كيف ممكن نتعامل مع هالجيل المراهقين والمراهقات؟ شو الصعوبات اللي عم نلاقيها معهن؟ وشو بتفكروا الصعوبات اللي هن عم بمرقوا فيها كمان ونحن كأهل كيف ممكن نحتوي ونساعد؟

بحكي بصراحة. 072-33-55-99-3. نحن جيل الأهل وجيل المستقبل هالمراهقين. شو اللي بقربنا ببعض وشو اللي ببعدنا عن بعض؟ هل عم نعطي حالنا وقت فعلا لنفكر فيه ونشوف شو هي احتياجاتهن؟

ما في أحلى من الدنيا وقت اللي بتكون سوا بين الأهل وبين أولادهن، وبالذات إذا كنا عم نتحدث هلأ عن موضوع المراهقين. وين هن المراهقين من حياتنا اليوم؟ هل إحنا كأهل عم نحس إنهن عم بشكلوا ضغط علينا، طلباتهن غير، حياتهن غير، كل شيء بحياة المراهقين اليوم نحنا ما عشناه، ويمكن لهيك عم نلاقي حتى صعوبة إننا نتقبل ونتعامل معه. السؤال وين إحنا منهن؟ وين

0: هن منا وشو المفروض انه يكون؟ هل المفروض انه احنا نتفهمهن نحاول نساعدهن على قد ما فينا، ولا نعطيهن مجال هن يعملوا اللي بالدنيا؟ واذا عملوا اللي بالدنيا وصارت مشاكل احنا شو بنعمل؟ ودائما كل شيء بنقول لهم يا عمي والله مشغولين عليكم، والله خايفين عليكم، بضل السؤال هل بنقدر فعلا نوصل احساسنا ولا لا. تعالوا نحكي بصراحه، 072-33-55-99-3. رح نبدأ معكم أحبائي ومع أول اتصال. مساء الخير، مين معنا؟
1: مساء النور، أهلا، معك نور سواعد نشف عامر.
0: أهلا يا نور، أهلا وسهلا فيك، كيفك؟
1: الحمد لله.
0: نور، وين بتشوف اليوم موضوع المراهقين من حياتنا اليوم احنا كأهل، وشو مشاكلهن، وليه الأهل هالقد صعب عليهن انهن يتقبلوا ويفهموا شو المشاكل اللي عم بمرقوا فيها للشباب والصبايا؟
1: طلع هتحكي لك قبل ما احكي لك هيك عرفك بحالي، انا ممرض وعندي صفحة سوشيال ميديا وكثير بحكي عن مواضيع اجتماعية.
0: حلو حلو، نور سواعد. اوكي، لحتى افوت لعندك كمان
1: اشوف. الممرض نور، الممرض نور، معروف اسم الممرض نور.
0: الممرض نور، اوكي اوكي.
1: انا تعليقي على الموضوع ككل على قصه الجيل المراهق اليوم، ما بنفع نتعامل مع هذا الجيل كيف يتعاملوا مع اهلنا قبل.
0: اوكي، شو المانع؟
1: اول شيء الحياه تغيرت، اليوم صار كثير عصر التكنولوجيا. وشغلي ثاني اللي أنا كتير بتضايقني اللي عم بشوفها، قصة التربية.
0: قصة التربية، هل عم بتشوف في تربية ولا ما فيش تربية؟
1: وكل واحد اليوم الأب أو الأم صار يعمل من البنت صديقته ومن الابن صديقه. منيح تكون في علاقة طيبة بين الأب والابن أو بين الأم والبنت،
0: طيب.
1: بس لازم البنت تعرف والابن يعرف إنه في حدود. صح أنا صديقك وأبوك وصاحبك، بس اعرف أنه أنا مش صاحبك اللي أنت معه وبتروح وبتيجي معه اللي بالشارع ولا بالمدرسة. ليه؟ لأنه أنا وغيري وأصحابي لما نقعد نتخرف كان في هيبة للأبو.
0: يعني أنت بتقول الصداقة اليوم اللي الأهل عم يزرعوها في قلب أولادهم لحتى يحاولوا أن يقربوهن إلهن، هاي اللي عم تفقد الأهل السلطة الوالدية وبتفقد الأهل مكانتهن بنظر أولادهن؟
1: مش بس هاي واحدة من الأمور. أوكي. إنه الولد اليوم ما بيعرف حدوده، فلما يشوف الأب عم بتعامل معه بسمح له مرة ومرتين بصير يتطاول. حتى دائما أبوي كان يقول لي جملة، أنا بعطيك الأصبع بصير بدك الإيد. يعني البني آدم كل حتى الجيل الصغير اليوم الأولاد ولادنا ولادكم تعطيه إشي بصير بده بعد، تعطيه إشي بصير بطل فيه حدود.
0: طب كيف ممكن نكسب نور، كيف ممكن نكسب هالجيل هذا، جيل المراهقين والمراهقات، لصف الأهل؟ لأنه بدنا كمان إن يفهمونا، بدنا كمان إحنا نقدر نفهمهن، نفهم شو الصعوبات اللي عم بمرقوا فيها ونحتويهن. إذا كان كل أب أو أم بدهن يقربوا من أولادهن، هالولاد بدهن يفتكروا إنه هن رح يصيروا إصحابه بالآخر، كلمتهن اللي بدها تمشي، معناتها إحنا مشكلة كبيرة.
1: احنا مش بمشكلة كبيرة، لسبب انه كل جيلنا وجيلك وجيل اللي قبلنا تربوا بهاي الطريقة، واعتقد هو من يعني من افضل الاجيال اللي كانوا.
0: اوكي،
1: بس الفكرة ككل هي انه
0: حط اليوم حدود.
1: غير الحدود، السوشيال ميديا.
0: السوشيال ميديا خربت الدنيا. ما هي شو السوشيال ميديا؟
1: السوشيال ميديا كواحد الموجود على السوشيال ميديا، كواحد بتابع وبيشوف، خاصة للصبايا بشكل خاص وللشباب بشكل عام، عم بتأثروا بما يسمى هاي الصبايا البلوجرات ولبسات وطلعات ومصاري ودبي وكل هاي الأمور. فأنا كواحد اللي بعيش هاي الأمور، هاي كله كذب، هاي كله فيك. فأول إشي الأهل لازم يورجوا لو يعني يعلموا أولادهم إنه هذا الإشي اللي عم بتشوفوه مش صحيح، وإذا كان صحيح في طريقة غلط في هاي الأمور. فيش حدا اليوم بيقدر بجيل 20 22 23 يشتري سيارة من الشركة، يكون عنده بيت بدبي، يكون عنده كذا، غير بسبب واحد أو اثنين، غير إذا كان أبوه مليونير أو عنده ورثة
0: أو الشغلات التانية، المال السريع هذا اللي عم بيجي للأسف بالطرق الغلط.
1: لا تفوت على السوق السوداء وكل الأمور.
0: لا، هي مش موضوع السوداء، هي موضوع تصرفات وأعمال اللي الشباب والصبايا مش مفروض يعملوها، ولكن بعملوها لأنه بعرفوا إنه أوكي في من وراها مصاري ونحن بدنا مصاري فنعمل.
1: ما عشان هيك لازم أول إشي ممنوع يعلموا أولاد ممنوع يقارنوا حالهم بحدا.
0: 100% صح. 100% نور.
1: إشي المقارنة هاي عم تعمل مشاكل حتى بين الأزواج. يعني أنا عم بشوف كتير أصحاب بيحكوا لي نور والله مشكلة مع مرتي أختها سافرت أو هذيك قربتها سافرت. بصير مقارنة ليش تسافر مرتين؟ ليش كذا؟ ليش
0: تسمع هنا؟ غير الأتالي هاي الغير الأتالي للأسف.
1: هاي المقارنة عم تعمل كثير مشاكل في حياة الأزواج كثير وخاصة من الصبايا اللي بيطلعوا أنا جوزي سفرني أنا جوزي كذا. بدي أحكي لك عن موقف صار قبل فترة أنا عندي على السوشيال ميديا بطرح أسئلة.
0: أوكي.
1: ومنها أسئلة على الإنستغرام هل خنت مرة؟ هل انخنت مرة؟ وبالصدفة كان عندي زوج وما ببين يعني جوابين غير أنا بقدر أشوفه. كان عندي زوج اثنين جاوبوا إنهن خانوا وإذا بتفوت على صفحتهم بتشوفي إنه أفضل علاقة أفضل حب أفضل كذا. فالواحد بصهم بيقول مدام إنكو هيك بتخونوا ليش عم تورج للناس إنه الحياة وردية والحياة بتجنن؟
0: لأنه في كتير فرق كبير بين الواقع اللي هن عايشينه أو المجتمع عايشه وبين السوشيال ميديا. الفكرة اللي بدنا إحنا وبنقتل حالنا لنعطي فكرة للناس إنه إحنا هالقد بيرفكت هالقد كاملين هالقد بحياتنا كل شيء تمام. بس اللي قريب للأشخاص هذول بعرف إنه الحقيقة لا الحقيقة مش هيك.
1: عشان هيك لازم كل أولادنا ونعلمهم من جيل صغير مش كل شيء بتشوفوه تصدقوه.
0: نور سواعد فينا أطلب منك شغلة؟
1: تفضلي.
0: حسب وقتك بكل برنامج بتمنى تكون معنا لنكسب أيضا من خبرتك. واليوم راح أفوت كمان عندك على صفحة الإنستغرام.
1: أول مرة بحياتي بشارك بالراديو أو بتصل. أول مرة عمري 35 سنة.
0: العمر كله. هذا حظ حلو اللي سمعت صوتك وهالمشاركة القيمة كمان. وعلى الإنستغرام الممرد نور سواعد. ألف شكر لك عزيزي. شكرا كتير نور.
1: شكرا لك
0: يا ميت. هلا يعافي قلبك يساعدك. باي باي. الله معك. 072-33-55-99-3 معنا كمان اتصال. تعال نحكي بصراحة. مساء الخير.
2: مساء الخير سوزان.
0: أهلا وسهلا يسعد المساء.
2: يسعدك
0: يا ميت. هلا كيفك أنت؟ شو الأخبار؟
2: والله مشتاقين نحمد الله.
0: هلا شو بدنا نقول يا سحر اليوم؟ شو شايف الوضع؟
2: والله يا سوزان الأوضاع كيف وصلنا لها احتار الواحد. إذا بدك تحكي ابنك يمكن يفكرك متاح كل الوقت، وإذا بدكش تحكي بده يكون متاح لغيرك.
0: خلينا نبدأ من البداية. اليوم حسب رأيك سحر الأهل عندن فكرة عن مشاكل المراهقين والمراهقات؟ عندن فكرة عن شو بمرقوا مصاعب بيحاولوا إنه يفهموهن ويساعدوهن، ولا كل واحد عايش بهمه والأهل للأسف الشديد في منهن بيروحوا لجملة إحنا حاولنا معهن ولا بيقبلوا يحكوا وخليهن مع أصحابهن بيحكوا لأصحابهن بيحكوش إلنا. حسب هاي الجملة لازم الأهل شوي يرجعوا لحالهم ويفكروا ليش أولادهم بيحكوا لأصحابهم وبيحكوش لأهلهم شو عم بيصير معهم.
2: شوفي بصراحة مراهقة زمان بتختلف اختلاف تام عن مراهقة اليوم.
0: شو الفرق بيناتهم؟ هاتي سمعينا.
2: الفرق مراهق زمان كان بالفطرة بده زي ما تقولي يعني الاشي الكبير عنده انه يوصل انه يدرس. كانوا هذول يمنعوا من الدراسة ومن إنه يطلع من البيت بأوقات متأخرة يرجع بأوقات متأخرة. هذول كانوا يعني يحاولوا يعملوا قصة مع الأهل حتى يوصلوا لهم هذا الشيء. اليوم مراهقة إيش الثاني؟ اليوم مراهقة إني أنا بدي أعمل اللي بدي إياه، بدي أجيب اللي بدي إياه على البيت، بدي أتصرف كيف بدي. تبقى لكم مش فيه أنا أختار أصدقائي، أنا أختار قصة شعري، أنا أختار لبسي، أنا أختار الميول اللي بدي إياه، أختار أسافر وقت ما بدي. تبقى لكم مش تسألوني.
0: والأهل مفروض إنه يسكتوا ويعطوا ويحكي ويعمل اللي بدي إياه.
2: أنا بحكي لك إنه شوفي في فرق. إذا بدنا نحتوي أولادنا مش نحط سن المراهقة على جانب، بغض النظر في كبار بالعمر بعضهم مراهقين.
0: أنا عم بحكي عن جيل المراهقة سحر. اليوم حلقتنا عن جيل المراهقة. هذا الجيل اللي أوقات منحسه إنه ضايع، أوقات منحسه إنه بعرف أكتر منا. ليش؟ لأنه مطلع أكتر على السوشيال ميديا، عم بشوف العالم كله بكفة هالإيد هاي اللي هو 24 ساعة عليها.
2: مضبوط. هلأ سوزان في كتير احنا احكي لك بصراحة. انا عندي الولادي يمكن طلعوا عن المراهقة شوي، بس انا احكي لك بصراحة لا اليوم انا بتعلم من اولادي.
0: كلنا بعدنا بنتعلم من اولادنا.
2: ليش ما اتعلمش منهم اذا في شيء لصالحنا؟ ليش ما اتعلمش منهم؟ هم يمكن دراي بجيلي انا كان دراي والنصيحه كانت غاليه كثير، ممكن كان تدفع ثمنها وما كانوش يقبلوها كمان. اليوم انا مستعد اتقبل النصيحه من ابني، اجاري احتويه، اشوف ايش بده، شو افكاره، ممكن انا استفيد منه.
0: هذا انت كتير. ولكن هل اولادنا اليوم المراهقين والمراهقات يا سحر بتقبلوا النصيحه من الاهل؟ هل بيشاركونا بكل شيء بيصير معهن؟ هل احنا عارفين باي مجالات هن عم بفوتوا، منها المنيح ومنها اللي لا؟
2: اذا انا احتويت ابني من وتابعته من البدايه طبعا مش رح يخبي عني شيء. وبعدين هو ليش بده يخبي؟ إذا هو عارف حاله مش غلطان مش رح يخبي، بس إذا غلطان أكيد بده يخبي. ليه؟ لأنه عارف التذمر تبع الأهل مش رح يقبلوا هذا الحكي.
0: في أهل تتدمر على الفاضي والملان، في أهل، في أمهات وفي آباء كل حركة بعملها الشاب أو هالصبي اللي هن في البيت هذول بجيل المراهقة كل شيء عم بيضايق الأهل، فبيضطروا إنهم يطلعوا لبرا، يحكوا لبرا، يعيشوا برا، يكونوا مع أصحاب برا. للبيت بنيجي بس بننام.
2: أنا بحكي للأهل احنا المفروض ان احنا نتابع اولادنا بحب بثلاثة، مش بالعصبية. العصبية بالعكس بتخلي ينفر منا، يهرب منا للناس البرة. المفروض شوي شوي نعمله مظبوط كأصدقاء، بس أصدقاء بحدود برضو.
0: هاي الجملة يعني اللي قالها كمان نور هلأ من شوي، انه مع الوقت هيبة الاهل بتروح والاولاد بنسوا الحدود اللي لازم تكون بينهم وبين اهلهم.
2: هو بس يحق عليهم يعني. هو أولادنا كتير كتير تعلقوا بالسوشيال ميديا وتعلقوا بالمواقع وصاروا بدهم يتصرفوا مع الأهل كيف مكتوب وكيف بيقرأوا وكيف، بس يعرفوا إنه تجارب الناس مش زي تجاربنا، عقول الناس مش زي عقولنا. كل جيل بيختلف عن الثاني مظبوط، بس في الأخلاق ما في إلها لا سوشيال ميديا ولا في إلها قديم ولا في إلها جديد. الاحترام هو الاحترام بكل الأجيال وبكل الأزمان.
0: أنا بتمنى أن رسالتك تكون وصلت للجميع. سحر شكرا كثير على مداخلاتك دائما معنا، يعطيك ألف عافية حبيبتي. ألف شكر لك. يا هلا يا عيوني، باي باي. الله معك.
2: باي باي.
0: 072-33-55-99-3 بناخذ كمان اتصال. مساء الخير. مساء الخير، مين معنا؟ مساء الخير. طيب بعد شوي منكون على الخط. طيب فاصل إعلاني ومن بعدها منتابع.
3: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
3: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
8: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
9: دقيقة حبيبي بس شوي.
10: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
9: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن في مكان سوزان ديبيني بصراحة.
0: بنواصل معكم أحبائي حلقتنا لليوم من برنامج تعالوا نحكي بصراحة عبر أثير راديو مكان 072-33-55-99-3. وين نحن من حياة أولادنا اللي من اسمي بين الواقع والرقمي؟ قديش منفهمهن، قديش متحاول نتعاطى معهن، شو الصعوبات اللي عندهن؟ عقل بتغير خلال ثواني بأمناح وما شاء الله عليهن، فجأة واحدة بتحسوا إنه في إشي سكر بعقلن، شو اللي بخطر ببالن، شو الأشياء اللي عم بمرقوا فيها، هل إحنا اليوم كأهل واعيين وحاسين فيهن ولا لا؟

0: بنواصل معكم أحبائي ومع الاتصالات. مساء الخير، مين معنا؟
1: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا، يسعد المساء.
1: كيف حالك يا زوجان؟
0: الحمد لله بألف خير، وأنت كيف؟
1: مساء الخير إليك وللمستمعين.
0: ميت هلا، مين معي؟
1: دي مشكلة، أنا سليمان معك.
0: أهلا يا سليمان.
1: أنا حياة مرتي في 98 اتوفت بالسرطان بعد 2 سنين و8 أشهر سرطان.
0: الله يرحمها. طيب.
1: تعيشي، وكان عندي 8 أولاد، الكبير ابني 12 سنة والصغير ابن 4 أشهر.
0: أوكي.
1: الصغيري. طيب. المهم أنا عندي 5 بنات و3 أولاد. جوزت 3 مرات.
0: لحظة. كيف تقدر تربط موضوعك انت بموضوعنا احنا لليوم؟ احنا عم نحكي عن جيل المرافقة.
1: موضوع اليوم كيف بتشردوا؟ عندي 4 بنات هجوا.
0: هجوا؟ طلعوا من البيت؟
1: بعد ما انا تجوزت المرة الثالثة.
0: اوكي.
1: صارت تصرخ معهم وتطردهم ومشاكل 24 ساعة وعسامة معي. انا نخوت، عندي نخوت.
0: لأنك أنت
1: قدامي ما كنت البيت، ما كنت أشتغل، يعني كل شيء قدامي أشوفه المظلومات وما أقدرش أساعدهم.
0: وطلعوا من البيت، تركوا البيت وطلعوا؟
1: تركوا البيت بعد إيش؟ بعد ما تقول لي بسمع بالتليفون ما هو تجوزت ابن أختها لمرتي.
0: طيب أنا لا، استنى عمي سليمان. لحظة. قصتك انت حكيت ليها على التليفون اذا انا مش غلطاني، انت نفسك عم سليمان.
1: بالنسبة لانه هن بسن المراهقة،
0: بسن المراهقة انت اعطيت لانساني اللي تتحكم فيهن اللي ما كانش لازم تتحكم فيهن، وهن تركوا البيت وهجوا من سوء المعاملة اللي كانت منها.
1: وهي صلى 3 أشهر زعلاني على حي الله كلمة، مدشرتني البيت، مدشرتني بلا اكل بلا دواء. انا عذير.
0: انت متذكر شو قلت لك لما حكينا على التليفون؟
1: متذكر.
0: اوكي، اذا امل باللي قلت لك اياه اذا بدك تريح راسك، وان شاء الله انه بناتك
1: بدي اجيبها على طلب الطاعه. بعت جاها كرتتهم، حكيت.
0: طيب عم سليمان
1: مش مستعربه في اي، وكتبتني الدار في اسمها وفكره هيك.
0: بعرف قلت لها، حكيت لك كل شيء. ان شاء الله انه المحامي بيقدر يرجع لك حقك، وان شاء الله انه بناتك بيعرفوا انك كنت مظلوم ويرجعوا للبيت ويكونوا بحضنك وتعيشوا كلكم مع بعض. شكرا كثير لاتصالك.
1: شكرا عمي. بنوري بصوره يبقى على التليفون بحكيهم شو كلمي. انا صح.
0: طيب خليني احكيك، انا بحكيك بعد البرنامج لانه بقدرش ادلي بهذا الموضوع كمان على البرنامج. هذا مش موضوعنا، هذا موضوع كتير شخصي. شكرا كتير لك. بناخذ كمان اتصال. مساء الخير، مين معنا؟
2: نافذ رايك، اعطيك العافية.
0: يعافي قلبك، اهلا وسهلا، مين معي؟
2: نافذ.
0: اهلا يا نافذ، اهلا وسهلا فيك. هلا. الحمد لله.
2: يعني أنا بالنسبة لي رأيي، يعني المراهقة مراهقة سواء كانت في السابق أو في الوقت الحالي، ولكن الظروف كانت تختلف. يعني اليوم إحنا المسلسلات والأفلام يعني غزت بيوتنا، فهذا كان شوي يعني كفيل إن يعني الجيل اليوم مش زي جيل قبل. هذا الجيل قبل كان أنا بالنسبة لي كان أدق من اليوم، يعني كانوا يعرفوا يطلعوا فيه. يعني أنا كنت أدخن بشموا أصابعي، يعرفوا أن أنا أدخن. طب كيف يعني؟ وين ما أروح وكأني أنا يعني محاصر، يعني أي حركة بسويها يكونوا عارفين عنها. ولكن اليوم الأولاد بيرسلوا على شو بيسوي، كل واحد جهازه معه وما بتعرف شو بيسوي.
0: يعني أنت عم بتقول أنه قبل مع أنه الإشي كان كتير صعب وفيه أسوي، ولكن كان يعرف يحافظ على الأولاد أكثر من اليوم.
2: كمان مش محافظة، كمان أن الواحد يعني هم يعني بالضبط يعني ما فيها الإرشاد، ما فيها التوعية، وكأن عيب الإشي. فاهمة؟
0: اليوم يعني اليوم عيب الإشي؟
2: لا قبل.
0: قبل. أوكي.
2: اليوم بصراحة يعني وسائل التواصل الاجتماعي، وين بروح بيعرفوا، وين بيجي بيعرفوا، وين كذا، وفيش حدا لا بحاسبه. يعني اليوم أنت بتقدريش تحاسب الأولاد.
0: ليه بتقدريش؟
2: معطيتي تلفون هو بيقدر على التلفون اي شيء يدخل، ما بتقدر تحاسبي.
0: ليش لا؟ ايش المانع انك تحاسب اولادك؟ شو المانع انك تعرف عنهم شو عم بيعملوا، شو عم بمرق عليهم؟
2: شو بده يعمل؟ يعني كل يوم بده افحص تلفونه؟
0: ليش تفحص تلفونه؟ ليه ما بيكون حكي بينك وبينه؟
2: الحكي بصراحه يعني انا بشعر ما في لا اي جدوى. لما قد ما تحكي، انا عندي اولاد انا وربيهم بالبيت، يعني بيعرفوش يعني يحكوا الفاظ نابية أو سوقية، بس لما طلعوا برا رجعوا يعني جابوا ألفاظ وجابوا مسبات، معناه المجتمع كمان إلى دور في خراب السوسمو الولد، يعني الولد مزود تحكي معه، بس لما بيطلع برا كمان في مشكلة عندك، يعني أنت يتأثر في الجو.
0: أوكي، أنت بتفضل أنك تترك الولد للمجتمع حسب كيف المجتمع ربيانه وبعامل بعضه حتى لو كان بالأشياء اللي مش مزبوطة، ولا بتفضل أنه تعطي من وقتك لابنك وأنت تصلحه بالأشياء اللي هو عم بحكيها غلط أو عم بتصرفها غلط؟
2: والله أنا يعني مش شايف يعني غلط في شو اسمه
0: إيش
2: في الموضوع،
0: أي موضوع
2: يعني أنا
0: أي واحد فيهن المراهقة أنت مش شايف أنه فيه غلط، لأنه ما فيهوش غلط. بضل السؤال قديش الإشي بفرق بين مبارح وبين اليوم، بين القديم وبين الجديد، وهل إحنا اليوم نعرف نتعامل معهن ولا لا؟
2: أنا صدقا بعرفش عن حالي بحكي، لأن أنا أولادي ما شعرتش أنهم راهقوا بصراحة، بعرفش هم متزنين أكثر مننا ولا أنا ما بعرف، أنا ما لاحظتش بصراحة، يعني ما لاحظت اي مراهقه او شيء يعني زي ما تقول يعني يلفت انتباهي انه بالفعل الولد يعني مر في فتره مراهقه او شيء بصراحه يعني.
0: طب هلا بصراحه بصراحه خليني اسالك بصراحه نافذ، بالنسبه لك انت اذا انا باجي بسال نافذ اليوم شو هي المراهقه حسب رايك، وهل في إلها أعراض ممكن تشوفها ولا لا، ولا هي إشي فترة ومرأة بدون ما تترك أي مخلفات لا بالذاكرة ولا عند الأهل ولا عند الأولاد؟
2: دي بداية سلوك جديد بصراحة،
0: بداية سلوك يعني جديد، بداية وعي جديد،
2: وعي أو سلوك يعني تقريبا بداية وعي جديد،
0: والأهل الأهل بتقبلوا هذا الوعي وبيفهموه ولا بيفهموهوش، ولا بالنسبة إلهن هذا الأولاد عايشين حياة إحنا ما كناش عايشينها، بيعملوا اللي إحنا ما بنسوا شو كان بالقبل حتى مع الفارق اللي كان بيناتن؟
2: الأهل ما بنسوا، لكن يعني مثقلين بالهموم تبعت الحياة، وبعدين بصراحة الأهل يعني بس يصلح حاله الواحد، بس يصلح حاله بروح يصلحه يعني، ولا بتركي 100 مشكلة عن كل
0: هاي الجملة الأخيرة هيك، بتعرف كيف هذا اللي بضرب القوس مرة واحدة وبيطلع السهم منه؟
2: والله بقولك هذا هو. أنا عندي عيوب يعني، أنا أبو
0: كلنا عندنا عيوب، فيش إنسان كامل نافذ، فيش ولا إنسان كامل.
2: بنجر يعني أكثر إشي شو المراهق يعني إنه بده يصير يعني فتح هنا وبصير يطارد البنات وبصير بده شو اسمه يشبع ضريسته من هذه المسائل يعني بالحرف، يعني إذا واحد ما واحد سد عليه فهم شو الموضوع إنه فترة مؤقتة وفترة كذا بالحرف يعني.
0: طيب هلا نحن وانت والمستمعين رح نستقبل الضيفه يارا صفور، عامله وناشطه اجتماعيه وصانعه محتوى، لنسمع منها عن هالجيل هذا. وبكل الاحوال بدي اشكرك الف شكر لك نافذ، شكرا، يعطيك الف عافيه.
2: الله يعافيك، شكرا لك على البرنامج الحلو.
0: الله يسعدك ويخليك، يا هلا فيك، تحياتي، باي باي باي باي، الله معك. إذن أحبائي تعالوا نحكي بصراحة موضوع المراهقين وكل شيء بيختص بالمراهقين، ونحن اللي علينا عملنا وأكثر ما فينا عملنا لحتى نرضيهن، وللأسف بعدنا يمكن مش فاهمينهن. مكان توكس يوم الأربعاء رح يتناول هالموضوع على قناة مكان بصورة موسعة أكثر كمان.

0: تابعوا بعد نشرة الأخبار على قناة مكان يوم الأربعاء مكان توكس، كل ما يختص بالمراهقة وحياة المراهقين.
1: تجرني

0: مع هالكلمات اللي الأهل كلن عاشوها وبعد انباشوها ورح يضلوا يعاشوها. نحن وأنتم نستقبل يارا صفوري، عاملة وناشطة اجتماعية وصانعة محتوى. مساء الخير يارا.
1: مرحبا، كيفكم؟
0: تمام بألف خير. هلا يا عيوني يارا. اليوم عم نحكي عن المراهقة، عم نحكي عن جيل هالمراهقة هذه اللي صعب على الأهل إنهن يستوعبوا ويفهموا ويتقبلوا ويحتوا، وبنفس الوقت المراهق يمكن بمرحلة معينة شايف حياته تختلف كليا عن حياة أهله، فحتى مش عم بيحاول إنه يشرح لهن أو إنه يحاول يوصل لهن شو الأشياء اللي بده إياها. كيف أنت بتشوف الصورة؟
1: يمكن واحدة من أصحاب المراحل اللي الإنسان بعيشها هي مرحلة المراهقة، اللي هي هيك بين لبين، يعني بطلت طفل بس بعدك مش 100% راشد وبالغ، فأنت هيك ضايع بين عالمين، عم بتودع عالم، عم بتفوت على عالم جديد، أنت مش فاهم حالك، الناس حولك مش فاهمتك، ومرات صعب تشرح إشي اللي أنت نفسك عم بتخوضه جواته. مرات كمان الكلمات، يعني بهذا الجيل لسه ما عندهنش المعرفة الكافية كيف يعبروا كيف يشرحوا.
0: احنا عم نحكي عن جيل مراهقة مش جيل 13-14، يعني خدي كمان من 17-18 لل20 ولل24، هذا الجيل اللي بيضل واقع بين لبين، يعني دايما بيجي دايما بيجي واقع بالنص.
1: المراهقة صارت أطول، يعني كمان تبلش أفكار وكمان تخلص آخر، يعني الاشي كمان عم بتغير آخر سنين
0: آخر سنين المراهقة صارت عم توصل للأربعين وخمسين. هدول هدول بنوجه له تحية بنحطن على جرب هلا، بس احنا بدنا الجيل الصغير عن جد 17-18-19، هدول كيف ممكن الأهل يتقربوا لهن وشو المشاكل اللي عن جد هالجيل هذا بيعاني منها والأهل بعرفوش عنها؟
1: تعال بلاش نقول إنه هاي مرحلة، فهي فترة وبتخلص، صح مرات بنحس انه يمكن بتطول وكثير بس هي بلا مرحلة عمرية لكل انسان بعيشها وهي طبيعية على الاخر. والشعور تاع الاهل انه هن مش فاهمين وبعاد عن اولادهم برضو طبيعي، وحاجة الولد او البنت انهم يعيشوا هاي الفترة مرات كمان بانه يكونوا اقرب من الناس اللي اقرب لهم بالعمر، أبعد عن أهلهم، يعيشوا تمرد معين برضو طبيعي. حتى بالعكس مرات إنه الطفل يقدر يعيش هذا التمرد معناه إنه بحس بأمان معين داخل البيت.
0: هلأ هو بده يعيش هاي الشغلات كلها لأنه شغلات داخله وبده يعيشها وبده يحسها وبده يتلاها. السؤال صح. هل الأهل مع كل اللي مرقوه بالسابق ولكن هل بيقدروا فعلا يفهموا تصرفات أولادهم، ولا كل واحد في عنده مراهقين بالبيت بقول لك مش عارف أدبره، مش عارف أحكي معاه، مش عارف أرضيه، فيش إشي برديهن، ليش كيف؟
1: صح، بس بفهم شعور الأهل عن جد شيء مش هوين، بس يمكن في شرطك أساس اللي لازم نركز عليها اللي مثل الحدود الواضحة، كثير مهم بالذات بجيل المراهقة الأولاد يربوا هني فاهمين إنه في حدود بهذا البيت اللي أنا ممنوع أتجاوزها، يكون في مراقبة على الأولاد، بس برضو كمان أعطيهم الشعور بالاستقلالية نوعا ما. في كثير تناقض بهذا الجيل، من ناحية بدي أعطيهم استقلالية، من ناحية بدي أراقبهم، من ناحية بدي أعطيهم الحدود، من ناحية لازم يختاروا. مرات صعب نعيش ضمن كل هاي التناقضات وكيف نلاقي التوازن بيناتهم.
0: احنا عم نروح وعم نرجع وعم نحكي عن موضوع الاهل وصعوبة التعامل مع هذا الجيل، ولكن لو سألتك انت بالنسبة للجيل هذا، بالنسبة لهذا الجيل اللي احنا اليوم عم نحتار معه، أوقات منحسه بفهم أكتر من الأهل، أوقات منحسه بده مين يرعى، أوقات منحسه إنه موجود بخطر لأنه كل شيء حوالينا عم بشكل للأسف الشديد خطر، وفي مراحل معينة منقول إحنا منعرفش إشي قدام اللي هن بعرفوه، ولكن هذا الجيل بأي أسلوب لازم يتعامل؟ بأي أسلوب لازم الإنسان يحتوي؟ إذا كنا عم نقوله كمان نور حكى وإنت حكيت وكمان المستمع اللي قبلك كمان حكى قال إنه لازم نحط حدود، طب هاي الحدود اللي بدنا نحطها ما إحنا كمان منخاف إنه تبعد الأولاد عنا أو الأولاد ما يفهموهاش، شو هي الحدود كأنت كيارا كنت بتفضلي إنه الأهل يستعملوها أو يحكوا ويشرحوها لأولادن مثل شو؟
1: ما هو الفكرة هي مش الحد نفسه، إنما كيف نوصله للولد. لما أنا الولد بخاف مني وبخاف من ردة فعلي وقتها مش راح يجي ويحكي لي، بس إذا هو بعرف إنه هو بقدر يعمل مش أقول أسوأ إشي بس إنه بقدر يعمل شغلات اللي هي تتعدى هاي الحدود وبيجي وبيحكي لي، وأنا بضلني حدا هادي وثابت قدامه وبسمعه وبحاول نحل المشكلة، وكمان أرجع وأعطيه هو كمان يحدد الحدود كم مرة، يأخذ العقاب اللي بيحتاجه بهاي اللحظة، بس مع هيك أضلني أنا الملجأ الآمن.
0: هو يحدد شو العقاب إنه ممكن يكون، ويحدد شو اللي عمله غلط.
1: لا الأهل
0: طبعا
1: الأهل اللي بحددوا هاي الشغلات. بس أنا بقول إنه مش الحدود هي اللي بتبعد الأولاد عن أهليهم، وإنما ردة فعل الأهل هي اللي كثير مرات بتبعد. فلما ردة الفعل بتضلها هادية، بنسمع بنحتوي وحازمين وبنحط الحد زي ما لازم، بأخذ العقاب زي ما لازم، بس بنحافظ على هذا الهدوء واللي بيخلي الأولاد لا ترجع لنا. أما لما الولد بحس بخوف من بيته ومن أهله، وقتها كثير مرات رح يلجأ لناس تانيين أو يخبي شغلات هاي جواته. نسبة الاكتئاب عم بتزيد عند
0: شباب المراهقين.
1: وكمان زي ما حكيت الوضع اليوم كثير خطر للأسف، زي ما احنا عم نشوف نسبة الشبيب اللي عم تلجأ للجريمة عم بتزيد، العمر كمان عم بيكون أصغر من الأعمار اللي كانت قبل. إذا كان إشي بلش من عمر 14، اليوم عم نشوف أولاد بعمر 12 ولاد أقل، بسبب العالم اللي هن عايشين فيه. الوضع عن جد خطير للأسف، الأهل عم بيعيشوا شغلات جديدة.
0: أنت حكيت جملة بسبب الوضع اللي هن عايشين فيه، هذا الوضع اللي هن عايشين فيه، هذا الجيل اللي احنا بنفديهن بروحنا بعيوننا بكل شيء بقلبنا بكل شيء بالدنيا بس يكونوا بخير، هذا الجيل اليوم الصعوبات اللي عم بيواجهها، ما فينا نعمل مقارنة بين اليوم وبين الأمس بين الجيل الماضي، ولكن قديش ممكن الأهل مع كل الاحتواء مع كل الدعم. انت قلت في البداية كمان نقطة جدا مهمة والكل ذكرها، انه لازم نحط حدود. طب كيف بدك تحط حدود لما انت عم بتشوفي هالولاد ضايع؟ شباب اليوم في للأسف الشديد نسبة كبيرة من هن اللي هن ضايعين، اللي هن مش عارفين شو بدهم يعملوا، مش عارفين الصح من الغلط.
1: ففي مرات اللي فيها الأهل رح يحتاجوا يلجأوا كمان هن لناس مختصة. في مرات ولاد اللي صعب على الأهل يتعاملوا معهم لحالهن، ومش عيب ومش غلط، بالعكس محبذ وبساعد كثير مراهقين بيقدروا يحكوا عن تجربتهن كيف عن جد حسوا كمان أحسن، كمان بشعور حتى بالإنقاذ لما لجأوا لمختصين وساعدوهن يطلعوا من هاي الأزمة.
0: حسب رأيك يارا الشباب والبنات المراهقين والمراهقات لمين بفضل يتوجهوا وقت اللي بواجهوا مشكلة؟ وهلأ احنا عم نحكي بصراحة، وأكيد المستمعين كمان هن صاروا مجاوبين قبل ما أنت كمان تقولي لي، وقت اللي الولد أو البنت بجيل المراهقة بحس إنه هو واقع بمشكلة، هل في عنده ثقة بأهله يتوجه لين، ولا بتوجه لأقرب صديق إله وأكتر إنسان اللي بيعرف أسراره كلها؟
1: راح تنصدمي، بس أغلب الأجوبة اللي أنا بسمعها إنه كثير مراهقين بيلجأوا أول إشي لتشات جي بي تي،
0: وهذا اللي اليوم أصبح هو الجواب لكل المشاكل.
1: صح، وللأسف مش عن جد هو بيعطي أجوبة، وأكثر بيورجي تعاطف مرات متزايد مع الشخص اللي بيحكي معه، ومش عن جد هو الأداة الصح للمراهق إنه يتواصل معه. عشان هيك بنرجع كم مرة للشعور بالأمان داخل البيت، اللي هو بداش مرحلة المراهقة، هو بدأ من البداية كيف الأهل يخلقوا هذا الشعور داخل بيتهم. وزي ما حكيت مرات جيل المراهقة نفسه فيه صعوباته الخاصة اللي بيعيشها المراهق، إن كان السبب التغييرات اللي بحسها، إن كانت جسدية إن كانت نفسية إن كانت العقلية. ومرات إذا إحنا بنشوف عند هذا المراهق مثلا نوبات غضب متكررة بشكل كبير، عنده تنقل وتقلب بالمزاج، إذا الاكتئاب كمان ببلش نشوف علامات مثل بكاء كتير، شعور بالفراغ،
0: بكاء كتير. بالنسبة لشباب احنا عم نحكي عن جيل 17-18 وأكتر، شباب وصبايا،
1: شباب أو بنات
0: ممكن يتوصلوا لدرجة البكاء بدون أي سبب، إنه احنا بتضايقين ويسكروا حال إنه قاعد يبكي بالأوضة.
1: صحيح، أو مرات إشي يبينش عن طريق عياط، ممكن يبين عن طريق لامبالاة مفرطة، ممكن يبين عن طريق
0: أو أعصاب وضغط وصراخ وشغلات مثل هيك.
1: صحيح فوقتها في أزمة اللي هي زيادة عن جيل عن جيل المراهقة بلا مهم نتوجه ونستعين بحدا اللي يساعد، لأنه عن جد هاي المرحلة العمرية هي صعبة، صعبة على الولد وصعبة على الأهل.
0: صعبة على طرفين، بس حسب رأيك شو أكتر المواضيع اللي ممكن تخلي أولادنا أو بناتنا بهذا الجيل يدخل لهذا الوضع من الاكتئاب؟ لأنه إذا بلشنا نقول اكتئاب معناتها لا سمح الله إذا تواصل فيه ممكن يؤدي لأشياء تانية اللي هي خطيرة جدا، فكيف الأهل لازم ينتبهوا إذا صرخ إذا بكي إذا عمل تصرفات غلط، ولا لازم يروحوا يستشيروا؟ لأنه هون عم نحكي صارت حياة بني آدم، هون بطلت إنه ولد مراهق تصرفات مراهقة، إذا فات لموضوع اكتئاب هذا تغير الموضوع نهائيا. هلأ
1: بالضبط بالضبط، المفروض إنه الأخ الأهل إني أكثر ناس بعرفوا ابنهم، هون بعرفوا التغييرات البسيطة اللي بمرق فيها، بس زي ما حكيت إذا كان في غضب متكرر، إذا كان في شعور بالفراغ، شعور باللامبالاة، الحكي المتشائم كل الوقت، انقطاع العلاقات مع الأصدقاء، تجنب العلاقات مع أفراد عائلته، مرات كمان شيء ممكن يبطل يروح على المدرسة، يصير يعمل سلوكيات ما كانش يعملها مثل تدخين، كحول، مخدرات، التجوال بالليل، في شغلات اللي لازم ننتبه لهاي العلامات التحذيرية اللي الولد عم بيقول لنا أنا بأزمة ساعدوني.
0: وبيقبل بوقتها كمان تدخل الأهل؟ كيف بدهم يجبروه إنه يقبل تدخل الأهل لما هو فايت بهذا الوضع، وإحنا عم نحكي عن وضع هالقد صعب وما فيش هداك الرابط بينه وبين أهله، ما فيش هداك التفاهم من الأساس، ويمكن هذا اللي بيوصله لهي المرحلة، بس كيف بدهم يقنعوه إنه إحنا معك وإحنا منخاف عليك، بعد ما يصير الإشي وصل لمرحلة إنه فات بحالة اكتئاب ما عادش بده حدا؟
1: الإشي يبلش بأنه هن يعملوا مع المحادثة الأولية، المحادثة الثانية، إذا شافوا إنه بعد كذا محادثات إني بالمرة مش قادرين، فوقت بنفع هن يتجهوا لحدا مختص اللي يفهم الصورة الأدق وشو عم بصير مع هذا الولد، ووقتها هو بوجههم كيف يتعامل، لأنه ولد عن ولد بيختلف، فيش عن جد هيك للأسف معادلة رياضية واضحة اللي بقدر أقولها اللي راح تنجح مع الكل. عشان هيك كثير مرات مهم نستعين.
0: عم بفكر بالأهل اللي كل ما شافوا مشكلة مع واحد من أولادهم كيف أنتوا هيك اليوم وإحنا ما كناش مثلكم وأنتوا هيك وأنتوا هيك، هذا اللوم اللي دايما في عدد كبير من الأهل دايما بيلقوا باللوم على الأولاد، شو هالجيل هذا لا بيفهم ولا بيسمع ولا بيرد، يعني مثل كأنهم جايين من كوكب تاني، فهذا قديش الإشي ممكن يأثر سلبي على الشباب ويخليهم يزيدوا أكتر كمان في تصرفات اللي هي مش مقبولة للأهل.
1: صح، كثير مرات كمان عدم التفاهم انه الولد عم بمرق بأزمة وانه نلومه على الأزمة اللي بمرقها بتصعب عليه، فعشان هيك كثير مهم المحادثات كمان تكون أكثر أسئلة مفتوحة، نحاول نفهم منه الولد شو عم بصير معه، كيف ينفع نساعده، وأقل لوم زي ما انت عم تحكي.
0: أقل لوم بالضبط، هذا أهم شيء، ما تضلوا تلوموا فيهن، أعطوهن مجال يشعروا أنكم عم تتقبلوا كل شيء عم بمرقوا فيه، لأنه مش دايما غلطتهن ومش دايما هن عندهن كمان الآليات ليتعاملوا مع اللي عم بمرقوا فيه، لهيك بيجوا بيحكوا لكم، فكونوا أنتوا الصدر الآمن والملجأ الآمن إلهن. يارا سفوري عاملة وناشطة اجتماعية وصانعة محتوى، يعطيك ألف عافية حبيبتي، شكرا كثير إنك كنتي معنا.
1: شكرا لكم،
0: يا هلا يا هلا فيك، باي باي، الله معك. لهون أحبائي انتهت حلقتنا لليوم، بدي أشكر كل اللي كانوا معنا، بذكركم بموعد بميعاد لقائنا بكرة الساعة 9 سهرية، ويعاد بث سهرية يوم الجمعة الساعة 11، يوم الثلاثة الساعة 1 هدوء نسبي، يوم الأربعة الساعة 1 هايد بارك. المسنين والاحتيال بأبشع الطرق اللي ما ممكن تخطر على بال إنسان، كيف بيستغلوا المسنين وكل التعذيب النفسي والجسدي، العنف الجسدي والنفسي، السرقة بكل أساليبها للأسف الشديد، شيء خيالي. يوم الأربعة كونوا معنا، رح نتناول هذا الموضوع. شكرا للينا، شكرا لحن، هو مني لكم دائما كل الحب، سوزان دبيني، باي باي، إلى اللقاء.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: عناوين الساعة من مكان. نتنياهو يقول في حديث مغلق إن قانون التجنيد لن يمر في الحكومة المقبلة. مصادر في جنوب لبنان تشير إلى إصابة جنود محليين من مسيرة إسرائيلية. نبأ يفيد بأن حركة الجهاد الإسلامي وافقت على نزع سلاح الفصائل في غزة. اتصالات أولية بين القائمة الموحدة وسيغالوفيتش بشأن إمكانية انضمامه إليها وأجواء دافئة هذه الليلة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثانية ساعتنا الآن. طاب يومكم. قال رئيس الوزراء نتنياهو في جلسة مغلقة إن قانون حظر اعتقال طلاب المعاهد الدينية اليهودية المتهربين من أداء الخدمة العسكرية لن يمر في الحكومة المقبلة، وأوضح أن الهدف من القانون الحالي احتواء تفاقم الأزمة وزيادة عدد المتجندين في أوساط الحريديم، غير أن هذه الخطوة فشلت. وتابع نتنياهو يقول إنه بصدد تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات تعكف على سن قانون يلبي احتياجات جيش الدفاع، وأكد أن على من لا يدرس التوراة الانخراط في الجيش، وإذا رفض فسيسجن. وقد وافتنا بأقوال نتنياهو مراسلة إذاعتنا بالعبرية يعرى شابيرا. ذكرت وكالة الإعلام اللبنانية أن جنديين وعددا من المدنيين أصيبوا بجروح طفيفة في بلدة صربين قضاء بنت جبيل بعد أن ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة على مركبة مدنية كانت ترافقها آلية عسكرية. أفادت قناة العربية بأن حركة الجهاد الإسلامي وافقت على نزع سلاح الفصائل في غزة عملا بخارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي ترامب ومجلس السلام في القطاع. تستمر الاتصالات بين القائمة العربية الموحدة والنائب من يشعتيد يؤاف سيغالوفيتش بشأن إمكانية انضمامه إلى صفوفها، وأفاد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب خلال برنامج جولة الظهيرة بأن الاتصالات لا تزال في مرحلة جس النبض. أسفر حديث عنف في بئر السبع عن إصابة رجل أربعيني بجروح خطيرة. في رهط أغلقت الشرطة إدارياً 4 مصالح تجارية لمدة 30 يوماً بعد أن ضبطت بداخلها 7 فلسطينيين يعملون بدون تصاريح. ويشير مراسلنا نواف النباري إلى أنه تم توقيف أصحاب هذه المصالح على ذمة التحقيق. في جزيرة مادورا الإندونيسية لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم إثر شبوب حريق في عبارة، وذكرت السلطات المحلية أن عدد المفقودين يناهز 40.
1: حالة الطقس في كان بوكس. كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: يكون الطقس الليلة صافيا بوجه عام، وغدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ومع ذلك تستمر وطأة الحر الشديدة إلى القصوى في جميع أنحاء البلاد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة الليلة في أورشليم القدس وهضبة الجولان وبئر السبع 24، تل أفيف وحيفا وجبال الجليل 26، الناصرة والرملة 25، وفي إيلات 32 درجة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة في 3.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية،
3: وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: سينما الشويش.
1: سينما الشويش، مرحبا مرحبا، مرحب فيكم معنا بحلقة جديدة من سينما الشويش. فيها دائما نحكي عن نجوم السينما المصرية، واليوم حلقة خاصة مميزة عن فنانة كبيرة، نجمة كانت كبيرة، مديحة كامل. مديحة كامل اللي ولدت ب 3 أب أغسطس 1948، ورحلت عن عالمنا ب 13 1 1997. عن مسيرتها الفنية بحلقة اليوم من سينما الشويش، مديحة كامل.
2: ايه حكايتك بالضبط؟ هو احنا ماشيين مع التراتير؟
3: الدهب ده بتاع ابويا ولازم اوصله لسايخ في طنطا.
2: والعربية
3: بتاعتي
2: جابها لك ابوك طبعا. معلش يجيب لك واحدة غيرها. انزل يا واد يا عمر، ملناش دعوة بالعك ده، انزل. مش بقولك يا واد الحكاية فيها ايهنا؟ رايح طنطا في مشوار مهم، وبعد كده يرجع في كلامه يقول مش مهم.
1: في البدايات طبعا قدمت أدوار صغيرة، معظمها أدوار إغراء، مظبوط. وانت كانت الانطلاقة؟
4: يعني احنا نقول في البداية مش شرط كان إغراء، لأنه مثلا مثلت إلى جانب سعاد حسني في فيلم المراهقات بدور صغير. الإغراء بنقدر نقول جاء في مرحلة أكتر متقدمة
1: أكتر،
4: بالضبط. ولكن نقطة التحول الأخرى كانت مع فريد شوقي
1: 30 يوم في السجن.
4: بالضبط بالضبط، لأنه لأول مرة يوضع اسمه على الأفيش. هذه كان قبل يعني تشارك في الأفلام واسمه غير مذكور على الأفيش،
1: ما يعرف مين هي.
4: بالضبط.
1: من أفلامها الحلوة كمان حب وكبرياء، شرع كنت وقف عند هذا الفيلم، وبهالمرحلة كانت بعد بتقدم الدور الثاني.
4: بالضبط، هي عانت زي غيرها من زميلاتها أمثال نبيل عبيد ونادية الجندي من الأدوار الثانوية لسنوات عديدة، وفيما بعد صارت نقطة التحول.
1: حب وكبرياء مذكر نجلاء فتحي ومحمود ياسين وحسين فهمي،
4: إخراج حسن الإمام 1972.
1: مديحة كامل.
2: ولك عين تدخلي بيتي بعد اللي حصل؟
5: كوسر، أنا غلط ومش جاية دافع عن نفسي، أنا جاية ترجاكي ترحمي جوزي، هو ملوش ذنب في اللي حصل
2: كده. هو يظهر إن الدرس نفع ولهجتك اتغيرت.
5: مش بس لهجتي، أنا كمان اتغيرت.
2: زيزي المتعجرفة بتاعت زمان تحط مناخيرها في الأرض. مين يصدق؟
5: أنا مستعدية لأي طردية، بس اعملي معروف ما تأذيهوش.
2: موافقة، بس على شرط تعتذري لي.
5: سامحيني.
2: الاعتذار بيني وبينك ما يكفيش، زي ما أهنتيني قدام الناس تعتذري لي قدام الناس. قلت ايه؟
5: حاضر.
1: حب وكبرياء من عام 72، ونشوف انه بالسبعينات تصبح نجمة، نجمة مطلوبة كمان.
4: بالضبط، هي يعني كانت احدى النجمات اللي بتصدروا الصف الاول والثاني، خلينا نقول كان اسمها اول اربع نجوم بالفيلم هي لازم تكون موجودة منهن. اسمها تقدم في نهاية السبعينات، اصبح نمرة واحد على الافيش، لكن في مرحلة السبعينيات كان اسمها بتقدر تقول الثالث او الرابع.
1: نعم، نشوف انه بعام 78 بتقدم دور رفضوه كتار من الفنانات في فيلم الصعود الى الهوية، قصة صالح مرسي واخراج كمال الشيخ.
4: طبعا سعاد حسني اللي يقال انه تدربت على الدور لمدة عام ورفضت الدور خوفا من كراهية الجمهور لإلها.
1: نجلاء فتحي نفس الشيء.
4: ونجلاء فتحي نفس الشيء. نجلاء فتحي طلبت تغيير النهاية، انه البطل بتتندم، فهن رفضوا تغيير النهاية. وطبعا مديحة كامل ما كانش في ايش تخسر،
1: كانش معروف كتير، ما كانش نجمي.
4: بالضبط، فهذا الفيلم لا شك صنع منها نجمي صف أول.
1: نحكي شوي عن تفاصيل الفيلم الصعود إلى الهوية مع محمود عبد العزيز، طبعا هي بتكون جاسوسي لصالح إسرائيل.
4: بالضبط، فتاة مصرية. بالضبط، فطبعا لهذا السبب خافوا كل النجمات يقدموا هذا الدور. ولكن شاهد المفلت للنظر أنه مديحة كامل نجحت جماهيريا بعد تقديمها لأدوار مكروهة. تعال نقول
1: كيف بتفسر هذا الاشي؟
4: انه في فنانين بيحبوهم الناس في
1: ادوار معينه،
4: في ادوار معينه اللي في ممثلات تانية بخافوا يقدموها، فانه هذا الاشي بيكون ناقص على الشاشه. هاي واحد، وبحبوها بهذا الاتجاه، لانه يعني الادوار الاخرى الرومانسيه تميزت فيها نجلاء فتحي وميرفت امين وسعاد حسني.
1: هون هي اخذت مكاني تاني لحالها.
4: بالضبط.
6: افتحي تفضلي. اوكي اوكي.
7: أنا مش فاهمة حاجة.
6: شقتك.
7: شقتي أنا؟
6: أنت مش دايما بتقولي إنك نفسك تعيشي في باريس على طول وما ترجعيش مصر أبدا؟ طبعا مش معقول هتعيشي في أوتيل مش أقل من شقة زي دي.
7: بس دي لازم غالية قوي، أنا أدفع إيجار شقة زي دي منين؟
6: ما هي دي المكافأة، إحنا هندفع إيجارها.
7: مكافأة؟ مكافأة عن إيه بس؟
6: عن خبر أبو سلطان.
7: مش فاهمة.
6: علشان نوصل للسلام لازم نمنع الحرب. ضربة ابو سلطان خطوه في الاتجاه ده.
7: هي انضربت؟
6: انت ما بتقريش جرائد؟
7: طيب اللي اعرفه من هي قاعده في ابو سلطان.

0: أدوار ثانوية
1: غير رغبة في البطولة.
0: بالضبط. فكان الهدف البطولي. احنا علما انه نقول شادي انه مديحة كامل شاركت في نهاية الستينات واول السبعينات في افلام لبنانية مصرية.
1: صحيح. وهنا كانت مرحلة.
0: وهناك نحط اسمها اول كبطلة على سبيل المثال قطط شارع الحمراء. صحيح. ولكن البطولة في السينما المصرية جاءت في نهاية السبعينات.
1: نحكي شوي عن مرحلة الثمانينات. بدون شك صارت نجمة صف أول وهي تلعب بطولة عدد كبير كبير من الأفلام، منهن نذكر 1980 الأخرس مع محمود ياسين، شوارع من نار عام 84 مع نور الشريف وليلى علوي وسمير سيف، الجحيم كمان 1980 وعادل إمام،
0: مشوار عمر مع فاروق الفيشاوي 1986،
1: وإحنا سمعنا مقطع في بداية البرنامج من هالفيلم لمحمد خان.
0: إحنا بنشوف شادي طبعا ذكرنا أسماء قديش تقدم على الأفيش. صار مثلا بطولة فريد شوقي ومديحة كامل، أحيانا أسماء سبق بعض الفنانين أمثال سمير صبري في السلخانة، أمثال سمير غانم، حتى حسين فهمي بأحد الأفلام كان بطولة مديحة كامل أولا.
1: تتعاون مع النجم النجوم عادل إمام بأكثر من فيلم قبل ما يكون هو النجم أول وبعد كمان. من الأفلام هاي نشوف أزواج تأشون، الأزواج الشياطين، أذكياء ولكن أغبياء من الأفلام الكوميدية المشهورة مع سمير صبري.
0: في الجحيم طبعاً. هني كانوا هون عاملين التنين في مرحلة الصعود إلى القمة. حتى هون عادل إمام اسمه سبق اسمه رغم أنه كان في بداياته كنجم. يعني
1: حكينا الجحيم رح نسمع مقطع منه، ونحكي كمان أنه شاركته في بطولة فيلم انتخب الدكتور سليمان عبد الباسط عام 81
0: تأليف وحيد حامد.
1: الجحيم نسمع مقطع منه، شو رأيك؟
0: يلا
1: مع عادل إمام.
0: عادل إمام:
2: أنا ماليش دعوة، أنت ركبت رجلي في الموضوع ده، أنا حبلغ البوليس يحصلوا في سكة.
3: أنا حبلغ البوليس.
2: عن إيه؟
3: عن الشنطة. يا حرام
2: الشنطة راحت يا ماما.
3: لكن الفلوس معايا يا بابا.
2: فلوس معاكي ازاي؟
3: اخدتهم وحطيت مكانهم ورق جرايد قديم.
2: ورق جرايد قديم. فين الفلوس يا سلمى؟
3: الفلوس معايا يا حبيبي، هنتمتع بيهم انا وانت لما منصور يفسع.
2: الفلوس فين يا حلوة؟
3: انت مش مستأمني يا حبيبي، كل حظ وصدوم.
2: الفلوس فين يا سلمى؟
3: جرايه رمزي ولا الجن
1: الازرق هيعرف طريقه. متابعين مع مديحة كامل هالفنان اللي رحلت عن عالمنا بعد ما قدمت ادوار كتيره. درب الهواء انت ذكرت هذا الفيلم، وطبعا كان في اشكاليه حوله بسبب موضوعه وبسبب الرقابه.
0: بالضبط، لانه هو بيحكي عن مرحله كانت في مصر اللي هو البغاء والدعاره كانت مقننه. مصنوع. كانت مقننة. فاجأوا الجمهور في هاي المرحله والجمهور استاء. قرار وزاري يعني بمنع عرض هذا الفيلم، وعمل ضجة عمليا وعمل شهرة أكتر للفنانين اللي شاركوا فيه اللي هي مديحة كامل، يسرى وآخرين أمثال محمود عبد العزيز، أحمد زكي،
1: شويكار،
0: إخراج طبعا حسام الدين مصطفى.
1: عام 83 هالفيلم درب الهواء، هنسمع مقطع منه.
0: يلا.
3: بس عارف في حاجة حلوة قوي فيك عجباني.
2: إيه هي؟
3: إنك طيب مؤدب قوي وتعملني على إني بني أدم.
2: تكلمي ازاي؟ انا بقولك انا خلاص حبيتك قوي.
1: من تابع حلقة اليوم من سينما شويش، مديحة كامل هي نجمة حلقة اليوم. بارق عينيكي الفيلم الحلو كمان اللي بيجمع نجوم كبار، كانت هي كمان متعلقة بهالفيلم. نور الشريف، حسين فهمي،
0: قصة الكاتبة السعودية سعاد خاشقجي، يعني هذا من أروع أفلامها. فيلم رومانسي جميل، وكانت هي البطلة رغم أنه أسماء نور الشريف وحسين فهمي.
1: صح، القصة بدور
0: حواليها القصة.
1: امرأة بتحتار بين
0: شخصين،
1: تتورط
0: بين الرجلين. بالضبط،
1: تتورط.
0: بالضبط.
4: هي ايه الحكاية؟
5: قبل ما اروح معاك البيت عايز اقولك انك كذبت عليا في مسألة اساسية. انت يا وليد لغاية دلوقتي متجوز راجية بنت عمتك.
4: طب ومال؟
5: يعني كذبت؟
4: دي حاجة ما تزعلكيش لما تعرف اني كذبت عليكي عشان اتجوزك لاني بحبك. لو كنت قلتلك الحقيقة كنت هترفضي.
5: لكن انا برفض دلوقتي استمر في الجواز ده.
4: ده قرار ولا ايه؟
5: ايوه.
4: بس انا متمسك بيكي ومن حق اتجوز زي ما انا عايز، مش اتنين بس، ان شاء الله اربعة. الشرع بيقول كده.
5: الشرع بيقول ولن تعدله، والقانون بيقول انك ما تنكرش على مراتك التانية جوازك من الاولى.
3: وبيقول كمان ان انكارك لاي شيء في اي عقد يلغيه.
1: مادي حكامل والسينما، حلقه اليوم من سينما الشويش. احنا سمعنا مقطع من برك عينيكي عام 86 بتقدم ملف الاداب كمان من الافلام الحلوه مع عاطف طيب.
0: واحنا نشوف شادي انه هي حطت بادوار الاغراء في السبعينيات، بالثمانينيات نوعت قدمت يعني

0: نماذج عديدة للنساء، طبعا الموظفة، وطبعا كمان فتاة ليل كمان تميزت بهذا الدور في أكثر من فيلم.
1: العام 86 بتتعاون مع محمد خان في مشوار عمر مع فريق الفيشاوي اللي أنتجه. عام 1990 بيكون اللقاء بينها وبين عمرو دياب بالعفاريت.
0: هذا بكون تاني أفلام عمرو دياب.
1: صحيح.
0: علما بأنه شاركت عماد عبد الحليم بآخر أفلام وحياتي عذاب، إنه يعني شاركت بعض الفنانين
1: المطربين
0: بالضبط.
1: كان مشهور كتير هذا الفيلم
0: بالضبط، خاصة إنه
1: منى الغولة
0: تم استغلال كمان اسم عمرو دياب، تنساش كان. صح. يعني هو
1: كان عمرو دياب بالفيلم، كان مطرب،
0: كان مطرب وقدم يعني أغاني بشكل مطول، طلعوا من سياق الدراما والقصة وقدموا الأغاني بشكل مطول يعني، وجميل طبعا كان للجمهور.
1: عام 91 بتقدم مع فيفي عبدو المزاج، وهي طبعا البطلة الأولى للفيلم قبل ما نجمية فيفي عبدو تكبر. عام 89 المعلمة سماح والعجوز والبلطجي مع كمال الشناوي، هي من الأفلام الأخيرة اللي قدمتها.
0: أها طبعا آخر أفلامها بوابة إبليس
1: عام 93،
0: 93 بعد اعتزالها، اعتزلت وارتدت الحجاب عام 1992 طبعا.
1: ورطت المخرج صح؟
0: هي انسحبت من نص الفيلم.
1: أه.
0: ولكن المخرج عادل الأعصر استعان بدوبليرا وكمل الفيلم.
1: بلاحظ المشاهد ولا لا؟
0: ممكن إذا الواحد بده يحط عينه، يعني في أحيانا يبدو أنه بصور مثلا الدوبليرة من ظهره، واللي بيعرف جسم مديحة كامل بيعرف أنه هاي مش هي.
1: بس شاطر المخرج أنه لقى له حل،
0: لقى له حل
1: للأزمة هاي
0: بالضبط، والفيلم وكأنه يعني مش ناقصه أي إشي يعني، وكأنه
1: آخر أدواره
0: بالضبط.
1: نحكي شوي عن حياتها الخاصة، واضح جدا أنه بالمرحلة الأخيرة كان لبنتها تأثير كتير كبير عليها.
0: يقال انه بنتها كانت يعني رافضة انه الادوار اللي بتقدمها إما على الشاشة بالضبط، وطبعا مرضها بقوله يقال انه كمان سبب رئيسي لاعتزالها وارتداء الحجاب. تزوجت ثلاث مرات، بنتها من زواجها الاول
1: محمود الرئيس
0: في الستينيات، اللي بسبب الزواج والحمل والانجاب ابتعدت
1: فترة عن
0: فترة
1: السينما،
0: عن السينما بالضبط. فيما بعد تزوجت
1: مخرج
0: من
1: شريف
0: مخرج
1: حمودة،
0: فيما بعد من محامي.
1: كان في إشاعات زواج كتير بينها وبين أحمد رمزي ورشدي أباضة، إشاعات هاي ولا كان في علاقة حب بيناتهم؟
0: إيه تقدر
1: أو زواج؟
0: إشاعات كل دي إشاعات زي ما تقول سميرة سعيد.
1: آه. وعندها بنت واحدة قلنا
0: ميريهان.
1: ميريهان قدم أكثر من 140 عمل بين المسلسلات والمسرحيات، بس بدون شك السينما كانت هي الأبرز بالنسبة لها. صحيح
0: بالضبط. ونذكر شادي أنه طبعا هي وصلت القمة في فيلم الصعود إلى الهاوية، وحصلت من خلاله على جائزة أفضل ممثل مناصفة مع سعاد حسني اللي رفضت استلام الجائزة.
1: ما بداش نص جائزة،
0: بداش نص جائزة. فقالت مديحة كامل أنا الجائزة صارت جائزتين، حصلت على جائزة أولى
1: ونفست سعاد حسني،
0: ونفست سعاد حسني اللي كانت زمان هي تقدم يعني أدوار صغيرة معها.
1: أفضل فيلم غازي،
0: أنا والله بختار بريق عينيك، أفلام
1: الحلوة الاجتماعية الحلوة.
0: وأدته بشكل يعني جميل، وبفكر هي هناك بهاي المرحلة عبت الفراغ اللي عملته نجلاء فتحي وميرفت أمين بانسحاب وابتعاد عن السينما بعد زواج يعني، فكان في فاتت على محل رومانسي بشكل جميل. وانت شو بتختار؟
1: انا كمان هالفيلم بحبه كتير، بس مشوار عمر بحبك.
0: مشوار عمر محمد خان
1: أجواءه حلوة، كل وقت بسمعوا الأبطال راديو،
0: بسمعوا الراديو طبعا
1: طبعا
0: راديو مونتي كارلو.
1: صحيح. والقصة حلوة كمان.
2: أفيشات من زمن فاق،
3: أنتجت من 1977 وسقطت في بحر العسل، وكان بداية تعاونها مع الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، ولكن للأسف شادي الفيلم سقط سقوط مدوي، لأنه برأيي قدمت شخصية الفتاة الرومانسية اللي كانت يعني موجودة على الشاشة من خلال نجلاء فتحي، ميرفت أمين، وسعاد حسني وأخريات، فسقط الفيلم. ولكن فيما بعد كان هناك نقطة تحول. نعم. أخرى
1: مع أشرف فهمي،
3: مع أشرف فهمي في نهاية السبعينات وبداية الثمانينيات.
1: لا يزال التحقيق مستمر،
3: لا يزال التحقيق مستمرا مع محمود ياسين ومحمود عبد العزيز، واللي حصلت من خلاله ولأول مرة على جائزة أفضل ممثلة في مصر.
1: صارت نجمي كمان.
3: صارت نجمي عمليا، نجمي أولى. هقول بس شغلي إنه لما حصلت على جائزة أفضل ممثل عن فيلم ولا يزال التحقيق مستمرا، كانت منصفة مع سعاد حسني. سعاد حسني رفضت الحضور واستلمت الجائزة نبيل عبيد لحالها، وهيك كان هي علامة إنه نبيل عبيد وصلت القمة لما نافست وناصفت سعاد حسني بجائزة.
1: نعم.
4: اسمع حسين، انا بفكر في خطه نتقم منه احنا الاثنين وتطلع انت زي الشعره من العجين. انا هدبر معاه معاد وانت تفاجئنا وتقتله وكانك كنت بتدافع عن شرفك كده. تنتقم انت منه وانتقم انا لنفسي.
1: اسمع اسا اغنيه فيلم خلي بالك من نفسك احمد السقا وياسمين عبد العزيز ومعهن انتصار. هالاغنيه بتغنيها بوسي ومعها مسلم كلام ماما.

0: لو كان الكلام اتسامع.
1: السما نتعرف على تفاصيل فيلم جديد.
2: أفلام جديدة،
1: شو ممكن تعمل لو اليأس وصلك لطريق مسدود؟ في فيلم شيش دو، الصديقين عادل ونبيل بقرروا ياخدوا أقصر طريق ليصيروا أغنياء. بالصدفة بيلاقوا شاب غني غايب عن الوعي، وبدل إسعافه بقرروا خطفه وطلب الفدية. هل بينجح عادل ونبيل في خطتهن؟
3: إلا قول يا بول، عيل زي ده لو تخاطر يطلب على راسه كيف؟
1: الفيلم من بطولة باسم سمرة وبيومي فؤاد وأحمد صيام، تأليف وإخراج أكمل شهير. زي ما أعلنوا الفيلم رح يعرض في السينمات في 20 أب أغسطس 2026.

سمعنا هالأغنية من هالفيلم اللي بتقاسموا بطولته أحمد العوضي ومي عمر. لسه بنسمع أغنية من فيلم مصري تامر حسني يا أنا يا ما في، أغنية صدرت بعام 2010

الأغنية صدرت بفيلم نور عيني لتامر حسني، كانت تشارك البطولة منى شلبي مع عمرو يوسف وعبير صبري. الإخراج كان لواء الإحسان، وبدور الأحداث حول أحمد تامر حسني، شاب اللي بيعشق الموسيقى بيحب سارة اللي هي منى شلبي، بيكتشف إنها فتاة كفيفة. بعد ما سمعنا تامر حسني بأغنية من أغاني أفلامه، نسمع إسا أغنية من فيلم مصري قديم. اخترنا اليوم أغنية من فيلم من أجل حبي اللي قدم عام 1959، غنى هالأغنية فريد الأطرش.

مع أغنية فريد الأطرش من فيلم من أجل حبي اللي قدم عام 1959. شاركت البطولة فيه ماجدة وليلى فوزي وأمال فريد. مع هالأغنية الحلوة بنوصل لختام سينما شويش لليوم. شكرا لكم على المتابعة، خليكم معنا على السماء بعد شوي على الطريق.

أحب بعد أسدها وكل

0: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
2: أجا
3: هدوء.
4: هابي بيرثدي
5: يا جماعة، بس شوي.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: عناوين الساعة من مكان. نتنياهو يقول إن قانون التجنيد بشأن الحريدين لن يمر في الحكومة المقبلة. الجيش اللبناني يعلن إصابة 5 من جنوده إثر استهداف إسرائيلي في بنت جبيل. مقتل فلسطينيين في دير البلح من جراء غارة إسرائيلية بحسب مصادر محلية. اعتقال 6 أشخاص بشبهة الاعتداء على الكنيسة الأرمنية في أورشليم القدس. والحرارة تنخفض قليلاً.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثالثة ساعتنا الآن في أورشليم القدس. طابت أوقاتكم بكل خير. قال رئيس الوزراء نتنياهو في جلسة مغلقة إن قانون حظر اعتقال طلاب المعاهد الدينية اليهودية المتهربين من أداء الخدمة العسكرية لن يمر في الحكومة المقبلة، وأوضح أن الهدف من القانون الحالي احتواء تفاقم الأزمة وزيادة عدد المتجندين في أوساط الحريديم، غير أن هذه الخطوة فشلت. وتابع نتنياهو يقول إنه بصدد تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات تعكف على سن قانون يلبي احتياجات جيش الدفاع، وأكد أن على من لا يدرس التوراة الانخراط في الجيش أو السجن. أعلن الجيش اللبناني إصابة 5 جنود بجروح طفيفة في بلدة كفرة قضاء بنت جبيل من جراء استهداف إسرائيلي أثناء مواكبة آلية عسكرية الأهالي. جاء من دير البلح أن فلسطينيين قتلا من جراء غارة إسرائيلية طالت سيارة، كما جرح آخرون وفقا لمصادر محلية. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين رشقوا بالحجارة عددا من المركبات في بلدة كفر مالك شرقي رام الله، وتم تحطيم زجاج شاحنة. اعتقلت شرطة البلدة القديمة من أورشليم القدس 6 أشخاص بينهم 5 قاصرين بشبهة البصق صوب الكنيسة الأرمنية وإلقاء حجارة عليها الليلة الماضية، وأكدت الشرطة أنها تنظر بخطورة إلى مظاهر العنف والعنصرية. عرضت القائمة العربية الموحدة على رئيس بلدية رهط طلال القريناوي المركز الثاني في كتلتها للانتخابات العامة المقبلة. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب بأن القريناوي رفض العرض. في المنطقة الصناعية في بئر السبع أصيب رجل أربعيني بجروح خطيرة من جراء تعرضه للطعن بآلة حادة، ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن الخلفية جنائية مرجحة.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ومع ذلك تستمر وطأة الحر الشديدة إلى القصوى في جميع أنحاء البلاد، ويشتد هبوب الرياح بدءا من ساعات الظهيرة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في إيلات ومنطقة البحر الميت 42 درجة، غور بيتشان 41، هضبة الجولان 40، منطقة بحيرة طبرية 39، بئر السبع والمروج الشمالية 37، الناصرة 36، أورشليم القدس 34، تل أفيف وحيفا 32 درجة. بهذا انتهت نشرتنا، نلقاكم في الرابعة بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
2: ترامب يعلن أنه وافق على إلغاء الهجوم الذي كان مقررا ضد إيران، وذلك بطلب من طهران ودول في الشرق الأوسط إثر الاتفاق على الخطوط العامة لصفقة محتملة. إيران تنفي ما أعلنه ترامب بأنه يوجد اتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز، ووسائل إعلام إيرانية تسخر من ترامب بعد تراجعه عن تهديداته. صمت إسرائيلي بعد إلغاء ترامب الهجوم على إيران وسط حالة من عدم اليقين حول احتمال تجدد المواجهة العسكرية. استمرار الاتصالات بين القائمة الموحدة والنائب يوآف سيغالوفيتش بشأن إمكانية انضمامه إلى صفوفها. اللجنة القطرية لرؤساء السلطات العربية تقدم التماسا إلى المحكمة العليا للمطالبة بإصدار قرار يمنع تنفيذ قرار التقليص المالي وإشراك الشباك في معالجة ملفات الجريمة. حالة من الاستنفار في طمرة وقلق بين الأهالي من بدء عمليات الهدم، والبلدية تعلن عن سلسلة خطوات قانونية وشعبية للدفاع عن المنازل المهددة بالهدم، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
1: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4 على راديو مكان.
4: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
5: أستاذ في بركيه؟
4: لا.
5: في ألعاب منفوخة؟
4: كمان لا.
5: لكن شو فيه؟
4: اسمع المذيع بيقولك
1: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
5: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
2: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
6: مرحبا مرحبا، إذا الوقت للموسيقى والأغاني

بلشنا مع راغب علامة أحدث أغاني السوبر ستار كده كده أغنية الصيف على 3:30 زميلي عرين بصول رح تنضم لنا عند أخبار

شو رح نحكي اليوم؟ رح نادي مهنا وأحمد خالد صالح عصانت ليفاند والشاب جديد في طوشي خناقة. لحكي كمان عن النجاح الكبير لأغنية عمرو دياب الجديدة. هذا كله على 3:30 بإطار أسكت يا لساني.

0: تبان تبان شيرين عبد الوهاب أصدرت هالأغنية هالسنة، سمعناكم إياها اليوم بنسخة إيقاعية راقصة جديدة بميكس على الطريق. كمان أغنية حلوة جديدة بتجينا من مصر من لطيفة التونسية
1: على الطريق.

جديدة هاي من زهير فرانسيس. ناجحة كتير هالأيامات، عن نجاحها وعن مشاركته الناجحة كمان بمهرجان جرش رح نحكي بكرة معه على التنتين بلقاء فن فنانينا.

0: حلوة من أغاني كارول اسمها الجديدة. عندنا فاصل إعلاني قصير جداً دقيقة واحدة ونرجع لنكمل مع كل الأربعة على الطريق.
1: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
3: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
2: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
1: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: رجعنا زي ما وعدناكم بعد الفاصل الإعلاني، ما تأخرناش كتير. من إسا للأربعة أغاني وموسيقى توليت، رجعنا معه بعد الفاصل الإعلاني مع أحدث إصداراته.

0: صناع أغنيات أغني من أغانيها قالوا إنه هو سرق اللحن منها. أخبارنا الفنية بعد شوي رح نحكي على التوشي بين تو ليت لا مع سانت ليفانت شاب جديد. رح نحكي كمان عن نادي مهنا وعمر دياب. كل هذا على 3:30 بعد شوي.
1: أحلى واحدة ببيروت
0: استمع أحلى واحدة ببيروت
2: بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: كلمات غريبة ما سمعناش هالأيامات. هيفا وهدي على واحد ببيروت مع سانت ليفان اللي متخانق مع شاب جديد. تفاصيل اسا بنسمعها أخبارنا الفنية. ونص بالضبط الساعة باستعدنا بحيفا. انتو معنا على راديو مكان على الطريق.
1: اسكت يا لساني.
0: زاوية أخبار الفن والفنانين مع رين بسول
1: وشادي بلان.
0: مرحبا رين.
1: مرحبا شادي.
0: بداية أسبوع أخبارنا كتيري.
1: صح.
0: انفصال. نبلش بالانفصال. شو بتقولي؟
1: انفصال.
0: هنادي مهنا.
1: هنادي مهنا عن جوزها أحمد خالد صالح. هن تجوزوا قبل كم من سنة والطلاق تم قبل سنة. بس ما حبوش يعلنوا على الموضوع. تكتموا وقالوا انه لازم نحكي هذا الاشي بالوقت المناسب وحسين انه إسا اجا وقت المناسب. الناس كل وقت دايما بتسأل وقت الانفصال طبعا. اشي بوجع بس في ولاد ولا فش ما جابوش ولاد. مش عارفين اذا
0: كان في اشارات كتير السنة الاخيرة كانت هي تطلع حفلات ومهرجانات وما
1: كانش يكون معها مزبوط.
0: فصار في تساؤلات.
1: ففش ولاد بناتن. وهي بحبها ممثل حلو.
0: هو كمان ممثل شاطر.
1: صح.
0: والده كان ممثل شاطر. خالد صالح والده.
2: قولي لي عايزه ايه بالظبط؟ انت قولي عايزه ايه؟
3: عايزه ورد يا ابراهيم.
2: نعم.
3: عايزه ورد. ايه ما سمعتش؟ نفسي في ورد يا ابراهيم. ما تقولش بوكيه الورد ب20 جنيه والنص كيلو كباب احسن منه وانك شايف الكباب رومانسي اكتر من الورد.
0: توشي بالوسط الفني.
1: توشي بين سانت ليفان وشاب جديد.
0: احكي لنا تفاصيلها عارين.
1: سانت ليفان عنده هيك تور حفلات.
0: جولة حفلات.
1: صح. وبده يبدأها من الأردن ب13/8 مبلش ومكيف حاله مبسوط.
0: حلو بطلع له.
1: بلاقي نازح. هيك يعني في كتير إسا جمهور بحبوه وعنده جمهور كتير كبير. وبالصدفة أو مش بالصدفة بيكون في حفلة بنفس اليوم.
0: لا.
1: اللي بتنطلق فيه سانت ليفان بحفلاته لا شاب جديد.
0: عم نحكي على 13 آب.
1: صح.
0: اليوم المسؤوم
1: بالأردن. فشاب جديد سانت ليفان ليش عم تيجوا على نفس التاريخ؟ شاب جديد محبش الموضوع.
0: زعل.
1: زعل ومش بس زعل مش بس حكى مش بس صرح.
0: عمل غناية.
1: أعمل أغنية.
0: نسمع.
4: تركيزك على موضوع النسوان بالذات حامل لدك شد سات نلتيا ولا مروان لميش بابلو سان ليفان.
1: بيجي بيقول له بحكي عنك انت مروان.
0: المواضيع ضيقة كل هالمواضيع اللي بالعالم انتهت هذا هو الموضوع المهم. يعمل أغنية ضد سانت ليفان.
1: هو بحكي
0: ده سخيفة الاشي.
1: بفكرش انا بفكر انه هو بيجي بأغنية
0: موزحه.
1: دايما بيجي بأغنية شاب جديد بيحكي عن الواقع تبعه. ان كان سياسي ان كان اجتماعي.
0: ولسه كيف ضربوا له الحفلة.
1: فإجا بيقول انا عم بحكي عنك انت مروان مش بابلو مروان سانت ليفانت.
0: تحديدا.
1: انت عم بسمعك حكي بشكل مباشر حتى مش مبطن ومش وصلوا لك حكي. انا بفكر هاي هيك
0: إشي حلو
1: جدع. يعني تعالوا واجه.
0: أوكي.
1: بس أنا بفكر كمان هن التنين فلسطينيين. طب اترك لي الساحة لإلي وروح اعمل. انت عارف انه في حفلة لإلي ليش جاي على نفس التاريخ؟
0: لا.
1: يعني عم بتنافسني على نفس التاريخ بنفس الموعد بنفس المحل بنفس.
0: إذا هو واثق من حاله مخفش
1: يا عمي. تمام اترك إسا هو عنده جمهوره ولا لا. ليش جاي على تاريخي على نفس المحل اللي أنا فيه؟
0: هيك صادف.
1: بس تقدر قبل بيوم بعد بيوم
0: هيك زبط مع التواريخ.
1: لا مش تمام. لا مش تمام. سانت ليفان مش حلوة منك.
0: طيب
1: هذا رأيي.

0: نختم مع الهيت اللي نهاية الأسبوع نعمل
1: شبه البنات.
2: شبه البنات
0: أغنية.
1: أغاني عمرو دياب بشكل عام عاملين هيك ضجة كتير حلوين. يمكن مش كل الألبوم بس أغنيتين شبه البنات لولا البنات هي هاي والألوان. الألوان شفنا الترند وحكينا عنه كل مرة بتطلع عرضة أزياء أو ممثلة أو إنفلونسر بشي لون بني أصفر أخضر ليلكي وهاي المرة شبه البنات. السعادة متعودين على لون موسيقي معين كلمات معينة من الهضبي. كان في كتير انتقاد بالأول
0: على
1: هاي الأغنية إنه إيش هذا الكلام وكلام سطحي وبالبقى الكاش وإنت متعودنا عليك فيك حملوه مسؤولية. شو رح عمل ضربة معلم بنهاية الأسبوع يوم الخميس أطلق الكليب لولا البنات
0: كانت المفاجأة
1: بالضبط. شو كانت ضربة معلم؟ إنه هناك هو جايب بنات الريف جايب كل بنات المصريات الريف المتواضعات المحافظات المتحررات
0: البنات الصغار
1: عادة تعودنا إنه يجيب عارضات أزياء حلوات بالساحل فهي المرة جايب بنات من كل أنواع
0: كمان بنات الساحل
1: تقليديات وبنات الساحل وبنات الريف وكل شيء. هذا الإشي خلاه يقرب من الجمهور البسيط المصري
0: وصار معنى تاني للأغني مش سخيفة صارت
1: وصار الإشي عمل بيك كتير كبير اللي جاب نجاح مش متوقع كمان.
0: معلم عمرو دياب
1: شاطر حتى بفيديو كليباته. أنا بفكر إنه الكريديت لازم يروح
0: لا المخرج طارق العريان
1: بالضبط هو لعب لعبة معلم بفيديو كليب واحد.
0: نختم معها
1: شبه البنات.
0: باي باي عريان.
2: شبه البنات
3: عالطريق عالطريق.

0: الأغنية الناجحة اللي صارت أكثر ناجحة بعد يوم الخميس بعد ما أطلق لها فيديو كليب. إسا رامي صبري فلتي. أنتم معنا على الطريق للأربعة.
1: على الطريق. على الطريق.

0: بعد أغنية من زمان هذا رح يكون بعد شوي بعد ما نسمعك ونسمع ونتعرف على جديد باسكال مشعلاني.
1: عالطريق.
0: ألو كيفك؟
2: ألو.

0: أغاني زمان
1: ضحكوا لعبوا جدوا حب. اليوم هاي أغنيتنا أغنية من زمان 1961 عبد الحليم حافظ. من هالأغنية من ألحان منير مراد. كلمات مرسي جميل عزيز. منها عام 1961 بفيلمه يوم من عمري.

الأغنية الحلوة. سمعناكم مقطع منها اليوم بزاوية أغني من زمان. إسا آدم أبو جبل من الجولان يغني لنا سيري.

آدم أبو جبل غنى لنا سيري. بكرة منذكركم وعدنا مع لقاء فن فنانينا جريس شهادي زهير فرانسيس، تقرير كمان عن الفنان شفيق كبه، كل هذا على 9:30 بكرة. هسه منكون مع الأغنية الأنجح بعدها رقم 1 صلى 3 أسابيع راديو مكان.

محمود العسيلي ومعه عصام صاصة أغنية فيلم حكينا لكم صقر وكناريا. عندنا بعد مجال لنختم أغنية أخيرة كمان أغنية فيلم. أغنية فيلم شمشون ودليلة لأحمد العوضي ومي عمر. على أنغام هالأغنية إجا الوقت لنودعكم. شكرا على المتابعة والاستماع. بكرة منلتقي معكم على التنتين.

0: أجا
1: أجا أجا
2: أجا أجا أجا أجا
1: أجا هدوء هدوء هدوء.
3: هيا يا جماعة بس شوي.
4: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
3: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: هذه عناوين الساعة من مكان. تعطيل العمل بالحافلات الصغيرة إلى البلدة القديمة من أورشليم القدس احتجاجا على ضرب سائق عربي. اعتقال 6 أشخاص بشبهة الاعتداء على الكنيسة الأرمنية في العاصمة. مقتل 12 فلسطينيا في قطاع غزة منذ الصباح إثر غارات إسرائيلية وفقا لمصادر محلية. انخفاض طفيف على درجات الحرارة.
5: راديو مكان الأخبار.
7: الرابعة في أورشليم القدس، طابت أوقاتكم بكل خير. أبلغت منظمة العمال قوة للعمال شركة الحافلات سوبرباس بأنها قررت تعطيل عمل الحافلات الصغيرة إلى البلدة القديمة من أورشليم القدس بدءا من هذه الساعة وحتى 10 ليلا، احتجاجا على مهاجمة السائق معتصم القاق الليلة الماضية، وقد انهال عليه عدد من الفتية اليهود بالضرب وتسببوا في كسر بأسنانه وردود بالوجه. اعتقلت الشرطة 6 أشخاص بينهم 5 قاصرين بشبهة إلقاء الحجارة على الكنيسة الأرمنية في البلدة القديمة من أورشليم القدس والبصق عليها، وتم إطلاق سراح 3 منهم بشروط مقيدة بينها إبعادهم عن البلدة القديمة. وأكدت الشرطة أنها تنظر بخطورة إلى مظاهر العنف والعنصرية. قتل في دير البلح فلسطينيان من جراء غارة إسرائيلية طالت سيارة، كما جرح آخرون، وبذلك ارتفع إلى 12 عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ فجر اليوم في أنحاء القطاع إثر هجمات إسرائيلية وفقا لمصادر محلية. في ظل التوتر في الخليج، قال رئيس سلطة المطارات الميجر جنرال احتياطي يفتاح رونتال إنه في هذه المرحلة يستمر مجرى الحياة المدنية بالكامل، ودعا في سياق حديث مع إذاعتنا بالعبرية إلى اغتنام الفرصة الاستراتيجية والعملياتية لمهاجمة البنى التحتية المدنية في إيران. تعمل طواقم إطفاء وطائرات على إخماد حريق شب في منطقة مفتوحة متاخمة لزلفة بوادي عارة، وتحاول منع اقترابها من المنازل، ولم يبلغ عن إصابات. اعتقلت الشرطة في أشكلون 3 شبان عشرينيين من سكان الجنوب بعد أن ضبطت داخل سيارة يستقلونها مسدسين، أحدهما صاعق كهربائي والآخر يعمل بالضغط الهوائي، وسكينا ومطرقة وقفازات وأقنعة. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن المضبوطات كانت معدة بحسب الشبهات لارتكاب عمل جنائي.
5: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
7: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ومع ذلك تستمر وطأة الحر الشديدة إلى القصوى في جميع أنحاء البلاد، ويشتد هبوب الرياح بدءا من ساعات الظهيرة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس 34 درجة، تل أفيف وحيفا 32، الناصرة وجبال الجليل 36، بئر السبع والمروج الشمالية 37، في إيلات ومنطقة البحر الميت 42 درجة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، نشرتنا القادمة في 5 بإذن الله.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
0: ترامب يعلن أنه وافق على إلغاء الهجوم الذي كان مقررا ضد إيران، وذلك بطلب من طهران ودول في الشرق الأوسط إثر الاتفاق على الخطوط العامة لصفقة محتملة. إيران تنفي ما أعلنه ترامب أنه يوجد اتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز، ووسائل إعلام إيرانية تسخر من ترامب بعد تراجعه عن تهديداته. صمت إسرائيلي بعد إلغاء ترامب الهجوم على إيران وسط حالة من عدم اليقين حول احتمال تجدد المواجهة العسكرية. استمرار الاتصالات بين القائمة الموحدة والنائب يوآف سيغالوفيتش بشأن إمكانية انضمامه إلى صفوفها. اللجنة القطرية لرؤساء السلطات العربية تقدم التماسا إلى المحكمة العليا للمطالبة بإصدار قرار يمنع تنفيذ قرار التقليص المالي وإشراك الشباك في معالجة ملفات الجريمة. حالة من الاستنفار في طمرة وقلق بين الأهالي من بدء عمليات الهدم، والبلدية تعلن عن سلسلة خطوات قانونية وشعبية للدفاع عن المنازل المهددة بالهدم. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
5: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

مكان في الجنوب. أسعد الله مساكم يا الآلاف من سكان قرية كسيفة والمناطق المجاورة يشاركون في جنازة الشاب المرحوم عامر القرعان الذي قتل في نهاية الأسبوع بعد أن أطلقت النار على السيارة في بلدة كسيفة. الجريمة والعنف، إصابة شخصين من سكان مدينة راهط خلال شجار عائلي، والشرطة تعتقل 24 شخصا من المتورطين في الشجار. مؤسسة أهل الخير سند للإنسان والمجتمع في النقب توزع مئات المنح الدراسية على طلبة الجامعات. والأجواء الخمسينية، كيف يتأقلم سكان القرى البدوية في هذه الأجواء، خاصة السكان التي تفتقر لأبسط الخدمات كالكهرباء والمياه. مكان في الجنوب، هذه المواضيع وأخرى سنتناولها حتى الساعة الخامسة. معي في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، ومعكم وراء الميكروفون حسن أبو زيد.

0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب، نبدأ بقرية كسيف حيث شارك الآلاف من سكان البلدة والقرى المجاورة في تشييع جثمان الشاب المرحوم عامر القرعان الذي قتل في نهاية الأسبوع. للحديث عن هذا الموضوع انضم إلينا الشيخ إبراهيم العمور أبو عدنان، رجل الإصلاح والوسيط. مساء الخير إبراهيم.
2: هلا هلا، يسعد مساك.
1: نعم، نهاية أسبوع مؤلمة بعد هذا الحادث، مقتل الشاب عامر القرعان.
2: نعم صحيح. أول شيء بشكر قناة مكان على الاستضافة.
1: واجبنا العفو. نعم
2: الله يسعدك. طبعا تصاعد العنف والقتل في مجتمعنا العربي في إسرائيل، اللي هي طبعا سيطرة المنظمات الإجرامية، كمان انتشار السلاح الغير مرخص بكميات لا تطاق، يعني كميات كثيرة جدا. وكمان في نقطة تكسير الشرطة، يعني الشرطة مقصرة كل التكسير وغياب الردع الأمني والتراخي المستمر من قبل الأجهزة الرسمية في مكافحة الجريمة وحل الملفات طبعا عن العنف والقتل والإجرام اللي بيصير عندنا. عندنا الأوضاع كمان المعيشية، الفقر ونسبة البطالة وحل المشاكل وحل مشكلة الأراضي بشكل عام وهدم البيوت وغياب الدعم الحكومي لتطوير البلدان العربية. يعني البلدان العربية ما بنقدر نقارنهم مع البلدان اليهودية بشكل عام. طبعا في تراجع دور القيادات العربية عندنا في المجالس المحلية والمؤسسات المجتمعية والعائلية في احتواء الخلافات طبعا ونشر قيم التسامح. يعني ولا واحد بحاول انه يحاول يتمشى في الامور هذه، اقل ما فيها يعني يمشوا في حل المشاكل. ما حل المشاكل، العنف بظل ماشي والجرائم والقتل بظل ماشي، فالناس بطلوا يحلوا المشاكل، فخلوا الشارع يحل المشاكل بينهم. ترى الشارع بحل.
1: نعم، وين الرجال الإصلاح، وين رجال الدين؟ يعني هذه الأحداث، يعني أحداث القتل تحدث على أمور تافهة، يعني شجار بسيط في الشارع في الحي يتطور إلى عملية قتل.
2: سامحني على الملاحظة، صاروا الناس

0: يعني لم تبقى ضوابط. يعني وين دور رئيس العائلة، شيخ العائلة، رب البيت، رب العائلة، وين دوره؟
1: هذا البحكي اللي بحكي فيه. اول شيء الدور الاساسي اللي هو البيت، تربات الاولاد، وبعد البيت برضو المدرسه، بعد المدرسه الشارع، بعد الشارع في المساجد، في الـ الـ الـ الـ في في اشياء كثيره لازم بطلنا نمشي فيها، اصلا ما بنمشي فيها خلاص.
0: نعم، أنت
1: يعني
0: كرجل
1: البيت مطلوق على راحته، والشارع مطلوق على راحته، والمسجد بطلوا يحكوا، وكله صار تجارة. يعني الناس عندهم خبر خير، فلان توفى، فلان مات، فلان انقتل، فلان انقتل، فلان انطخ، عندهم خبر خير عادي. يعني
0: استشف من كلامك أنت كوسيط ورجل إصلاح أنك حتى هذه المساعي يئستم منها، يعني ما لا حول ولا قوة لكم أيضا في هذه الاتجاه، رغم أنكم يعني نجحتم في أوقات سابقة.
1: نجحنا وبنمشي وما زلنا بنمشي، بس كمان مرة ضغط أكثر من اللازم صار. يعني بتحل مشكلة بيجيك بواجهك ثلاث أربع مشاكل، بتحل أربع مشاكل بواجهك 10 مشاكل. يعني الموضوع في الزيادة.
0: شو سبب، يعني شو حسب رأيك شو السبب لكل هذه المشاكل؟ الجيل الصاعد، الأولاد، الشباب الطايش، يعني
1: الجيل الصاعد، طبعا الجيل الصاعد. واليوم في نفس يعني نفكر الأسباب المشاكل اللي بتصير عندنا، يعني كلها خلينا نحكي بصراحة، اللي هي الخاوة، اللي هي تجارة الأسلحة، تجارة المخدرات، الخشونيات اللي بيحكوا عنها، هذه
0: الفواتير،
1: الفواتير اللي بتاجر فيها تجارة، فاهم كيف؟ يعني
0: الربح،
1: تلقى
0: يعني
1: شاب
0: الربح
1: يعني
0: السهل بدي يربح، وربح سهل،
1: كل ربح محرم، حرام. يعني بتعرف ايش بمعنى الكلمة حرام؟ أسلاح حرام، المخدرات حرام، الخشبنيات، غير غيرها. تلقى الشاب يعني راكب، شاب عمره 28 قبل 30 سنة، راكب سيارة حقها مليون شيكل. من وين جابوا المصاري؟ هو اصلا ابوه سأله من وين جابوا المصاري، ابوه سأله من وين اشترى السيارة هي، بروح الساعة 2 3 عوجها الصبح مع الصلاة، ابوه بيسأله وين كنت؟ لا طبعا بجيب دراهم، وين كان بجيب دراهم، ما بيسأله.
0: والحل في نظرك إبراهيم؟
1: وبعدين يعني لو من واحد يقتل له واحد، يعني في خلينا نقول واحد متهم في القتل، تلقى أهله بحطوا له محامي بمليون شيكل بس يطلعوا، يعني بعطيني ظهر للقتل. هذا هو وضعنا اليوم.
0: نعم، ما العمل في نظرك؟
1: إيش نعمل يعني؟ كمان مرة أنا بقول لك، أول شيء إحنا لازم نوعى على أنفسنا كعرب وكمسلمين وكأخوان ولازم يكون عندنا أخلاق وإنسانية واحترام بيننا. والدور الثاني الشرطة، الشرطة كمان مرة، الشرطة مقصرة كل التقصير، أقل ما فيها تلم بسلاح الغير مرخص من الناس، بتلم يعني قديش لبت؟ 2%، 3%، 4%، 10%، و80% وين راح سلاحها؟ كل بنكتل بعضنا فيه. ما في يعني 99% من عرب إسرائيل ما في بيت اللي يكون عنده سلاح غير مرخص.
0: نعم. إبراهيم العمور أبو عدنان، وسيط ورجل
1: إن شاء الله يصلح
0: الإصلاح، نشكر لك هذا الحديث، مساء الخير.
1: بارك الله فيك، السلام عليكم، حياك الله.
2: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
0: ومساء الخير للسيد علي القرعان من سكان قرية كسيفة.
3: مساء الخير لك وللمستمعين.
0: نعم، رحم الله الفقيد. الفقيد هو من أبناء عائلتك المرحوم عامر القرعان.
3: تعيش.
0: نعم، هل تم تشيع جنازته؟ كان أعلن قبل قليل أنه من المقرر أن تكون في هذه الساعة الجنازة.
3: أنت حرجتني بالنسبة للموضوع هذا، وإحنا كنا يعني متحرين كل دقيقة لنطلع بالجنازة.
0: نعم،
3: حرجتني لكن فكرت أن تكون فائدة للمجتمع في الحكي.
0: نعم،
3: ومش بخصوص الحادث تبعنا.
0: نعم، بشكل عام علي، يعني إلى متى سيستمر مسلسل الدم هذا؟ يعني الشاب في مقتبل العمر عامر القرعان رحمه الله يعني يقتل في حادث مأساوي في نهاية الأسبوع، يعني وكل يعني ما في شيء أساسي اللي يقتل فيه حتى يجرح في شخص من النوع.
3: أنا لو بقول لك بالنسبة للموضوع هذا بالذات، في إهمال من المجتمع أولا ومن

0: مجتمع من الدولة. ثانيا من الحكومة، الدولة دولة لكن الحكومة اللي بتسن القوانين. احنا دعينا المجتمع المؤتمر الصحفي قبل 5 سنين واعطينا اقتراحات نطبق القوانين العشائر بالنسبة للطخ بالذات، سواء صاب سواء ما صاب يكون قانون مدعوم من الدولة، لكن الكل ضرب عرض حائط وما نفذوا الاقتراحات اللي احنا اقترحناهم عليهم. احنا في عندنا قوانين لو استعملنا القوانين العشائر بالنسبة للطخ انتهى الطخ عندنا من زمان. ثاني شيء، في دولة ذراعها طويل لكل محل خارج الدولة بالطول اللي هي ودها، من العار على الدولة يكون سلاح، على الحكومة يكون سلاح في المجتمع بالشكل هذا.
1: نعم، يعني إزاء هذا الوضع، يعني ما العمل من ناحية؟ يعني أنتم لا تعولون على الشرطة.
0: العمل تطبيق قانون العشائر مدعومة من الدولة، وتطبيق قوانين صارمة للشرطة حتى يقدروا ينهوا هذا الموضوع. إذا ما كان قانون مدعوم على اقتراحات من المجتمع حسب قوانين العرب العشائر السابقة، ما بننتهي من المسلسل هذا.
1: نعم،
0: بغض النظر أن في إصابع اتهام للوزراء وللشخصيات اللي ماسكين زموم الأمور، لكن أنا ما بتهمهم، وأنا بلقى اللوم على المجتمع البدوي اللي العربي اللي ما قدم اقتراحات للحكومة يكون القوانين صارمة بالنسبة للموضوع.
1: نعم، ربما المجتمع العربي وقيادة هذا المجتمع لا تولي أهمية بالغة لهذا الموضوع، كون أنه تقول عصابات تعمل من وراء ذلك، وأيضا عناصر جنائية، يعني هي جزء قليل من المجتمع، يعني نسبتهم قليلة، لا يمكن، ربما هذا الأمر الذي بسببه لا يكترث هؤلاء.
0: لا، أنا أولا ما بعول على السياسيين وعلى الأحزاب، لأن الأحزاب الكل بيدور مصلحته. احنا دعينا المجتمع يطلع من المجتمع نفسه، من الوجهاء، من رجال الأصلاح، اللي بعض الرجال الأصلاح سووا القضايا العرب مركز قبائل هم بالمادة. احنا ما في، لو طبقنا قانون العشائر حسب ما لازم نطبق قانون العشائر ويكون مدعوم من الدولة انهينا المشكلة. لكن لما نستنى وزير او نستنى عضو في البرلمان يسوي لنا قوانين، اصلا يمكن في اعضاء في البرلمان ما بيعرفوا قوانيننا.
1: نعم علي، نسمعك بشكل مش يعني مسموع جيدا، اذا في امكانيه لو تغير المحل الموجود فيه او تخرج، ربما انت في داخل غرفه بنسمع صدى للصوت اذا في امكانيه.
0: ماشي، انا بلخص لك وبختصر في الحكي.
1: نعم،
0: لو كانت نية نطبق قانون العشائر تكون مدعومه بقانون من البرلمان الاسرائيلي انهينا القضيه هذه، ومن العار يكون في الحكومه سلاح بهالشكل وبالكميات هذه، يعطوا الشرطه قوانين صارمه حتى الشرطه تقدر تشتغل وتقدر تجيب الاسلحه من الناس.
1: مجتمعيا رفعنا يدينا علي؟
0: كيف؟
1: مجتمعيا رفعنا ايدينا؟
0: سيورك تشوف انت، ما رفعنا ايدينا، احنا اللي بكل حق في القضيه بيسويها، احنا ما رفعنا ايدينا، احنا دعينا الناس، لكن الناس على ما يبدو الله يهديهم ويسوي طريق الخير بالطبق اللي ينفعهم ويبعد اللي بيضرهم.
1: انا اقصد يعني رجال دين، رجال اصلاح، جهاز التربيه والتعليم، يعني مجتمع بتشوفهم في الافراح بالالاف في كل مكان، يعني في هذه الازمات، في مثل هذه المآسي، يعني ما بتتكاتف الايدي من اجل ربما احتواء القضيه، واحيانا معظم القضايا لا تحتاج ان يجرح شخص حتى لا اقول يقتل.
0: بدي احكي لك، احنا دعينا في المؤتمر اللجان محلية من الناس الآمنين حتى المجتمع يتوجه لهم، ولكن إذا ما سوينا لجان في المجتمع عسوى المجتمع اللي توجهوا لهم الناس اللي بوجهوا مشاكل، معناته بدهم يتوجهوا للناس اللي بيتاجروا في القضايا والعياذ بالله. بعدين أنا مختصر في الحكي، في عندنا قوانين في العشائر بيرد عن الفحشاء والمنكر اللي بتصير هذي أكثر من قانون الدولة، لكن احنا في دولة ودنا تكون الدولة داعمة قانونيا القوانين العشائر.
1: نعم،
0: على سبيل المثال زي مثل الأردن.
1: نعم، كيف في الأردن مثلا؟
0: في الأردن مثلا هي بتولى الأمور في قانون العشائر، القاضي ما بيقدر يلعب زي ما وده، الكفيل لازم ما يسود وجهه، إذا بتكون صلحة لازم يسود صلحة، إذا واحد يتوجه للثاني بليزو يتوجه للثاني خلص عليه.
1: نعم.
0: بعدين الغريب في العمر ليش أعضاء البرلمان ما يطالبوا ويكون عندنا يطبقوا شرع الإسلام؟ لو طبقوا شرع الإسلام زي ما في الأردن كان كل واحد بتناول باروته بيخاف يقتل ينقتل.
1: نعم.
0: يعني تعال أنا وياك الحين بس خايفين على مصالحهم، خايفين على دعمهم من الأصوات. لو واحد من النواب يقدر عليهم قانون زي ما في الأردن لما القاتل يقتل حسب شرع الإسلام أنهينا القضية. لو طبقنا الطخ اللي هو بلانا من الطخ، لو طبقنا الطخ اللي بيطخ طلق دية رقبة، هذا في قوانين العشائر أب على جد قبل أمهاتنا ما يجيبنا.
1: نعم. حسب رأيك علي في ربما ضوء في نهاية النفق، في ربما أمل إنه هذا المجتمع يعود إلى رشده، هذا الشباب الطائش يعود إلى رشده؟
0: إيه على ما يبدو على الشباب الطائش اللي ما بيكون قوانين رادعة، قوانين العشائر مدعوم من الحكومة ويكون قانون والكل منهم يعرف اللي بيمسكوا معه سلاح بياخذ تأبيده، واللي ما بيوجدوا سلاح في سيارته سواء له بصمات أو ما له بصمات في سيارتك أنت سلاح مسؤول عنه، ما بننهي القضية هذه. هذه القضية ده شرح طويل يا حسن.
1: نعم.
0: احنا الله يجبر علينا الحين، الله يجبر على الكل وإن شاء الله ربنا يهدي الناس.
1: نعم. كمان مرة رحم الله ابن قريبك علي الجرعان رحمه الله، ونرجو أن تكون آخر الأحزان. شكرا جزيلا لك علي الجرعان.
0: بيكون من آخر الأحداث إذا بنأخذ الأمر بأهمية وبنعطيه جدية وبنشتغل على إنهاء. في مشاكل لكن ما في ناس جديين بيمشوا في القضايا يحلون حسب ما لازم يحلون.
1: إن شاء الله مرة أخرى نقول أعظم الله أجركم.
0: بارك الله في شايك، حياكم.

0: الآن في مكان حسن أبو زيد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب. نبقى في العنف ودور شيوخ القبائل سابقا في المجتمع العربي في تهدئة الأوضاع وإنهاء هذه الأزمات وهذه الصراعات. ينضم إلينا الشيخ المحامي مهران الهزيل. مساء الخير مهران.
2: مساء النور.
1: ما العمل مهران؟ سمعت حديث بحرقة، سمعنا قبلك حديث علي القرعان وأيضا رجل الإصلاح الوسيط وإبراهيم العمور، والكل يعني يقول لا حياة لمن تنادي، لا يعولون على الشرطة. أنا أسألك أين دور الوجهاء والشيوخ، دورهم في السابق ودورهم اليوم؟
2: طبعا دور شيوخ القبائل في السابق كان له دور كبير جدا، لأن كان هناك دعم من الحكومة للشيوخ، يعني كان هناك سلطة للشيخ على قبيلته، وكانت الحكومة بتعطيه يعني تعطيه مساحة كبيرة للعمل في هذا الوهم.
1: نعم،
2: يعني كان هو قسم من التنظيم.
1: نعم، عندما تتحدث عن مساحة كبيرة يعني شو القصد مساحة كبيرة؟ يعني
2: أنا كان الشيخ له دور كبير في إصدار قرارات، في ختم على أوراق، في إجبار حلول معينة، كل هذه الأشياء. ولكن بعد قيام دولة إسرائيل بدأ دور الشيوخ في القبائل أن يقل تدريجيا، وكان أخرتها تقريبا أخرها كان بكودات مختارم، اللي يعني
1: أمر المخاتير. نعم،
2: أمر المخاتير هو أيضا قلل من هذا الأمور. وطبعا كان فترة كان الشيوخ أيضا كان يتقضون أجر يعني كان بيأخذوا أجار.
1: نعم، راتب.
2: ولكن اللي صار هني ان مع الوقت تاكل هذا الموضوع.
1: شو السبب يعني؟ ضعفهم يعني، ولا الحداثه، التطور، رؤساء مجالس وغيرهم، يعني هذا الامر غير موقع الشيخ، موقع انتقلوا من الحياه البدائيه الحضاريه الى المدن الى المجالس؟
2: أكيد، لأن أنت تعرف أن الوضع تطور، الحكومة ودولة إسرائيل يعني أخذت حيز كبير من صلاحيات الشيوخ ووضعت الشيوخ على الهامش. يعني أي شيخ اليوم إذا ما بيكون عنده يعني سطوة كبيرة أو يعني دور كبير في الدولة، طبعا صعب جدا انه يقدر يعمل اي اصلاحات او اي تغيير او اي اصلاح بين الناس. وبالتالي اليوم الشيوخ اليوم بيجد نفسهم في وضع انهم من ناحية بدهم مطبقوا العادات والتقاليد القديمة، ومن ناحية اخرى بدهم يعني يشوفوا نفسهم مع القضاء الاسرائيلي. يعني في مرات اشياء اللي هي حسب القضاء العشائري تتناقض مع القضاء الاسرائيلي.
1: نعم،
2: تعرف يعني
1: مثل مهران،
2: يعني كان أقول لك مثلا الإصلاح، مثلا بنصل لوضعية إنه بيصير مشاكل، إحنا بتعرف أكثر مشاكلنا هي طشات، يعني ضرب وأشياء زي هذه عنف. بنقوم إحنا كشيوخ بنقوم بنسوي إصلاح بين الناس، وبنطلب من الشخص الطرف الآخر إنه يمشي مثلا ينزل الشكوى، الشرطة ترفض تمنع الشهادة.
1: نعم،
2: يعني هذه احد الاشياء، او ان نحاول نتوسط ان نصلح بين الناس قبل الوضع يتمادى ويوصل لوضع اكثر، كمان الشرطه ما بتعطينا فرصه نسوي هذا الكلام. وفي عده اشياء اللي هي كمان تتعلق في قوانين التشهير وقوانين يعني تعرف التشميش والتشهير والطلوع والاشياء زي يتناقض مع قانون التشهير. يعني في اشياء كثيره اللي هي ممكن تضر في الشيخ في خلال عمله. يعني يعني أنا كشيخ عشت زي اليوم يعني قاعد بطبق بين القانون الإسرائيلي اللي أنا كمحامي، وفي نفس الوقت بحاول أطبق بين القضاء العشائري، في تناقض في الموضوع هذا. فأكيد الشيوخ في عصر إسرائيل وضعهم يعني أصعب، كمان التطور اللي بيصير، كمان التفكك العائلي، التفكك الأسري. يعني مرة كانت القبيلة هي جزء واحد يتجزأ، اليوم القبيلة تتفكك شوي شوي، وأنا متأكد إن خلال 30 سنة جاية أو 40 سنة جاية دور القبيلة راح ينتهي، يعني مش راح يكون للقبيلة دور، والناس تصبح القبيلة فردا فردا وهيكلة مهمش.
1: نعم، يعني تقول الدور الشيخ يتلاشى، معنى انه ما يعني ما له مكانه، يعني ما حد بيسمع منه يعني في المجتمع.
2: الشيخ هو شخصيه اللي تفرض احترامها على الناس حسب، تعرف، حسب الموقف تبعه، حسب الدرجه في العائله، حسب هل الاشخاص في العائله طبعا يحترموا الشيخ، ان يقدروا الشيخ، ان بيستفهم الامور. كمان الشيخ اليوم لازم يكون كمان يعني عنده من المال الوفير. اتذكر ان يعني اليوم الشيوخ حتى يقدر يقوم بدوره لازم كمان يسوي اشياء كثيره، يعزم، يذبح، هاي الاشياء.
1: لازم يكون غني، لازم يكون غني يعني.
2: حسب رأيي أي شخص بده يكون شيخ في قبيلة معينة لازم يكون غني، على الأقل ما يسر الحال، وخاصة بما يتعلق بأن تعرف أنك تكلفة عالية. اليوم منصب الشيخ هو منصب مع تكلفة عالية جدا.
1: نعم، أنت حكيت أنه كان بيعطوا بيدفعون لهم رواتب، الراتب كان نسبي ولا راتب يعني عادي ممكن يعيش منه؟
2: مرة كان الراتب هو راتب عادي، يعني كان اليوم الراتب اللي بياخذوه حوالي 800 شيكل ما بقي من المخاتير القدماء يعني.
1: نعم.
2: اليوم كل المخاتير الجدد ما في راتب، لكن نحكي عن المخاتير القدماء آخر
1: مع ختم 80. لكن
2: مع ختم أو بدون ختم، اليوم المخاتير الجداد أغلبهم بدون راتب. بالنسبة لقصة المخاتير على فكرة، عشان يكون الشيء مفهوم، المختار هو من يعين من الدولة أن يساعد النظام الإداري في الدولة، ولكن الشيوخ عند البدو هم شيوخ بالوراثة. يعني الشيوخ عند البدو هم شيوخ بالوراثة وليس بتعيين من الحكومة، وهذا الشيء لازم يفهموه الفرق بين الشيوخ اللي هم هنقول اللي هم الأصليين القدامى، وطبعا المعينين من قبل الدولة في القبائل القديمة. يعني تعرف أنت القبائل اللي هي موجودة قديمة، شيوخها أغلبهم شيوخ قدامى، هم حسب الورث يعني جد جد جد جد، وطبعا والد الشيخ شيخ، وطبعا الوراثة إذا أبوك شيخ أنت بتكون شيخ، وجدك جدك جدك، وفي منهم اللي تعينوا من قبل حكومة إسرائيل نظرا للتقارب.
1: ما الفائدة، نعود وأسألك، ما الفائدة من تعيين مثل هؤلاء المشايخ إذا لم يستطيعوا حل إشكالية صغيرة وفي نهاية المطاف تزهق أرواح مثل ما يحدث في مجتمعنا كل يوم؟ مهران،
2: شوف، اليوم التعيين مخاطير جدد أنا حسب رأيي مش راح يفيد كثير، ونعم يجب الرجوع إلى أصحاب القبائل الكبيرة. يعني اليوم أنت عارف أنت في المناطق عندنا القبائل اللي هي الأصيلة، القبائل اللي بيقول عنها اليلدين بالعبري يعني اللي هي قديمة، هذول يعني ممكن أن يكون اللي هم السطوة أكبر من المعينين من الدولة اللي هم حسب يعني التقارب من الدولة واسد. مع أني أنا بقول لك حاجة واحدة، كل إنسان وذراعة، كل إنسان ومهمته، وأنا كل الشيوخ اليوم المعينين كان من الدولة ولا الشيوخ الموجودين أصلا قديما يعني وراثة، كلهم إخوان وكلهم أصحاب ولهم دور كبير، وياريت الناس تسمع لنا للشيوخ، لأن احنا أهمية كبيرة إن احنا نصلح المجتمع تبعنا.
1: نعم، ما الفرق بينكم وبين الوضع في الأردن؟ الوضع في الأردن الشيخ له مكانة، يعني بربط وبحل والقانون من وراء، الدولة من وراء، هذا هو حال مغاير في إسرائيل.
2: أكيد أكيد، ما هو على مدى العصور دولة إسرائيل حاولت إضعاف دور الشيوخ. يعني أحد الأشياء اللي أنا بخذها على دولة إسرائيل أنها حاولت إضعاف دور الشيوخ، وهذا الشيء أدى إلى كارثة. إضعاف دور الشيخ في قبيلة أو في العائلة أو هذا أدى إلى دور كارثي. هاي احنا بنشوف الانفلات اللي موجود في العائلات، الانفلات المؤمنة اللي موجود، لأن ما في طبعا تواصل بين الأطراف، فالدولة أضعفت الشيوخ، الدولة عملت على ضعف، يعني هي قصرت ضعف دور الشيوخ في المجتمع العربي وخاصة في المجتمع النقباوي، وهي تدفع الثمن على هذا الوضع.
1: نعم، سؤال أخير وباختصار، ما المطلوب منا كمجتمع من أجل أن نعود إلى رشدنا، نعود إلى المجتمع المتآخي، المجتمع الذي تسكن العائلات الجار قرب الجار بدون ما يؤذي الجار جاره.
2: أنا بقول إن نرجع إلى شروشنا، إلى التراث تبعنا، نرجع إلى القضاء العشائري. أنا بقدر أقول لك إن القضاء العشائري قضاء اللي هو جدا حازم، جدا مفيد، جدا فضل، ممكن إن إحنا نعمل أشياء كثيرة وطبعا نخلي المجتمع يعود من جديد. لكن أنا بعرف إن إحنا كمان القضاء العشائري لازم كمان يتجدد، لأن اللي بنشوف التغيرات اللي بنشوفها في المجتمع العربي، في عرب 48 خاصة، القضاء العشائري لازم كمان يتجدد ويغير ويحاول قد ما أقدر إنه يفرض نفسه مع غياب الدولة اللي هو في مجتمعنا. يعني هذا اللي احنا ودنا إياه، إن احنا نرجع إلى التراث تبعنا، نرجع إلى الأسرة،
1: نرجع إلى الجذور. نعم
2: للجذور. أكيد. نعم.
1: بركت جهودكم في كل الأحوال مهران، ونأمل أن نتحدث في أمور ربما أكثر إيجابية بدلا من نتحدث عن القتل وغير ذلك. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا أخي.
1: مكان في الجنوب، فاصل إعلاني ومن ثم سنعود.
3: سهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: ساس في بركيه؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقول لك
5: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
5: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
6: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.

0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: عدنا مكان في الجنوب. أزمة جمع النفايات في القرى التابعة للمجلس الإقليمي القسوم تتفاقم هذه الأيام بعد توقف الخدمات في أعقاب الإعلان قبل مدة عن حل المجلس الإقليمي القسوم. نرحب به عضو المجلس القسوم عبد الباسط الصانع. هل نقول عبد الباسط عضو المجلس سابقا أم عضو المجلس الآن؟
2: لا، السلام عليكم.
1: عليكم السلام. لا نسمعك جيدا.
2: لم يتم توقيفنا من
1: عبد الباسط. لا نسمعكم مرة أخرى، ربما تغير موقعك حتى نقدر نستطيع أن نسمعك جيدا.
2: تم توقيفنا من قبل وزارة الداخلية.
1: نعم، يعني تم حل المجلس، أو يعني كان من المفروض قبل أن نتطرق إلى أزمة النفايات، كان من المفروض أن تعقد يوم الخميس جلسة نهائية إما المصادقة على الميزانية أم لا في نهاية المطاف. صححني أن أخطأت، هذه الجلسة أجلت أو ألغيت؟
2: لم تتم هذه الجلسة.
1: ألغيت يعني؟
2: لا، ألغيت، لأنه إحنا لا نعطي المجلس التصويت على الميزانية، لأنه العجز عند المجلس مش من الميزانية، لا، العجز عند المجلس من الإدارة مش من الميزانية، لأنه سألنا هذا السؤال في الجلسة القادمة، تكررنا السؤال على الرئيس وعلى المديرين اللي عنده، قلنا لهم إذا فيه إمكانية لو صوتنا ترفع النفايات وتعود الخدمة لأهلنا في القرى، قالوا لا، قالوا هذا لا هذا لا يعطينا الميزانية لرفع النفايات أو خدمة أهلنا في قرى القسوم.
1: إذن إيش، بس ندفع رواتب ونروح يعني؟
2: بس ندفع رواتب ونروح. وبعدين وحدة التحقيق تبعت وزارة الداخلية توصلت إنه المشكلة مش عند الأعضاء، المشكلة عند الرئيس ومديرية الأقسام والمدير العام تبعه، هذا التحقيق تبع وزارة الداخلية.
1: لكن الرئيس يقول إن أنا ورثت هالورثة، يعني أنا لم أحصل على، أنا لست من قدم قرض للمجلس بثمانين مليون شيكل، المجلس يدفع عليه فائدة اليوم 600,000 شيكل أو 700,000 شيكل شهريا، يعني حرام على هذا المبلغ.
2: هذا أخي حسن، هذا مش صحيح. لختم وخذ القرض هو الرئيس الحالي، صحيح الدين على الرئيس اللي قبله، ولكن خذ الدين وختم على القرض هو الرئيس، لأنه طلبوا منا إحنا نختم على القرض ورفضنا هذا الأمر، هذا مؤكد. يعني إحنا رفضنا إن ناخذ قرض على شيء ما شفناه، ما بنعرفه ولا كنا شريكين فيه، والرئيس خذ المسؤولية على نفسه، وهذا النتيجة طبعا بيدفع ثمنه هو مش إحنا بس.
1: لا السكان بيدفع ثمن عبد الباسط، يعني 80 مليون شيكل
2: طبعاً.
1: كيف شربت كيف شرب السكان مياه ب 80 مليون شيكل؟
2: هذه هي الجريمة اللي أنا قاعد بنحقق فيه وبنسأل فيها السؤالات لوزارة الداخلية طبعا، لأن ما لنا إحنا في الموضوع بس في وزارة الداخلية. وزارة الداخلية بنقول لهم كيف أنتوا تطعوا قرض على 80 مليون شيكل مية في خمس سنين مش قبل ولا بعد، خمس سنين في 80 مليون شيكل بس مية لسبع القرى، يعني كأنهم ما دفعوا مصاري
1: السكان، يمكن السكان ما دفعوا،
2: حتى لو ما دفعوا كوب المية بيكلف شيكل للبلدي للمجلس شيكل، يعني شربوا 80 مليون شيكل في خمس سنين، لا يعقل، صحيح لا يمكن يكون هذا صحيح، هذا مؤكد. بس مش هذا مش تبعاتنا الحين، انا كرئيس باخذ بتورث اشي، يا اما اذا شفته مش كويس ومش صحيح وفي مشكله قبلي ما بتورث فيه، افضل اني اقول انا ما ودي اكون رئيس، ولكن ما ودي اكون رئيس فاشل. هذا فشل الرئيس وفشل الاعضاء اللي معه، هم المدير العام تبعه ومديرية الاقسام هم اللي وصلوا لهذا الشغل.
1: نعم عبد الباسط، عبد الباسط السؤال كالتالي، يعني كل مجلس اليوم ما عدا مجلس حورة وشقيب السلام، كل المجالس كل مجلس فيه محاسب مراقب أو مرافق، صحيح؟
2: صحيح، في عندنا مرافق.
1: وهذا محاسب من قبل وزارة الداخلية، يعني صحيح. كيف ممكن أنه محاسب وزارة الداخلية اللي مفروض أنها تحافظ على الكعكة وزارة الداخلية بصادق على أمور من النوع؟
2: اللي هو المصادق هذا اللي هو بيقولوا عنه حشاف ملافي،
1: نعم، محاسب مرافق، نعم.
2: الناس بيعرفوا الناس بيعرفوا أكثر عبري ما بيعرفوا عربي، لكن
1: بسيطة.
2: الحشاف هذا تبعنا كان عندنا قبل 5 سنين واليوم عندنا موجودين. هذه جريمة وزارة الداخلية والمحاسب المراقب. أنا بالنسبة لي راح أتوجه للمحكمة في كل اللي بيصير هذا، راح أتوجه للمحكمة في الجدال، يعني المحكمة، لأنه لا يعقل إن إحنا يدفعونا 80 مليون شيكل شيء ما خناه أو ما سويناه، أو المية ما شربناه 80 مليون شيكل. طبعا في تحقيق طبعا راح يكون في الموضوع هذا.
1: نعم، باختصار مفيد، يعني بعد حل المجلس، يعني ما المتوقع، وهل أنتم ستنتظرون ربما حتى يتم تعيين رئيس جديد؟ إلى حينه ستبقون في هذا الحال؟
2: احنا راح نبقى في هذا الحال حتى تعيين رئيس جديد، ولكن أسوأ من الوضع اللي احنا فيه ومنه مش راح يكون، يعني اللي بيجي لازم يكون احسن 100% في الجدال. يعني أسوأ من هذا الوضع اللي احنا فيه ما كان ومش راح يكون، لانه قلت لك يعني كمان مره، مع كل الاحترام للكل ولكل انسان في وظيفته، ولكن الفشل تبع التحقيق برضو، ان الفشل كمان بغض النظر عن الديون هذولا، في مصاري، في عندنا ميزانيات لازم نستعملها، ولا بنستعمل شيء، كله بيرجع لوزارة الداخلية على فكرة. يعني أشياء كثيرة حوالي 151 مليون شيكل احنا مصوتين على مدارس، بس على مدارس، بناء مدارس، ولا طلع منهن 10 مليون شيكل. بنقدر نلوم الكل، ولكن في آخر النهار الملوم الرئيس والمدير وكل الجمعيين تبعين أضل
1: الاقسام. شكرا لك عبد الباسط الصانع، نأمل لسكان أو نرجو لسكان مجلس القصوم ربما مستقبل أفضل وأن تتحسن الأوضاع. شكرا جزيلا.
2: إن شاء الله. شكرا حياك الله.
0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب، مؤسسة أهل الخير، سند للإنسان والمجتمع في النقب، توزع المنح الدراسية. مساء الخير لعلاء أبو فواز، رئيس مؤسسة أهل الخير.
3: مساء النور أخي حسن ولجميع المستمعين.
1: نعم، حدثنا، أول مرة بنسمع شيء إيجابي في هذا البرنامج اليوم على الأقل. نعم، حدثنا عن هذه المنح.
3: الله يكرمك، إن شاء الله دائما بس نسمع أشياء إيجابية عن مجتمعنا. بحمد الله رب العالمين، مؤخرا يعني أقمنا حفل توزيع المنح الدراسية على التوالي، السنة الثانية عشر على التوالي، حضروا طبعا المئات من الطلاب المستحقين من طلاب الجامعات والمعاهد العليا في النقب، واستلموا هذه المنحة. صراحة أنا حبيت أطرق لموضوعين في إنجازين مهمين في هذه الفترة.
1: نعم، تفضل.
3: ما بعد الحرب، يعني كانت في حملة هناك على المؤسسات والجمعيات، حيث أغلق المئات من الجمعيات، أجري تحقيقات حول مجريات وإدارة الجمعية، وبحمد الله رب العالمين كنا شفافين في عملنا ونعمل وفق القانون، وبحمد الله رب العالمين استلمنا مؤخرا اللي هو التكيل والإدارة السليمة والمصادقة على بند 46 للاستحقاق الضريبي. هذه ثمرة جهود يعني جبارة بذلت من أجل الخير ولأجل خدمة مجتمعنا بحمد الله رب العالمين.
1: نعم، ممتاز.
3: الأمر الآخر هو حفلنا في السنة الثانية عشر على التوالي وتوزيع المنحة الدراسية. قدم المئات من طلاب النقب لهذه المنحة، عدنا أشهر في معاينة هذه الملفات بشكل عادل وشفاف وواضح حسب شروط المنحة، حيث استحقها ما يقارب 96 طالب من أهلنا في النقب.
1: نعم، ومن يحق له التقدم لهذه المنحة علاء؟
3: طبعا كل طالب علم في المعاهد العليا من أهلنا في النقب هو يحق له أن يتقدم لهذه المنحة.
1: حتى في خارج البلاد يعني، ولا بس في البلاد؟
3: نعم، حتى في خارج البلاد، بس إن شرط أن يكون من أهلنا، يعني من سكان النقب، رهط ومضارب ورياف النقب.
1: نعم، منطقة النقب عامة يعني ليس محدود على رهط فقط.
3: نعم أكيد.
1: والشروط يعني بس شروط أن يكون طالب وضع اجتماعي ولا بس طالب وبس؟
3: يعني احنا ننظر بشكل مركزي على ثلاث جهات مفصلية في الموضوع في التقييم، اللي هي الحالة الاجتماعية الاقتصادية والمالية خصوصا. يعني ما بيصح أنك تعطي طالب أبوه وأمه بيشتغلوا وهو بيشتغل فتقييمها بيكون ضعيف جدا، أما إنسان أبوه مريض وأمه مريضة وهو لا يعمل فهذا عنده أحقية أن يستلم. ففي التقييم طبعا له معايير، له معايير، وإحنا الحمد لله رب العالمين في هذه المعايير نمشي.
1: نعم، وقيمة هذه المنحة علاء؟
3: عم تتراوح قيمة المنحة من 2000 إلى 3000 شيكل حسب تقييم كل طالب وطالب.
1: يعني مبالغ متفاوتة، في مش عن نفس المبلغ.
3: نعم المبالغ متفاوتة. طبعا الأمر صار كله تحويل بنكي، بطل الأمر زي قديما كنا بنوزع شيكات، اليوم الحمد لله تطورنا وتطور كمان موقع الجمعية.
1: نعم، أنت تحدثت في البداية عن شفافية وهذا الأمر مهم. كل جسم يعمل بالشفافية يعني يحصل على ثقة الجمهور، بإمكانه يعني أنه يوزع المنح بحوالاته لا يخشى أي شيء.
3: هذا هو الكنز تبعنا في مسيرة عملنا منذ تأسيسها اللي أسس يعني الجمعية للدكتور زهدي أبو جامع بارك الله فيه، ونحن على خطاه نمضي وباقين على نفس العهد بإذن الله رب العالمين، لأن الشفافية والعدالة المجتمعية هي الثمرة اللي نقطفها في مجتمعنا والكنز اللي رابحين من مجتمعنا.
1: نعم.
3: لأن كمان مرة يعني إذا تجي تسألني كمان عن الموارد، هي الموارد أيضا من فاعلين خير من أهل النقب، وقررنا أن يمضي هذا الخير لمستحقيه.
1: نعم. واضح.
3: طلاب النقب وعائلات أخرى. طبعا هذا المشروع منه هو مشروع من مشاريع المؤسسة أو الجمعية التي تقوم عليها خلال العام.
1: شكرا لك الأستاذ علاء أبو فواز، وشكرا أيضا للدكتور زهدي أبو جامع، شكرا لكما وبركت جهودكم في هذا المجال. علاء رئيس مؤسسة أهل الخير، سند للإنسان والمجتمع، مرة أخرى شكرا جزيلا.
3: حياكم الله، يعطيك العافية.
0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: الأجواء الخماسينية، كيف يتأقلم سكان القرى العربية البدوية في النقب في هذه الأجواء؟ أجواء الجواب عندك صقر أبو مساعد، ناشط جماهيري. مساء الخير. نعم، كيف هي الأوضاع عندكم اليوم؟
4: والله الأوضاع عندنا يعني حسب ما بتعرف، احنا كل حكينا قبل تقريبا في الفصل اللي فات عن الأوضاع في العاصفة، وهو الحرارة نفس المعاناة، يعني نفس المعاناة، لا كهرباء.
1: نعم. كيف بتدبروا حالكم في ظل الأجواء؟ درجة الحرارة اليوم عالية جدا، ومعظم السكان في خيام أو براكيات حتى أو صرفان زنك، كيف ممكن تعيشوا في هاي الظروف؟
4: والله شوية في معاناة، يعني من ناحية معاناة في معاناة، يعني الناس اللي يستعينوا بهويات عادية لأنهم تعرف ما في لا كهرباء ولا مكيفات.
1: نعم، مياه بالنسبة للمياه،
4: وبالنسبة للمياه نفس الشيء، يعني تيجي من مواسير مسافات طويلة اللي هي على حساب الناس الخاص، برضو تيجي بدرجة حرارة اللي هي فوق 50 و60 درجة، فالناس بيحاولوا يعبوهم قبل ما تعلى درجة الحرارة مي شوي للشرب، وعفوا عندهم هيك.
1: نعم. في مساعدات تقدم للسكان في هذه الأيام، يعني ربما مياه مثلجة أو أي خدمات يعني من قبل جيرانكم، من قبل من ربما يقلق على وضعكم؟
4: لا يوجد
1: جمعيتي. نعم، بالنسبة للأطفال المسنين كيف عايشين؟
4: والله يكون الله في عون الجميع إن شاء الله، اللهم يعني ما في اي شيء، يعني ما في اي مقومات، ما بعرف كيف مدبرين هذا اللي المريض كبار السن الاطفال هم، يعني يقول استاذ هام جدا.
1: نعم، في حالات يعني اصابات نتيجه للحم من مسنين اولاد في هذه الايام؟
4: اكيد يعني في ناس اللي عندهم امراض مزمنه، الحم هذا تكثر عندهم أطفال كمان ضربات شمس وما ضربات شمس.
1: نعم.
4: الناس ما حافظوا قد ما يكونوا كنت في الظل بس.
1: نعم.
4: معاناة يعني من ناحية إنه حتى في الظل إنه حمل لأنه ما في تعرف في نظرفيات ممنوع البناء ممنوع هذا ممنوع هذا ممنوع هذا.
1: نعم تحدثت أنت عن الطاقة الشمسية بتساعد يعني لو استخدمتم هذه الطاقات ممكنها
4: هي تساعد نوعا ما هي بعض الثمن الطاقات الشمسية والبطاريات وانا اشياء بعض الثمن مش كل بني آدم اللي بقدر عند القدرة ان يشتريهن كلهن.
1: نعم.
4: وحتى لو اشتراهن يعني في درجة حرارة زي هيك ما بيكون عنده كهرباء زي ما لازم يكون.
1: نعم.
4: وبالنسبة
1: للسكان يعني عدد السكان الموجودين في ظروف من هالنوع اليوم أكثر؟
4: والله
1: بالنسبة للسكان يعني القرى
4: ما عندي أحصائيات مؤكدة أما أكيد أنه في ناس اللي عندهم أحصائيات بس كثير يعني كثير.
1: نعم إذا حاب توجه طلب لمن يسمعكم طلب للمساعدة أو شيء ثاني بنعطيك نصف دقيقة.
4: والله أنا مطلبه أنه يتعرف من قبل الدولة.
1: نعم.
4: كفانا تهميش كفانا وعود وكل مسؤولين كل المسؤولين يعني عندنا كل واحد بيجي بيقول لك أنه بدي
1: نعم.
4: أسوي بدي أعمل بدي أعمل وبدي أعمل بالآخر يعني نفس ال
1: نعم. شكرا لك صقر أبو مساعد ناشط جماهيري شكرا جزيلا لك. بهذا الحديث نأتي إلى ختام برنامج مكان في الجنوب. رضا الصانع كانت معكم في الإعداد والإنتاج، مهندس الصوت شمعون دوكركر، كان معكم وراء الميكروفون حسن أبو زايد. لقاؤنا القادم يوم الأحد القادم في الساعة الرابعة هنا في راديو مكان. إلى اللقاء، دمتم بألف خير.
0: هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
5: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
6: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
7: أستاذ في بركيه؟
6: لا.
7: في ألعاب منفوخة؟
6: كمان لا.
7: لكن شو في؟
6: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة موضوع جديد أصوات جديدة موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
7: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
9: مخزني أشوك شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض يا السلام على العروض.

0: هذه عناوين الساعة من مكان. نبأ يفيد بمقتل فلسطيني في غزة إثر غارة إسرائيلية. وزارة الأمن الوطني تمنح المزيد من رخص السلاح لسكان في بئر السبع. مصرع شخص جراء تصادم بين مركبتين في هضبة الجولان. حريق كبير في عرعر النقب. وفي أحوال الطقس، الحرارة نحو الانخفاض.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الخامسة في أورشليم القدس، طاب مساؤكم. جاء من مدينة غزة أن فلسطينيا قتل فيما جرح 5 آخرون من جراء غارة إسرائيلية. في بئر السبع تم تصنيف مئات الشوارع بأن سكانها يستحقون استصدار رخصة سلاح في إطار خطة وزير الأمن الوطني بن غفير لتسليح المدنيين. وجاء من الوزارة أنه حتى الآن تم استصدار أكثر من 280 ألف رخصة حمل سلاح. لقي رجل ثلاثيني حتفه في جنوب هضبة الجولان من جراء تصادم حافلة صغيرة وسيارة خصوصية على طريق رقم 38 قرب مفترق أفيك، كما أصيب 9 أشخاص آخرين بجروح توصف حالة أحدهم بمتوسطة والآخرين بطفيفة. تكافح طواقم إطفاء في هذه الساعة حريقا كبيرا اندلع في حي 2 في قرية عرعر النقب، وذكر أن ألسنة اللهب تقترب من مبان. وانضمت طواقم إطفاء عسكرية من قاعدة نفاتيم إلى جهود الإخماد. وفي متى يهودا شب حريق في أرض خلاء قرب القرية الزراعية كيسالون، وأفيد بأن النيران تشكل خطرا على المنازل. قال رئيس كتلة يهدوتا تورايتس حاك جولدكنوف إن اعتراف رئيس الوزراء نتنياهو بأن قانون منع الاعتقالات لم ينجح يدل على ما كان واضحا منذ اللحظة الأولى، أنه لا ينوي تسوية مكانة طلاب المعاهد الدينية اليهودية ولا يخطط لسن قانون التجنيد. ورأى جولدكنوف أن قانون منع الاعتقالات كان مناورة إعلامية إضافية، وأشار إلى أنه سيدعم بعد الانتخابات من يقوم بتسوية مكانة طلاب المعاهد الدينية. أغلقت الشرطة إداريا ولمدة 15 يوما 3 محال تجارية في كسيفه حفاظا على الأمن العام. ويفيد مراسلان نواف النباري وسالم أبو جامع بأن الخلفية نزاع جنائي بين عائلات في البلدة.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: يطرأ بدءا من الغد وحتى يوم الخميس المقبل انخفاض تدريجي على درجات الحرارة لتنحسر حينها وطأة الحر. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة في 6.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع

0: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية ومعكم فيها أسعد عطار لنشحاد رزق إيلان وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناوين المساء: 12 قتيلا في قطاع غزة منذ ساعات الليل جراء الغارات الإسرائيلية، طهران تنفي وجود أي تفاهمات مع الولايات المتحدة وتؤكد أن الفجوة بين الجانبين لا تزال مستمرة وكبيرة. بعد غد جولة سابعة في روما من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، رئيس الوزراء يؤكد رفضه لقانون اعتقال طلاب المعاهد الدينية المتهربين من الخدمة العسكرية ويقول إما دراسة التوراة أو الانخراط في الجيش. السلطات الإسبانية تعلن عن إعادة غالبية المهاجرين المغاربة الذين وصلوا إلى مدينة سبتة واتخاذ إجراءات أمنية واسعة على الحدود مع المغرب. هذه المواضيع ومحاور عديدة ومتنوعة سنكون معها على مدار الساعة القريبة من جولة المساء الإخبارية. نستهل بالتطورات الأمنية وما يحدث في قطاع غزة. 12 قتيلا في قطاع غزة منذ ساعات الليل من الغارات الإسرائيلية، وسط تساؤلات حول احتمال المضي قدما في خطة الرئيس الأمريكي بعد إعلان حماس عن استعدادها التخلي عن السلاح. ينضم إلينا الآن محرر الشؤون العسكرية إيال عليمة. مساء الخير إيال.
1: مساء النور غالية. حين تتواصل التساؤلات وعلامات الاستفهام حول التفاهمات الجديدة في قطاع غزة واستعداد حماس التخلي عن السلاح، وإذا ما كانت هذه المستجدات تحمل في طياتها بسيطا من الأمل، فإن الواقع يبدو أكثر مأساويا خلال الساعات الأخيرة، وبالأحرى منذ ساعات الليل قتل 12 شخصا في قطاع غزة بينهم أطفال. التقارير الفلسطينية أفادت أن 3 أشخاص بينهم طفل قتلوا في القرارة شمال خان يونس نتيجة استهداف شقة سكنية. في دير البلحة قتل فلسطينيان، وكذلك غارة استهدفت سيارة على طريق صلاح الدين. في مدينة غزة قتل رجل وزوجته وطفل بقصف شنته طائرات إسرائيلية، ويرافق هذا القصف الجوي العنيف قصف مدفعي في أنحاء القطاع. وهذه الغارات المكثفة للطائرات الإسرائيلية في الساعات الأخيرة قد تنقل رسالة حول إصرار إسرائيل على البقاء في قطاع غزة ومواصلة نزيف الدم الذي لم يتوقف قط. من الجانب الآخر أقرت أوساط أمنية بأن الإدارة الأمريكية تمارس الضغوطات على إسرائيل لتخفيف وتيرة القصف في قطاع غزة. نشير إلى أن مجلس السلام يتطلع الشروع بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي خلال الأيام القليلة القادمة بعد إعلان حماس استعداده وقف النشاط العسكري والشروع بنزع السلاح. اليوم أفادت تقارير عربية بأن الجهاد الإسلامي أعلن أيضا موافقته التخلي عن السلاح، ولكن هذه المستجدات أدت حتى الآن إلى موجة من الإشاعات والأنباء حول إعلان الإدارة الأمريكية أو نية الإدارة الأمريكية ممارسة الضغوطات على إسرائيل لوقف إطلاق النار والتقيد لوقف النيران عفوا والتقيد بوقف إطلاق النار. محمد دحلان قال أن إسرائيل سوف توقف الغارات الجوية في قطاع غزة اعتبارا من صباح هذا اليوم. بطبيعة الحال الواقع متغير ويختلف تماما. على كل حال في هذه المرحلة إسرائيل لا تتقيد بوقف إطلاق النار وتواصل هذه الغارات. المتحدث العسكري قال قبل قليلة بأنه تم استهداف يوم أمس عنصرين في مدينة غزة، عنصرين من حماس، بالإضافة إلى تصفية عنصر آخر يوم الخميس الماضي.
0: شكرا لك الزميل إيال عليمة. ونواصل الحديث عما يجري في قطاع غزة. تنضم إلينا الآن الدكتورة دلال عريقات، أستاذة في الدبلوماسية في الجامعة العربية الأمريكية. مساء الخير لك دكتورة دلال.
2: مساء الخير لكم.
0: يعني بعد إعلان حماس عن استعدادها التخلي عن السلاح وما استمعنا إليه من مجلس السلام في قطاع غزة، السؤال هل نحن فعلا أمام اتفاق وتفاهمات مع حماس باعتقادك؟
2: شوفي السؤال إنه مجلس السلام واللجنة الإدارية قطاع غزة وترامب أعلن عن ذلك. يعني إحنا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب اللي هو الداعم الأساسي لدولة الاحتلال أعلن عن الانتقال للمرحلة الثانية لعن تطبيق يعني بنود الاتفاق. حماس أعلنت عن موقفها صراحة وعلنية لأنها موافقة، ولكن إسرائيل طلعت أصوات مثل بني كثير ويعني عناصر في حكومة اليمين بتطرف ترفض، وهذا شيء طبيعي. ولكن المشكلة اليوم بين إسرائيل وأمريكا، مش إحنا يعني كفلسطينيين أو حتى حماس مش هم اللي بيقرروا اليوم. يعني هل سيستطيع ترامب فعلا أنه يفرض هذا الواقع على إسرائيل؟ باعتقاد لقائه مع نتنياهو جاوب، يعني جاوب هاي الإجابات لما نتنياهو حاول يطلع بهاي الصورة أمام الجمهور الإسرائيلي ويحكي عن أنه الاجتماع كان ممتاز، حاول ينقل صورة إيجابية لجماهيره لماخدينه، يحسن صورته أمام منافسينه في الانتخابات القادمة في إسرائيل. ولكن في حقيقة الأمر الأوراق اللي نقلها ترامب من خلال صفحته على إكس على سبيل المثال أو مرسله مجلس السلام على صفحات الرسمية واضح جدا جدا. بس بالمناسبة كمان بدي أنوه انه قرار مجلس الامن 2803 وكمان اخر يعني قبل امبارح لما طلعوا اخر البنود الجديد ال15 واضحه جدا من خلال النقاط انه اسرائيل موافقه كمان. يعني لسه بدهم يطلعوا الاسرائيليين يتحججوا ويقولوا شو موافقين او موافقين او بيضبط التنفيذ او لا.
0: يعني هنالك يدور الحديث كثيرا عن كل ما يتعلق بان حماس يعني مستعده للتنازل عن السلاح الثقيل فقط. سؤال ماذا يعني السلاح الثقيل وكل هذه الامور وكل في هذه التفاصيل؟ يعني هنالك الكثير من الانتقادات التي تسمع في الشارع الاسرائيلي.
2: شوفي عشان ما ندور في ثقافه سمعيه وفلان حكى وفلان صرح، البند 13 في قرار مجلس الأمن 2803 للكل وافق عليه، قرار مجلس الأمن قرار ملزم وهو الأساس اللي طلع منه مجلس السلام واللي طلع منه كل اتفاقية تتعلق بقطاع غزة ووقت إطلاق النار وغيره. البند 13 بيحكي بشكل صريح إنه حماس وكل الفصائل الأخرى لن تكون يعني بأي شكل جزء من الحوكمة في قطاع غزة. وبعدين البند اللي بعده في رقم 15 بيتحدث عن قوة الاستقرار الدولية ودورها لضبط الأمن في قطاع غزة. لكن بالتوازي رقم 16 إسرائيل مطلوب منها بشكل صريح في هذا القرار بأنها لن تحتل ولن تضم أي شيء من قطاع غزة وسينسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. وبالتالي التهافت اللي بنسمعه نحن إعلاميا سواء كان على لسان بعض المتحدثين من هنا وهناك هو بس مراشقات إعلامية هدفها يعني محاولة الاستثمار في رصيدهم الانتخابي.
0: وما يحدث على أرض الواقع ما نقله سابقا مراسلنا عن كل ما يتعلق عن 12 قتيلا في القطاع منذ ساعات الفجر والليل المتأخر، يعني كل ذلك كيف كنت تقرأين كل هذه التطورات الأمنية في ظل الحديث عن هذا الاتفاق مع حماس؟
2: يعني شكرا لك. أنا مرجع لمواجهة مع الواقع ومع الحقائق المفروضة على الأرض إنه إسرائيل هي دولة الاحتلال، إسرائيل هي لسه قائمة في جريمة الإبادة في قطاع غزة، إسرائيل لسه بتستعمل كل العدوان والجرائم ضد الإنسانية واستهداف المواطنين المدنيين في قطاع غزة. إسرائيل يعني بالمقابل بتحاول تلوم وتبرر المماطلة في تنفيذ الاتفاق بسبب اللوم على حماس أو الأسلحة. اليوم ترامب طلع بشكل واضح أعلن البنود الجديدة وحماس أعلنت موافقتها بشكل كامل وهاي التفاصيل كلها مكتوبة، بلاش نبيع بتفاصيل تصريحات الإعلام.
0: وأريد أن أسألك عما يحدث في قطاع غزة وأيضا بالتوازي عما يحدث في السلطة الفلسطينية، إلى أي مدى هذا الاتفاق وهذا الحديث يعني عن اتفاق من ناحية حماس واستعدادها التخلي عن السلاح كيف يلقي بظلاله أيضا على ما يحدث في السلطة الفلسطينية؟
2: السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وعلى مستوى اللجنة التنفيذية امبارح اجتمعت وأعلنت عن ترحيب

0: ياهم في آليات التنفيذ ونيتهم واستعدادهم للدخول في مسار استراتيجي سلمي بيضمن لهم السلام والأمن والازدهار كجزء من الشرق الأوسط، أو سيبقوا الدولة البرايا ستيت الشابة التي ترفض العمل ضمن أسس وقواعد المنظومة الدولية واحترام القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان.
1: ونحن بالطبع نتابع كل التطورات. نشكرك على هذا التحليل الدكتورة دلال عريقات، أستاذة في الدبلوماسية في الجامعة العربية الأمريكية. يعطيك ألف عافية وشكرا لك.
0: شكرا
1: مساء. شكرا لك. ونحن الآن إلى الخليج بعد ساعات فقط من إعلان الرئيس الأمريكي إلغاء الضربة العسكرية ضد إيران على خلفية ما وصفه بالتوصل إلى الخطوط العريضة لاتفاق، سارعت طهران إلى نفي وجود أي تفاهمات في مؤشر جديد على استمرار الفجوة بين واشنطن وطهران. وبينما تتحدث الإدارة الأمريكية عن إمكانية التوصل إلى تسوية تشمل فتح مضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، تؤكد إيران أن المضيق سيبقى مغلقا ما دامت ما تصفه بالأعمال العدائية مستمرة. التفاصيل في تقرير الزميل نواف النباري.
2: في الوقت الذي بدا فيه أن الساعات الأخيرة قد تحمل انفراجة في المواجهة بين واشنطن وطهران، تعود أجواء التوتر لتخيم من جديد مع تبادل الرسائل الحادة بين الجانبين، وفي ظل غموض يحيط بمصير مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم. فبينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربة العسكرية التي كانت قيد الإعداد ضد إيران وتحدث عن إحراز تقدم نحو تفاهمات أولية، صارعت طهران إلى نفي وجود أي اتفاق، مؤكدة أن المضيق سيبقى مغلقا ما دامت ما وصفته بالأعمال العدائية مستمرة. فبعد ساعات من إعلان ترامب أن قراره جاء عقب طلب من إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط للامتناع عن التصعيد وبناء على ما وصفه بالخطوط العريضة لاتفاق محتمل، خرجت وكالة الأنباء الإيرانية فارس المقربة من النظام لتؤكد عدم وجود أي تفاهم بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري إيراني قوله إن حركة السفن عبر المضيق لن تكون ممكنة إلا من خلال المسار الذي تحدده طهران، وبعد الحصول على موافقة سلاح البحرية التابع للحرس الثوري، مما يعكس استمرار التهديد الإيراني باستخدام ورقة الملاحة البحرية كأداة ضغط في المواجهة الإقليمية. وكان ترامب قد أعلن في منشور عبر منصته الخاصة أن الولايات المتحدة ما زالت تمتلك القدرة والاستعداد للتحرك ضد الجمهورية الإسلامية بقوة عسكرية لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، لكنه أوضح في الوقت ذاته أنه وافق على إلغاء الضربة بعد أن أبلغه الإيرانيون ودول أخرى في المنطقة بالتوصل إلى الخطوط الأولية لهذا الاتفاق. وبحسب ترامب فإن أي تفاهم مستقبلي يفترض أن يتضمن فتح مضيق هرمز بشكل فوري وكامل إلى جانب إنهاء التهديد النووي الإيراني، كما أعلن أن إسرائيل وافقت كما قال في هذه المرحلة على الامتناع عن القيام بعمل عسكري. ووفق تقارير إعلامية فقد جرت اتصالات مكثفة خلف الكواليس هدفت إلى منع اتساع دائرة المواجهة، حيث نسب إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دور في محاولة إقناع الإدارة الأمريكية بالحذر من تداعيات استهداف منشآت الطاقة الإيرانية. وأخيرا وفي ظل هذه المعطيات تبقى الساعات المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت التصريحات المتبادلة تمهد لمسار تفاوضي جديد، أما أنها مجرد محطة مؤقتة في مواجهة ما زالت مفتوحة بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها وسط ترقب إسرائيلي لاحتمالات التصعيد وقلق إقليمي من أن يؤدي أي خطأ في الحسابات إلى إشعال مواجهة أوسع تمتد تداعياتها إلى مختلف أنحاء المنطقة.
1: ومن التوتر في منطقة الخليج الآن إلى لبنان. جولة المفاوضات السابعة بين إسرائيل ولبنان تفتتح بعد غد الثلاثاء في العاصمة الإيطالية روما وتستمر 3 أيام. للمزيد من التفاصيل حول توقعات الطرفين ينضم إلينا الآن محرر الشؤون السياسية شمعون أران. مساء الخير شمعون.
3: أهلا بكم جميعا غاليا.
1: هذه المرة الحديث أيضا عن مشاركة مستشارين عسكريين لتحديد الحدود البرية بين البلدين.
3: مستشارين قضائيين لتحديد وترسيم الحدود البرية، علما بأن هناك كما تعلمين ويعلم المستمعون هناك ثلاثة

0: 13 نقطة، هناك عدد مختلف ولكن ما يعرف بخطة ب 13 نقطة مختلف عليها بين إسرائيل ولبنان على امتداد الخط الأزرق، مثلا مزار الشبع وقرية الغجر والنقورة وغيرها. بالفعل هذه الجولة ستفتتح بعد غد الثلاثاء في السفارة الأمريكية في إيطاليا في روما، كما جرى في المرة السابقة. الجولة تستمر 3 أيام بين أيام الثلاثاء حتى الخميس باشتراك مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين من المحلبتين الدبلوماسية والعسكرية، باشتراك السفيرين يخيل لايتر السفير الإسرائيلي في واشنطن، وكذلك ندى حميد معوض السفيرة اللبنانية في واشنطن، والسفير السابق السفير اللبناني السابق في واشنطن سيمو كرام، وكذلك كما قلنا جهات عسكرية. واستمرار اللقاء السابق الذي انتهى في 15 من الشهر الماضي قبل أسبوعين، سيشارك كما قلنا مستشارون قضائيون سيعملون على ترسيم الحدود البرية بين الطرفين. هناك عدة نقاط حدودية مختلف عليها، هناك محاولات لحل هذه الخلافات، ولكن سيكون هناك مطلب لبناني غالية انتبهي، بأن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من المناطق التجريبية. حتى الآن قامت إسرائيل بالانسحاب من نقطتين، والآن هناك مطالبة لبنانية للانسحاب من مناطق أخرى، بنت جبل ومنطقة الخيام، هذه المناطق قريبة من الحدود مع إسرائيل، وهناك جهات إسرائيلية تلمح إلى صعوبة في انسحاب إسرائيل من هاتين المنطقتين المحاذيتين للحدود مع إسرائيل وهي داخل الخط الأصفر. علينا نرى هل بالفعل ستوافق على ذلك إسرائيل. الشرط الإسرائيلي هو بأن يقوم الجيش اللبناني بعمليات عسكرية ناجعة. كانت هناك عدة نشاطات قام بها الجيش اللبناني، أفترض بأن الجانب اللبناني سيعرض خلال هذه الجولة خلال هذه المفاوضات كل ما قام بها الجيش اللبناني مع المطلب للانتقال إلى المرحلة الثانية من هذه الخطة. إذن هذه صورة الوضع. وفي إسرائيل هناك ترقب شديد لهذا الموضوع، وكما قلنا سيكون هذا هو اللقاء السابع بين الجانبين برعاية أمريكية، وتوقعات هي بأنه قد يتم التقدم في هذا الموضوع، علما بأن الجانبين كما يبدو ملتزمين. كما نرى حتى الآن إسرائيل تواصل الجولات والرحلات الجوية والاستطلاعية في أجواء لبنان، ولكن المطلب الإسرائيلي كما قلنا لتفكيك حزب الله نهائيا. هناك رفض إسرائيلي للانسحاب من المناطق الأمنية من الحزام الأمني. علينا نرى ما هي ديناميكية في هذه المفاوضات بعد غد في روما غاليا.
1: شكرا لك الزميل شمعون أران.
0: شكرا لكم غاليا.
1: ونعود مرة أخرى إلى الزميل نواف النباري، وهذه المرة إلى ما يثيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جدل واسع حول طبيعة العلاقة بين السلطة والنفوذ الاقتصادي بعد أن استخدم منصته الاجتماعية الخاصة للإعلان عن قرارات سياسية وأمنية حساسة في وقت أطلقت فيه شركته خدمة مدفوعة تمنح المستثمرين وصولا أسرع إلى منشوراته التي قد تؤثر على حركات الأسواق. وبينما يدافع أنصاره عن الخطوة باعتبارها وسيلة تواصل مباشرة، يرى منتقدوه أنها تفتح الباب أمام تضارب مصالح واستغلال للمنصب الرئاسي. نواف النباري والتفاصيل.
2: في وقت تتجه فيه الأنظار إلى كل كلمة تصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثار استخدامه لمنصته الاجتماعية الخاصة موجة جديدة من الجدل بعدما أعلن عبرها إلغاء هجوم كان مخططا ضد إيران بالتزامن مع إطلاق خدمة مدفوعة الأجر تمنح المستثمرين وصولا أسرع إلى منشورات قد تؤثر في حركة الأسواق العالمية. ترامب نشر على منصته تروث سوشيال إعلان إلغاء الضربة، متحدثا عن التوصل للخطوط العريضة لاتفاق المحتمل مع إيران، وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها ترامب منصته لإطلاق مواقف سياسية وأخرى اقتصادية، إذ سبق أن أدت منشوراته بشأن ملفات دولية وشركات مدرجة في البورصة إلى تحركات ملحوظة في الأسواق. الجدل تصاعد بعد أن أطلقت الشركة المالكة للمنصة ترامب ميديا أند تكنولوجي خدمة جديدة باسم تروث أي بي آي، مخصصة للمستثمرين وشركات التداول مقابل اشتراك شهري يبلغ $100,000، وتوفر لهم تنبيهات فورية بشأن المنشورات المؤثرة في الأسواق. ورغم تأكيد الشركة أن المنشورات ستبقى متاحة للجمهور، فإن المشتركين سوف يحصلون على أفضلية زمنية قد تصل إلى أجزاء من الثانية، وهي مدة قد تكون ذات قيمة كبيرة في عالم التداول السريع المعتمد على الخوارزميات والذكاء الاصطناعي. خصوم ترامب وعلى رأسهم الديمقراطيون في الكونغرس اتهموه باستغلال منصبه الرئاسي لتحقيق مكاسب شخصية، وطالبوا بفتح تحقيق حول احتمال وجود تضارب مصالح أو استخدام معلومات غير متاحة بشكل عادل لجميع المستثمرين. وقال خبراء إن منح جهات محدودة وصولا مبكرا إلى تصريحات الرئيس الأمريكي قد يثير إشكاليات قانونية تتعلق بالتداول الداخلي. في المقابل رفضت شركة ترامب هذه الاتهامات، واعتبرت أن الانتقادات ذات دوافع سياسية، ومؤكدة أن الخدمة لا توفر معلومات سرية وإنما سرعة أكبر في الوصول إلى محتوى منشور للجمهور العام. وتأتي أخيرا هذه التطورات في ظل تراجع كبير في أسهم الشركة المالكة للمنصة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وسط تساؤلات متزايدة في الولايات المتحدة حول الحدود الفاصلة بين النفوذ السياسي والمصالح التجارية.
1: ونحن الآن إلى السلطات الإسبانية التي تعلن عن إعادة غالبية المهاجرين المغاربة الذين وصلوا إلى مدينة سبتة واتخاذ إجراءات أمنية واسعة على الحدود مع المغرب. ينضم إلينا الآن السيد الحسن الجيت، الدبلوماسي السابق والكاتب والمحلل السياسي من المغرب. مساء الخير لك أستاذ حسن.
3: مساء النور، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك. يمكن أن نقول بأن هذه الأزمة قد انتهت؟
3: نعم، اندلعت لكن سرعان ما انتهت.
1: نحن نسمعك بشكل غير واضح أستاذ الحسن، إذا كان بالإمكان فقط تحسين موقعك لكي نتمكن من سماع ما ستقوله عن هذه الأزمة والشرح أصلا أسباب كل ما حدث في إسبانيا في الأيام الأخيرة. تفضل أستاذ الحسن.
3: نعم، أعتقد أن الآن الصوت تفضل. واضح. قلت أن هذه الأزمة ما أن اندلعت حتى انتهت في وقت قياسي، عبر التذكير بتفاهمات والالتزامات الأطراف الشراكة سواء مع الجانب الإسباني أو مع الجانب الأوروبي.
1: نعم، وانتهت. ونحن نعرف بأن يعني المهاجرين الذين وصلوا قد غادروا مدينة سبتة كما نعرف، ولكن هنالك عدد كبير من القتلى في هذه المحاولة، محاولة الوصول إلى سبتة.
3: هي طبيعي أن تحصل حالات من هذا النوع، لكن ما أود أن أقوله أن الآن الوضع الآن هادئ وعاد إلى الحالة الطبيعية، وخاصة في بلدة الفندق التي هي قريبة جدا من مدينة سبتة المحتلة. وبالتالي أعتقد أن الجانب الإسباني لقد استوعب الدرس.
1: نعم، وأنا أريد أن تشرح للمستمعين عندنا، يعني الكل لا يفهم معنى عندما تقول سبتة المحتلة، ما المقصود بسبتة المحتلة، ولماذا جاء المهاجرون بهذه الكمية إلى إسبانيا؟
3: يعني من ناحية الجغرافية شيء طبيعي جدا، سواء مدينة مليليا أو مدينة سبتة، هو امتداد جغرافي للتراب المغربي، قريبة من الفنادق وقريبة من مدينة طنجة ومليليا، كذلك بجوار مدينة الناظور. هذا امتداد جغرافي طبيعي، ليس هناك بحر، إنما هي يابسة تمتد، وكانت دائما في التاريخ أراضي مغربية وحواضر مغربية. ولذلك أن أعتقد لا ينبغي الوقوف عند الحدث بما بملابساته ولكن يجب الغوص في الكون. أنا أعتبر ما حدث هو بمثابة قرص ما يسميه قرصة أذن. لقد استوعبها الجانب الإسباني. لذلك فالمغرب كما نقول اليوم، مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس. فبالتالي حينما يفاوض المغرب،
1: كيف ستؤثر هذه الحادثة على العلاقات الإسبانية المغربية بعد قادقة؟
3: لن تؤثر بشكل سلبي أبدا، إنما وقع التذكير بالتفاهمات والالتزامات. لذلك فالمغرب قام من جانبه بكل الالتزامات التي هو مطالب بها في إطار الشراكة سواء مع إسبانيا أو مع أوروبا. ولكن ينبغي مثل لأن هذه الالتزامات أو هذه الشراكة ليست دائما في اتجاه واحد، بل هي تفرض الالتزامات على الطرفين المتعاقدين أو الذين توصل إلى اتفاق. المغرب قام، أعطيك بعض الأرقام. المغرب قام بإفشال 14,000 محاولة تسلل إلى مدينة سبتة. المغرب قام بالقضاء على 8,000 خلية التي تتاجر في البشر وفي مجال التهريب. وهذه التزامات أوفى بها المغرب. ولكن حينما يشعر المغرب أنه في لحظة ما أن الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى لا تفي بالتزاماتها أو يكون هناك تواطؤ، فأعتقد أن إسبانيا بحكم مكانتها الجغرافية دولة لا يعتد بها ولها شأنها، لكن لا ينبغي أن يتم استدراجها من طرف بعض الدول المارقة في لعبة قادرة ضد المغرب. هذا هو الذي
1: يعني قبول إسبانيا باعتقادك للمهاجرين هو لعبة قذرة، أم أني لم أفهم يعني ما تقصده من كل هذا الموضوع؟
3: لا أقصد لا ليس قبول، لا ما لا يعني أنا كلامي واضح. قلت بأن إسبانيا دولة لها وزنها وشأنها في المنطقة.
1: نعم.
3: لذلك فلا يمكن أن يتم استدراجها من طرف دول مارقة للعبة قادرة في نوايا الآخرين ضد المغرب.
1: ولكن أنت تعرف أن كل ما يعني هذه القضية أثارت الكثير من التساؤلات حول المهاجرين أيضا في القارة الأوروبية، وكل ما يحدث من تغييرات ربما ديموغرافية تكون أبعادها لسنوات أبعد من ذلك بكثير أيضا.
3: هذا سؤالك مهم جدا وفي غاية الأهمية. ردة الفعل من جانب الأوروبي كانت إيجابية بالنسبة للمغرب. فأنت تعرفين الآن الموقف الذي أعلنته رئيسة وزراء إيطاليا، وهو أن بعدما أن اعتبرت بأن ماليليا وسبتة ليست داخلتان في فضاء شنغن، فهذا هذه نقطة أساسية. وكذلك سويسرا، وكذلك الموقف الإيجابي لألمانيا وفرنسا وللدنمارك، بالعكس أنهم تفهموا موقف المغرب وعرفوا بأن المغرب يفي بكل التزاماته وينفذ على أكمل وجه، بينما إن كانت هناك من مسؤولية فهي المسؤولية ملقاة على إسبانيا لأنها لا تفي بكل الالتزامات التي هي واردة في اتفاق الشراكة. فمثل ما قلت لك بأنه الإيفاء بالالتزامات ليس دائما في اتجاه واحد، المغرب قام بكل التزاماته، ويتعين على الجانب الإسباني أيضا أن يكون واضحا مثل ما قلت بأنه لا يمكن أن يستدرج لعمليات بغيضة قد تسيء بالعلاقات. ولكن الحمد لله فيما أعتقد أنا شخصيا أن الجانب الإسباني استوعب الدرس وفهم الرسالة والتقطها، ولذلك تم احتواء المشكل في وقت قياس.
1: ونحن نشكرك على هذا التحليل الأستاذ الحسن الجيت الدبلوماسي السابق والكاتب والمحلل السياسي، تحدثت إلينا من المغرب. شكرا لك أستاذ الحسن.
3: بارك الله.
1: شكرا لك.
3: الله خير. شكرا.
1: شكرا.
3: الله يعافيك.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أجا هدوء
6: هابي بيرثدي.
7: هيا يا جماعة بس شوي.
8: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
7: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: ترامب يعلن أنه وافق على إلغاء الهجوم الذي كان مقررا ضد إيران، وذلك بطلب من طهران ودول في الشرق الأوسط إثر الاتفاق على الخطوط العامة لصفقة محتملة. إيران تنفي ما أعلنه ترامب أنه يوجد اتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز، ووسائل إعلام إيرانية تسخر من ترامب بعد تراجعه عن تهديداته. صمت إسرائيلي بعد إلغاء ترامب الهجوم على إيران وسط حالة من عدم اليقين حول احتمال تجدد المواجهة العسكرية. استمرار الاتصالات بين القائمة الموحدة والنائب يوآف سيغالوفيتش بشأن إمكانية انضمامه إلى صفوفها. اللجنة القطرية لرؤساء السلطات العربية تقدم التماسا إلى المحكمة العليا للمطالبة بإصدار قرار يمنع تنفيذ قرار التقليص المالي وإشراك الشباك في معالجة ملفات الجريمة. حالة من الاستنفار في طمرة وقلق بين الأهالي من بدء عمليات الهدم، والبلدية تعلن عن سلسلة خطوات قانونية وشعبية للدفاع عن المنازل المهددة بالهدم. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
0: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
2: وعودة إلى جولة المساء الإخبارية، ونحن الآن إلى شؤون حزبية وإلى ما يحدث في الحزب الحلبة الحزبية والانتخابات الوشيكة. تنضم إلينا الآن الدكتورة هبة يزبك، محاضرة جامعية عضو كنيسة سابقة عن التجمع. مساء الخير لك دكتورة هبة.
3: مساء الخير لك غالية.
2: أهلا بك.
3: يعني المستمعين،
2: أريد أن أسألك بداية عما يحدث داخل المشتركة الثلاثية، ويدور الحديث طبعا عن أن لجنة الوفاق دخلت إلى مسار الوساطة، هل من جديد دكتورة هبة؟ بداية
3: القائمة المشتركة الثلاثية يعني سيتم الإعلان عنها بالأيام القريبة، أيام معدودة فقط تفصلنا عن الإعلان عن القائمة الثلاثية المشتركة. هنالك تقدم كبير، جميع الجهات المعنية، جميع الأحزاب المشكلة المكونة للقائمة المشتركة الثلاثية، التجمع والجبهة والعربية للتغيير، معنية ببناء هذا التحالف، معنية ببدء العمل الانتخابي لإنجاح هذا التحالف والتحصيل لأكبر نتيجة وأكبر عدد مقاعد ممكن من لصالح العمل، لصالح قضايا مجتمعنا ولمواجهة اليمين الفاشي المتمدد في هذه البلاد.
2: وأنت تقولين بأن الاتفاق قريب، ولكن عندما نتحدث عن أن الخلاف هو حول مقاعد، الأمر يثير الكثير من الاستياء في المجتمع العربي، وأنتم بالطبع واعون لكل هذا أي الحديث الدائر حول الموضوع.
3: يعني أعتقد أنه من المؤسف ويعني أن نصل إلى مثل هذا النقاش. أعتقد أن هناك العديد من الأمور التي يمكن تداركها ويمكن تفاديها، وخاصة أن هناك نية يعني جدية وخالصة من قبل الأطراف الثلاث لإقامة القائمة المشتركة الثلاثية، وبالتالي أنا أعتقد أنه لا يوجد عقبات جدية لإقامتها. هناك حاجة لترتيب الأمور والانطلاق بالعمل لإنجاح القائمة وإنجاح التمثيل البرلماني والتمثيل العربي لصالح مجتمعنا،
2: وهذا يضمن للعربية للتغيير مكان. نحن نعرف أن الخلاف كان هنالك شبه اتفاق ما بين الجبهة والتجمع، والعربية للتغيير بقيت خارجا نوعا ما. الآن الوضع أحسن بالنسبة للعربية للتغيير؟
3: بتاتا العربية للتغيير هي مكون أساسي في القائمة الثلاثية، مكانتها محفوظة كما مكانت باقي الأحزاب في القائمة الثلاثية، ونعتقد أن الأهم هو الاتفاق على البرنامج السياسي لهذه القائمة الثلاثية، على الخط السياسي لهذه القائمة، والعمل الوحدوي بالأساس، العمل الوحدوي الذي يتطلع إليه شعبنا ومجتمعنا من أجل دحر حكومات اليمين الفاشي التي تعمل ليل نهار بشكل عنصري ضد مجتمعنا وضد مصالح شعبنا.
2: ودكتورة هبة، أريد أن أسألك عن الخطوة التي يقوم بها من الناحية الأخرى، المركب الرابع في كل ما يتعلق بالمشتركة التي كانت سابقا مشتركة رباعية، بالموحدة بالطبع أنا أتحدث، وعن الاتفاق المتبلور ربما مع النائب سيغالوفيتش. يعني أنتم في التجمع عندما كان هنالك انتخابات داخلية لديكم المكان الرابع، هذه أول مرة أيضا يكون هنالك ممثل من المجتمع اليهودي. باعتقادك هذه الخطوة التي يقوم بها الآن النائب منصور عباس كيف ستؤثر على كل ما يحدث بالنسبة للأحزاب العربية؟
3: أولا السيدة الرفيقة أورلينو هي صحيح انتخبت على المقعد الخامس، وبالمناسبة هذه ليست المرة الأولى، تم انتخاب مرشحين أو مرشحات من المجتمع اليهودي وهم أعضاء في التجمع، وهذا مهم جدا، هم أعضاء في التجمع أيضا في مواقع متقدمة في المقعد السادس سابقا، وهذا ليس أمر جديد. يعني لا بالعكس، نحن نرحب بكل شراكة عربية يهودية مبنية على أسس ديمقراطية واضحة، على أسس العدالة والمساواة للعمل لصالح قضايا شعبنا. يعني فأنا أعتقد أنه يعني شتانا ما بين الشراكات العربية اليهودية التي تبنى على قاعدة سياسية واضحة فيها العمل المشترك من أجل العدالة الاجتماعية والسياسية، وما بين تحالفات انتخابية أنا أعتبرها عابرة وليس بالضرورة تفيد شعبنا ومجتمعنا، بل بالعكس تطالب بالتراجع عن أسس وعن ثوابت سياسية ووطنية تم وضعها سابقا لصالح مجتمعنا، مثل الخدمة المدنية، منع الخدمة المدنية ومناهضتها وقضايا أخرى. يعني وأنا أعتقد أنه هذا يعتبر تراجع سياسي بهذا المفهوم. ما يهمنا في العمل في الذهاب للكنيسة ومن خلال العمل الانتخابي هو تحصيل حقوق شعبنا، هو تحصيل حقوق مجتمعنا، وهو أيضا الحفاظ على ثوابت وطنية وعلى خطاب وطني يحمي هذا المجتمع. الخطاب الوطني هو أيضا والهوية الوطنية هي أيضا سياج لمجتمعنا، لبقاء مجتمعنا في بلاده. نحن نريد العمل على القضايا المدنية والقضايا اليومية ومواجهة السياسات العنصرية، ولكن في ضغط الوقت نحن نريد أن نحافظ على هويتنا القومية وعلى هويتنا الوطنية. وأنا أعتقد أنه أي شراكة عربية يهودية لا تضمن هذه المعادلة، من شأنها أن تمس في مجتمعنا، من شأنها أن تمس بقضايانا. وكان لدينا تجارب في السابق يعني مثل هذه التحالفات والتجاذبات، ولم نرى للأسف يعني نتيجة مجدية. والسبب واضح، أن القاعدة السياسية التي ترتكز عليها هذه التحالفات هي قاعدة سياسية غير واضحة، وهي قاعدة سياسية لا تضمن بالضرورة حقوق مجتمعنا. بالتالي أنا أعول على تحالفات سياسية لأحزاب وطنية تسعى بشكل جدي وجذري للعمل لصالح قضايانا، للدفع نحو حقوقنا. أنا أعتقد أنه هذا ما يمكن أن يقوينا أمام أي حكومة أو أمام أي قوى سياسية فاشية يمينية تعمل لمحاولة تقويض حقوقنا ومحاولة
2: على الأقل في كل ما يتعلق بالاتفاقيات. سيكون هنالك على الأقل اتفاقيات فائض أصوات مع الموحدة؟
3: يعني نحن لم نصل إلى هذا الحد حقيقة، يعني هذا أمر لم يناقش بعد، لكن أنا أعتقد أنه أي أمر سيخدم مجتمعنا وزيادة التمثيل الوطني والعربي لمجتمعنا يعني سيكون مرحب به، ولكن هناك أمور لم يتم البث بها أو حتى لم يتم نقاشها أصلا. نعم. يعني ولكن أي أمر بإمكانه طبعا أن يكون لصالح مجتمعنا هو أمر يعني مرحب به لا شك.
2: ونحن نشكرك على هذا الحديث الدكتورة هبة يزبك، محاضرة جامعية وعضو كنيسة سابقة عن التجمع. شكرا لك دكتورة هبة،
3: يعطيك العافية. شكرا.
2: ونواصل مع الشأن الحزبي. رئيس الوزراء يؤكد رفضه لقانون اعتقال طلاب المعاهد الدينية المتهربين من الخدمة العسكرية. ينضم إلينا المزيد حول هذا الموضوع الزميل فالح حبيب. مساء الخير لك فالح.
4: يا هلا، تحياتي لك غالية، تحياتي المستمعين والمستمعات.
2: يعني تغيير في موقف نتنياهو في كل ما يتعلق بهذا الشأن، فالح كيف يفسر ذلك؟
4: ولربما السؤال الأهم في هذه المرحلة، لأي نتنياهو نصدق؟ نتنياهو الذي يتحدث في هذه المرحلة، أم نتنياهو ذلك الذي عمل طيلة فترة ولاية الكنيسة قبل الخروج إلى عطلة الانتخابات على مدار أسبوع أو أسبوعين على تمرير جملة من القوانين الإشكالية الجدلية التي جاءت خدمة مباشرة للأحزاب الحريدية من أجل إرضاء الأحزاب الحريدية؟ ما يعني غالية وبشكل لا يقبل للتأويل. نتنياهو عندما أدرك أن استطلاعات الرأي العامة الداخلية وأيضا العامة التي تجرى في التلفزيونات القنوات المختلفة بأن هنالك غضب صخب حتى من داخل المعسكر الوطني، من داخل القاعدة الانتخابية المحسوبة على اليمين، حول هذه القوانين، حول الأحزاب الحريدية، سرعان ما خرجت من مقربة من نتنياهو حتى آل الأمر وخلص الأمر إلى أن يخرج نتنياهو بنفسه ضد الأحزاب الحريدية. هذا كان متوقع. نتنياهو يريد تعزيز عدد مقاعد حزبه ليكون هو على رأس الحزب الأكبر، وبالتالي هو أيضا يريد الحفاظ على أن يكون برأس المعسكر الأكبر ليشكل حكومة. وعندما فهم نتنياهو بأن هذه الأمرين سيكونان من الصعب جدا تحقيقهما، ذهب باتجاه ولربما أيضا بتنسيق مع الأحزاب الحريدية لمهاجمتها، لأن الأحزاب الحريدية نوعا ما تحافظ على قوتها قيمة ولها جمهورها الذي إذا سمحت لي على هذا التعبير يركض خلفها أينما ذهبت واتجهت بشكل عام. نتنياهو يجد نفسه بمعادلة سياسية مختلفة مغاير، يجد نفسه أنه عليه أن يعمل جاهدا من أجل إقناع مجددا مرة أخرى جمهوره قاعدته الانتخابية.
2: نعم.
4: أنا لا أعتقد أن هنالك تغيير في قناعات نتنياهو بقدر ما هي تغييرات تكتيكية يريدها نتنياهو في هذه المرحلة غالية من
2: قبيل
4: أجل
2: الانتخابات
4: ترميم صحيح من أجل ترميم شعبيته هذه المرة، ليس على صعيد المجتمع الإسرائيلي برمته والرأي العام الإسرائيلي، وإنما داخل قاعدة الانتخابية، داخل الليكود، داخل المعسكر الوطني، من داخل التيار الصهيونية الدينية الذين يؤدون الخدمة العسكرية، ولطالما تحدثوا عن ضرورة تقاسم الأعباء وضرورة تأدية المجتمع الحريدي للخدمة العسكرية. كان هنالك انتقادات من هذا. نتنياهو الآن يعمل جاهدا من أجل إقناعهم وإرضائهم. خلاصة القول، ليس تغيير قناعات بقدر ما هو تكتيك سياسي انتخابي في هذه المرحلة.
2: ونتابع طبعا كل التطورات. نشكرك جزيل الشكر الزميل فعلا حبيب، شكرا لك.
4: على الرحبة سعادة.
2: أهلا بك. بعد أقل من أسبوعين على إقرارها الخطة الحكومية لإشراك الشباك وإنشاء وحدة قطرية جديدة في لهب 433 لمكافحة الجريمة المنظمة داخل المجتمع العربي، تواجه أول اختبار قضائي بعد التماس إلى المحكمة العليا يطالب بإلغائها. تامر كيلاني والمزيد.
5: بعد أقل من أسبوعين على مصادقة الحكومة على إشراك الشباك في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي، دخل القرار أول اختبار قضائي بعدما قدمت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إلى جانب مركز مساواة وعدد من المؤسسات الحقوقية التماسا إلى المحكمة العليا يطالب بإلغاء القرار، في حين أمهلت المحكمة الحكومة حتى 13 آب للرد عليه. ولا يقتصر الجدل على إشراك الشباك فحسب، بل يشمل الخطة الحكومية التي تتضمن أيضا إنشاء وحدة قطرية جديدة في لهب 433 لقيادة مواجهة الجريمة المنظمة، مع التركيز على استهداف قادة منظمات الإجرام ومصادر تمويلها. كما قررت الحكومة تحويل نحو 500 مليون شيكل من ميزانيات الخطة الحكومية رقم 550 المخصصة لتطوير المجتمع العربي إلى الشرطة وجهاز الشباك، وهو ما أثار انتقادات واسعة. ويقول مقدمو الالتماس إنهم لا يعارضون مكافحة الجريمة، لكنهم يرفضون توسيع صلاحيات الشباك في القضايا الجنائية وتمويل الخطة على حساب ميزانيات تطوير المجتمع العربي. في المقابل رفض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الالتماس، وأكد أن الحكومة ستواصل تنفيذ الخطة. ويأتي ذلك في وقت تشير فيه المعطيات إلى تراجع في جرائم القتل داخل المجتمع العربي منذ إعلان الخطة، في حين ترى الحكومة أنها قد تشكل نقطة تحول في مواجهة الجريمة المنظمة، بينما يحذر معارضوها من أن يكون تحقيق الأمن على حساب الحقوق المدنية وميزانيات تطوير المجتمع العربي.
2: وشجار عائلي نهاية الأسبوع في مدينة رهط استدعى تدخلا واسعا لقوات الشرطة وحرس الحدود، وانتهى باعتقال 24 مشتبها وسط دعوات متواصلة لوقف دوامة العنف في المجتمع البدوي. سالم أبو جامع والتفاصيل.
6: في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة والعنف في البلدات البدوية في الجنوب، لا تزال الشجرات والعائلية تشكل تحديا كبيرا أمام المجتمع، حيث شهدت مدينة رهط نهاية الأسبوع شجارا جماعيا عنيفا بين أطراف من عائلات مختلفة. الشيخ سالم القريناوي من مدينة راهط:
7: احنا بنطلب ان شاء الله شرطة، هذه شرطة بن كبير، تحافظ على الامن والامان، مش لهتسة قوت يجوا بيجي 50-60 سيارة 40 سيارة ويضربوا قنابل صوتية على العالم، ما يسألوا ما يقولوا ايش فيه. انا بالصدف امبارح، يعني امبارح جيت ودي اشوف ايش المشكلة، محملين قنابل صوتية، اطلعوا برا لا حد يخش. نطلب من هالعائلات ان الله يهديهم، وهذه الشباب ما بتشاور حد وما في حد يقدر يأثر عليهم. فأنا بقول إن الشرطة تأخذ العدالة الرسمية في حالة أن يكون في طوشات بين العرب في بعضهم، بين العائلات في بعضهم.
6: إلى المكان وصلت قوات كبيرة من الشرطة بعد تلقي بلاغ شجار واسع بين أفراد من عائلات مختلفة، بمشاركة مقاتلي حرس الحدود ووحدتي صهر ويؤاف، حيث عملت القوات على فض المواجهة وفرض النظام. وخلال تنفيذ العملية تعرضت القوات للرشق بالحجارة، ما أدى إلى إصابة شرطيين بجروح طفيفة. وفي وقت لاحق اعتقلت الشرطة 24 مشتبها على ذمة التحقيق. والحديث للمقدم كوبي هاروش الناطق بلسان شرطة النقب:
8: בעקבות דיווח על אירוע של קטטה אלימה שפרצה בתוך העיר במספר שכונות, כוחות המשטרה פעלו במהירות, הגיבו מהר, השתמשו באמצעי לפיזור הפגנות על מנת להשתלט על האירוע. במהלך הפעילות שני שוטרים נפגעו בזריקת אבנים. הכוח שחתר למגע ביצע את מעצרם של 24 עצורים מכלל המשפחות המעורבות, ובמטרה להישאר שם לאורך זמן על מנת להגן על האזרח הנורמטיבי שומר החוק.
6: وفي عقاب الأحداث استنكر عدد من سكان راهط أعمال العنف، مؤكدين أن العديد من الخلافات تبدأ بمشادات أو مشاكل بسيطة بين أفراد، لكنها سرعان ما تتحول إلى شجارات عائلية واسعة بين العائلات. والحديث لحنان القريناوي من مدينة راهط:
9: ما في ولا مشكلة ما لها حل، قل لأهلك بحل المشكلة، قل لأولاد عمك بحلوه، قل لقرايبك بحلوه. للأسف الشديد واليوم احنا ما بننجر وراء الأولاد هذه، وراء أي بن آدم بشكل عام ممنوع أنجر وراء ولا واحد. بوصل أهالي، بوصل الناس الكبار، مش الشباب اللي عمره 20 سنة ممنوع ينجر، وممنوع الظلميات في ولا محل.
6: من جهتهم دعا وجهاء المجتمع البدوي العائلات إلى ضبط النفس والتحلي بالصبر، مؤكدين أن حل الخلافات يجب أن يكون عبر الحوار والحكمة وليس باستخدام العنف، كما يضيف السيد عودي أبو مديغم من راهط:
9: بقول لشبابنا يترووا، يفكروا إيش اللي بيصير، يخلوا العقال هم اللي يتدخلوا في الشيء، ويوم الواحد منهم يغلط أتوجه لكبارك احكي معهم، وأنا متأكد 100% راح يفكوا لك المشكلة.
2: وإلى مدينة اللد، حيث تنظم اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن جثمان سامي جعسوس ابن المدينة، وذلك استمرارا لسلسلة من الوقفات والفعاليات التي تطالب بتسليم الجثمان للعائلة. للمزيد ينضم إلينا الآن الزميل أحمد أبو سويس. مساء الخير أحمد.
10: مساء الخير غالية. طبعا قبل دقائق معدودة انتهت هذه الوقفة الاحتجاجية، يعني طبعا التي جاءت غالية رفضا لاستمرار احتجاز الشرطة كما بينت لجثمان المغدور سامي جعصوص لليوم 31 على التوالي. طبعا المشاركون رفعوا اللافتات المنددة باستمرار احتجاز الجثمان طبعا، ومطالبين الشرطة بإنهاء احتجازه فورا وتسليمه لعائلته لدفنه. ويؤكد أفراد العائلة أنهم يعني أجروا على دار فترة طويلة كل المحاولات القانونية والإدارية لاستلام الجثمان، إلا أن الشرطة ما زالت ترفض تسليمه بذرائع وحجج مختلفة. طبعا تنظيم هذه الوقفة اليوم، كانت الشرطة قد رفضت ترخيصها يوم الجمعة الماضي، ولكن بعد أن توجه المنظمون إلى محكمة العدل استئناف محكمة العدل العليا تم السماح لهم بتنظيم هذه الوقفة. من جانبها قالت الشرطة أن مسؤولية احتجاز الجثمان ليست من اختصاصها، وأشارت إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجيش، فيما نفى الجيش هذه الادعاءات. غالية،
2: شكرا لك الزميل أحمد أبو سويس. وإلى وشكرا لك. وإلى وزارة التربية والتعليم التي كشفت عن برنامج التعليم للعام الدراسي القادم وخاصة في المواضيع الإلزامية بحيث يشمل موضوع التربية الاقتصادية المادية، يتعرف من خلاله الطلاب على سبل إدارة ميزانية العائلة. ينضم إلينا الآن الخبير في هذا المجال سيد نبيل الأرملي. مساء الخير لك. طبعا نحن نحاول مرة أخرى بأن نكون مع الأستاذ نبيل أرملي للحديث عن هذه الخطة. أنت معنا الأستاذ نبيل أرملي؟ أهلا بك، مساء الخير لك. نحن نتحدث عن دمج كل ما يتعلق بالتربية الاقتصادية المادية من خلال التعليم في المدارس للصفوف الصف التاسع. أولا، كيف ترى أنت هذه الخطوة أستاذ نبيل؟
11: عندما نتحدث عن دمج يعني موضوع التعليم الأمور الاقتصادية والمالية، يعني وهذا أمر جدا جدا مبارك، وحسب رأيي جاء يعني متأخرا ولكن أفضل من يعني من عدمه. هذا موضوع أساسي، يعني كل موضوع الثقافة المالية والمعرفة المالية هو أمر مركزي اليوم في الحياة اليومية عند الناس، وكل ما كان التثقيف والتعليم أبكر في هذا السياق كل ما كانت الأمور أحسن. يعني نحن كمجتمع أنقصنا كمان كبالغين وكمان كأطفال،
2: نعم،
11: طلاب تنقصنا المهارات أساسية يعني في كل ما يتعلق بإدارة حياتنا المالية، وهذا الجهل في هذا الموضوع يؤثر على حياتنا بشكل مباشر ويكلفنا الكثير.
2: طبعا يكلفنا الكثير، ونحن نعرف أن له تداعيات أيضا ليس فقط على الجانب المادي، وإنما ما نراه اليوم أيضا من عنف وجريمة له ارتباط مباشر في كل هذا الموضوع. ولكن أريد أن أسألك يعني لطلاب صف تاسع، يعني كيف يمكن تبسيط مثل هذه الأمور؟ هنالك الكثيرين ممن يخافون في كل ما يتعلق بالأمور المادية عندما يرون أرقام وأعداد، يعني يعتقدون أنهم لا يفهمون شيء في هذا الموضوع. سؤال، كيف يمكن تبسيط كل هذه الأمور؟
11: هم يخافون أختي لأنهم لا يعرفون يعني الأساسيات في هذا المجال. الخوف نابع من الجهل، وعندما يبدأ الطلاب من صف التاسع يعني بالتعرف على الأسس التي تتعلق بالحياة المالية يعني وفق طلاسم هذا الموضوع يصبح الأمر أقل رهبة عنه. يعني عندما تتحدث عن عندما تتعرف على المصطلحات الأساسية في عالم الاقتصاد المنزلي حتى، يعني شو يعني ميزانية بيت، شو يعني توفير، شو يعني استثمار، شو يعني فائدة لما ناخذ قرض ويقولوا لنا في عليها فائدة، هالقد نعرف شو يعني شو الفائدة، ونعرف انه احنا بيطلع لنا كمستهلكين انه نتفاوض على هاي الفائدة. كل هاي الامور والمهارات تهيئ الناس بجيل متاخر اكثر، يعني عندما يخرج الطالب الى الحياة بيكون مهيئ او يعني بيكون حامل لسلة ادوات او لصندوق ادوات اللي بخليه يتعامل مع الامور المالية بشكل كثير ابسط وكثير احسن، ويتجنب المخاطر الكبيرة اللي انت ذكرتيها واللي هي يعني في علاقة مباشرة ما بين الجهل وحالة عدم المعرفة وما بين تفاقم الجريمة والعنف والسوق السوداء وكل ما له علاقة بهذا يعني بهذا الموضوع.
2: نعم،
11: بالتالي الشيء جدا مبارك حسب رأيي، ويعني
2: وانت تقول بأنه جاء متأخرا نوعا ما،
11: يعني للأسف الشديد، ولكن انه جاء متأخر احسن انه
2: يجي. يعني مفضل انه يكون من انه ما يكون ابدا.
11: طبعا طبعا طبعا هذه يعني هذه كمان مرة هاي مهارات أساسية يجب أن كيف بتعلموا حساب وكيف بتعلموا لغات بالمدرسة، هذه المهارة الأساسية اللي لازم يكونوا عارفينها، ولما يخلصوا مدرسة يكونوا فاهمين الأساسيات اللي بتتعلق بحياتهم اليومية.
2: مهم جدا، والمعرفة قوة كما يقولون. أيضا أريد أن أشكرك السيد نبيل أرملي الخبير في المجال الاقتصادي، شكرا لك على كل هذه المعلومات. شكرا. وبهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة المساء الإخبارية. شكرا لكم على طيب الاستماع. كل التحيات من طاقم البرنامج، أعده أسعد عطار، كانت معنا في الإنتاج لينا شحادة رزق، إيلان رفقنا في هندسة الصوت، وكنت معكم في التقديم غالية ناطور قدور. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركة؟
0: لا.
1: في العاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3:00.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
5: ديكولاين. عناوين الساعة من مكان: مقتل 14 فلسطينيا منذ فجر اليوم في القطاع إثر غارات إسرائيلية وفقا لمصادر محلية. جيش الدفاع يعلن تصفية إرهابيين في غزة أمس. الوزير إيلي كوهن يقول إن حماس لن تسلم سلاحها. 13 مصابا من جراء حادث مروري قرب تحويلة إيشاي في الشمال. السيطرة على الحريق الحرشي في منطقة بيت شيمش.
2: راديو مكان الأخبار.
5: السادسة في أورشليم القدس. طاب مساؤكم. أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل شخصين في حي الرمال بمدينة غزة إثر قصف جوي إسرائيلي، وبذلك يرتفع إلى 14 عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ فجر اليوم في أنحاء مختلفة من القطاع من جراء غارات إسرائيلية. هذا وأعلن جيش الدفاع أنه قام أمس في محيط مدينة غزة بتصفية إرهابيين، أحدهما من جيش الإسلام ويدعى علاء الترمسي، والآخر من الجهاد الإسلامي ويدعى حسن قحمان. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد أن الجيش قضى الأسبوع الماضي في شمال القطاع على المخرم أحمد الخضري من كتائب جباليا الحمصوية، وجاء في بيان عسكري أن ثلاثتهم شكلوا تهديدا وعملوا على دفع خطط إرهابية ضد القوات ومواطني إسرائيل. في ظل ما نشر من أن إسرائيل تعهدت بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال الوزير الليكودي إيلي كوهن العضو في الكابينت إن إسرائيل انتصرت. وفي حديث لإذاعة كان أشار إلى أنه ما من شقق سكنية شاغرة في سديروت ونيرعام وكفر عزة، بينما هناك كومة أنقاض في القطاع. ومع ذلك أعرب عن اعتقاده بأن حماس لن تتجرد من سلاحها ولن تتمكن القوة الدولية من تنفيذ ذلك. تراجع الجيش اللبناني عما أعلنه سابقا من أن إصابة 5 من جنوده في منطقة بنت جبيل اليوم مرده استهداف إسرائيلي، وأوضح في بيان لاحق أصدره أن الانفجار ناجم عن جسم مشبوه. أسفر تصادم 4 سيارات خصوصية على طريق رقم 77 عند تحويلة يشاي في شمال البلاد عن إصابة 13 شخصا بجروح، وتوصف حالة 4 منهم بمتوسطة. سيطرت طواقم الإطفاء على الحريق الذي شب في أرض خلاء بالقرية الزراعية كيسالون قرب بيت شيمش ولم تقع إصابات، ويفيد مراسلنا إياد حرب بأنه يتم حاليا احتواء ألسنة اللهب.
2: حالة الطقس في كان بوكس. كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
5: يطرأ بدءا من الغد وحتى يوم الخميس المقبل انخفاض تدريجي على درجات الحرارة لتنحسر حينها وطأة الحر، ويكون الليلة البحر المتوسط مائجا. بهذا انتهت نشرتنا، والنشرة القادمة نوافيكم بها في 8:00.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا
6: عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
7: ترامب يعلن أنه وافق على إلغاء الهجوم الذي كان مقررا ضد إيران، وذلك بطلب من طهران ودول في الشرق الأوسط إثر الاتفاق على الخطوط العامة لصفقة محتملة. إيران تنفي ما أعلنه ترامب بأنه يوجد اتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز، ووسائل إعلام إيرانية تسخر من ترامب بعد تراجعه عن تهديداته. صمت إسرائيلي بعد إلغاء ترامب الهجوم على إيران وسط حالة من عدم اليقين حول احتمال تجدد المواجهة العسكرية. استمرار الاتصالات بين القائمة الموحدة والنائب يوآف سيغالوفيتش بشأن إمكانية انضمامه إلى صفوفها. اللجنة القطرية لرؤساء السلطات العربية تقدم التماسا إلى المحكمة العليا للمطالبة بإصدار قرار يمنع تنفيذ قرار التقليص المالي وإشراك الشباك في معالجة ملفات الجريمة. حالة من الاستنفار في طمرة وقلق بين الأهالي من بدء عمليات الهدم، والبلدية تعلن عن سلسلة خطوات قانونية وشعبية للدفاع عن المنازل المهددة بالهدم، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
6: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.

0: حابين نعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
2: أجا
3: هدوء
4: هابي
5: بيرثدي يا جماعة، بس شوي.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
5: آه يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

week-end مع غالي زمان. مقهى الأطلال.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو في؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
7: ترامب يعلن إلغاء الهجوم ضد إيران بطلب من طهران ودول في الشرق الأوسط إثر الاتفاق على تفاهمات جديدة. إيران تنفي إعلان ترامب حول اتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز، ووسائل إعلام إيرانية تسخر منه بعد تراجعه عن تهديداته. صمت إسرائيلي بعد إلغاء ترامب الهجوم وسط حالة من عدم اليقين حول احتمال تجدد المواجهة العسكرية. جولة مفاوضات سابعة إسرائيلية لبنانية في روما يوم الثلاثاء، وعلى الطاولة تحديد المنطقة التجريبية الثانية. دحلان يؤكد أن كوشنر أبلغه بأنه يعمل مع إسرائيل لوقف الهجمات على غزة، والجهاد الإسلامي يوافق على نزع السلاح. استمرار الاتصالات بين القائمة الموحدة والنائب سيغالوفيتش بشأن إمكانية انضمامه إلى صفوفها. منظمات حقوقية تقدم التماسا للمحكمة العليا لإصدار قرار يمنع إشراك الشباك في ملفات الجريمة، وبن غفير يصف الخطوة بالنفاق. حالة من الاستنفار والقلق في طمرة من بدء عمليات الهدم، والبلدية تعلن عن سلسلة خطوات للدفاع عن المنازل المهددة بالهدم.
8: النشرة المسائية مع فراس حامد.
9: أهلا بكم في النشرة المسائية. قبل أن نخوض غمار ملفات التوترات الإقليمية، نبدأ بالمواضيع المحلية. فعلى وقع ترقب وقلق شديدين تعيش مدينة طمرة كابوسا يؤرق أهاليها بعد دخول قوات الشرطة والجرافات لبلدتهم لتنفيذ أمر هدم طال منشأة تجارية. هذه الخطوة رفعت درجات التأهب الشعبي والقانوني، خصوصا بعد تلقي عشرات المواطنين أوامر إخلاء وهدم لمنازلهم وسط تحركات واسعة للبلدية واللجنة الشعبية لانتزاع قرارات تجميد قضائية في ظل أزمة تخطيط خانقة تضرب البلدات العربية من الشمال إلى النقب. تقرير مراسلنا خالد دراوشي.
10: أيام ثقال تمر على مدينة طمرة، خصوصا بعدما طرق شبح الهدم أبواب المدينة ليكتب واقعا يثقل كاهل المواطن الطمراوي. فبعدما تلقى عشرات أصحاب المنازل أوامر إخلاء وهدم، اليوم شهدت مدينة طمرة انتشارا مكثفا لقوات الشرطة ترافقها آليات هندسية وجرافات، ما أثار مخاوف بين الأهالي من بدء تنفيذ أوامر هدم بحق منازل مهددة بالإزالة في ظل تصاعد الإجراءات المتعلقة بملف البناء في المدينة. في وقت لاحق تبين أن العملية لم تستهدف منازل سكنية، وإنما نفذت بحق منشأة تجارية تعود للمواطن محمد حجازي، تقع في مساحة تستخدم كموقف لمركبات وآليات بناء.
11: اللي صار اليوم انه في كان اكثر بالعزب بالمنطقه بالمناطق الزراعيه غربي البلد، هناك طبعا كان في اخطارات وانذارات من قبل اللي اعلموا فيها الناس انه في هناك بناء غير مرخص عم بتقوم فيه الناس، ولذلك قاموا هن اليوم بتنفيذ هاي الاوامر بشكل فعلي.
12: إن اليوم فيش إمكانية حسب قوانين المنهال ودائرة الأراضي فيش إمكانية تعمل تسوية مع دائرة الأراضي، يا بتهد يا بتهد، يعني فيش عندك حل، حطوك بالزاوية. اليوم لو في إمكانية لتسوية زمان الناس عملت تسوية، بس بما سكروها من سنة 2022 ما فيش حتى في كل الدولة.
13: كان من المفترض قبل ما أنه ينذروا الناس أو يهددوهن بالهدم أنه يعطوهن فرصة أخيرة لا تنظيم حقوقهن ولا شراء الأرض. فالشيء ما تم بهاي الطريقة، الإشي كان واضح أنه فرض عضلات.
10: هذا وفي أعقاب تلقي عشرات السكان من المدينة أوامر هدم البيوت الخميس الماضي، اجتمع أمس أصحاب المنازل مع مسؤولين في البلدية ومحامين من أجل إيجاد حل يقضي بتجميد إجراءات الهدم أو تأجيلها بهدف كسب الوقت وإيجاد السبل المناسبة للخروج من كابوس حل عليهم بين ليلة وضحاها.
12: إني أعطوا فترة محدودة لشهر 10 أو لشهر 11 على أساس أنه هاي الفترة اللي هي لازم إحنا نشتغل فيها على سرعة 120 لنقدر نحل مشكلة المواطنين هذول. الشغلة الثانية أنه في جلسة هناك معينة بين البلدية ودائرة الأراضي في 18/8 بتأمل ينتج عنها أشياء إيجابية.
13: الآن إحنا بصدد تصنيف هاي الأوامر اللي وصلت حتى نقدر نوجههن عن طريقنا إحنا أو نعطيهن استشارات معينة ليتوجهوا لمحامين مختصين اللي من خلالهن إن يقوموا بتوجه للقضاء من أجل توقيف تنفيذ هاي الأوامر.
10: وكانت اللجنة الشعبية وبلدية طمرة قد أعلنتا في وقت سابق عن سلسلة خطوات قانونية وشعبية للدفاع عن المنازل المهددة بالهدم، شملت التوجه إلى المحاكم وتنظيم فعاليات احتجاجية واعتصامات، وسط تأكيد أن أزمة التخطيط وغياب الخرائط الهيكلية تقف وراء تفاقم هذه القضية. وفي ظل تفشي حالات الهدم في المجتمع العربي، يرى النشطاء والمسؤولون في مدينة طمرة أن الوجع الذي أصاب مدينتهم قد أصاب بلدات عربية أخرى في مناطق مختلفة في الشمال المثلث والنقب، ويسعون لتشكيل لجنة للتصدي لهدم البيوت لعل وعسى أن تحل الأمور بالسبل القانونية وداخل أسوار المحاكم وليس عبر جرافات الهدم.
14: إلى القضاء انتقل ملف إشراك الشباك في مكافحة الجريمة في البلدات العربية بعد التماس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومركز مساواة مطالبين بإلغائه. المحكمة العليا أمهلت الحكومة حتى 13 من الشهر للرد، وسط انقسام حاد بين من يرى القرار ضرورة أمنية خفضت معدلات القتل ومن يعتبره مساسا بالحقوق المدنية وميزانيات التطوير. تقرير مراسل الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلان.
15: بعد أقل من أسبوعين على مصادقة الحكومة على إشراك الشباك في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي، دخل القرار أول اختبار قضائي بعدما قدمت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إلى جانب مركز مساواة وعدد من المؤسسات الحقوقية التماسا إلى المحكمة العليا يطالب بإلغاء القرار. في أول خطوة إجرائية أمهلت المحكمة الحكومة حتى 13 من آب الجاري لتقديم ردها. ولا يقتصر الجدل على إشراك الشباك فحسب، بل يشمل الخطة الحكومية بأكملها التي تهدف إلى تغيير آليات مواجهة الجريمة المنظمة داخل المجتمع العربي. فإلى جانب توسيع دور الشباك، أعلنت وزارة الأمن القومي عن إنشاء وحدة قطرية جديدة داخل لاهف 433 الذراع المركزية للشرطة في مكافحة الجريمة المنظمة. ووفق الخطة ستعمل الوحدة في مختلف ألوية الشرطة مع تركيز خاص على المناطق التي تشهد أعلى معدلات الجريمة، وفي مقدمتها الرمل واللد والناصر ومنطقة المثلث. وستضم الوحدة محققين وعناصر استخبارات وقوات عمليات، وستتركز على ملاحقة منظمات الإجرام واستهداف قادتها والبنية الاقتصادية التي تعتمد عليها ومصادرة مصادر تمويلها في محاولة للانتقال من ملاحقة منفذي الجرائم إلى تفكيك الشبكات الإجرامية نفسها. كما قررت الحكومة تحويل نحو 500 مليون شيكل من ميزانيات الخطة الحكومية رقم 550 المخططة لتطوير المجتمع العربي إلى الشرطة وجهاز الشباك، وهو ما أثار انتقادات واسعة. ويؤكد مقدمو الالتماس أنهم لا يعارضون مكافحة الجريمة، وإنما يعترضون على الوسائل التي اختارتها الحكومة، معتبرين أن إشراك الشباك يمثل توسيعا غير مسبوق لصلاحيات جهاز أنشئ للتعامل مع التهديدات الأمنية وليس مع القضايا الجنائية، كما يرفضون تمويل الخطة من ميزانيات كانت مخصصة للتعليم والإسكان والبنية التحتية والتشغيل. في المقابل رفض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الالتماس بشدة، واتهم معارضي الخطة بمحاولة عرقلة جهود الحكومة، مؤكدا أن تنفيذها سيستمر حتى استعادة ما وصفه بالحكم وسيادة القانون. ويأتي هذا السجال في وقت تشير فيه المعطيات إلى تراجع ملحوظ في جرائم القتل داخل المجتمع العربي منذ إعلان الخطة، إذ سجلت جريمة قتل واحدة فقط خلال 20 يوما التالية للإعلان، بعد أن كانت المعدلات تقترب من جريمتي قتل يوميا. وبينما ترى الحكومة أن الجمع بين قدرات الشباك والوحدة الجديدة في لاهاف 433 قد يشكل نقطة تحول في الحرب على الجريمة المنظمة، يرى معارضوها أن تحقيق الأمن لا ينبغي أن يكون على حساب الحقوق المدنية أو ميزانيات تطوير المجتمع العربي.
14: رغم الحملات الشرطية المكثفة في بلدات النقب، تعيد الشجرات العائلية ملف العنف إلى الواجهة، وكان آخرها مواجهات عنيفة شهدتها مدينة رهط نهاية هذا الأسبوع، أسفرت عن اعتقالات وإصابات في صفوف الشرطة. هذا الواقع يضع المجتمع البدوي أمام تحدي متزايد لمنع تحول الخلافات الفردية إلى معارك عائلية تهدد أمن الجميع. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
16: في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة والعنف في البلدات البدوية في الجنوب، لا تزال الشجرات والعائلية تشكل تحديا كبيرا أمام المجتمع، حيث شهدت مدينة رهط نهاية الأسبوع شجارا جماعيا عنيفا بين أطراف من عائلات مختلفة.
17: الوضع في رهط وفي البلدان العربية كله سيء، ما أحد متحمل الثاري، ما أحد متحمل الجار، على أي شيء بسيط بقدر يصير مشاجرات، ما حد متحمل الثاني، مش عارف الوضع صار كل ما فيه بينزل أكثر وأكثر تحت، وإحنا جيران ولازم الواحد يتحمل الثاني.
16: إلى المكان وصلت قوات كبيرة من الشرطة بعد تلقي بلاغ شجار واسع بين أفراد من عائلات مختلفة بمشاركة مقاتلي حرس الحدود ووحدتي صهر ويؤاف، حيث عملت القوات على فض المواجهة وفرض النظام. وخلال تنفيذ العملية تعرضت القوات للرشق بالحجارة، ما أدى إلى إصابة شرطيين بجروح طفيفة. وفي وقت لاحق اعتقلت الشرطة 24 مشتبها على ذمة التحقيق.
18: בעקבות דיווח על אירוע של קטטה אלימה שפרצה בתוך העיר במספר שכונות, כוחות המשטרה פעלו במהירות, הגיבו מהר, השתמשו באמצעי לפיזור הפגנות על מנת להשתלט על האירוע. במהלך הפעילות

0: قنابل صوتية أطلع برا لا حد يخش.
1: وفي عقاب الأحداث استنكر عدد من سكان راط مال العنف مؤكدين أن العديد من الخلافات تبدأ بمشادات أو مشاكل بسيطة بين أفراد لكنها سرعان ما تتحول إلى شجارات عائلية واسعة بين العائلات.
2: أنا بقول يعني الشباب إن شاء الله ما يستعجلوا في بعض، ودائما الواحد يشاور أكباره ويشاور عيلته، والواحد يسامح ويصافح إن شاء الله.
3: ما في ولا مشكلة ما لها حل، قل لأهلك بحل المشكلة، قل لأولاد عمك بحلوها، قل لقرايبك بحلوها. لا للأسف الشديد، واليوم احنا ما بننجر وراء الأولاد هذه، وراء أي بن آدم بشكل عام ممنوع أنجر وراء ولا واحد. بوصل أهالي، بوصل الناس الكبار، مش الشباب اللي عمره 20 سنة ممنوع ينجر، وممنوع الظلميات في ولا محل.
1: من جهتهم دعا وجهاء المجتمع البدوي العائلات إلى ضبط النفس والتحلي بالصبر، مؤكدين أن حل الخلافات يجب أن يكون عبر الحوار والحكمة وليس باستخدام العنف.
4: نطلب من هالعائلات أن الله يهديهم، وهذه الشباب ما بتشاور حد وما في حد يقدر يأثر عليهم. فأنا بقول أن الشرطة تأخذ العدالة الرسمية في حالة أن يكون في طوشات بين العرب في بعضهم، بين العائلات في بعضهم.
5: بقول لشبابنا يتروّوا، يفكروا إيش اللي بيصير، يخلوا العقال هم اللي يتدخلوا في الشيء، ويوم واحد منهم يغلط أتوجه لكبارك احكي معهم، وأنا متأكد 100% راح يفكوا لك المشكلة.
1: ورغم استمرار الحملات الأمنية والمبادرات المجتمعية للحد من ظاهرة العنف، يبقى التحدي الأكبر هو منع تحويل الخلافات الفردية والعائلية إلى مواجهات تهدد أمن المجتمع، وسط دعوات متواصلة لتغليب لغة الحوار والمسؤولية والحفاظ على السلم الأهلي.
6: إلى آخر التطورات على خط طهران واشنطن، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وافق على إلغاء الهجوم الذي كان مقررا ضد إيران، وذلك بطلب من طهران ودول في الشرق الأوسط إثر الاتفاق على الخطوط العامة لصفقة محتملة لا سيما الفتح الكامل لمضيق هرمز، نفت طهران وجود اتفاق على إعادة فتح المضيق، في حين سخرت وسائل إعلام إيرانية من ترامب بعد تراجعه عن تهديداته. التفاصيل في تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
7: بعد أن انتظر العالم الليلة الماضية أن يشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجمات على إيران وبمستويات لم تشاهد منذ الحرب العالمية الثانية كما وعد، عاد ترامب وقام بإلغاء الهجوم، وأضاف أنه وافق على الإلغاء لما فيه المصلحة المستقبلية للعالم.
8: أنا أشوف شترامب بإخلط منيخ إيوم צבאי أمين على الشلخان. ترامب إيز لأسوت ما שעשרות שנים לא עשו לפניו. הרי באיראן תמיד אמרו, רגע, אם לא נסכים להסכם הגרעין, מה יעשו לנו מקסימום? יטיל עלינו סנקציות כלכליות. והנה בא טראמפ ותוקף.
7: وأوضح ترامب في منشور له على منصته الاجتماعية تروث سوشيال أن الاتفاق سيشمل الفتح الفوري والكامل والتام لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، مؤكدا أن الولايات المتحدة في حالة تأهب وجاهزة للتحرك ضد إيران بقوة. وكالة فارس أفادت أنه لا يوجد اتفاق على إعادة فتح المضيق وأن الأخبار المنشورة بشأنه كاذبة. وقال القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية أن التصريحات الأمريكية جزء من حرب نفسية وأن بلاده ستتعامل مع أي تهديد.
9: I think what does the regime has to change. You may not have regime change, but the regime has to change. The Iranian regime traditionally has been expeditionary. In essence, their view is they don't want to just govern Iran, they want to govern the region. They view them, they want to export their revolution. That does have to change. And the only way you're going to change that is if you make the price of it too high for them to be able to pay.
7: شبكة CNN الإخبارية نشرت أن مسؤولين من دول وسيطة ومن بينها قطر وباكستان كثفوا اتصالاتهم خلال الساعات الماضية في مسعى لمنع انزلاق المنطقة إلى تصعيد جديد. صحيفة نيويورك تايمز أفادت أن إيران أعدت

0: خطة سرية باستخدام وكلائها بتصعيد الهجمات لزيادة كلفة الحرب على ترامب من خلال ضرب حلفاء الولايات المتحدة وزعزعة استقرار الأسواق العالمية.
1: The Strait of Hormuz is the entry and exit to almost all the Middle East Gulf countries, the Persian Gulf. That's the only way in, the only way out. There's two pipelines that can get some crude, but really you've got to do ships.
0: أسعار النفط العالمية شهدت تراجعاً في أعقاب نبأ إلغاء التصعيد في ظل ضغوط متزايدة فرضتها عوامل اقتصادية أبرزها ارتفاع توقعات المعروض النفطي وتباطؤ نمو الطلب العالمي.
2: على جميع دول العالم برأيي يجب أن تصل إلى اتفاق لفتح هذا المضيق وبدء تدفق النفط والغاز إلى العالم. في حال لم يتم الاتفاق على فتح مضيق هرمز حتما سنواجه مآزق اقتصادية عالمية وحتما سنلحظ ارتفاع بكثير من أسعار السلع والخدمات الأساسية.
0: ومع استمرار التهديدات المتبادلة بين أمريكا وإيران يزداد تخوف المجتمع الدولي والإقليمي ويسعى لمنع تصعيد المواقف وتهدئة الوضع بعد أن وصلت الأمور لمرحلة حساسة مع ترقب لما ستؤول إليه في الساعات والأيام القادمة. هل يتوقع تصعيد أكبر أم العودة لأبواب الدبلوماسية؟
3: صمت إسرائيلي حيال إعلان ترامب إلغاء هجوم واسع على إيران وسط حالة من عدم اليقين في إسرائيل بشأن مدى ثبات التفاهمات واستمرار أزمة الملاحة في مضيق هرمز واحتمال تجدد المواجهة العسكرية. ينضم إلينا مراسل الشؤون السياسية شيمون عران. شيمون مرحبا بك في البداية. شيمون، كما ذكرنا هناك صمت إسرائيلي واضح، كيف يمكن تفسير هذا الصمت في البداية؟
4: نعم، بالفعل بعد الترقب الشديد الذي رأيناه في أعقاب تهديدات ترامب بالقيام بعملية عسكرية واسعة النطاق، وهذه التهديدات ليست للمرة الأولى، كانت إسرائيل وخاصة أيضا بعد وخلال اللقاء الذي كان قد جمع نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، إسرائيل أكدت بشكل لا يقبل التأويل أنها تنتظر القرار الأمريكي. من يخطط ومن يقرر هو الرئيس الأمريكي. نتنياهو لم يرغب بأن يظهر وكأنه يجور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المعركة العسكرية. كانت هناك انتقادات شديدة اللهجة سواء في الحزب الجمهور الحزب الديمقراطي الأمريكي وكذلك في الحزب الذي يترأسه الرئيس ترامب أيضا في الحزب الجمهوري. نحن نعلم بأن الرئيس ترامب على وشك الانتخابات النصفية بعد 3 أشهر في شهر نوفمبر، كذلك الأمر في إسرائيل نتنياهو على وشك الانتخابات. الصمت الإسرائيلي معناه بأن هناك موافقة إسرائيلية، ما أن إسرائيل على أهبة الاستعداد لكل طارئ. إسرائيل لم تستبعد وكذلك واشنطن لم تستبعد إمكانية القيام بعملية عسكرية ربما في حالة اعتداء إيران على الأراضي الإسرائيلية على الجبل الداخلية الإسرائيلية. سيكون هناك رد إسرائيلي صارم للغاية. في هذه المرحلة قوة الردع الإسرائيلية تمنع إيران من القيام بذلك، وجميع الجهات جميع المستويات السياسية العسكرية على أهبة الاستعداد لكل تطور ولكل سيناريو في رأس.
3: نعم، شو دعنا نقول، منذ البداية هناك من قال بأن إسرائيل تحاول دفع الولايات المتحدة بالذهاب إلى الخيار العسكري أكثر من الخيار الدبلوماسي، وفي نهاية المطاف ترامب كان ذاهب إلى هذا الاتجاه، تغير الأمر في الآونة الأخيرة، لذلك الاعتقاد بأن إسرائيل ربما تحاول جره بالفعل إلى مواجهة عسكرية. لكن في نهاية المطاف المسرح الإسرائيلية شمعون واضحة، هي تقول لواشنطن إيران تحاول المماطلة من خلال هذه المفاوضات ولا يمكن الوصول معها إلى أي اتفاق.
4: نعم، هذا هو الموقف الإسرائيلي التقليدي. نتنياهو كان قد حاول مرارا وتكرارا وعرض هذا الموقف الإسرائيلي بشكل واضح على الرئيس الأمريكي خلال لقائهما الأسبوع الماضي في البيت الأبيض وكذلك في المكالمات الهاتفية. الرئيس ترامب يعلم علم اليقين ما هو الموقف الإسرائيلي، فهدد أيضا بضرب منشآت الطاقة وجسور وما إلى ذلك ومحطات لتوليد الطاقة الكهربائية، ولكنه لم يقل يقم بذلك. رأينا خلال نهاية الأسبوع الأخير وقبل الأخير تهديدات وصارمة من قبل الرئيس ترامب، ولكننا كما عهدنا في الماضي وأنا شخصيا أيضا قلت في تقارير إنه لا يجب الانتظار لنرى، ليس كل ما هدد به الرئيس ترامب قد ترجم على أرض الواقع لمثل هذه الهجمات. نرى بأن الرئيس ترامب لا يتسرع إلى المواجهة العسكرية خشية منه بأن تنجر المنطقة نحو الهاوية إلى حرب شرسة، وهو على وشك الانتخابات كما قلنا، فهو يفضل التواصل إلى اتفاق وتفاهمات سياسية دبلوماسية. ولكن من الطرف الآخر إيران تواصل المماطلة، لا تتسرع للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات. ربما في نهاية المطاف سيكون هناك هذا الاتفاق، ولكن إسرائيل في حالة انتظار، لا تريد أن كما قلنا لا تريد أن تظهر وكأنها تجر الرئيس ترامب للحرب، ولذلك هناك حالة انتظار.
3: نعم، دعنا نقول شمعون ترامب في معضلة حقيقية. من جهة واحدة من قبل حلفائه هناك من يدفعه للمواجهة حتى مثل الإمارات إسرائيل، وهناك من يحاول منعه من ذلك كالسعودية ودول خليجية أخرى.
4: نعم بالفعل، والرئيس ترامب كان قد كما يبدو استمع إلى ولي العهد السعودي الشيخ محمد بن سلمان الذي اتصل به هاتفيا وطلب منه عدم القيام بهذه الضربة العسكرية، فهو يستمع إلى حلفائه. من الطرف الآخر هناك كما قلت أيضا جهات خليجية تحاول إقناعه، ولكنه الخط الذي يسير عليه الرئيس ترامب هو منع تدهور الأوضاع ومحاولة التواصل إلى اتفاق. كل هذه التهديدات والعمليات العسكرية المحددة والضربات المحددة هدفها هدف واحد، إقناع طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات وتواصل إلى التفاهمات. ولكنه لا يرى بأن إيران تقوم بالخداع، تقوم بالمماطلة وتقوم بتضليله مرة تلو الأخرى، فهو يقع في هذا الفخ الإيراني ويواصل هذا الأمر. السؤال هو متى سيستفيق الرئيس ترامب ليتفهم بأن إيران لا تريد الاتفاق فيتماطل وتقوم بإضاعة الوقت، وهذا يخدم مصالحها، في حين أن في إسرائيل مستعدون لتوجيه ضربات العسكرية وهناك تنسيق إسرائيلي أمريكي حول هذا الموضوع، ولكن الجميع في حالة انتظار.
3: نعم، لا تذهب بعيدا شيمون، سنعود لك بعد قليل بملف آخر. شكرا لك في هذه المرحلة.
4: شكرا لكم.
3: يعقد في القاهرة هذا الأسبوع اجتماع رباعي للوسطاء لضمان تنفيذ تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في حين أشارت تقارير أن حركة الجهاد الإسلامي وافقت على اتفاق نزع السلاح، فيما أشار القيادي محمد دحلان إلى أن كوشنر أبلغه بأنه يعمل مع إسرائيل على وقف الهجمات على قطاع غزة. رغم ذلك يواصل جيش الدفاع استهداف عناصر حماس في القطاع. نقول مساء الخير لمراسلنا الشؤون الأمنية والعسكرية إيال العليمة. إيال مرحبا بك. في البداية دعنا نقول هناك تحركات منها علنية منها مخفية في قطاع غزة بما يتعلق لخطة ترامب، والعنوان الأبرز هو موافقة بعض الفصائل من ضمنها حتى حماس على نزع السلاح. لم نسمع ردود فعل من المستوى العسكري على سبيل المثال.
5: يبدو أن الرد الواضح يأتي على أرض الواقع من خلال ما رأيناه خلال الساعات الأخيرة. منذ ساعات الليل 12 شخصا قتلوا في قطاع غزة من جراء استمرار القصف الجوي العنيف، ربما أكثر مما كان المعدل حتى بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار. وخلال الساعات الأخيرة هناك تصعيد ملحوظ، هذا هو الانطباع أيضا لدى الأوساط الدولية والفلسطينية. ربما هذا هو الرد الإسرائيلي على التساؤلات وعلامات الاستفهام بعد إعلان مجتمع أو مجلس السلام عن تحقيق انطلاقة حقيقية عن موافقة حماس التخلي عن السلاح. اليوم كانت هناك تقرير حول أن الجهاد الإسلامي أيضا وافق على ذلك، ولكن إسرائيل من جانبها تعتبر كل هذه المستجدات بأنها مجرد تضليل من قبل حماس. واضح أن هناك تباين كبير. تحدثنا عن الجبهة الإيرانية وهذا صحيح أيضا ينطبق تماما عن الجبهة في قطاع غزة ولبنان. إسرائيل قد انجرت إلى هذه الخطة، إلى هذه الموافقة على هذه الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي، قد أجبرت من قبل الإدارة الأمريكية. في الواقع ربما قد وصلنا إلى نقطة الامتحان. هل سوف إسرائيل مستعدة أو تكون على استعداد للمضي قدما في تطبيق هذا الاتفاق، أم أنها سوف تصر على البقاء في قطاع غزة، ربما على تنفيذ بعض المخططات الوهمية التي يسعى إليها اليمين المتطرف؟ هذا هو السؤال الأكبر في هذه المرحلة.
3: هي وقعت على اتفاق وهناك الأمر الناهي في واشنطن بأنه مقابل نزع السلاح هناك انسحاب،
5: وهذا بالتحديد السؤال. هل سوف الإدارة الأمريكية أو بالأحرى الرئيس الأمريكي سوف يكون ملزما بإجبار إسرائيل على قبول كل ما يتعلق بهذا الاتفاق، أم أنها تستطيع فقط الإدلاء بتصريحات الموافقة إعلاميا على هذه الخطة؟ ولكن في نهاية الأمر بلا شك يجب القول هناك علامات استفهام كثيرة في كل ما يتعلق بإعلان حماس عن التخلي عن السلاح. هناك علامات استفهام، هناك تساؤلات كثيرة كيف سوف يتم تطبيق هذه الخطة. ولكن السؤال الأكبر ربما الجوهري، إذا أرادت إسرائيل أن يكون هناك على الأقل أمل ولو ضئيل لتغيير الواقع في قطاع غزة، أم أنها تريد المضي قدما في هذه الخطة التي حددتها؟ باعتقادي لا أعلم إلى أين تتجه الأمور. إسرائيل تفضل البقاء في قطاع غزة مهما كان مصير حوالي 2,000,000 شخص يعيشون بحالة من الجحيم المستمر، هذا لا يعنيها كثيرا. ولكن في نهاية الأمر السؤال، هل سوف يكون الرئيس الأمريكي سوف يبدي ربما دورا قياديا حقيقيا في كل ما يتعلق بقضية القطاع؟ هل سوف يجبر إسرائيل على قبول هذه الخطة بشكل عملياتي، المضي قدما في تطبيقها، الانسحاب، كل ما يتعلق بتطبيق الخطة، أم أنها سوف تبقى حبر على ورق؟ هذا هو السؤال. في نهاية الأمر القرار فيما يتعلق بهذا الموضوع أيضا موجود في واشنطن ليس في إسرائيل.
3: نعم، دعنا نقول حتى إذا ذهبنا إلى التاريخ، قضية نزع السلاح ليست قضية سهلة، تستغرق كثير من الوقت كما جرى في شمال إيرلندا وحتى في كولومبيا. السؤال ما هو موقف جيش الدفاع؟ الآن يتحدثون على سبيل المثال على تخزين هذه الأسلحة أو تسليمها إلى طرف ثالث، ربما طرف فلسطيني، وليس النزع من قبل على سبيل المثال الأمم المتحدة أو أطراف دولية.
5: السؤال الأكبر، هل إسرائيل تأتي إلى هذا الموضوع بنوايا جيدة حقيقية لتغيير الواقع في قطاع غزة، أم أنها فقط تتستر وراء هذه الخطة لمواصلة سياسة البقاء في هذه المنطقة؟ باعتقادي وكما أشرت نتحدث عن مسيرة تاريخية، نزع السلاح هذه التجربة التي رأيناها ليس فقط في هذه المنطقة وإنما في العالم بشكل عام، هذا يحتاج إلى سنوات طويلة لكي تتم أو يتم استكمال هذه المهمة. إسرائيل بطبيعة الحال تنفي كل ذلك وتعتبر ذلك مجرد تضليل. ولكن إذا ما أرادت فعلا المضي قدما لتغيير الواقع السياسي في قطاع غزة لحل مصير حوالي 2,000,000 شخص يعيشون بشكل لا يطاق، لكانت قد وجدت الآلية التي كانت مكنتها من الاعتماد على هذه الموافقة كنقطة نقطة بداية ومن هنا المضي قدما لتغيير الواقع. لا أعتقد أن إسرائيل مستعدة أو بهذا الاتجاه.
3: الأمر اللافت بأنه القيادي محمد دحلان في الماضي كان يرفض الحديث عن أي تدخل في قطاع غزة، واليوم اسمه يتردد مع كل خبر عن ما يجري في القطاع. إيال عليمة، شكرا جزيلا لك.
6: نعم ربما بالملاحظة أخيرة دحلان قال أنه اعتبارا من صباح اليوم إسرائيل سوف توقف هجماتها في قطاع غزة. هذا لم يحدث كما نرى.
7: نعم يا العليمة شكرا جزيلا لك.
6: شكرا لك.
7: وإلى موضوع آخر، جولة مفاوضات سابعة بين لبنان وإسرائيل تنطلق الثلاثاء في روما وتستمر لثلاثة أيام، وأبرز المحاور ستكون تحديد المنطقة التجريبية الثانية التي سيدخلها الجيش اللبناني، فيما سيطرح لبنان الانتقال للمرحلة الثانية من المناطق التجريبية وضم مدينة بنت جبيل. ينضم إلينا من جديد مراسل الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون، كما ذكرنا جولة سابعة من المفاوضات، ماذا على الطاولة؟
4: نعم بالفعل بعد غد الثلاثاء تبدأ الجولة السابعة بين طاقمين الإسرائيلي واللبناني في السفارة الأمريكية في روما باشتراك جهات سياسية دبلوماسية وجهات عسكرية، أي السفير الإسرائيلي خيل لايتر، السفير اللبنانية في واشنطن نادم حميدي معوض، والسفير اللبناني السابق في الأسبق في واشنطن سيمو كارا الذي سيترأس البعثة اللبنانية. المفاوضات تستمر ثلاثة أيام من يوم الثلاثاء حتى يوم الخميس على مسارين، المسار الدبلوماسي والمسار العسكري. كما ولأول مرة في رأس انتبه سيكون هناك أيضا مستشارون قضائيون سيشاركون في هذه من ذلك الجولة. الهدف من ذلك كما علمنا كما يبدو هو محاولة ترسيم الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان. كما تعلم هناك ما يسمى بنقاط 13 المختلف عليها بين إسرائيل ولبنان، مثل غجر، قرية غجر الحدودية ومزارع شبع والنقورة وما إلى ذلك. هناك الحكومة اللبنانية تختلف وتعارض ما قامت الأمم المتحدة في عام 2000 خلال من ترسيم الحدود على الخط الأزرق، ولذلك هناك هذه الجولة ستكون أيضا مع كما يبدو مع مستشارين قضائيين في محاولة لحل الخلافات حول هذا الموضوع. وكما تفضلت في رأس ذكرت مسألة المناطق التجريبية، الجيش اللبناني الحكومة اللبنانية يطالبان بالانتقال إلى المرحلة الثانية من هذه، أي انسحاب إسرائيل من المزيد من النقاط ومن القرى اللبنانية في جنوب لبنان. ولكن إسرائيل تشترط ذلك بعمل لبناني ناجع ضد حزب الله. هل بالفعل قامت بمهامها؟ النقطة المثيرة للاهتمام بأنه يبدو بأن إسرائيل لن توافق على ذلك، لأن لبنان يطالب بانسحاب إسرائيلي من منطقة بنت جبيل وكذلك من منطقة قرية الخيام القريبتين للغاية من الحدود. بنت جبيل قريبة تبعد عن الحدود الإسرائيلية اللبنانية بحوالي 4 كيلومترات، وكذلك الأمر بالنسبة للخيام. لذلك فهاتين القريتين تقعان داخل الخط الأصفر
7: بهذه النقطة ربما
4: حيث يتواجد جيش الدفاع.
7: نعم بهذه النقطة دعنا نقول المنطقة الأولى لم يكن وجود لجيش الدفاع فيها، دخل الجيش اللبناني، وكان حينها نقاش حتى كان رفض إسرائيلي بأن على جيش الدفاع أن يدخل لفحص المنطقة بعد الجيش اللبناني. وهذه المرة نتحدث كما ذكرت على مناطق داخل الخط الأصفر، ربما قد تعلو هذه الإشكالية مرة أخرى بأن تطالب إسرائيل بالفعل بدخول جيش الدفاع بعد إنهاء جيش اللبناني للمهمة هناك.
4: نعم، ولكن النقطة الأساسية في رأسي بأن هاتين النقطتين قريبتان للغاية من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، والهدف الإسرائيلي هو خلق منطقة فاصلة، منطقة أمنية فاصلة. ليس من الواضح، أولا لم يتخذ أي قرار، إسرائيل لم توافق على ذلك بعد، سنرى ما الذي سيتقرر خلال هذه الجولة المقبلة من المفاوضات. ولكن يجب أن ترى إسرائيل أولا هل المرحلة الأولى وهي منطقة زوتر الغربية، هل قام الجيش اللبناني بما كان يجب عليه القيام بذلك؟ هل قام بتفكيك حزب الله من السلاح؟ هناك بعض التحركات وبعض الأنشطة للجيش اللبناني خلال الفترة. الجولة السابقة عقدت في روما في 15 يوليو الماضي، أي خلال أسبوعين. ما الذي قام به الجيش اللبناني؟ هذا الأمر منوط بمدى عمل الجيش اللبناني بكل هذه النشاطات والتحركات والنتائج الإيجابية. هل قام بتفكيك حزب الله؟ هل أخذ منه السلاح؟ هناك معارضة من قبل حزب الله، معارضة شديدة. الجيش اللبناني كما نعلم أيضا هيكل رئيس قائد الجيش لا يدخل في مواجهة مع حزب الله. هناك 60% تقريبا من الجيش اللبناني هو من الشيعة، ولذلك هناك تساؤلات كثيرة، وهل ستوافق إسرائيل على ذلك؟ كل هذه الأمور ستجري على المسارين السياسي الدبلوماسي والعسكري خلال هذه الجولة من المفاوضات.
7: نعم، بجملتين أو ثلاثة، دائما كان هناك طلب أمريكي خلف الكواليس، من أمام الكواليس، بانسحاب إسرائيلي من لبنان. إلى أي مدى هذا الأمر ما زال حاضرا، وإلى أي مدى إسرائيل تقول لواشنطن حتى لبيروت بأن هذا الأمر سيتم بعد إنهاء المهمة قضية المناطق التجريبية؟
4: من يقرر هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء بنيامين نتنياهو، التقيا في واشنطن، كان هناك حديث حول هذا الموضوع. في هذه المرحلة كما يبدو نحن نرى النشاطات، الرحلات الاستطلاعية الجوية لإسرائيل لسلاح الجو فوق الأراضي اللبنانية. إسرائيل تواصل أنشطتها العسكرية، وذلك بسبب وجود عناصر إرهابية من حزب الله. لذلك إسرائيل أعتقد بأنها ستواصل ذلك. نتنياهو أوضح للرئيس ترامب أهمية البقاء والحفاظ على المناطق الفاصلة، هذه المناطق الأمنية. لذلك من يتخذ القرار هو ليس الجيش اللبناني. الجيش اللبناني بإمكانه أن يطالب بذلك، ولكن إسرائيل وواشنطن تدرسان في هذا الموضوع، وكذلك خلال المفاوضات التي ستجرى في روما، وكذلك بعد ذلك سيتواصل النقاش حول كل هذه المواضيع في رأس.
7: نعم شمعون أران، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا لكم.
7: والآن إلى زاوية الانتخابات. تواصل الأحزاب العربية ترتيب أوراقها سعيا منها إلى تعزيز قوتها واستبدال حكومة اليمين، ففي الوقت الذي فيه الموحدة تستعد لمؤتمرها العام وتجري مفاوضات مع شخصيات عديدة، لجنة الوفاق تواصل عملها ولقاءاتها مع الجبهة والتغيير والتجمع من أجل تشكيل قائمة ثلاثية. حول ذلك معنا مراسل الشؤون الحزبية فالح حبيب. فالح، مرحبا بك في البداية. كما ذكرنا الموحدة تجري اتصالات مع شخصيات عديدة، منها ما توقف وانتهى ومنها ما هو مستمر، ضعنا في هذا الأمر.
8: فراس، الأفكار ليست وليدة الفراغ، وإنما هي نتاج مباشر وثمرة للاحتكاك والالتحام مع التجارب والأسئلة الكبرى التي لطالما واجهت الموحدة منذ عدة سنوات، ولعلها تحاول منح إجابات لهذه الأسئلة التي تأتي على شكل تحديات ضمن مساعي الموحدة لفتح صفوفها ومواصلة استكمال بناء مؤسسات الموحدة بشكل مستقل عن الإسلامية، عن الحركة الإسلامية الجنوبية، وفتح صفوفها إلى جانب المرشحين الذين يقدمون أوراق ترشيحهم رسميا من أجل اختيارهم ضمن المؤتمر العام الذي سيعقد في نهاية شهر 8. هنالك اتصالات تجرى أيضا مع شخصيات وازنة قيادية، منها ما هو عربي ومنها ما هو يهودي، وكل ذلك من أجل أسباب تكتيكية وأيضا أسباب استراتيجية. إذا قلنا أسباب تكتيكية، كان مؤخرا اتصالات مباشرة مع رئيس بلدية راهط طلال الجريناوي، اتصالات من أجل منحه المركز أو الموقع الثاني، إلا أن وليد طلال الجريناوي اعتذر عن هذا العرض لأسبابه واعتباراته. كنا قد تحدثنا مباشرة مع طلال الجريناوي، راح يؤكد لي بإجابة دبلوماسية الأمر شخصي، وبشكل عام أفضل دائما عدم الخوض بأموري الخاصة في الإعلام غير معني بالتوسع في الحديث عن الموضوع. واضح أنه طلال الجريناوي بالنسبة له حاله كحال الكثير من رؤساء السلطات المحلية العربية، رئاسة سلطة محلية وبمثابة أن تكون رئيس حكومة في بلدك، ناهيك على أنه تبقى له
7: أحيانا مؤثر أكثر من عضو،
8: صحيح له عام، تبقى له عامين على الانتخابات. أكثر من ذلك، طلال الجريناوي في جيله هو من الشخصيات التي تريد بناء تفريخ قيادات جديدة في النقب، ولديه هناك وليد الهواشلي، وتربطه علاقة وطيدة مع وليد الهواشلي، وغيره ممن يعتزمون خوض مضمار المنافسة ضمن الانتخابات الداخلية. فيما يتعلق بالشخصيات اليهودية، هنالك كان مؤخرا تواصل منذ 3 أو 4 شهور، هنالك بدأت كفكرة تحولت إلى بالون تجارب لتتحول سريعا إلى مفاوضات تأتي على شكل جس نبض حاليا، وفحص مدى إمكانية ونجاح هذه الإمكانية مع النائب عن يش عتيد يوآف سيغالوفيتش. واضح جدا أن الموحدة فراس كجزء من الكثير من المعايير وأسباب قادتها إلى أن تفكر بضم سيغالوفيتش. أولا قضية نزع الشرعية المتواصل، شيطنة الموحدة وغيرها، ونعم محاولة اختراق صفوف مجتمعات أخرى، شرائح مجتمعية أخرى. وجدت نفسها الموحدة أيضا تفاوض سيغالوفيتش وغيره من لاعبين سياسيين من المنظومة السياسية وخارجها. ليبقى السؤال، هل بنهاية المطاف سيغالوفيتش سينضم إلى الموحدة أم لا؟ باعتقادي هي خطوة تكتيكية استراتيجية براكة ذكية، يمكنها أن تساهم جدا بتعزيز قوة الموحدة، سيما فراس وإذا سمحت لي، لطالما صنع لنفسه شخصية جماهيرية سيغالوفيتش، ذلك ممثل الجمهور الذي يمثل الجميع، شخصية مهنية ساهمت بتعزيز تقليص نسبة العنف والجريمة في المجتمع العربي. وأضيفك من الشعر بيت، أجريت أيضا استطلاعات رأي عامة وداخلية في صفوف جمهور الموحدة، هنالك دعم منقطع النظير، وهنالك أيضا دعم منقطع النظير لسيغالوفيتش في كل استطلاعات الرأي التي أجريت في المجتمع العربي. وبالمناسبة بدون ذكر أسماء، كان بينه وما بين الموقع الثاني والثالث والرابع فارق كبير. ما يعني أن الموحدة تواصل بناء مؤسساتها، تريد شق عملها بشكل مستقل، وبكل تأكيد أن تكون لاعب سياسي مستقبلي، مشروع يمكنه أن يكون في أي ائتلاف حكومي مستقبلي.
7: أمران بدقيقتين، لجنة الوفاق أيضا التقت أمس مع الأحزاب والطريق ما زالت في بدايتها.
8: يعني لا يمكن بالضبط، لا يمكن أن نجدد ما كنا قد تحدثنا عنه في السابق فراس. لجنة الوفاق التي تم تكليفها رسميا لتحسم موضوع تقسيمة وحصة المواقع لكل حزب وحزب، التقت معهم يوم أمس في مدينة الناصرة كل على حدة، استمعت إلى مواقفهم. وهنالك مصدر نافذ من داخل لجنة الوفاق أكد لي الآتي إذا سمحت لي فراس، هو يقول كالآتي: الجلسات مع 3 أحزاب كانت إيجابية، جرى خلالها طرح الأمور بشفافية متناهية، وجرت مناقشتها بشكل جدي وبناء. ليبقى السؤال، هل الأحزاب 3 المتحمسة للجنة الوفاق بنهاية المطاف عندما تحسم لجنة الوفاق ستحترم وستلتزم؟ هذا هو السؤال المركزي.
7: بدقيقة واحدة، انقلب نتنياهو على المتدينين.
8: السؤال، أي نتنياهو نصدق؟
7: ولماذا في هذا التوقيت؟
8: هذا هو السؤال المركزي، أي لنتنياهو نصدق؟ نتنياهو ابن المرحلة الحالية الذي بدأ يعمل من أجل حملة الانتخابية، أم ذلك الذي عمل خلال قبل نحو 2 أسبوع على جملة من القوانين الإشكالية من أجل مساعدة ودعم الأحزاب الحريدية والحفاظ عليها؟ واضح جدا أن استطلاعات الرأي العامة والداخلية التي يجريها نتنياهو التي تخص حزب الليكود وأيضا قاعدته الجماهيرية من المعسكر الوطني لا تتنبأ له الكثير في هذه الجزئية، جزئية تقاسم العبء وتجنيد أبناء المجتمعات الحريدية. لهذا نتنياهو بدأ يتحدث لجمهوره أكثر مما يتحدث للأحزاب الحريدية، وهذا كان متوقع منذ 2 أسبوع على الأقل.
7: وقفت في المهمة فالي حبيب، شكرا جزيلا
8: على الرحمة الساعة.
7: وإلى موضوع آخر، وقفة احتجاجية في مدينة اللد مطالبة للشرطة بتحرير جثمان سامي جعسوس بعد 31 يوما من احتجازه وتسليمه إلى عائلته لدفنه. وتأتي هذه الوقفة بعد أن رفضت الشرطة تسليم جثمانه، فيما تؤكد الشرطة أن مسؤولية احتجاز جثمان ليست من اختصاصها بل تقع على عاتق جيش الدفاع الذي نفى هذه الادعاء. مراسلنا أحمد أبو سويس والتفاصيل.
9: للمرة الثانية خلال أيام احتضنت مدينة اللد اليوم وقفة احتجاجية رفضا لاستمرار احتجاز الشرطة لجثمان المغدور سامي جعصوص لليوم 31 على التوالي.
10: واحنا مش راح نستسلم، مش راح نوقف بني آدم من غير سبب يحتجزوه ويخلوه بالثلاجات عشان المسخرة اللي بتسويها الشرطة والجيش، هذا إشي إحنا مش راضيين عنه. وإحنا طبعا راح نضل نحتاج، راح نضل نتظاهر، وراح نضلنا صامدين.
9: المشاركون رفعوا اللافتات المنددة باستمرار احتجاز الجثمان، مطالبين الشرطة بإنهاء احتجازه فورا وتسليمه إلى عائلاته لدفنه. ويؤكد أفراد العائلة أنهم قاموا على مدار فترة طويلة بكل المحاولات القانونية والإدارية لاستلام الجثمان، إلا أن الشرطة ما زالت ترفض تسليمه بضرائع وحجج مختلفة.
11: وهذا كل آياته هذا افتراء وهذا ظلم، وظلموا ابني وهم عارفين أنه هم ظالمين وهم مش أصحاب حق، ولهيك بيعذبوا فيه وبيعذبوا فينا كأهل، والإشي بطل يطاق.
9: وجاء تنظيم هذه الوقفة اليوم بعد أن كانت الشرطة قد رفضت الترخيص لها يوم الجمعة الماضي، إلا أن المنظمين تقدموا بالتماس إلى محكمة العدل العليا ضد قرار الرفض لتقرر المحكمة السماح بتنظيمها اليوم ما أتاح إقامة الوقفة الاحتجاجية.
12: نحن كان
13: احنا قدمنا طلب لهذه الوقفة امام الشرطة بيوم الجمعة، الشرطة رفضت وقالت انه اي وقفة بتتم لاجل الافراج عن جثمانه او اللي بذكر اسمه هاي نوعا من دعم الارهاب. احنا ما بنقبل هذا الحكي، لانه هذا الحكي اللي الشرطة بتقوله لحتى تخلي مصداقية وشرعية لعملية القتل اللي هي اللي قامت فيها.
9: وتأتي هذه الوقفة استمرارا للفعاليات الاحتجاجية التي نظمت نهاية الاسبوع، حيث اقامت اللجنة الشعبية في مدينة اللد وقفة احتجاجية في المدينة، تلتها وقفة أخرى أمام معهد الطب العدلي في مدينة تل أفيف، وذلك في إطار الضغط على الشرطة للإفراج عن الجثمان وتسليمه للعائلة.
14: قتلوا بدم بارد، ومع هيك كمان عم بيعذبوا فينا وبيعذبوا في أمه وأبوه وإخوته. فيش حكي يعني. نتأمل إن شاء الله الوقفة هذه تجيب نتيجة، إنه كل أهل البلد يتضامنوا معنا.
9: من جانبها قالت الشرطة أن مسؤولية احتجاز الجثمان ليست من اختصاصها، وأشارت إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجيش، فيما نفى الجيش هذه الإدعاءات.
7: خلف الخطوط الأمامية للمعارك تدار حرب تكنولوجية صامتة تقودها أسرية التقنية في جيش الدفاع، من داخل المختبرات إلى قلب الميدان يعمل هؤلاء الجنود على تطوير المسيرات وزيادة كفاءاتها لضمان تفوق القوات المقاتلة وسرعة استجابتها تحت ضغط العمليات. تقرير مراسلنا نجيب قزل.
15: في الحروب لا يقتصر الحسم على المقاتلين في الخطوط الأمامية، بل يعتمد أيضا على من يعملون خلف الكواليس يطورون الوسائل القتالية ويضمنون جاهزيتها تحت ضغط العمليات.
16: أنا بتفكيري من 2 أكتوبر رأيت ما يخدع ذات إيخ اشتبرا واشتنتا لأورخ התקופה הזאת. היכולות היו אחרות לגמרי. היום למדנו הרבה לקחים, מה שנקרא מהתקופה ההיא. השתדרגנו באופן משמעותי. אנחנו גם לומדים ממקומות אחרים.
15: ويقول جيش الدفاع إن السرية التقنية تعد حلقة الوصل بين التكنولوجيا والميدان، إذ تتولى استيعاب الوسائل القتالية وتجهيزها وصيانتها قبل وصولها إلى القوات لضمان استمرار عملها بأقصى سرعة وكفاءة.
17: המטרה שלנו זה להגיד מה קורה בעומק, אותם מלפנים, ובטח אנחנו נזרים בכל הכוחות שיכולים, כל הכוחות שמראים רחפנים, כל הכוחות שמסוגלים לתת תצפית ואיסוף קרבי טוב ומדויק, אז אנחנו נזרים בהם לסגירת המעגלים.
15: ومنذ اندلاع الحرب بات تطوير الطائرات المسيرة جزءا أساسيا من عمل السرية، حيث يجري تطوير حلول جديدة وتحسين قدرات المسيرات استجابة للتحديات التي تفرضها المعارك.
16: نحن بايم متقنين تامسين بو بمعبدة مشابرين אותם لصورخ عنيان يمش مسيما سبيسيفيت شعشاب הצוות רוצה לעשות מסיימה ספציפית בשטח והוא רוצה יכולת מסוימת, אנחנו יודעים לעשות את זה, להתאים את זה, ועושים את זה הרבה, אם זה באמת דווחים, אם זה במשקלים, אם זה בכל מיני סוגי משימות כאלה ואחרות מנהלתיות.
15: ولا يقتصر عمل أفراد السرية على المختبرات، فهم يرافقون أيضا القوات المقاتلة في الميدان ويقدمون حلولا تقنية وصيانة فورية، إلى جانب تعزيز منظومات الاتصال في مناطق القتال.
17: רחפנים התחילו אצלנו בסוף קרבי, אז באמת מתחילת המלחמה האתגר היה בעצם גם להגדיל את הטווחים ולהגיע הכי רחוק ובעצם לדעת לחנוק את האויב בשטחים שהוא כבר מרגיש יותר בנוח בהם, בטווחים של אפילו עשרות קילומטרים, ובעצם להבין משם מה האויב עושה, מה השגרה שלו, ולהבין ברגע שאנחנו מזהים איזשהו איום, איך אנחנו סוגרים עליו מעגל ובעצם משמידים אותו בזמן הכי קצר.
15: ويؤكد جيش الدفاع أن الوحدة نجحت في مضاعفة مدى تحليق بعض المسيرات وزيادة قدرتها على حمل المعدات، فيما يبقى شعارها واضحا الوصول إلى أبعد نقطة يمكن أن يصل إليها المقاتل وتوفير الدعم التقني السريع حيثما تدعو الحاجة.
7: لم تعد عارضة الأزياء وسيدة الأعمال كيلي جانر تروج لمستحضرات التجميل أو الأزياء فقط، هذه المرة تقود حملة لمنتج يثير نقاشا عالميا يتجاوز الموضة والتكنولوجيا ويفتح بابا واسعا للتساؤل، إلى أي مدى نحن مستعدون للتخلي عن خصوصيتنا مقابل مزيد من الراحة؟ لنشاهد التقرير.
12: Translate this. They finally gave us something a little bit more girly, a little bit more stylish.
18: If you thought smart glasses were just for the tech nerds, Sybil, you are so wrong.
19: اعتدنا أن نرى كايلي جينر تروج لمستحضرات التجميل والملابس وحتى المشروبات. لكن هذه المرة تروج لشيء مختلف تماما. النظارات الذكية من ميتا.
20: My Meta glasses have my voice.
21: What's the weather like right now in New York City?
20: Around 68 degrees in New York City right now.
21: Thanks.
19: وما كان من المفترض أن يكون مجرد حملة إعلانية براقة تحول خلال ساعات إلى موجة من الانتقادات ليس بسبب شكل النظارات بل بسبب ما قد تتمكن من رؤيته.
22: They have tiny cameras in them which can very easily film you without your consent and judging by the plethora of social videos frequently do.
23: The launch of Kylie Jenner's Meta glasses has sparked a wave of backlash.
24: Hey Meta, take a photo and share it on Instagram.
19: بالنسبة للمنتقدين المشكلة ليست في كايلي وحدها بل وربما في الرسالة التي تحملها الحملة فعندما تقدم إحدى أكثر النساء تأثيرا في العالم كاميرا مدعومة بالذكاء الاصطناعي كإكسسوار عصري يرى البعض أنها تساهم في تطبيع تكنولوجيا تثير تساؤلات عميقة حول الخصوصية والمراقبة
25: בחרו פה בקיילי ג'נר כסוג של אסטרטגיה מאוד ברורה בניסיון לגעת בקהלים שפשוט לא היו מגיעים לטכנולוגיה כמו משקפיים חכמים כי זה באמת משהו שעד היום היה מאוד מאוד אטרקטיבי לגברים.
26: Filming us without our consent, harassing women on the street with these glasses that can record you with a little light. And the men have been hacking the light so that it doesn't work when they're filming.
25: ורצו בעצם להפוך אותו למשהו אטרקטיבי, למוצר צריכה גם לנשים. ואיך עושים את זה? מוכרים להם איזה מערכת יחסים מדומיינת עם אחת הנשים הכי אהובות בעולם.
26: Their main response was to put Kylie Jenner as the face of now these Meta smart glasses for women, right? That'll make up for it. We'll just make women buy them too, ignore all of the issues and honestly escalate the problem.
19: لكن لفهم هذه الانتقادات يجب اولا ان نفهم مما يخشى الناس حقا.
27: من استام אנשים שיש להם חששות פרטיות ובخلال החשש הוא מוצדק זה ספציפית בגלל השילוב שיש כרגע בדור הנוכחי של משקפיים חכמים שהוא בין בינה מלאכותית ובין מצלמות שמשולבות בתוך המשקפיים. השילוב הזה בעצם מאפשר לזהות אנשים, להוציא עליהם פרטים, סוג הדברים שהיינו רואים לפני כמה שנים בסדרות מדע בדיוני.
19: فهذه النظارات ليست مجرد منتج جديد بل رمز لعصر لم تعد فيه التكنولوجيا تحيط بنا فحسب بل ترافقنا اينما ذهبنا
27: اليوم افشل الزاوت كل احد بתוך دقائق لو خايفين مشكفين خخامين של העניין הזה וישר להעלות את כל הרשתות החברתיות שלו, כל עקבות הרגל הדיגיטליות שלו, כל טביעת האצבע הדיגיטלית שלו. העניין הוא רק בתחושה שפתאום יש אמצעי מחשוב לביש שמצלם אותנו לכאורה באסתר.
28: נשים מהוות 80% מכוח הקנייה בשוק. שלפנות אליהן זה הצעד הכי חכם שיש. יש הרבה שאומרים שזה ציני במיוחד, לא עובדה שקיילי שנים מדברת על כמה שהדבר שהרס לו את החיים זה הפפרצי.
25: זה לא נראה טוב וכן יש לה אחריות, כי אם היא זאת שנבחרה להנגיש את המוצר לקהל של נשים הרבה יותר צעירות, צריך לדעת שיש לה גם אחריות, כי אם אותם נשים אחר כך ייפגעו מאותו מוצר שהיא מכרה להם, אני הייתי רואה אותה כאחראית הראשית לזה.
19: ואילה ג'אני בתסאולי חול קודורתי הדה נזרת יברז סואל אחר, למדה נג'חת קיילי ג'נר תחדידا في اثارتي هذا القدر الكبير من الجدل.
25: קיילי ג'נר כרגע הפכה להיות הפוסטר צ'יילד של הדבר הזה, כי היא זאת שמשווקת אותה לנשים, כי אותה טכנולוגיה רוצות להיות אלה שהשתלטו על השוק ראשונות, וזה בא בחשבון או בא על חשבון כל מי שהם ידרסו בדרך.
27: אני מבין את החשש של נשים באופן כללי, אני עצמי גבר, אז קשה לי לזדהות באופן מלא, אבל אני בהחלט מבין את החשש, במיוחד משימושים שהם שימושים לא ראויים. בעניין הזה באמת האחריות נופלת על יצרניות הטכנולוגיה.
19: قد تهدأ الضجة المحيطة بكايلي جينر مع مرور الوقت, لكن السؤال الذي أثارته سيبقى حاضرا, إلى أي مدى نحن مستعدون للتنازل عن خصوصيتنا؟
0: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان, والآن عودة لبث راديو مكان.
1: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع, والعروض يا السلام على العروض.
2: مخزن يا شوك.

0: عناوين الساعة من مكان. دبلوماسي إيراني يقول إن الحرس الثوري قد يلجأ إلى ضربات استباقية إذا فشلت الاتصالات مع الولايات المتحدة. ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية في القطاع إلى 18 منذ فجر اليوم وفقاً لمصادر محلية. المحكمة تحظر مرحلياً نقل تماسيح لوضعهم حول معتقل كتعوت. ضبط 3 عبوات أنبوبية شديدة الانفجار في الرملة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثامنة في أورشليم القدس، طاب مساؤكم. كشف دبلوماسي إيراني لصحيفة وول ستريت جورنال النقاب عن أن الحرس الثوري يدرس شن ضربات استباقية إذا فشلت الاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وشدد على أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت طهران ستوافق على المقترح الذي تلقته من الوسطاء أم لا. وبدورها أوضحت مصادر مطلعة للصحيفة أن إسرائيل تدرك أن الرئيس ترامب يحبذ صفقة على العودة لحرب واسعة. تستمر في قطاع غزة الغارات الإسرائيلية، وأفادت مصادر طبية محلية بمقتل 4 فلسطينيين في استهداف مركبة وسط مدينة غزة، وبذلك ارتفع إلى 18 عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ فجر اليوم من جراء القصف الجوي في أنحاء القطاع. أصدرت المحكمة المركزية في أورشليم القدس أمراً مرحلياً يحظر على الدولة المضية قدماً في خطة نقل تماسيح إلى معتقل كتسعوت، وبذلك قبلت المحكمة التماساً مستعجلاً قدمته جمعية دعوا الحيوانات تعيش ضد وزير حماية البيئة عديد سلمان ووزير الأمن الوطني بن غفير. استعداداً للانتخابات العامة المقبلة، اجتمع اليوم رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ مع المستشارة القانونية للحكومة بهراف ميارا والنائب العام عميت أيسمان. وقال سولبرغ إن نزاهة الانتخابات ليست مبدأ قانونيا فحسب، بل شرط جوهري لثقة الجمهور بالديمقراطية. وأضاف أن التزام سلطات إنفاذ القانون بتطبيق أنظمة الانتخابات بشكل صارم وفعال هو عنصر محوري في ضمان عملية انتخابية شفافة. ضبطت الشرطة في الرملة 3 عبوات أنبوبية ناسفة شديدة الانفجار مخبأة في منطقة مفتوحة قرب محطة القطار، وبذلك أحبطت ارتكاب اعتداء جنائي. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأنه تم العثور كذلك على عشرات الرصاصات التي سرقت من جيش الدفاع. في شمال غرب باكستان فجر إرهابي نفسه خلال مسيرة مناهضة للجيش وتنادي بالسلام، مما أوقع 14 قتيلاً على الأقل بمن فيهم 5 ضباط شرطة. وقالت مصادر محلية إن نحو 25 شخصاً أصيبوا بجروح متفاوتة، ولم تتبنى أي جهة بعد المسؤولية عن الاعتداء الدموي.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: بلغت اليوم وطأة الحر الشديدة الحالية ذروتها، إذ بلغت درجة الحرارة في غور الأردن 45 فارزة 3 وفي إيلات 44 ونصفا ومنطقة بحيرة طبرية 43. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، نشرتنا القادمة والأخيرة لهذه الليلة في 9.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
2: رجاءً هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: أجا
3: هدوء.
4: هابي
5: بيرثدي. هيا يا جماعة بس شوي.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا، انا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب بصول.

0: أهل الوقت سكت أيام ناطر عينيك طلوا عيونك أمام
1: مطبخ ميوزيك.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقول لك
1: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
1: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
4: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3:00.

0: عناوين الساعة من مكان: مصادر إقليمية تفيد بتقدم في المفاوضات الإيرانية العمانية حول مضيق هرمز، مقتل 18 فلسطينيا منذ فجر اليوم في القطاع إثر غارات إسرائيلية وفقا لمصادر محلية، المحكمة تحظر مرحليا نقل تماسيح لوضعهم حول معتقل كتيعوت، مظاهرة للحريديم في أورشليم القدس.
1: راديو مكان الأخبار.
0: التاسعة في أورشليم القدس، طابت ليلتكم بكل خير. قالت مصادر إقليمية أن التفاوض بين طهران ومسقط في قضية العبور في مضيق هرمز يتقدم، وإن تنازلاً إضافياً من قبل سلطة عمان سيتيح التوصل إلى تفاهمات قريباً. ومن جهتها أشارت محافل إسرائيلية في حديث مع مراسلة القناة الأولى جيلي كوهن إلى أنه إذا طرأ تقدم في هذا الملف لاحقاً فإن الغموض سيلف مصير باقي المسائل، وفي مقدمتها البرنامج النووي ومخزون اليورانيوم المخصب الذي بحوزة إيران. استعدت إسرائيل الليلة الماضية لهجوم أمريكي واسع في إيران، بما في ذلك مهاجمة منشآت طاقة وبنى تحتية، ورفعت حالة التأهب تحسبا لرد إيراني، إلى أن أعلن الرئيس ترامب عن إلغاء الهجوم. وقال مصدر أمني لمراسل القناة 11 إيتاي بلومنتال إن تصرف الرئيس الأمريكي يؤدي إلى إنهاك الكفاءة العملياتية. جاء من الشرطة قبل قليل أنها تطلب من الجمهور مساعدتها في أعمال البحث عن الفتاة المفقودة إفرات مناخم من سكان كوخاف يعقوف في منطقة رام الله، علما بأن أثارها اختفت منذ 10 أيام، وتبلغ من العمر 16 عاما، ويبلغ طولها 1.55 متر، وتضع النظارات. أفادت مصادر طبية في القطاع بمقتل 18 فلسطينيا منذ فجر اليوم من جراء غارات إسرائيلية، وأضافت أن من بينهم 4 أشخاص قتلوا مساء اليوم إثر ضربة جوية طالت سيارة في مدينة غزة. أصدرت المحكمة المركزية في أورشليم القدس أمرا مرحليا يحظر على الدولة المضية قدما في خطة نقل تماسيح إلى معتقل كتيعوت، وبذلك قبلت المحكمة التماسا مستعجلا قدمته جمعية دعو الحيوانات تعيش ضد وزيرة حماية البيئة عديد سلمان ووزير الأمن الوطني بن غفير. وأوضحت الجمعية في الالتماس أن مصلحة السجون بدأت بحفر قناة حول المعتقل، مشيرة إلى أن التماسيح ليست سلاحا أو وسيلة عقابية أو زخرفة لحملة سياسية، ومن المقرر أن تقدم الدولة لائحة جوابية على الالتماس حتى 16 من الشهر الجاري. وعقب الوزير بن غفير قائلا أن المحكمة تقف مرة أخرى إلى جانب الإرهابيين أثناء الحرب وتقوض هيبة الردع الإسرائيلية، وأضاف أن التخلص من الفساد في جهاز القضاء سيكون أول مهمة ملحة بعد الانتخابات. أشار استطلاع للرأي العام أجرته قناة كان إلى حصول الليكود وحزب يشار برئاسة أيزنكوت على 23 مقعدا لكل واحد منهما. قال مصدر مطلع على التحقيق مع عضو الكنيسة شارين هاسكل من حزب تكفى خدشة إنها أوضحت خلال إفادتها أن المطلب بتوثيق التصويت على مراقب الدولة جاء من حزبها وليس من الليكود. وتفيد مراسلة قناة كان 11 يارا شابيرا بأنه من المرتقب أن تأخذ الشرطة إفادات من أعضاء آخرين في كتلة جدعون سعر الذين كان من المفروض أن يتلقوهم الآخرون هذه التعليمات. وقد صرح الوزير إلكين أمس الأول بأن سعر أوعز إلى جميع أعضاء الكتلة بعدم توثيق تصويتهم، قائلا إنه نقل شخصيا هذه التعليمات إلى هاسكل. سد متظاهرون متشددون دينيا محور بارليف في أورشليم القدس، وتعمل الشرطة على تفريقهم.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: يطرأ بدءا من الغد وحتى يوم الخميس المقبل انخفاض تدريجي على درجات الحرارة لتنحسر حينها وطأة الحر، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في أورشليم القدس 34، تل أبيب وحيفا 32، الناصرة 36، بئر السبع 37، إيلات 42 درجة. إلى هنا نشرة الأخبار، والنشرة القادمة نوافيكم بها في السادسة غدا صباحا.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
7: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

אנטון מע מקן. بعد قليل مجاز مع رانيا إرشيد أبو نمر بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. أنتم مع مكان. الآن في مكان رانيا إرشيد أبو نمر مجاز. مجاز يبحر في مجال الشعر والإصدارات الأدبية مع رانيا إرشيد أبو نمر.

في ظلال الليل حين يسكن الضجيج وتستريح الأجساد، تبدأ الأرواح سفرها السرمدي في محراب السكون. لم تكن تلك الكآبة التي استبدت بالقلب مجرد حزن عابر، بل كانت صوما أقامته الروح عن ملذات الحواس. تجردت فيه من زيف المظاهر لتبحث عن أصل النور. إن المشاعر الشديدة لم تكن يوما طوفانا ليدمرنا، بل هي تعميد بالماء والنار يعيد صياغة جوهرنا. الكبرياء الساقط كأوراق الخريف لم يكن خسارة، بل كان تجليا لحقيقة الطين حين يدرك حاجته إلى نفخة السماوات. والدمع الذي يترقرق في المآقي ليس دليلا على الانكسار، بل هو مطر مطهر يغسل دروب الروح لتبتل أرض الفؤاد المكفرة وتورق فيها ورود الصبر. كنا نحسب أن الغياب جفاء حتى أدركنا أنه تجل للحجب عن الحقيقة. وهكذا يبدو الرحيل ليس فرارا من أرض الوجود، بل هو عودة إلى النبع الأول، رحلة تبدأ من ضيق الذات المظلمة لتتسع في فضاء المحبة الإلهية المطلقة، حيث لا ألم يذكر ولا حب يفقد، بل حضور دائم في حضرة الحياة. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين، ومرحبا بكم في البرنامج الثقافي الأسبوعي مجاز. مجاز برنامج ثقافي أسبوعي يطل عليكم على هوا راديو مكان كل يوم أحد. نكون مع القصيدة، مع الأغنية، نكون مع المختارات الأدبية المتنوعة. أهلا بكم في هذا اللقاء الثقافي المنوع. معكم في الإعداد والتقديم راني رشيد أبو نمر.

0: في زاوية قصيدة وأغنية اخترت قصيدة للشاعر ابن سهل الأندلسي. إبراهيم بن سهل الإشبيلي هو أبو إسحاق، شاعر غزل من أسرة ذات أصول يهودية، أتقن الأدب وقال الشعر. أصله من إشبيليا وسكن سبتة بالمغرب الأقصى، وكان مع ابن خلاص والي سبتة في زورق فانقلب بهما فغرقا. بأبي جفون معذبي وجفوني، فهي التي جلبت إلي منوني. ما كنت أحسب أن جفني قبلها يقتادني من نظرة لفتوني. يا قاتل الله العيون لأنها حكمت علينا بالهوى والهون. ولقد كتمت الحب بين جوانحي حتى تكلم في دموع شؤوني. وبمهجتي ألحاظ ظبية وجرة حراس مسكنها أسود عريني. سد علي الطرق خوف طريقهم فالطيف لا يسري على تأميني. خدع فؤادي بالوصال وعندما شب الهوى في أضلعي هجروني. لم يرحموني حين حان فراقهم، ما ضرهم لو أنهم رحموني. يا ظبية تلوي ديوني في الهوى، كيف السبيل إلى اقتضاء ديوني؟ ما كان ضرك يا شقيقة مهجتي إن لو بعثت تحية تحييني. زكي جمالا أنت فيه غنية وتصدقي منه على المسكين. مني علي ولو بطيف طارق ما قل يكثر من نوال ضنيني. ما كنت أحسب قبل حبك أن أرى في غير دار الخلد حور العين. قسما بحسنك ما بصرت بمثله في العالمين شهادة بيميني. بأبي جفون معذبي وجفوني، فهي التي جلبت إلي منوني.
1: بأبي جفون معذبي وجفوني.

مختارات أدبية. من مختاراتنا الأدبية لليوم اخترت قصيدة للشاعر كريم العراقي، وهو ولد في بغداد، حاصل على دبلوم علمي النفس وموسيقى الأطفال في معهد المعلمين في بغداد. عمل معلما في مدارس بغداد لعدة سنوات، ثم مشرفا متخصصا في كتابة الأوبريت المدرسي. بدأ الكتابة والنشر منذ كان طالبا في المدرسة الابتدائية في مجلات عراقية عديدة. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأحزان زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له، عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه.

سميت المرأة مرأة لأنها تمرأ، والفعل تمرأ من الجذر ميمرا همزي، وهو اللين والسهولة والاستساغة والرقة. والفعل مرأة بمعنى لان وضعف وكل ولطف وانحنى ومال. وتأتي كلمة مرأة من الجذر العربي ميمرا همزي الذي يعني الشخص أو الذات، وكلمة امرأة تعني الإنسان الأنثوي أو الأنثى، ومذكرها مرء، وامرأة مذكرها امرؤ. والمرأة من حيث الصرف هو اسم مرة على وزن فعلة، أي أن الفعل حدث لمرة واحدة، والمرأة لانت لمرة واحدة في لحظة ما. وسميت المرأة بهذا الاسم لأنها كالمريء تهضم كل عسير وتلينه، فهي من يسهل الأمور على أهل بيتها كلما استصعبوا مضغ الحياة وتضخمت قضاياهم. وهذا ما يميز المرأة عن الرجل، ليونتها وسهولة التعامل معها، بخلاف الرجل المعروف بغضبه وشدته وصلابته وصعوبة التعاطي معه. ومن المعاني الأخرى لكلمة مرأة هي الشجاعة، وهي القوة. والقوة في هذا السياق ليست قوة الأبدان، إنما حسن التعامل والتدبير. ويقال أيضا امرؤ حسن، أي إنسان جميل في المظهر والجوهر. فلا عجب أن تجمع المرأة كل هذه الخصال في صورة واحدة. وما يميز هذه الكلمة المرأة أنها لا تقبل الجمع، فتتفرد بوحدانيتها وخاصيتها. اليوم اخترت رواية صمت الفراشات لأسلط عليها الضوء. تصنف رواية صمت الفراشات للكاتبة الكويتية ليلى العثمان من ضمن الروايات النسوية، وقد لاقت اهتماما واضحا من النقاد والدارسين ومن القراء أيضا. تشير الكاتبة في هذه الرواية إلى المعاناة التي تعيشها المرأة الكويتية، بدءا من بيت الطفولة لتستمر معها بين أفراد المجتمع وفي بيت الزوج أيضا. ولتوضح الفكرة التي تريد الكاتبة إيصالها، تم تفكيك الرواية إلى عناصرها الأساسية. تدور أحداث الرواية في الكويت، وكثيرة هي الأمكنة التي ورد ذكرها فيها، وقد جاءت على قسمين: أمكنة مغلقة مثل البيت القصر، وأخرى مفتوحة مثل الشارع الساحات البحر. دارت أحداث الرواية بين عدد من الشخصيات الرئيسية، وهي كما يأتي: نادية التي تعد الشخصية الرئيسية في الرواية، وقد جسدت الفتاة التي تروي ولا تصمت خلافا لأمها التي تصمت. زينب هي والدة نادية، امرأة حلبية تزوجت من محسن الشاب الكويتي وهي في عمر 17 عاما. محسن هو والد نادية، يمارس سلطته المستمدة من مجتمع الذكورة على ابنته نادية، ويجبرها على الزواج من نايف العجوز. نايف رجل عجوز من الكويت، أجبرت نادية على الزواج منه. وهناك أيضا شخصيات ثانوية مثل عائشة، فيصل، إيمان، عطية، الأستاذ جواد، والخادمة جورجيت. تدور الأحداث في الرواية حول نادية التي تنتمي إلى أب كويتي وأم حلبية. وكان محسن قد تعرف إلى زينب في زيارة قام بها إلى الشام، وقد وافق محسن على أن يزوج نادية من رجل كويتي متزوج ولديه أبناء، بالإضافة إلى الفرق الكبير في السن، فهو في 60 من العمر ونادية ابنة 17 عاما تقريبا. ولم تمانع والدة نادية من زواج ابنتها من ذلك العجوز، فإذا مات ستصبح الثروة من نصيب ابنتها من قصر ومال. وبعد ذلك يقع عطية في حب مع نادية، ويطلب منها أن تصمت ولا تخبر أحدا بما بينهما. تحاول نادية الهرب من قصر العجوز التي سجنت فيه في لحظة انشغال الجميع هناك، فتركب سيارة أجرة تنقلها إلى بيت أهلها، لكن نايف العجوز هددها، فيقف والدها ووالدتها إلى جانبها بعد أن سردت معاناتها مع نايف وأعوانه، فيصاب العجوز بجلطة ويموت. وهكذا ترث نادية القصر والمال، وتقرر أن تتعلم في الجامعة، وفيها تتعرف إلى الأستاذ جواد الذي يحاول الزواج منها بالسر،
ولكنها ترفض عرضه بشدة، وتوافقها أمها الرأي كذلك. تميل نادية في النهاية إلى عطية، ولكن المجتمع رغم أن سيده أعطاه حريته يظل ينظر إلى عطية على أنه عبد. وتنسى نادية ما فعله بها ليلة عرسها، وتسامحه ولا تحقد عليه، وتعطيه شقة، وتطلب منه أن يتعلم كما توظفه في شركتها، ولا تمانع من الزواج منه، وهي التي عرضت عليه أن تزوجه من امرأة أخرى. لكن ذلك كله كان محط رفض والدة نادية وشقيقها، إذ يستغربان من زيارتها له في شقته وتصرفاتها معه. فالعبد ينادى ويطيع فقط، إلى أن المفاجأة تكون أن عطية هو الذي يرفض الزواج من نادية. اتسمت رواية صمت الفراشات بعدد من الخصائص والسمات، ويذكر منها ما يأتي. جاء السرد في رواية صمت الفراشات باللغة الفصحى، أما لغة الحوار فقد يلحظ القارئ وجود بعض الألفاظ العامية فيه على نحو لافت. تكشف الرواية عن معاناة المرأة على امتداد خط السرد، السعي إلى تنمية قدرات القارئ على تفسير الظواهر الاجتماعية وتشكيل رؤية جديدة لما يحياه في الواقع. تجسد الرواية لوناً مميزاً من ألوان الحلم، وهو حلم اليقظة عند المرأة التي يتحقق بفعل الرجل، وكشف ذلك من خلال تفاعل بعض الأدوات والأساليب الفنية مثل اللغة، المكان، الزمان بأنواعه وأبعاده ودلالاته، التحكم بالزمن وفقاً لحالات نادية النفسية وهي تحت القهر في القصر. وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج مجاز. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد على هوا راديو مكان. كانت معكم في الإعداد والتقديم رانيا رشيد أبو نمر. تحياتي لكم وإلى اللقاء.

أنتم مع مكان. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج أنا معك.

جئنا إليكم في هذا البرنامج الحقوقي الذي نتعرف من خلاله على الحقوق، الخدمات، الفرص. نقدم بعض الإرشادات التي يمكن أن تساعدكم في شتى الميادين والمجالات. واليوم سوف يكون تركيز كبير على موضوع التعليم العالي، فبعد النجاح في امتحانات الثانوية العامة الآن تبدأ مرحلة العمل على الانخراط في الأكاديمية. سوف نكون مع التوجيه الدراسي، سوف نكون مع الحق في تغيير الموضوع، كيفية الاختيار، إجادة اللغة العبرية للاندماج في مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل، وأيضا المنح الدراسية. هناك من يحتاج إلى منحة دراسية ولكن لا يعرف من أين وكيف وكل التفاصيل عن هذا الموضوع. إضافة إلى ذلك سوف نكون مع فقرة خاصة عن حقوق المسافرين، لأن هذه الفترة نسمع فيها عن احتمالات لإلغاء الرحلات الجوية، وذلك بسبب صف الطائرات الأمريكية في مطار بن غوريون. إذن ما العمل؟ ماذا يحق للشركة؟ ماذا يحق للمسافر؟

أنا معك تنتج البرنامج ريتا تيودوري، معنا يوسي تنوري من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: أرحب بضيفي الأول في حلقة اليوم السيد أشرف جبور. أشرف جبور عمل على مدى سنوات في إطار مجلس التعليم العالي بالنسبة لدمج الطلاب العرب والمنح والمشاريع لدمجهم، ثم أيضا هناك مشروع متين ومدير عام مؤسسة أكاديوم. أهلا بك أشرف.
1: مساء الخير ست إيمان، لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: مسيرة طويلة أنت مع التعليم العالي وطلابنا وإرشادهم وتوجيههم، كم سنة هيك بنقدر نقول يا أشرف؟
1: نعم، بفكر هاي السنة 15 تقريبا بهذا المجال.
0: يا إلهي، هالقد سنوات طويلة تغير الإشي ولا لا أشرف؟ مش مثل ما كان قبل 10 سنوات مثلا.
1: أكيد أكيد تغير يعني بأكثر من ناحية. بقدر أقول إنه تغير لأنه عالم الـ AI استفاد وبلش كمان يساعد بالتوجيه، تغير لأنه عالم الأكاديمي عم تتغير بالسنوات الأخيرة، والمجالات اللي موجودة بداخل الحرم الجامعي صارت يعني مجالات أخرى، يعني اللي كان يتعلم هندسة ميكانيكيات على سبيل المثال قبل 10 أو 15 سنة مش زي اليوم عم بتعلموا وكيف عم بفوت الشغلات. فالتغييرات كبيرة، وهذا بشجع أنه إحنا نستمر بدعم طلابنا إن شاء الله بالجامعات.
0: صحيح، ونحاول نوجههم طبعا إيش يختاروا، لأنه في مواضيع اللي كان عليها إقبال كبير بعدين خف الإقبال أو بطلت مطلوبة في سوق العمل، في مساقات اللي شبه خالية في الحرم الجامعي. فتعال نساعد طلابنا، لأنه هاي الفترة احتفلنا معاهم، خلصوا توجيهي، خلصوا بقروت، تعرف هيك انبسطوا إنه نجحوا في الثانوية العامة، فهلأ بدنا نساعدهم في الخطوات الأولى للاندماج في التعليم العالي. من وين يبدو أشرف؟
1: نعم، أنا بفكر أول شغلة مهم لكل شاب وصبي اللي اسمه موجودين على مفترق طرق، وهو فعلا واحد من يعني المفترقات الصعبة لمجتمعنا للطالب العربي ولمجتمع الموجود بالمجتمع الإسرائيلي خلينا نقول، واللي بيتعلم كمان نحن بنحكي على الجامعات الإسرائيلية والكليات المعترف فيها الإسرائيلية من قبل مجلس التعليم العالي. وهنا الاختيار هو مش إشي سهل، يعني أهم شغل الطالب والأهل كمان يعرفوا لأن شركاء باختيار طبعا، يعني خلينا نقول شركاء بمحل معين مش كمتداخلين مع أولادهم حتى يقرروا القرار المناسب لهم، لأنه مرات الأهل كان بيعرفوا أولادهم منيح بس القرار الأخير والنهائي لازم يكون للشاب وللصبي للطالب والطالبة لأن موجودين هنا.
0: تعرف بس في هنا صراع بين الملائمة ما بين الميول والرغبات وما بين القدرات وما بين أيضا متطلبات سوق العمل. صعب تقنع حدا تقول له ادرس هذا الموضوع لأنه هذا مطلوب في سوق العمل، وما تدرسش هذا الموضوع لأنه فيش إله شغل، لما هو مش حابب، فكيف يعيش مع هذا الصراع يا أشرف؟
1: نعم، ولهذا السبب مهم جدا أنه يمرق السيرورة الشاب والصبي اليوم الخريجين والخريجات اللي موجودين على مفترق الطرق، أول شيء يتعرفوا على ذاتهم. أهم شيء وأصعب شيء أنه الواحد مرات فكر أنه بعرف ذاته، وشوي شوي ببلش يشوف لما بده يختار المهنة المستقبلية وين بده يكون بال2030 اللي هو كتير قريب بعد 4 سنوات، أو وين بده يكون بالسنة 2040 أو 2050. بصير أنه تعرف على ذاته هو شيء مش كتير سهل، ومفكر حاله أنه بعرف، ولكن بصير يعرف أنه مش عم بعرف ذاته منيح. وين تبلش يعرف؟ بس يطلع، أنا متأسف أنه أسميها الدفيئة. إحنا مرات موجودين بالدفيئة المدرسية أو موجود بالدفيئة بمجتمعنا، وبدنا نطلع على خارج هاي الدفيئة، وفجأة بصير يتعرف على ذاته. حتى أول مرة بيشتغل، لما الصبية والشاب بيطلعوا بيشتغلوا أي وظيفة، يعني اللي هي بعدهم بهاي المرحلة ما معهن اللقب طبعا، بصيروا يتعرفوا على حالهم، بحب أشتغل مع ناس أو بحبش أشتغل مع ناس، بحب هاي المهنة أو بحبش هاي المهنة. يعني كل مرة هو بتعرف أو بيشتغل أو بيكون عنده تجربة جديدة بيعرف إذا هذا الإشي بحب يعمل أو لا، بعرف بحب يلتقي مع ناس على سبيل المثال ولا لا. وهنا هاي التوجهات لإله. نفس الوقت سؤالي كان كتير منيح، لوين أنا رايح؟ يعني كمان في ميول ورغباتي وذاتي، وفي طبعا كل موضوع سوق العمل. سوق العمل زي ما احنا شايفين من السمارت فون الموجود بين ايدينا، الاي اي عم بفوت على كل محل، حتى بالعالم الميديا اللي بنفوت عليه باليوم يوم. يعني كلياته اليوم موجودين بالاي اي. عالم الستيم اللي احنا بنسميه المهن اللي هي عمليا العلوم الهندسة، كل هاي المواضيع اللي هي عمليا تفتح مجالات كمان بال2030 و2040. مهم جدا اللي عنده ميول ورغبات يروح على هاي المسارات، هاي المسارات اللي فيها شغل اكيد مؤكد، مش راح. حتى لو اليوم اللي احنا عم نشوف انه بالهايتك في صعوبات وفي كثير طلوع ونزول، ولكن هاي المجالات دائما راح يكون فيها شغل. نعم، ان شاء الله بالسنوات.
0: تمام، في عم بيجيني اسئله اثناء حديثنا بالنسبه للسنه التحضيريه. نعم، بالذات للي معوش بقروت مثلا، او اللغه العبريه عنده ضعيفه، او انه عنده علامات مش كتير عاليه حتى في البقروت، فماذا عن السنه التحضيريه اشرف؟
1: أنا شخصيا من 15 سنة كنت كتير أشجع السنوات التحضيرية، وكان حتى بتذكر قبل 15 16 سنة ناس اللي تقول لا هاي تضيع.

0: تفكير من
1: فإذا
0: خارج
1: أنت اليوم
0: الصندوق.
1: بتقول أفضل ما تسرعوش تروحوا سنة أولى، مش
0: نعم،
1: غلط إنه تاخدوا سنة تحضيرية.
0: اللي معني كتير بشجعه، أثبتت الأبحاث اللي قسم منها إحنا عملناها بالسنوات الأخيرة، بالعشر سنوات الأخيرة، كل الطلاب اللي فاتوا على سنوات تحضيرية، حتى بحكي على جامعات زي التخنيون أو الجامعات الأخرى، كل اللي فاتوا على الجامعات عمليا بسنة تحضيرية تميزوا باللقب الأول، والطلاب اللي ما فاتوا على سنة تحضيرية، عشان بعمل استراتيجية على السنوات التحضيرية، مع أنه سبحت على مسارات أخرى اللي هي موازية للسنة التحضيرية، ولكن شفنا طلاب اللي فاتوا على سنة تحضيرية وبعدها فاتوا على اللقب، تميزوا باللقب، أنهوا اللقب بتميز، وحصلوا على منح من عميد الجامعة أو رئيس الجامعة بعد ما مرقوا هاي السنة، لأنه تأسسوا بأساس اللي أنا بسميه دائما أساس متين.
1: فإذا خلينا نقول كالتالي، يفحصوا قدراتهم، اللي شايف حاله بيقدر يبدأ سنة أولى يبدأ سنة أولى، تمام ممتاز، ولكن اللي شايف إنه بده يبدأ سنة أولى يفشل فيها أو ما يكونش مبدع أو يلاقي صعوبات كبيرة، سنة تحضيرية بتحضره للسنة الأولى بإنه يكون متين ومتمكن من المادة. أي
0: نعم،
1: نصائح أخرى بتقدمها كتوجيه دراسي أشرف؟
0: أكيد. أنا بفكر إنه في مثل السنة التحضيرية في إشي الجديد إحنا صرنا نشتغل عليه بالسنوات الأخيرة، وهاي بالضبط اللي حكيتيها. كمؤسسة أكاديوم عندنا أكثر من مشروع اللي إحنا بنشتغل عليه، وشبكات، في شبكة متين اللي هي لطلاب المرحلة الثانوية اللي بده يتعلموا بالجامعة وهن بالمرحلة الثانوية، مواضيع الهندسة والعلوم، مواضيع الستيم، كلياتها البرامج المولة طبعا، كلياتها عمليا الطالب بيقدر يتعلم عندنا من صف 9 على صف 12 بمنحة كاملة. ولكن بعد ما يخلص صف 12، اليوم احنا صرنا نشتغل على شيء اسمه سنوات العبور، اللي هي سنة انتقالية بين المرحلة الثانوية للمرحلة الأكاديمية، اللي كتير معروفة بالعالم جابير، اللي هي سنة الفجوة هاي. وهاي السنة احنا عمليا عم نشتغل اسا مع اغلب جامعات البلاد اللي من السنة الأكاديمية اللي جاي علينا، الطلاب بيجوا بعدهم مش طلاب جامعة عمليا، يعني بعد ما انقبلوا لللقب، ولكن هن بيكونوا بسنة كاملة بداخل الحرم الجامعي، إذا كان بجامعة حيفا أو جامعة بن غوريون بالجنوب أو الجامعة العبرية، حتى حرم كمان رحوبوت اللي قريب أكثر على المركز، جامعة تل أبيب. هدول الجامعات اللي إحنا عم نشتغل معها إسا لحتى نجيب الطلاب يتعرفوا على ذاتهم بهاي السنة، يأخذوا أكم كورس، أكم دورة أكاديمية، يتعرفوا إيش يعني كورس أكاديمي، إيش يعني التعليم بالجامعة، المهارات اللي حكينا عليها، تمكن من اللغة العبرية، تمكن من اللغات بشكل عام كمان الإنجليزية. وهيك عمليا هاي السنة بتكون سنة غنية، بنكشف على المختبرات الموجودة بداخل الجامعات لحتى يتعرف إذا هذا المجال اللي أنا بدي إياه، بنكشف على الحرم وعلى المواضيع الموجودة، وبكون في تعليم اللي هو موازي كمان لقسم من الأشياء اللي بتعلموها بالسنة التحضيرية اللي ذكرتيها، اللي جدا مهمة، زي على سبيل المثال تعليم اللغة العبرية، وباخذ دكتور يعني عمليا هو
1: إعفاء
0: معفي من
1: بيكون.
0: ونفس الشيء باللغة الإنجليزية، فيش حاجة يتعلم المتقدمين واحد واثنين اللي الطلاب الجامعات بعرفوه، هو بعمل كل هاي الأشياء اللي بيقدر يخفف عن حاله،
1: نعم
0: وبتعلم كمان البسيخومتري مشان إذا بده علامة البسيخومتري مع البقروت تبعه المستقبل بعد سنة أو سنتين لحتى يسجل. بفكر هاي أكتر بشرة لمجتمعنا، إنه اليوم هاي السنوات كمان ممولة، كمان الطلاب بيقدروا يسجلوا لها، بيقدروا يفوتوا على موقع متين وأكاديوم، يحطوا أو متين أو أكاديوم، بيقدروا يوصلوا عمليا عندنا على الموقع أكاديوم، هو فيه كمان مشروع قمم، ومن غاد بيقدروا يسجلوا عمليا ويتعرفوا على المشاريع اللي عم بحكي عليها. وهي سنة تجربة رائعة أنا بفكر، وفرصة ذهبية لحتى الطالب بالآخر بعد السنة بيقدر يقول والله أنا صرت أعرف ذاتي، صرت أعرف المواضيع،
1: بيكون
0: وصرت أعرف
1: أنضج، بيكون
0: صعوبتهم،
1: أنضج شخصيته،
0: وبكون أنضج.
1: عارف إيش بده. فإذا عبر شبكات التواصل أكاديوم أو متين، عم بيجيني أسئلة على فكرة، قضية الاختيار ما بين كليات أو جامعات بدون ما نذكر أسماء، ولكن بالمجمل عم بيسألوني يعني إنه إيش الفرق كلية أو جامعة؟
0: يعني الأول شيء خلينا أقول من ناحية شروط قبول، الكليات دائما أسهل، الجامعات هي شروط القبول، يعني كتير جامعات ما بتقبل يعني بس علامة البقروت وبدها بسيكومتري عالي لموضوع معين، ممكن يكون بالكلية شروط القبول أسهل، مستوى أكاديمي هو عالي بالكليات المعترف فيها بالبلاد، مستوى ممتاز، بيحصلوا على لقب بي اي زي ما بالجامعة بيحصل على لقب بي اي، ولكن وطبعا الجامعات اللي فيها او الكليات اللي فيها كمان تعليم هندسي بيحصل على لقب اللي هو كمان موازي، ولكن عمليا المستوى خلينا نقول او شروط القبول هي اسهل. هاي للطالب اللي عم بدور على شروط قبول اذا فيش عنده البسيخومتري المطلوب او علامات الاستحقاق اذا كان البقروت مع المعدل العام اللي بده اياه للجامعه، فهذا واحد من الشغلات. امر اخر انه مرات جغرافيا يعني الكليه ممكن تكون قريبه علينا، اقرب من جامعه، مع انه الجامعات موجودين اليوم بكل البلاد، وصار في حتى جامعه

0: اللي هي كلية الخيس على الجامعة بكذا تشمونها، يعني
1: نعم
0: حتى اللي بده يوصل على الجولان بيقدر غادي يتعلم،
1: تمام
0: ولكن بالأخص هذا الفريق الأكبر يعني خلينا نقول.
1: تمام فإذا قدمنا قد ما بنقدر توجيهات. أنا بقول دائما إحنا بنعطيكم يا جماعة طرف الخيط، هاي هي الفترة للتسجيل أشرف، صح؟ يعني
0: صحيح.
1: إلحقوا حالكم. أنا دائما بقول مش تسجلوا زي سندريلا آخر دقيقة لما قبل ما ترن الساعة بثواني، من هلأ افتحوا المواقع ودخلوا شوفوا إيش في مواضيع جديدة، استشيروا، قرروا على البكير، امسكوا محل في مسارات ما فيها محلات كافية، فإذا كانت أخروا مش راح يلاقوا محل. فبدي أشكرك أشرف جبور مدير عام مؤسسة أكاديوم، وعلى كل المسيرة من خلال متين، من خلال مجلس التعليم العالي وكل المشاريع. شكرا لك أشرف. شكرا.
0: شكرا لك، وبتمنى لجميع الطلاب ست إيمان ولجميع المستمعين إن شاء الله النجاح الدائم والتميز العلمي
1: إن شاء الله يا رب. شكرا يا أشرف. شكرا، تحياتي.

0: وما زلنا نتحدث عن مجال التعليم العالي، وهذه المرة نريد أن نفتح ملف المنح. بداية ضيفي مصطفى نطور، ناشط حقوقي عبر شبكات التواصل. أهلا بك أستاذ مصطفى.
1: أهلين أهلين أخت إيمان.
0: هلا تحياتي. لو تشوف قديش في طلب على هاي الزاوية هلأ معك، لأنه إحنا بفترة التسجيل للجامعات، فكتير عم بيسألوا إيش مع المنح. تعرف العائلات مش كلها مقتدرة إنه تدفع أقساط، بكلف التعليم العالي، فهات ساعدهم يا أستاذ مصطفى. طيب. من وين يبدو؟ إيش في منح يقدموا لها؟
1: أنا راح أحكي عن عدة منح، ولكن أريد أن أنوه في البداية إنه هذا الوقت هسه مش وقت التسجيل للمنح، بس مليح نحكي عنها والطلاب يبقوا عارفين شو في موجود.
0: تمام،
1: مهم جدا، وإن شاء الله كمان التسجيل بيبدأ بشهر 9/10 تقريبا لغالبية المنح، وبنحكي كمان مرة ببعث لك، بنحكي كمان مرة إنه بدأ التسجيل وكيف يسجلوا.
0: ممتاز. فإذا لحظة، هاي النقطة قلتها منيح، لأنه إحنا منقولهم كالتالي، مش آخر يوم تفطن إنه بدك تقدم للمنحة.
1: بالضبط.
0: اسمعوا هلأ إيش المنح اللي راح يحكيها الأستاذ مصطفى، ودخلوا على المواقع، ابدوا جهزوا الأوراق، لأنه مرات بطلبوا أوراق مثلا عن وضع العائلة، الدخل.
1: بالضبط.
0: فمش بالضبط. أول ما بدأ يسجل لسه بده يبدأ يحضر ورق، لا، من هلأ ابدوا امشوا حسب كل اللي رح يقولنا إياها الأستاذ مصطفى، افحصوا كل منحة وإيش شروطها وحضروا حالكم. يلا
1: صحيح.
0: أستاذ مصطفى.
1: طيب، أول شيء بدي أحكي عن منحة ارتقاء. هاي منحة رئيسية ومهمة جدا. هاي المنحة تعطى للطلاب الجامعيين اللي بدرسوا، طبعا في أهم إشي في جميع المنح، جميع المنح بدي أحكيها، لا جميع المنح، إنه يكون الطالب بدرس في كلية أو جامعة اللي معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي. للأسف ما بعطوا المنح في البلاد، ما بعطوا منح للطلاب اللي بدرسوا في السلطة الوطنية الفلسطينية أو خارج البلاد أو في هاي المحلات.
0: نعم.
1: احنا بنحكي فقط عن الطلاب الجامعيين أو طلاب الكليات اللي بدرسوا في جامعات وكليات معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي.
0: منيح انك وضحت هاي النقطة. هي على فكرة هي بتشكل صعوبة، لأنه في كتير أهالي بيبعتوا أبنائهم يدرسوا سواء هون في البلاد أو خارج البلاد، بطلع التكاليف عليهم كتير صعبة، بس حاليا هذا الواقع اللي موجود مع الأسف.
1: هاي الواقع اللي احنا عايشين فيه. منحة ارتقاء هي منحة رئيسية، مبلغ المنحة 10,000 شيكل سنويا للسنة الأولى والثانية، و 8,000 شيكل لكل سنة من السنة الثالثة حتى انتهاء اللقب الأول. هذه المنحة مخصصة للطلاب العرب، الدروز والشركاس، مقابل تطوع 40 ساعة في السنة الأولى و 80 ساعة سنويا في السنة الثانية فصاعدا. موعد التسجيل لهذه المنحة بيبدأ ب 1/10/26 حتى تقريبا حتى 2011/26.
0: تمام.
1: لمزيد من التفاصيل اللي بدي يكتب رقم هاتف، بعطيكم رقم هاتف 04-666-4409. هاي منحة ارتقاء.
0: تمام.
1: في كمان رقم فاكس اذا حدا بده يبعث الفاكس 04-645-7788.
0: لحظة، هلا هاي المنحة ايش المقابل قلت عنها؟ ايش لازم يعمل الطالب؟
1: تطوع.
0: حكيت
1: انه لازم مقابل تطوع 40 ساعة في السنة الأولى، 80 ساعة سنويا في السنة الثانية فصاعدا. أول سنة 40 ساعة وبعدها 80 ساعة كل سنة.
0: أي نوع من التطوع؟ بتذكر انه الواحد يدرس طلاب ضعفاء بالمدارس.
1: بالزبط.
0: هيك إشي يعني. هذا المجال
1: تطوع للمجتمع.
0: ممكن في بيت مسنين، ممكن في
1: مراكز جماهيرية، في بيت مسنين، في جمعيات،
0: جمعيات أصحاب إعاقات. تمام.
1: طبعا. المنحة الثانية هي المنحة المشهورة والمعروفة للجميع، منحة بيرة. مبلغ المنحة 7,000 شيكل سنويا. في مصارين لهذه المنحة. المصار الأساسي بعطوا 7,000 شيكل سنويا. المصار الثاني اللي هو مصار التعاون مع مفعل هبايس 10,000 شيكل سنويا. هاي المنحة مقابل تطوع 120 ساعة في المصار الأساسي و 140 ساعة في المصار اللي بالتعاون مع مفعل هبايس.
0: تمام.
1: المنحة الثالثة هي منحة مفعل هبايس بالتعاون مع السلطات المحلية. هاي منحة مقدمة من مفعل هبايس مع البلديات والسلطات المحلية. مبلغ المنحة 10,000 شيكل في كل سنة. شروط المنحة: طلاب اللقب الأول الثاني وطلاب السنوات التحضيرية. أعطوا كمان للطلاب السنوات التحضيرية والهندسيين والدبلومة.
0: والمقابل إلها برضو ساعات تطوع.
1: 140 ساعة تطوع.
0: يعني عمليا أستاذ مصطفى تقريبا كل المنح اللي عم بتقولها
1: تقريبا
0: إنه بتاخدوا مبلغ وتتطوع للمجتمع.
1: 90% بتطلب تطوع.
0: بس هذا إشي منطق، يعني خد المنحة فيد مجتمعك في مراكز، في جمعيات، أصحاب إعاقات، أولاد ضعفاء في المدرسة بدهم دروس خصوصية. فهاي يعني المنظومة أعتقد إنه منقول منيحة، يعني فير، عادلة، يعني إنه هيك
1: 100% طبعا مليح الواحد يتطوع لمجتمعه لأنه بأخذ من مجتمعه.
0: نعم.
1: لأنه هاي المصاري جاي من المجتمع.
0: تمام.
1: المنحة الرابعة اللي نحكي عنها منحة عتيدنا، مبلغ المنحة 5,000 شيكل لطلاب عرب يدرسون اللقب الأول في مؤسسة مثل ما حكيت بالأول معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي، كمان مقابل تطوع ومشاركة في أنشطة مجتمعية. تمام؟
0: تمام. عم بيجيني أسئلة خلال حديثنا لأنه الناس متابعة، بدون بس تأكيد بالنسبة للي بيعمل سنة تحضيرية.
1: في أنا حكيت أنه في منحة هي منحة بفعلها بايس اللي بالتعاون مع السلطات المحلية بعطوا لسنة تحضيرية،
0: وبقية المنح لازم تكون صورة سنة أولى جامعة.
1: سنة أولى.
0: أوكي.
1: في 5 منحة سحلب، بسموها منحة سحلب. هاي المنحة بدفعوا 60% من كسر التعليم، تقريبا 6,000 شيكل سنويا. المنحة طبعا مخصصة للطلاب لقب أول في الجامعات والكليات المعترف بها من قبل مجلس التعليم العالي.
0: نعم.
1: المنحة مقابل تطوع 4 ساعات أسبوعيا في المدارس والروضات.
0: منيح.
1: والتسجيل عبر موقع سحلب. تمام.
0: تمام.
1: المنحة السادسة هي منحة المعالي، مبلغ المنحة 5,500 شيكل مقابل تطوع 80 ساعة بالسنة. التسجيل عادة في شهر 3، منحة المعالي بشهر 3 بيتم التسجيل.
0: فإذا راحت يعني.
1: راحت، بس في كمان شهر 3.
0: أنا شهر 3 الجاي.
1: إيش إيش بروح.
0: تمام.
1: في منحة
0: في صناديق خاصة،
1: في منحة مركنتيل، بنك مركنتيل حوالي 10,000 شيكل سنويا. تسجلها في استمارة التسجيل لهذه المنحة موجودة في فروع بنك مركنتيل.
0: بس ليش بيكون بنك معني يعطي منح؟
1: لأنه تعرف الجميع، مش بس بنك بعطوا منح، في كثير شركات ربحية بعطوا منح، لأنه هاي قسم من السياسة تبعيتهم أنهم يترموه، يعني هم يعطوا للمجتمع،
0: يدعموا المجتمع،
1: يدعموا المجتمع. يعطوا للمجتمع، وهاي برضو قسم من الشبوك، قسم من التسويق،
0: تسويق
1: لإلهم.
0: تمام.
1: في منحة الطوارئ للمجتمع العربي، مبلغ المنحة 7,000 شيكل، هاي مخصصة للطلاب اللقب الأول والثاني والسنة التحضيرية.
0: الطوارئ هاي من مين يعني؟
1: منحة الطوارئ للمجتمع العربي. سيدر هاي هاي كمان للهندسيين واللي بتعلموا تكنولوجيا وأشياء.
0: هاي من مين يعني مثلا؟ لمين تابعة؟
1: هاي تابعة لوزارة، في وزارة معينة.
0: يعني إيش يكتبوا بالجوجل الطوارئ؟
1: لا، منحة الطوارئ يكتبوا بالجوجل منحة اسمها بالضبط، منحة الطوارئ للمجتمع العربي.
0: منحة الطوارئ للمجتمع العربي.
1: اكتبوا في الجوجل منحة الطوارئ للمجتمع العربي.
0: تمام، هينا كتبنا منحة الطوارئ للمجتمع العربي.
1: للمجتمع العربي. 7 في منحة أمان، أمان أمان للقيادة والمساواة الاجتماعية. قيمة المنحة 7,500 شيكل، هذه المنحة مقدمة من وزارة المساواة الاجتماعية وهيئة تطوير الاقتصاد في المجتمع العربي بالتعاون مع اتحاد الطلبة الجامعيين.
0: فإذا هاي للمجتمع العربي يعني من الوزارة.
1: طبعا أنا كل المنح تقريبا اللي بحكي عنها هي للمجتمع العربي.
0: تمام.
1: في منحة خاصة للعلوم اسمها منحة العلوم، قيمتها 9,000 شيكل مقابل 120 ساعة إرشاد، يعني بدهم يفوتوا على المدارس ويعطوا إرشاد أو يتطوعوا ويعلموا 5 أولاد 4 أولاد. علوم هاي المنحة خصيصة للطلاب اللقب الأول من السنة الثانية حتى الرابعة، لازم يكون تخصصات رياضيات، علوم، حاسوب واللغة الإنجليزية.
0: تمام.
1: فقط لهاي الأربع تخصصات اللي هي زي ما بقول كمان مرة، رياضيات، علوم، حاسوب ولغة الإنجليزية من السنة الثانية حتى السنة الرابعة منحة بقيمة 9000 شيكل.
0: اللي هي هاي إيش اسمها المنحة أستاذ مصطفى؟
1: منحة العلوم اسمها.
0: منحة العلوم.
1: منحة العلوم.
0: وهاي من قبل مين؟
1: هاي من قبل وزارة العلوم.
0: وزارية يعني مش من صناديق خاصة. على فكرة أثناء حديثنا عم بيجيني كتير أسئلة. كمان مرة بيسألوا منحة مفعلها بايس قديش بطلبوا ساعات تطوع؟
1: نرجع على منحة دقيقة. أنا من هنا في سنتين فعلها بايس. في منحة مفعلها بايس.
0: السنة التحضيرية. يبدو إنه في طلاب سنة تحضيرية فعم بيسألوا عن هاي.
1: 140 ساعة. هاي المنحة بتحددها لازم يتوجهوا للسلطات المحلية.
0: للبلديات يعني أو للسلطات المحلية.
1: هاي منحة بفعلها بايس بالتعاون مع السلطات المحلية.
0: يعني الإشي بيكون عن طريق المجلس المحلي أو البلدية.
1: عن طريق محلية الحنوخ أو قسم التربية.
0: قسم التربية والتعليم في البلديات. كتير مهم.
1: بنرجع على منحة العلوم. منحة العلوم بعطوها للطلاب اللي عندهم تفوق أكاديمي ووضع اجتماعي اقتصادي صعب. صدر.
0: نعم.
1: مقابل ساعات إرشاد في المجتمع وبيبدأ التسجيل. سيتم الإعلان عن فتح باب التسجيل في شهر 9 لمنحة العلوم. صدر. في كمان منحة اسمها منحة حواجز الطرق. مبلغ المنحة 5000 شيكل مقابل 80 ساعة تطوع في المدارس. هاي آخر منحة ومهم جدا. يعني لازم الطالب هي زي صيد السمك المنح.
0: نعم.
1: لازم الطلاب يقدموا لكثير منح لأنه تعرفي مش دائما مش كل طالب بيقدم بعطوه. النقطة الثانية لازم يبحثوا الطلاب يفوتوا على جوجل من هالسبب شو يبحثوا.
0: نعم.
1: ويكتبوا منح دراسية للطلاب العرب بالعربي بالعبراني بكل لغة ممكنة.
0: نعم.
1: يبحثوا في الجوجل ويستعملوا تشات جي بي تي أو الاي اي ويبحثوا عن منح لأنه كله لأن التقديم كله إلكتروني اليوم أونلاين.
0: فإذا ويبدو من هلأ يبحثوا. طبعا هون بدي أضيف كمان إنه أحيانا في منح مثلا بيكون صندوق على اسم المرحوم فلان. في هاي الصناديق اللوكال المحلية. فهاي طبعا أهل البلد عادة بيكونوا عارفين عنها. بس كمان مهم إنه يسألوا.
1: مزبوط. ويسألوا في البلديات. يعني في كثير بلديات غير هاي المنح. غير هاي المنح في كثير بلديات بعطوا منح وفي كثير لطلاب برا أو لأحزاب ثانية. أحزاب سياسية عربية بعطوا منح للأردن مثلا أو بعطوا منح هنا داخل البلاد. يسألوا لأنه هاي بديك فيها اجتهاد شخصي.
0: صحيح. طب كمان أيوة
1: عن منح خاصة. في صندوق المرحوم الحج رقية بياتسي
0: من أشهر الأسماء من أوائل من أقام صندوق منح
1: باكا الغربية.
0: صحيح.
1: وبعطوا منح لكثير طلاب مش بس من باكا يعني من
0: صحيح
1: جميع المجتمع العربي.
0: على فكرة أثناء حديثنا كمان سؤال يا أستاذ مصطفى لحق أسئلة من الجمهور بيسألوا هل في مثلا منع تضارب إنه ما بتقول أنت الواحد يقدم لكل المنح. طب إذا طلعت له منحة من ارتقاء فإيش بيصير؟ بيطلعلوش من مفعلها بايس ولا ممكن يطلعلو من تنتين؟
1: لازم يخبر وهم لازم يخبرهم بقدروش يعرفوا مثلا. فلازم يعني مشان الواحد ما يتغلبش في المستقبل إذا أخذ منحة من ارتقاء يستشير تبعين المنحة الأكل طبعا. المنحة الأكل يستشيرهم يقولهم أنا.
0: فإذا أنت بتقول بالأول قدم للكل
1: قدم قد ما بيقدر لأنه مش أكيد يأخذ من ارتقاء.
0: فإذا قدموا للكل أنتوا. اللي هالقد عنده بخت وعنده شانس وطلعت له منحتين أو أكتر يخبر. يكون هو كمان واضح وشفاف ويخبر يقول أنا يا جماعة طلعت لي منحة من كذا وكذا. ساعتها بقولوا له ممكن يتنازل عن واحدة منهم.
1: كمان شغلة مهمة الطلاب بتعلموا في الجامعات وحتى في الكليات. الكليات والجامعات نفسهم بعطوا منح للطلاب. الطلاب الجداد يتوجهوا فيه في كل جامعة لجنة الطلاب عرب. في لجنة طلاب عرب. صح. وعامل اجتماعي بيشتغل لمساعدة الطلاب العرب. هم بيعرفوا كثير عن المنح. محتمل كل جامعة تعطي منح فبدهم يتوجهوا للجامعات ويفحصوا معهم ويدوروا على رابطة الطلاب العرب في كل جامعة. ويسألوهم إذا هاي الجامعة أو الكلية اللي بتعلموا فيها تعطي منح أو ما بتعطي منح. تمام. بالنسبة لطلاب الخارج هسه. طلاب الخارج كثير سفرات أو دول في الخارج في رومانيا ألمانيا ملاني منح. اللي بتعلم في ألمانيا الأحزاب السياسية في ألمانيا تعطي منح كثير تعطي. وأنا شخصيا تعلمت في ألمانيا وكنت منحة من حزب من إحدى الأحزاب السياسية في ألمانيا طول دراستي ما بقول طول دراستي. فاللي بدور في خارج البلاد الأحزاب السياسية بتعطي منح، الحكومات بتعطي منح، الجامعات بتعطي منح وهكذا.
0: بالآخر منقول دقوا الأبواب، قدموا، اسألوا، خدوا كل هاي المعلومات، وإن شاء الله يا رب كل طالب يا أستاذ مصطفى بيكون طريقه ميسرة.
1: الناس يعني الأوضاع صعبة والأهالي مصروفهم كثير والله يعينهم يعني.
0: لا عشان هيك مهم هاي المعلومات اللي عم بتقدم لنا إياها الأستاذ مصطفى نطور ناشط حقوقي عبر شبكات التواصل. أنا متابعتك ودائما نأخذ منك هيك أفكار. فشكرا كثير على هاي الفقرة أستاذ مصطفى.
1: شكرا إليك اللي بتعطيني دائما فرصة إني أعطي الناس يعني هاي
0: من أجل مجتمعنا. من أجل مجتمعنا أستاذ مصطفى. أنا شاكرة لك على تعاونك. تسلم. شكرا كثير.
1: إليك. شكرا لبرنامجكم وإن شاء الله بس يصير إشي ريليفنت يعني. يبدأ موعد التسجيل قبل بأسبوع أو أعرف عن موعد التسجيل راح أتصل فيكي وأقولك وبعدين.
0: تمام.
1: ونشرح أزيد وكمعنا أشياء أزيد إن شاء الله.
0: ممتاز. خبرني وإحنا منقدم المعلومات. شكرا أستاذ مصطفى. شكرا. تحياتي. هلا.

0: مع إيمان القاسم سليمان. أنا معك،
1: أنا مع كل المعلومات الهامة بالنسبة لأبنائنا الطلبة الذين نتمنى أن نراهم في معاهد التعليم العالي، الجامعات والكليات. وواحد من المواضيع المهمة أيضا إجادة اللغة العبرية، أليس كذلك ضيفي محمد الرازم؟ أهلا بك أخي محمد.
2: مرحبا إيمان، شو الأخبار؟ كيف
1: الحمد
2: حالك؟
1: لله، تحياتي وشكرا على تعاونك أستاذ محمد من أجل مصلحة مجتمعنا.
2: تحياتي لك.
1: خلينا نحكي عن اللغة العبرية، لأنه مؤسسات التعليم العالي عمليا بتطلب أنه الواحد يعرف لغة عبرية عشان يفهم المحاضرات، يقدر يقدم الوظائف، الامتحانات. فأعطينا فكرة عن الموضوع للي هلأ هم بمراحل عم بيفحصوا بدون يسجلوا. أخ محمد،
2: أولا شيء أكيد أنه أهمية اللغة العبرية عملها كل يوم عن يوم بتزيد يعني بحياتنا العامة، حتى مش بس بالتعليم.
1: نعم.
2: ونلاحظ قديش أهمية اللغة العبرية. فلما نجي نخصص الموضوع نحكي عن التعليم العالي اليوم، ففيش الجامعات الإسرائيلية كلها تقريبا بتطلب لغة عبرية عشان نقدر نتقدم في الجامعة أو حتى نسجل بالجامعة.
1: نعم.
2: فأولا بيكون التعليم أولا هو باللغة العبرية بشكل عام. وبعد
1: تعرف فيه النقطة اللي أحيانا بعض الطلاب بيكونوا متعلمين عبري بالمدرسة، بس بيكونش العبري كافي إنه يبدأ سنة أولى. تعرف هناك محاضرات صعبة، المحاضر بيستناش حدا، بدك تلخص، بدك تقرأ. فهل تنصح مثلا إنه ياخد له دورة عبري قبل الجامعة يقوي حاله؟ إيش بتقول محمد؟
2: طيب أولا بدي أحكي إنه بالنسبة للتسجيل أصلا للجامعات بيكون هو في امتحان قبول زي كأنه باللغة العبرية.
1: نعم.
2: لمعظم الجامعات، في جامعات اللي هي لازم نقدم امتحان يعيل. امتحان يعيل اللي هو امتحان لتقييم مستواك باللغة العبرية، هو امتحان قطري يعني يقدم على مستوى الدولة. وفي حال جبت علامة معينة مثلا حسب العلامة اللي بتطلبها كل جامعة بامتحان يعيل بتقدر تسجل في الجامعة.
1: تمام.
2: هلا بنحكي هون ليش بيواجهوا صعوبات اللي بيخلصوا بالمدارس. اولا لانه بالجامعات بتكون لغه اكاديميه، صفه اكاديميه اللي هي اعلى كثير يعني من اللغه المستخدمه بال
1: صح. هي مش مرحبا قديش حقه، هذا شيء اكثر.
2: اي شيء، حتى لو ممكن مستخدم، لو بيعرف شخص بيعرف اللغه منيح وبيحتك فيها بحياته ممكن لا يدخل الجامعه يتفاجأ من اللغه اللي يشوفها هناك، لانه في باللغه العبريه نفسها كيف احنا عندنا العربيه الفصحى وفي العربيه العاميه، هم مش فصحى، هي اكثر بتكون سفاقوها يعني اللي هي مش لافقوا اللي هي يعني بتكون لغه
1: بمستوى عالي. بمستوى عالي
2: صحيح. كلمات اللي مش مستخدمه بالحياه العاميه، مصطلحات علميه، مصطلحات تتعلق بالمواد اللي الواحد بيتعلمها.
1: طب قديش وقت مثلا حسب رأيك ممكن يستغرق شخص اللي طالب أو طالبة اللي مسجل للجامعة علشان يقدر يقوي لغته العربية العبرية؟
2: بدي أحكي أولا إنه يعني ليتقن واحد أي لغة بدها وقت، يعني مش الواحد يتقن اللغة بس. إشي كتير مهم إنه لغته تكون مبنية على أساس صحيح، هذا من أهم الأشياء.
1: نعم.
2: وبعد هيك بيعتمد برضو على مواظبته هو واستخدامه للغة. خلينا نحكي الواحد لو قد ما تعلم اللغة إذا ما استخدمها وما احتك فيها، اللي بتعلمه زي ما نقول واحد بروح على النادي فترك النادي فترة راح يعود جسمه يرجع زي ما كان. نفس الشيء اللغة بدها تمرين، بدها الواحد يستخدمها اللي يتذكر مش بس اللي بتعلمه.
1: الممارسة
2: صحيح، بده يمارسها للغة خلال حياته خلال تعليمه. زي ما حكيت بالجامعات يعني الواحد ممكن يقرأ مقالات اللي توصل عشرات الصفحات يعني ومحتاج يلخصها، فهذا مش إشي سهل لشخص مثلا مبتدئ يحتاج إنه يتقدم في هاي الشغلة.
1: بالضبط، امتحانات وغيرها ويلخص المحاضرات. يعني وين المجالات اللي ممكن يتعلم فيها لغة عبرية؟
2: طلع اليوم كتير في مراكز خلينا نقول دورات أونلاين حتى أو حتى بالجامعات نفسها، بكل جامعة تقريبا بكون عشان تسجليلها في سنة تحضيرية اللي تشمل كورسات عبري. أو بيكون مرات اللي هو زي ما حكينا دورات بمراكز معينة خاصة أو مثلا أونلاين. اليوم يعني في كتير مراكز اللي هي بتعطي دورات أونلاين، وكمان في فيديوهات تعليمية بنقدر نشوفها على اليوتيوب وعلى جميع المنصات.
1: فإذا أنت عم بتقول نقطة مهمة يا محمد، إنه زمان يمكن ما كانش هيك، كان بس إنه تسجيل وروح اليوم بتقدروا تستغلوا شبكات التواصل أو الإنترنت تقوي اللغة العبرية حتى بدون ما تطلع، يعني حتى بتسجل وانت في البيت وبتاخد الدورة وانت في البيت، اللي هي كمان ممكن تسهل على الطالب بذات اللي بده يدخل. كلمة أخيرة هيك علشان نعطي طاقات ونشجع مجتمعنا العربي، بحب أشوف في كل جامعة وكلية إنه يكونوا أبنائنا الطلاب العرب مبدعين يا محمد، فبإيش بتحب تنهي؟
2: أنا أولاً بحب دائماً أحفز الطلاب إنه لا، روحوا عندكم القدرات، ما تستقلوا بقدراتكم، قدراتكم دائماً، ولو إنه مرات بنخاف نواجه اللغة بس لازم نكسر حاجز اللغة هذا، لأنه في الواحد بيكون عنده مرات القدرات بس خايف يطلعها، خايف يغلط.
1: صحيح.
2: بدي أضيف نقطة اللي هي اليوم أنا بشوف كتير الناس اللي ما عندهم حتى وقت يتعلموا، يعني بقول لك أنا بدي أتعلم بس أنا بشغلي أنا بخلص متأخر. اليوم أنا عمالي بشتغل حاليا على، أنا والمحاضر يوسف محفوظ ليف بنشتغل على اللي هو بودكاست كلام، برنامج اللي هو بعلم اللغة العبرية على طريقة بودكاست، حلقات بودكاست
1: بحضرها وهو وين ما يكون بالسيارة
2: وقت ما بده بالشغل بالسيارة، فهون ما بواجه مشكلة الوقت كمان
1: مهم،
2: وإن شاء الله بيكون جاهز قريبا وبنبث
1: بالنجاح للجميع. محمد الرازم، شكرا يا محمد.
2: شكرا لك، يعطيك العافية.
1: شكرا جزيلا.

0: إذن أنا معك، تعالوا بنا ننتقل إلى المحطة الأخيرة.
1: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
0: فترة السفر والرحلات إلى خارج البلاد، ينضم إلينا وكيل السياحة والسفر جتد تورز الأستاذ جاك عبد الله. أهلا بك جاك، تحياتي.
2: الله يسعد مساكي ست إيمان ومساء كل المشاهدين وكل بيسمعونا على الإذاعة.
0: هلا فيك. إذن إحنا عم نتحدث عن حقوق المسافرين، لأنه عم نسمع أنه صار في إلغاء لرحلات جوية، كمان بالفترة الأخيرة نشر أنه في مطار بن غوريون، لأنه في طائرات أمريكية اللي هي صافة في المطار، فممكن أنه تلتغى رحلات. احكي لنا إيش اللي عم بيصير وإيش البدائل جاك عبد الله.
2: شوفي، يعني أنا كخبير سياحة وسفر، اللي أنا شايفه واللي عماله جبتي إنه ناخد دائما الأخبار عن طريق راديو مكان، هو أصدق إذاعة موجودة في الوقت الحاضر لتعلمنا أو المستجدات اللي تعطينا إياها عن إنه بيصير في عنا مستجدات، وهذه من ضمن إحنا على تواصل مستمر مع شركات الطيران على أساس نعرف إيش المستجدات اللي صارت عندهم علشان يعطونا إياها.
0: تمام.
2: هل بالدرجة الأولى إحنا من ضلنا وراء الإذاعة علشان نسمع إيش الأخبار اللي عمالها دي بتصير. هلأ زي مؤخرا صار في عنا لغي يوم الأحد اللي فات ومن الشركات العملاقة اللي هي شركة إيتا الإيطالية أو المعروفة بالإيطاليا والشركة النمساوية، وهدول الشركتين تبعين للشركة لوفتانزا جروب، يعني هدول شركات عملاقة لغوا رحلاتهم. على قدك تسأليني يا جاك، طب هذا اللي لغى رحلاته وعامل مشوار بيروح فيه على أمريكا أو بيروح فيه على أي بلد في العالم، هلأ كشركة كبيرة ناخد إحنا الوكلاء ضمان إنه نغير له رحلته بالاتجاه اللي هو بلاقيه مناسب لإله للمسافر. هل بيريد يلغي سفرته بالمرة وبنسترجع كل مصرياته، أو بنأجل له إياها مع شركة تانية إمتى الميعاد الطيران التاني بيطلع، مثلا تاني يوم الصبح بدنا نقول له بنعتذر منك طيارة اليوم اللي كانت بعد الظهر صارت طيارة صبح عن طريق. هلأ هون ببين الخبرة اللي موجودة عند مدير شركة الطيران وشركة السياحة.
0: نعم.
2: هلأ بيصير مرات إنه الطيران اللي عمله ده بيشتغل في الوقت الحاضر مثلا إيجيون يا بتروح أثينا يا بتروح لارنقة، بيحول الراكب على هذا الخط. هلأ إذا كان من سكان القدس وحامل لشي باسي
0: هون بيصير في مشكلة لما بده يمرق بدول تانية. هات وضح لنا هاي النقطة اللي هي كتير مهمة جاك.
2: هون بيصير لنا إشكالية مع المسافر، عشان ممكن في مسافرين بيعرفوا بهاي الأمور أكثر مننا إحنا كخبراء سياحة وطيران، وفي منهم بيقول لك يا عمي أنت شوف لي إيش اللي لازم يتسوى أعمل لي. هلأ إحنا بنطلع على إيش شركة الطيران بتعطينا البديل للرحلة اللي التغت. إذا أعطاني إنه تل أبيب أثينا نيويورك ما عندي ولا أي إشكالية، بس إذا كان عندي تل أبيب أثينا روما أمريكا، هون عندي مشكلة إذا أنا كنت من حامل اللي سيباسي. ليش؟ عشان بيلزمني تأشيرة سفر لأوروبا، بصير عندي وقفتين اللي ما عنده تأشيرة ممنوع، بحق لك توقف وقفة واحدة وتكمل على شرط انه تكون مع نفس شركة الطيران، يعني ما تغير طيارة. يعني لما توصل مطار أوروبا اللي هو الشنغن انك ما تعمل تشيك أوت، يعني تطلع شنتيك وتدخل شنتيك اذا كانوا شركتين مختلفتين. هلأ هذه إحنا كخبراء بنراقب هاي عشان ما نغلب المسافر ولا يلاقي أي إشكالية بسفر شاته.
0: لحظة، يعني عمليا هيك اللي معه لسي باسي التغت رحلة معينة ولقوله رحلة تانية فيها كونكشن عن طريق دول اللي هو ملزم يطلع لها فيزا، حتى لو بدون ما يطلع من الطيارة أو من المطار لازمه فيزا، بفهم من كلامك؟
2: ما هو هل من الممكن إنه ما ينزلهوش من الطيارة؟ مين بده يضمن
0: صح
2: إنه ما رح ينزل من الطيارة؟
0: فإذن
2: إحنا كلنا يعني كل الناس اللي بتسافر إلا غير ينزل من الطيارة، إلا إذا قالوا لا والله هذه تكنيكال ستوب، نوقف إحنا بلارنكا وبعدين منكمل لأفينا ومنضلنا طالعين بس ما بيعدوها ستوب. ممكن هذه ما بيقدر يشرح لك إياها شركة الطيران عشان ما في مكالمات، ما بتقدر تحكي، بس إذا تبعت إنترنت، إذا تبعت مراسلات خطية أو صوتية اللي تبقى تأخذ جواب، هذا كله بياخذ وقت
0: صح.
2: ولازم يكون الشخص مسؤول عن التغييرات اللي بيرتبها للمسافر.
0: هلا انت قلت نقطة كتير مهمة كمان، من المفضل انه مع نفس الشركة مش يبدل شركات طيران، صح هيك فهمت؟ نعم. من كلامك بيكون اسهل. نعم. واضمن انه الشركة نفسها استمرارية، انه نفس الشركة بيكمل فيها للبلد الثانية. في حال الالغاء امتى باخد فلوس؟ امتى باخدش؟ يعني بتوقع انه اذا هو ما وصلش على الرحلة راحت عليه اذا هو تأخر، ولكن وضح لنا هاي النقطة لانه الناس تقلق انه دفعت شريت تذكرة التغت صار كونكشن معيش فيزا ايش اعمل؟
2: هلا في حالة الغاء شركة طيران، انا عم بحكي على الطيران الكبير، يعني الطيران زي ما تيجي تقولي إيطاليا، لوفتانزا، كندا، الطيارات الكبيرة،
0: شركات الكبرى يعني هاي اللي في السوق
2: الكبرى او العملاقة اللي احنا بنسميها. هلا هذول الطيران قبل ما انا ابيع التذكرة للمسافر، قبل ما اعمل له اي اجراءات، بكون انا عارف شو قانون هاي التذكرة، هل هي ريفاندبل ولا نوت ريفاندبل. إذا كانت ريفاندبل معناته بيرجعوا له مصرياته كاملين متكاملين، بنقص إشي بسيط اللي هي أتعاب شركات الطيران، بأخذوا مننا أكم من دولار، بس هدولي ما مرات منحملهم للمسافر، كما نقول عيب نخصم منه هدول الطيران بكي راحت عليه رحلته. هذه قصة معاملة ما هي مشكلة. هلأ إذا المسافر بقولي ما عندي إشكالية، إمتى بقدر إني أنا أسافر؟ رتب لي معك مشوار، من رتب له مشوار. إذا قال لا أنا ما بدي، بدي مصرياتي، هلأ هون إحنا منستنى. هلأ بالعادة شركات الطيران ما بيرجعوا مصاري لشركات السياحة والسفر.
0: نعم.
2: بيخلوهم عندهم زي ما تقولي أمانة.
0: نعم.
2: إذا أنا بعت تذاكر تانية بخصموا هاي من هاي.
0: نعم.
2: هلا أنا كوكيل، أنا كوكيل سياحة وسفر أمام المسافر، أنا مستعد إني أنا أعطي له المصاري اللي هو بيطلبه،
0: لأنه أنت بتأخذها بطريقة تانية من أمام الشركة اللي أنت عمليا على تعاقد معها. إيش بتنصح المسافرين في هاي الفترة أستاذ جاك عبد الله؟
2: شوفي الوقت الحاضر الناس تعباني، الناس مصدقة بدها تسافر، يعني ما بقدر أجي أقول له إذا كان مشتري تذاكر ومحضر حاله يروح رحلة، بنقول له يا سيدي رفقتك السلامة على الطائر الميمون.
0: نعم.
2: إذا ما كان مرتب استنى لنشوف كيف الوضع، عشان هينا من شهر ونص شهرين وعم بيوعد إنه يضرب وما ما بيضرب، يضرب وما عم بيضرب، والناس مقلقة بوضعهم. ما بنعرف إيش نقول له.
0: نعم.
2: إنما أنا بقول أجل سفرات إذا أنت مش متأكد، أما إذا لازم تروح عشان الأولاد هلأ معايدة بعد جمعتين المدارس بترجع وإنت أخذت إجازتك، رافقتك السلامة، الله يوقف معك.
0: طيب في أثناء حديثنا كمان عم بيجيني تساؤلات من مستمعين بيسألون بالنسبة للسفر عن طريق مطار الملك علي أو عن طريق الأردن عملياً، إنه من هون عن طريق الجسر للأردن وبعدين من الأردن يسافر لبريط البلاد، هون إيش بتحب تنصحهم؟ لأنه فيهم قضية المنصة تاريخ يرجع، تعرف شوي بتصير الإشي أكتر معقد يا أستاذ جاك.
2: هلا أنت عم تحكي إن جنرال السفر ونبت لأهل الأردن، هلا المنصة
0: إن جنرال يعني اللي عم بيسألوني ناس اللي عم بيسمعونا وما قالوا لي يعني من الضفة ولا من القدس، ولكن بشكل عام يعني إنه هون في كمان معبر ألنبي مثلا وبعدين المطار في الأردن،
2: هون بده حجز بالنسبة للرجع. بس أنا بآخر مؤتمر، أنا شخصيا كنت بآخر مؤتمر صار في الأردن.
0: نعم.
2: كيف الملكية الأردنية دعونا لعشاء عمل وأعطيناهم هذه المشاكل اللي عمالنا دائما نواجهها،
0: طرحتوها أمامهم يعني.
2: نعم، قلنا لهم إنه كتير من المسافرين خاصة أهل الضفة وأهل القدس اللي بيستعملوا المعبر شيت ألمبي إنه كتير عم بيتغلبوا بالرجعة، بيسووا منصة ومرات بيوصلوا بيقضوا نهار بيعودوا بيرجعوا بيقضوا كمان نهار، وكتير في غلبة. هلا هذه الحالة درسها وزير الداخلية جديا، وبعد يومين من لقائنا معهم نزل على الجسر بنفسه وشاف الوضع وما أعجبه الوضع، وعلشان هيك هلا طالبوا مع الحكومة الإسرائيلية ومع مدير المعابر إنه يطولوا ساعات العمل بجسر إلمبي أو جسر الملك حسين.
0: نعم.
2: عشان إنه يهون ويريح المسافرين اللي راجعين من الأردن على هون.
0: تمام، لما يكون في عنا معلومات وخبر بإنه صار في تغييرات أكيد منحب نقدمها للمستمعين. جاك عبد الله، وكيل سياحة وسفر جاتا تورز، شكرا جزيلا.
2: هلا اطلع لنا وزير الداخليه الاردني لاهل القدس حاملين السيتاسي وحاملين الجواز الاردني بيقدر يستعمل الشيخ حسين اللي هو المعبر الشمالي انه يدخل فيه بسياره.
0: شكرا، شكرا لك استاذ جاك عبد الله، شكرا.
3: وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج أنا معك. هذه تحية طاقم البرنامج، أنتجته ريتا تيودوري، كان معنا يوسي تنوري من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

جاوبني بصلي قرب كمان قرب هنا جنبي جاوبني بصلي.

جو أقال شو يوهد حبك على حبي.

أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك. يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة. الماضي لك وبكرة لك وبعد لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره مدارك؟ بتحبني ولا انكتب على القلب نارك؟ قول قول يا حبيبي، قول يا ملك.